عربية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم. مسار الليلة بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.

صباح الخير من مكان. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في انطلاق بث راديو مكان في يوم جديد، يوم الثلاثاء الموافق 8 أيلول/سبتمبر لعام 2026 المصادف 26 من شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة. راديو مكان يأتيكم على موجات FM التالية: الموجة 92 فارز 30 FM في الشمال وحيفا والناصرة وغور الأردن، وفي الجنوب إلى 7 وإيلات وغزة. على الموجة 88 فارز 8 FM في شمال البلاد صفد والجليل ووسط البلاد أورشليم القدس وتل أبيب. على الموجة 99 فارز 30 FM في حيفا والناصرة والجليل وصفد وأورشليم القدس. وعلى موجة أخرى 93 فارز 7 FM في أورشليم القدس الناصرة ومحيطها. يمكنكم أيضا متابعتنا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية على www.makan.org.il. وخير نستهل به يومنا كما عدناكم في كل صباح تلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم، حيث يتعلن القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما يتيسر له من سورة الأنعام.

0: سيداتي وسادتي، تل علينا القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر له من سورة الأنعام. مستمعينا، نرجو لكم أطيب الأوقات وأمتعها برفقتنا وفقرات برامجنا في هذا اليوم، نبدأها مع فيروز. صباح الخير.
1: أنتم مع مكان.

0: بكم. هذه عناوين الساعة. ترامب يتوقع هبوطا حادا لأسعار النفط بعد تحقيق النصر في الحرب مع إيران. طهران تهدد بفرض منطقة حظر بحري في سائر أنحاء الخليج. سموتريتش يدعو إلى طرد السفير البريطاني من البلاد في الحال عقب نية لندن مقاطعة المستوطنات اقتصاديا، واستئناف إجراءات تقديم القوائم الانتخابية عصرا.
1: راديو مكان الأخبار.
0: السادسة ساعتنا الآن في مكان. أسعد الله صباحكم مع أولى نشراتنا لهذا اليوم. توقع الرئيس الأمريكي ترامب أن تنخفض أسعار النفط بشكل حاد بعد أن تحقق الولايات المتحدة الفوز في الحرب مع إيران، متعهدا في الوقت نفسه بأن لا تمتلك طهران سلاحا نوويا. وفي منشور على منصته تروث سوشيال أضاف ترامب أن هذه التطورات ستحدث سريعا دون أن يقدم جدولا زمنيا محددا. في طهران قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي اللواء محسن رضائي إن أمريكا تلقت رسالة تحذير واضحة من الصواريخ الإيرانية الجديدة، وأضاف أنه سيتم الرد على الحرب الاقتصادية بفرض منطقة حظر بحري في سائر أنحاء الخليج الفارسي وحتى حدود الحصار. وأشار الرضائي إلى أنه تمت إعادة نظر جذرية في الموقف العملياتي ضد السفن والقواعد العسكرية للولايات المتحدة. دعا رئيس حزب الصهيونية هدتيت سموتريتش إلى طرد السفير البريطاني من البلاد فورا بسبب نية لندن الإعلان اليوم عن مقاطعة المستوطنات اقتصاديا. وفي منشور له على منصة إكس كتب سموتريتش أن بريطانيا قد احتلها الإسلام المتطرف وأنها تحاول إنقاذ نفسها اقتصاديا واجتماعيا من خلال مهاجمة اليهود ودولة إسرائيل. من المقرر أن تستأنف اليوم إجراءات تقديم القوائم الانتخابية لانتخابات الكنيسة 26 عند 4 عصرا، وتغلق أبواب التقديم عند 10 ليلا، وقد انطلقت أمس هذه الإجراءات. وقدمت القائمة العربية الموحدة أوراقها إلى لجنة الانتخابات المركزية. ويفيد مراسلنا لشؤون الحزبية فالح حبيب أن مجلس الجبهة صادق الليلة الماضية بغالبية الأصوات على مقترح توافقي يقضي بتعليق ترشيح جعفر فرح للموقع الثاني، وانتخب فاتن غطاس لشغل هذا الموقع في قائمة الجبهة للانتخابات البرلمانية المقبلة. في اللد اعتقل الليلة الماضية 3 مشتبهين بإطلاق النار على شخصين، مما أدى إلى إصابتهما بجروح متوسطة. بالقرب من جداد المكر في الجليل الأعلى لقي رجل في الأربعينيات من العمر مصرعه بعد أن صدمته سيارة، وتم إقرار وفاته في المكان. في المنطقة الصناعية مشار أدوميم مصيب ليلة الماضية عامل ثلاثيني بجروح خطيرة بعد أن سقط عليه جسم ثقيل وتم نقله إلى المشفى لتلقي العلاج. بمناسبة فترة الأعياد اليهودية أعلنت مؤسسة تأمين الوطني تبكير موعد صرف مخصصات البطالة وضمان الدخل ليتم تحويلها إلى البنوك اليوم، كما يتم تبكير موعد صرف بعض المخصصات طويلة الأجل من بينها الشيخوخة والإعاقة العامة لتحول في 22 من الشهر الحالي.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة حالة بعد الطقس. النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد لتصبح أعلى من معدلاتها، وتسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد. نعود ونلتقي إخباريا عند 7. طاب صباحكم.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل. صحافة نت مع كرم أبو مخ. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. الآن في مكان صحافة نت مع

ست دقائق بعد السادسة، ساعتنا الآن في استوديوهات راديو مكان. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا في عدد جديد من صحافة نت لليوم الثلاثاء الموافق الثامن من أيلول سبتمبر لعام 2026 المصادف السادس والعشرين من شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة. إذن كما في كل عدد مستمعينا الكرام، نحن مع صحف عبرية نقلب ورقاتها وننتقل بين سطورها مع ريف يدعوت أحرنوت هارتس وإسرائيل هايوم، عناوين عديدة نكون معها في واجهات هذه الصحف العبرية وفي الصفحات الداخلية. كونوا معنا على مدى الساعة حتى عقرب السابعة. كوبي مأور معنا من وراء زجاج المراقبة في الهندسة التقنية وفي العدد والتقديم معكم كرم أبو مخ، هذه أجمل تحية وندعوكم لترافقونا في هذا المشوار الصباحي حتى السابعة.

إذن مستمعينا، يبدو أن الصحف العبرية على الأقل صحيفة دعوة أحرنوت تختار هذا اليوم أن تفتتح أولاها بملف مختلف تماما، لكنه يثير حالة من الترقب داخل جهاز التعليم الإسرائيلي. نتائج اختبارات بيزا الدولية التي يفترض أن تنشر كاملة عند 10:30 صباحا، والتوقعات كما تقول صحيفة دعوة أحرنوت ليست متفائلة البتة. الحديث يدور عن احتمال تسجيل تراجع ملحوظ في تحصيل الطلاب الإسرائيليين في المجالات الثلاثة التي تقيسها الاختبارات: القراءة، الرياضيات، العلوم. هذه المواد المدروسة الرئيسية، لربما يعني هذه النتائج لن تشير إلى حالة جيدة في جهاز التعليم الإسرائيلي، وعندها تنشر بالتالي 10:30 هذا الصباح، وفي هذه الأثناء هنالك حالة ترقب داخل جهاز التعليم. في صفحة 15 توسع دعوة أحرنوت الصورة. الاختبارات أجريت في مارس من العام الماضي، يقولون 2025، مارس 2025، شملت طلابا وطالبات في سن 15، معظمهم في الصف التاسع وبعضهم في الصف العاشر. وعلى المستوى الدولي شارك فيها طلاب من 91 دولة، بينها 38 دولة عضوا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، مقارنة ب 80 دولة شاركت في الجولة السابقة عام 2022. لكن الرقم الذي سيظهر في النتائج ليس وحده ما يشغل جهاز التعليم، فالسؤال الأكبر بحسب الصحيفة هو في أي واقع أجريت هذه الاختبارات أصلا؟ يتساءلون وكأنه بشكل استنكاري إذا ما كان ذلك منصفا أن يجري الطلاب يعني هذه الاختبارات في ظل الحرب وعلى وقع التوتر والضغوط النفسية وغيره وغيرات، ويتساءلون إذا ما كانت هذه أحوال يختبر فيها يعني الطلاب، وبالتالي تقاس فيها منجزاتهم الدراسية. كان ذلك في خضم حرب طويلة بعد فترة من الاضطراب في الدراسة تحت ضغط ثقيل عاشه الطلاب وكذلك التواقم التعليمية، ولهذا تتوقع يديعوت أن النتائج إذا جاءت بالفعل ضعيفة كما هو متوقع ستضع أمام وزارة التعليم أسئلة صعبة بشأن الاستجابة التي تلقاها الطلاب طوال فترة الحرب وما الذي فعل لمواجهة الفجوات التي خلفتها.

نواصل مشوارنا الصباحي مستمعينا الكرام. اخترنا هذا الصباح أن نفتتح بالشؤون التعليمية، وهذا بالتالي ما تختاره صحيفة دعوة الهنود في أولاها كما رأينا، وتوسع ذلك في الصفحة 15، لكن في الصفحة المقابلة 14 صفحة قبلها يتحدثون أيضا عن عنوان مهم جدا حاضر في سياق هذه الصحيفة.

إذن في الرابعة عشرة يتحدثون عن النظر هذه المرة يعني من الطلاب إلى من يفترض أن يكون سندا لهم، وتسأل صحيفة دعوت ومن يعتني بضائقة المعلمين إذا ما كانت لك ضائقة يعني يعاني منها الطلاب أو سيعانون منها، ولربما ستظهر نتائج أنهم عانوا منها خلال فترة الحرب. الصعوبات النفسية التي خلفتها الأوضاع الأمنية في السنوات الأخيرة، تقول دعوت، لم تتوقف عند الطلاب، المعلمون أيضا يدخلون الصفوف وهم يحملون معهم ضغوطا نفسية كبيرة، لكن المطلوب منهم في الوقت نفسه أن يمنحوا الأطفال والطلاب شعورا بالثبات، وأن يحتووا مشكلاتهم، أن يتواصلوا مع أهاليهم، وأن يحافظوا على سير الحياة المدرسية وكأنهم هم أنفسهم بخير، لكنهم يعيشون نفس الأوضاع التي يعيشها الطلاب في خضم الحرب. تقرير جديد لمنتدى الأخصائيين النفسيين من أجل علم النفس العام يكشف بحسب دعوت هذا الجانب الأقل حضورا في الحديث عن أزمة جهاز التعليم. ارتفاع في ضائقة المعلمين وضغط نفسي متراكم وإرهاق وشعور بالعجز وقلة الحيلة. الأرقام هنا لافتة، 78% من الأخصائيين النفسيين التربويين أفادوا بارتفاع في مستوى الضائقة لدى المعلمين، ويشير التقرير كذلك إلى تصاعد الصعوبات في العلاقة بين الطواقم التعليمية والأهالي، فيما أفاد 36% بوجود صعوبات في العلاقات بين الطاقم الإداري وسائر أفراد الطاقم. أما على مستوى النفسي فتصل النسبة إلى ما يزيد عن 64% ممن أبلغوا يعني من المعلمين لأخصائيين نفسيين ممن أبلغوا عن مظاهر من الضائقة المرتبطة بالاكتئاب، حتى تحدثوا عن القلق، ومنهم من ذكر شيئا بخصوص التوتر المزمن، هذا التوتر المتواصل. إذن هنا يعني تحدثون عن المعلم، الشخص الذي يمسك بيد الطالب، لكنه نفسه قد يدخل الصف وهو بحاجة إلى من يمسك بيده أيضا. طيب الآن مباشرة علينا أن ننتقل من التعليم إلى السياسة، حيث تفتتح صحيفة معاريف في أولاها هذا الصباح بعنوان يتحدث عن لحظة الحسم أو ساعة الحسم في هذا اليوم. مرحلة تقديم القوائم للكنيست 26 انطلقت رسميا وستغلق الليلة، ومعها تنتهي أسابيع طويلة من المفاوضات والاحتمالات والتوقعات والتحليلات والسيناريوهات التي قرأت وحللت وفسرت وفككت وركبت إلى قوائم انتخابية فعلا. كلها ستنتقل إلى قوائم انتخابية فعلا. وبحسب الصحيفة فإن الاتحاد الكبير في معسكر التغيير بين غادي أزينكوت ونفتالي بينيت خرج من الحسابات، فيما رفض عفر فينتر الضغوط التي مورست عليه في اليمين للانضمام إلى التحالف. وفي الليكود لا يزال بنيامين نتنياهو يجد صعوبة في العثور على أسماء للمواقع المحجوزة في قائمته. تحت عنوانها الأوسع إسرائيل تختار، في الصفحات الداخلية تتابع معاريف عملية تقديم القوائم نفسها، فمنذ أمس يتوافد ممثل الأحزاب واحدا تلو الآخر.

إلى لجنة الانتخابات المركزية برئاسة القاضي نوعان سولبرغ على أن تغلق نافذة التقديم الليلة. بدأت معها تتضح أيضا ملامح القوائم. قائمة آيزنكوت تضم 5 نساء في المراكز 10 الأولى، وهو نفسه يدخل المعركة بنبرة متفائلة قائلا: إنهم كما تنقل الصحيفة يقرؤون الحاضر ومصممون على إحداث غد مختلف. هناك أيضا أسماء جديدة تحمل قصصا شخصية مثقلة ثقيلة حاضرة في الذاكرة الجمعية. في إسرائيل بيتينو وضعت وجوه جديدة في مواقع واقعية، بينها إلي شرعبي الذي كان مختطفا وقتلت زوجته وابنتاه في المجزرة. أما هي الديمقراطيون فوضعوا في الموقع 29 بالتالي الرمزي والتاسع والعشرين. إذن الديمقراطيون وضعوا في الموقع 99 الرمزي، بالتالي هنا حديثهم عن يخباد ليفشيتس التي اختطفت إلى غزة وسقط زوجها. وفي عثمان يهوديت قدمت القائمة مع تالي جوتليب ولكن من دون ماي جولان. لكن إلى جانب الأسماء والمواقع تحاول معاريف إعادة النقاش إلى السؤال الذي سيهيمن على الحملة نفسها. وفي تصريح تنقله عن فورير يقول: إن الحديث المتواصل عن من سيكون رئيس الحكومة ومن سيقود المعسكر ومن لن يقوده يخدم نتنياهو، لأنه بحسب قوله يفضل الرجل أن تنشغل الساحة بهذه الحسابات السياسية بدل الحديث عن مجزرة 7 أكتوبر وغلاء المعيشة وقضايا حارقة أخرى. لكن على أي حال هذا الإيراد موسع على الثانية هنا وعلى الثالثة في صحيفة معاريف تحت إشارتهم أن ندنو من لحظة الحسم، وبالتالي يعني انتهت هذه اللعبة من الاحتمالات وتكهنات، من اتحد من رفض الاتحاد من دخل القائمة من بقي خارجها. يعني أسئلة ستحسم بالتالي هذا اليوم، بعضها حسم يوم أمس، ومعها يعني نبدأ فعليا المعركة على أصوات الناخبين كما تقول صحيفة معاريف. على الرابعة في نفس السياق الانتخابي نفسه، تواصل معاريف تحت عنوان محجوزون في الطريق إلى القدس، تواصل متابعة ما يحدث داخل الليكود بشكل مجهري، حيث يبدو أن نتنياهو لم ينجح حتى الآن في جلب نجوم جدد إلى القائمة. في الوقت الذي يعرض فيه عوفر فينتر قائمته للانتخابات، قرر نتنياهو تأجيل الكشف عن الأسماء التي سيحجز لها مواقع في قائمته الليكود متجاوزا الموعد الذي حددت له محكمة الحزب. والتقدير بحسب الصحيفة أنه سيحتفظ بهذه الأسماء حتى اللحظات الأخيرة ولن يكشف عنها إلا قبيل تقديم القائمة نفسها، في محاولة لتقليص الوقت المتاح للانتقادات والاعتراضات من داخل الليكود. أما الأسماء التي تطرح في هذه الأثناء فتشمل المحامي دافيد بيتر والدكتور كارين أسياغ والمعلق يعقوب بردو. إذن يعني هذه بعض الأسماء، لكن كما يقولون رجل سيعرض قائمته يعني في اللحظة الأخيرة لنكشف عنها إلا قبيل تقديم القائمة نفسها، في استراتيجية يعني مدروسة منه لمحاولة تقليص الوقت المتاح للانتقادات والاعتراضات والمفاوضات داخل الحزب، علما بأن هذا اليوم سينتهي كل هذا السجال بخصوص هذا المشوار من الجدالات وستغلق الأبواب لأي تغييرات.

إذن مستمعينا نواصل هذا المشوار، وعلنا في هذه المرحلة نكون مع العنوان الأبرز في صحيفة هارتس. عنوان تختار الصحيفة يعني أن تجعله بشكل رئيسي كبير ولافت، والصحيفة تقدمه بوصفه كشفا جديدا واستثنائيا يتعلق بالأيام التي سبقت 7 أكتوبر. يتحدثون هنا عن تحذير بشأن نوايا يحيى السنوار، وصل بحسب تحقيق الصحيفة إلى شخص بنيامين نتنياهو قبل نحو أسبوع ونصف من الهجوم، لكن رؤساء الأجهزة الأمنية لم يبلغوا به. القصة تعود إلى أواخر سبتمبر 2023، وتقول هارتس إن رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد اتصل شخصيا بنتنياهو، وفي مكالمة استمرت نحو 45 دقيقة حذره بصورة صريحة من أن السنوار يخطط لخطوة كبيرة ضد إسرائيل. بحسب التحقيق لم يكن الحديث مجرد ملاحظة عابرة، فقد عبر محمد بن زايد عن خشيته الحقيقية من أن تؤدي الخطوة المرتقبة إلى سفك دماء وهز المنطقة والإضرار باتفاقات إبراهام، وحث نتنياهو على الدخول في الصورة يعني والاستعداد للتهديد. هذا ما كان في صلب المحادثة، حثه بن زايد على الدخول في الصورة والاستعداد لهذا التهديد وللتحضيرات يعني التي كان السنوار يحضر لها ويعد لها. أما نتنياهو فتقول الصحيفة رد بهدوء نسبي ببرود، قال إن تقديره هو أن حماس تنوي التحرك في الضفة الغربية وإن إسرائيل مستعدة لأي سيناريو. تضيف هارتس أن محمد بن زايد اطلع لاحقا يعني على تفاصيل أخرى، وأطلع رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA وليام بيرنز على مضمون مكالمته مع نتنياهو، وكان الأمل وفق ما يروي أحد مستشاري الرئيس الإماراتي أن يأخذ نتنياهو التحذير على محمل الجد ويتحرك بناء عليه. لكن هنا تأتي النقطة المركزية في الكشف. بحسب التحقيق لم يصل مضمون هذا التحذير إلى رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، لا رئيس الشباك، لا رئيس الموساد، لا رئيس هيئة الأركان يعني أبلغوا بحسب الصحيفة بما قاله محمد بن زايد لنتنياهو. تقول هارتس إن كشفها يستند إلى تحقيق موسع وعشرات المصادر في إسرائيل وخارجها، بينهم مسؤولون كبار، إضافة إلى تسجيلات ووثائق ومراسلات داخلية، وإن 3 مصادر رفيعة المستوى أطلعوا على مضمون تلك المكالمة. والتحقيق أجري في إطار العمل على كتاب يتناول قضية المختطفين، لكن في المقابل يعني يأتي نفي قاطع من مكتب رئيس الحكومة، وجاء في الرد الذي تنقله الصحيفة كذب مطلق. نتنياهو بحسب مكتبه لم يجري مع رئيس الإمارات المكالمة الموصوفة ولم يتلقى يعني منه أي تحذير من هذا النوع. على أي حال يعني هذا هو الكشف الجديد المتعلق بالأيام التي سبقت 7 أكتوبر، حاضر كواجهة مفخمة موسعة مظللة هنا في صحيفة هارتس. يضعون صورة أيضا مكبرة لبنيامين نتنياهو يتوسط رجلين، أحدهما من على يمينه السنوار ومن على يساره محمد بن زايد. وكما قلنا القضية هي أنه محمد بن زايد اتصل بنتنياهو قبل 7 أكتوبر بأسبوع ونص، يعني جرت مكالمة بين الرجلين استمرت نحو 45 دقيقة حذره فيها بن زايد، حذر نتنياهو بصورة صريحة من أن السنوار يخطط لخطوة كبيرة لا بل كبيرة جدا ضد إسرائيل. إلا أن المفاجأة هنا وفق هذا التحقيق الموسع وعشرات المصادر في إسرائيل وخارجها إنه لم يصل مضمون هذا التحذير إلى رؤساء الأجهزة الأمنية.

إذن قبل وقفة أخرى نكون مستمعين مع ملف آخر مع اقتراب الانتخابات، حديثهم هنا على الصفحة الرابعة في صحيفة معاريف، وهنا تظهر قضية الدين والدولة بوصفها واحدة من القضايا التي تكشف عن فجوة عميقة بين مواقف الجمهور وبين السياسة الحكومية. بحسب المؤشر 18 للدين والدولة الذي أجرته حركة حدش لحرية الدين والمساواة، فإن 48% من الإسرائيليين يؤيدون تجنيد طلاب المعاهد الدينية الحريرية، كما تؤيد أغلبية كبيرة فرض عقوبات على المتهربين من الخدمة العسكرية. لكن الأرقام لا تتوقف عند قضية التجنيد، فمع اقتراب الانتخابات يقول نحو ثلثي الإسرائيليين إنهم يؤيدون تشكيل ائتلاف مدني واسع بعدها، ائتلاف يمكن يعني هذه الحكومة بالتالي أن تقوم بما تريده من دون الأحزاب الحريدية وأن تشارك فيه هذه الأحزاب، ولكن من دون الاستجابة لمطالبها في قضايا الدين والدولة. يريدون لأي حكومة مستقبلية أن تعمل في حل من هذه الالتزامات للأحزاب الحريدية مع التزامات للاستجابة لمطالبها في قضايا الدين والدولة. معظم الجمهور ثلثي الإسرائيليين يعني لا يريدون ذلك، بل يؤيدون تشكيل ائتلاف مدني واسع، ائتلاف يمكنهم بالتالي أن يقوموا بخطوات دون هذه الأحزاب. وهكذا إذن يعني المطالبة هي أكثر بالمساواة في العبء في الخدمة بقدر أقل من خضوع الائتلاف المقبل لمطالب الأحزاب الحريدية في قضايا الدين والدولة. هذا كله بالتالي حاضر على الصفحة الرابعة هنا في صحيفة معاريف لمن شاء أن يستزيد.

0: الليلة على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي وأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده ناولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال له إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
4: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. الآن في مكان صحافة نت مع

إذن نواصل هذا المشوار الصباحي حتى السابعة مستمعين مع مزيد من العناوين الإخبارية. بين السطور العبرية الأخرى هذا الصباح من صحيفة هارتس، هنا يعني يقدمون لنا في صفحتهم الأولى صورة أخرى تأتي هذه المرة من قطاع غزة. يتحدثون في هارتس عن رفات عشرات الذين سقطوا وعشرات القتلى، بينهم أطفال سيعت في جنازة جماعية حاشدة بعدما عثر عليها خلال أعمال بحث وحفر في الأسابيع الأخيرة. بحسب تقديرات وزارة الصحة في غزة التي تنقلها صحيفة هارتس، يدور الحديث عن رفات نحو 100 شخص بينهم قرابة 60 طفلا، وفي معظم الحالات كانت العائلات قد أبلغت أصلا بمقتل أقاربها، ولذلك لا يتوقع أن يؤدي العثور على هذه الرفات إلى زيادة كبيرة في عدد الضحايا المسجلين، وإنما إلى العثور على جثامين بقيت مفقودة حتى الآن. تنقل هارتس عن طواقم الإنقاذ أن 55 ممن جرى دفنهم عثر عليهم في مبنى واحد داخل مدينة غزة، وأنهم جميعا أبناء عائلة واحدة قتلوا بحسب ما تريده الصحيفة عندما قصف منزلهم في نوفمبر 2023. وتسلط الصحيفة الضوء أيضا على صعوبة الوصول إلى جثامين أخرى لا تزال تحت الأنقاض في قطاع غزة. في حالات كثيرة لا تستطيع العائلات انتشال أقاربها، إما لأنهم قتلوا في مناطق تقع خلف الخط الأصفر وتحت سيطرة جيش الدفاع، وإما بسبب النقص في المعدات الهندسية الثقيلة لازمة للحفر ورفع الركام داخل القطاع. هذا إذن ما تخطه صحيفة هارتس هذا الصباح على لسان مير حسون، وتوسع ذلك على الصفحة الخامسة. رأسا إلى نبأ آخر نراه حاضرا هنا على الثامنة في صحيفة إذاعات أحرنوت، يتحدثون فيه عن يعني هشاشة وقف إطلاق النار. من وقف لإطلاق النار إذن يبدو أكثر هشاشة مع كل ساعة تمر. يتحدثون هنا عن التفاصيل في إذاعات أحرنوت. فتوتر في جنوب لبنان يتصاعد، ولا سيما في محيط مرتفعات علي طاهر الاستراتيجية، حيث تتلاحق العمليات هناك، عمليات إطلاق نار ردود عسكرية بصورة يعني تضع التفاهم القائم أمام اختبار متزايد من الصعوبة. بحسب تقرير الوردة من لبنان، يتحدثون هنا عن مقتل 11 شخصا بينهم أطفال نساء في غارة جوية إسرائيلية على كفر رمان في جنوب البلاد. أما جيش الدفاع يقول إن الغارات جاءت ردا على إطلاق مقذوفات متفجرة باتجاه قواته العام في منطقة مرتفعات علي الطاهر. وفق رواية لم تقع إصابات في صفوف الجنود، وبعد وقت قصير بدأت الغارات على مواقع لحزب الله في عدة مناطق في الجنوب. يتحدثون أيضا عن حادثة أخرى في منطقة قلعة شقيق. وفيما يتعلق بسقوط المدنيين، يقول جيش الدفاع إن الادعاءات قيد الفحص، وإنه اتخذ قبل الغارات خطوات تهدف إلى تقليص احتمال إصابة غير المشاركين في القتال. لكن ما يعني يجعل الصورة هذا الصباح أكثر حساسية هو تراكم الأحداث، لا كل حادثة على حدة. هم لا يستقصدون إجمال ذلك هنا في صحيفة إذاعات أحرنوت، بل يجملون هذه الأحداث كلها يعني في سياق واحد. يتحدثون فيه عن إطلاق نار ثم رد ثم غارات ثم احتكاك ميداني جديد، ومع ازدياد حدة المواجهة حول مرتفعات علي الطاهر الاستراتيجية هذه، يتزايد معها القلق من أن يتحول هذا التسلسل من الأحداث إلى ما هو أكبر في سياق يعني يجعل من وقف إطلاق النار يبدو أكثر هشاشة مع كل حدث وكل ساعة. أعلن أخيرا مستمعينا الكرام، نختتم وإياكم مع هذا الخبر المهم المتابع أيضا في الصحف المختلفة، حديثهم عن لندن، حيث ينتظر اليوم قرار بريطاني قد يشكل خطوة عملية
جديدا ضد إسرائيل على خلفية سياسة الاستيطان. القرار بحسب ما يرد في الصحف العبرية منها صحيفة دعوت أحرونوت هنا ومعاريف داخليتها، القرار يتوقع أن يتبلور وينشر خلال نقاش يعقد في لندن بين 2 و4 بعد الظهر بتوقيت بريطانيا، فيما تتابع إسرائيل عن كثب الصيغة النهائية وبالأخص نوع الإجراءات التي ستختارها الحكومة البريطانية ضد إسرائيل. والخيارات المطروحة تتحرك في أكثر من اتجاه، إجراءات اقتصادية ضد منتجات مصدرها المستوطنات بما في ذلك منتجات من القدس الشرقية وهضبة الجولان، أو عقوبات شخصية ضد إسرائيليين، أو الجمع بين المسارين. ومن بين كل تلك الاحتمالات التي تبحث أيضا فرض عقوبات على شركات تشارك في البناء داخل المستوطنات. في الأسابيع الأخيرة كانت بريطانيا قد أشارت إلى نيتها إجراء مراجعة أوسع لسياستها تجاه الاستيطان. خرج وزير خارجيتها وتحدث عن هذه الخطوات العملية البريطانية للتعامل مع القضية. وفي إسرائيل التقدير هو أن توسيع الحظر البريطاني على السلاح لن يكون في صلب القرار المنتظر اليوم، لكن أهمية ما يجري في لندن تتجاوز تفاصيل العقوبات نفسها. فبحسب الصورة التي تعرضها الصحيفة، يأتي القرار في ظل تدهور ملموس في العلاقات بين البلدين. تحدثوا سابقا عن أنباء أخرى في هذا السياق، كطرد مثلا الطاقم البريطاني ضمن القوى الدولية العاملة في قطاع غزة، وغير غيرات من الأحداث التي تدلل على تدهور ملموس في العلاقة بين البلدين. وقد يشير الانتقال البريطاني من سنوات اتسم فيها التعامل مع الاستيطان أساسا، يعني بالإدانات والتوجيهات للشركات البريطانية بالامتناع عن النشاط الاقتصادي هناك، إلى خطوة عملية ذات ثمن اقتصادي، ذات مخزى، ذات أثر على الواقع أيضا. أما في الاتحاد الأوروبي صورة مختلفة بعض الشيء عن بريطانيا. هناك بحسب الصحيفة حماسة أقل لفرض عقوبات في هذا التوقيت قبيل الانتخابات الإسرائيلية، والسبب ليس بالضرورة خلافا على قضية الاستيطان نفسها، بل هو حساب سياسي، يعني التخوف من أن تؤدي العقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي بهذه المرحلة إلى نتيجة عكسية، وأن يستخدمها بنيامين نتنياهو لمصلحته في الحملة الانتخابية، وهذا ما لا يريدونه. هنا في صحيفة معريف ويدعوت أحرونوت في حديثهم، وما لا يريده الاتحاد البريطاني التأثير إيجابيا على نتائج الانتخابات وتعزيز قوات بنيامين نتنياهو وحلفائه.

إذا نواصل هذا المشوار مستمعينا في هذه المرحلة، نكون مع عناوين الصحف الإخبارية الإلكترونية. نبدأ بموقع صنارة، حيث مجلس الجبهة صوت بالأغلبية على سحب ترشيح جعفر فرح. إصابة شخصين بجروح متوسطة إثر جريمة عنف في مدينة اللد، اتهام شابين بالاعتداء العنيف على طبيب في القدس، وإصابة شخصين بجروح حرجة وخطيرة في جريمة إطلاق نار في طمرة. هذا من الشؤون المحلية الحاضرة في صحيفة الصنارة الإلكترونية. حديث هنا أيضا عن يعني إغلاق باب تقديم القوائم وسباق نتنياهو وإيزنكوت يدخل مرحلته الحاسمة. حديث هنا في صحيفة بكرة الإلكترونية في صفحتهم الإخبارية في شباك المحليات. ومنه إلى خلاف داخل إسرائيل بعد تهديد كاتس بحرب شاملة ضد السلطة الفلسطينية. من المحليات أيضا، إيزنكوت يهاجم الحكومة ويضع الانتخابات كمعركة على مستقبل هذه الدولة. بلدية اللد توقف فورا عمل مقاول بشبهة الارتباط بأحداث إطلاق نار، وهي أجواء متوترة ومشاحنات، لكن حدثنا عن النتيجة التي خرجت وانبثقت عن هذه الأجواء، تعليق ترشيح جعفر فرح لقائمة الجبهة. حديث أيضا عن أنباء أخرى في كل العرب، وزير العدل يتجه لخفض علامة النجاح في امتحان نقابة المحامين إلى 55. حديث أيضا من جملة هذه الأخبار المحلية عن اعتقال 3 مشتبهين بإطلاق نار على شخصين وإصابتهما بجراح متوسطة في اللد. بتار القدس يحقق فوزه الأول على حساب أبناء سقنين بهدف واحد. وفي مكان حديثهم عن نتنياهو الذي يكشف قائمته للمرشحين، القائمة المحجوزة في الليكود صباح هذا اليوم على ما يبدو، هذا في قولهم في شريط مكان الإخباري، الحكومة البريطانية تستعد للإعلان رسميا عن حظر كامل للتجارة مع المستوطنات. وزير العدل بين يتجه لخفض علامة النجاح في اختبارات نقابة المحامين الأخيرة. الأجهزة الأمنية تستعد استئناف زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للسجناء. وسموتريتش يطالب بطرد السفير البريطاني فور قصد لندن فرض مقاطعة على المستوطنات. أما طقس اليوم فيشهد ارتفاعا طفيفا بسببه، يعني تسجل درجات حرارة أعلى من معدلاتها. وأخيرا مع أسعار صرف العملات، الدينار الأردني 4 شواكل و25 أجورة، الدولار الأمريكي عند 3 شواكل و1 أجورة، اليورو 3 شواكل و50 أجورة، الجنيه المصري عند نحو 6 أجورات. بهذا مستمعينا اللي شخطى نهاية هذا العدد من صحافة نت، نشكر كوبي مور من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم كنت معكم كرم أبو مخ. هذه أجمل تحية، يومكم سعيدة، سلامات سلامات، إلى اللقاء، نلتقي يوم الجمعة إن شاء الله والخميس أيضا.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
6: ديكولاين أحسن شلخة تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
7: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان أنتي ما تستني.
8: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
7: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين، وما بتفرق معي بأي شهر.
9: طبعا ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
7: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة، خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل. لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة. الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان، 1-800-36-36-55.
10: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
11: سمر سيل في ديفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
12: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. لندن تستعد للإعلان اليوم عن إجراءات جديدة ضد إسرائيل. توقع استئناف زيارات ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر للسجناء الفلسطينيين هذا الأسبوع. ترامب يتوقع هبوطا حادا لأسعار النفط بعد تحقيق النصر في الحرب مع إيران، وحوادث السير تواصل حصد المزيد من الأرواح.
0: راديو مكان الأخبار.
12: السابعة ساعتنا الآن. أسعد الله صباحكم. تتأهب الحكومة البريطانية للإعلان اليوم عن حظر التجارة مع المستوطنات والاستثمار فيها. وأكد مسؤول مطلع أن رئيس الوزراء البريطاني أندي بورنهام يتجه لإعلان الحظر، فيما سيكشف وزير الخارجية إيد ميليباند تفاصيل الإجراءات صباحا عقب اجتماع لمجلس الوزراء. تعقيبا، دعا رئيس حزب هاتسيونوت هاداتيت سموتريتش إلى طرد السفير البريطاني من البلاد فورا. وفي منشور له على منصة إكس كتب سموتريتش: أن بريطانيا قد احتلها الإسلام المتطرف، وأنها تحاول إنقاذ نفسها اقتصاديا واجتماعيا من خلال مهاجمة اليهود ودولة إسرائيل. بدأت الأجهزة الأمنية الاستعداد لاستئناف زيارات ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر للسجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر عام 2023. ومن المتوقع أن تبدأ الزيارات غدا الأربعاء ما لم يتطرأ تغييرات في اللحظات الأخيرة، أورد النبأ مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. توقع الرئيس الأمريكي ترامب أن تنخفض أسعار النفط بشكل حاد بعد أن تحقق الولايات المتحدة الفوز في الحرب مع إيران، متعهدا في الوقت نفسه بألا تمتلك طهران سلاحا نوويا. وفي منشور على منصته تروث سوشيال أضاف ترامب أن هذه التطورات ستحدث سريعا من دون أن يقدم جدولا زمنيا محددا. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تغيير مسار 94 سفينة وتعطيل 3 أخرى وتفتيش أخريين منذ استئناف الحصار البحري على إيران. بالقرب من جديد المكر في الجليل الأعلى لقي فجر اليوم رجل في الأربعينيات من العمر مصرعه بعد أن صدمته سيارة، أورد نبأ مراسلون إيات حرب. يعتزم وزير العدل يريف ليفين خفض علامة النجاح في امتحان نقابة المحامين الذي أجري في شهر يونيو حزيران الماضي إلى 55، وذلك بحسب لوائح تم نشرها لتلقي ملاحظات الجمهور. ويأتي هذا التوجه بهدف جعل نسبة النجاح في الامتحان الأخير قريبة من متوسط نسب النجاح التي سجلت في الامتحانات السابقة.
13: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
14: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
13: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
12: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأوسط البلاد لتصبح أعلى من معدلاتها وتسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد، وتنخفض درجات الحرارة تدريجيا خلال الأيام الثلاثة المقبلة. وإليكم مستمعين درجات الحرارة العظمى المرتقبة في أورشليم القدس وتل أفيف وحيفا وجبال الجليل 32، الناصرة 35، هضبة الجولان وبئر السبع 36، اللد 33، ومع إيلات نختتم مع 40 درجة مئوية. نعود ونلتقي عند الثامنة. أسعدتم صباحا.
13: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن في مكان، جولة الصباح مع محمد بكري.
15: الآن وفي كل مكان.
16: أسعد الله صباحكم أيها السيدات والسادة في كل مكان، أهلا بكم إلى جولتنا الإخبارية لصبيحة هذا اليوم الثلاثاء المتواصلة حتى الثامنة. معكم في الإعداد والتحرير ماريا عبد ربو، ومن الإنتاج رانيا رشيد حن عزرا، من البث المرئي كوبي مور هندسة إذاعية، في التقديم يرافقكم محمد بكري إلى أبرز عناوين التحرير. المجلس العام للجبهة يسحب ترشيح جعفر فرح وينتخب فاتن غطاس في الموقع الثاني. جعفر فرح بعد التصويل على سحب ترشيحه.
17: هناك كان في غضب وعدم رضا، ولكن أنا لن أسمح لنفسي أن يكون هناك انقسام في الجبهة بسبب كرسي الكنيسة.
16: الأحزاب في سباق مع الزمن قبيل إغلاق باب تقديم القوائم للكنيسة نهائيا هذه الليلة. نتنياهو ينشر صباح اليوم أسماء المحصنين في قائمة الليكود. ترقب في إسرائيل لإعلان بريطانيا اليوم عن حزمة من القيود الواسعة ضد المستوطنات، والوزير سموتريتش يدعو إلى طرد السفير البريطاني. الأجهزة الأمنية تستعد لاستئناف زيارات ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر للسجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. الممثل الأعلى لمجلس السلام ميلادينوف يحذر من أن سياسات إسرائيل تفاقم معاناة غزة وتؤخر مسار إعادة الإعمار. ترامب يواصل إطلاق تهديدات بضرب المنشآت الإيرانية المحصنة تحت الأرض مع دخول قضية مضيق هرمز في حالة شلل غير مسبوقة. في جولة الصباح، إصابة 3 أشخاص بجروح خطيرة في جريمتي إطلاق نار في طمرة واللد. وفي الرياضة، أبناء سخنين يخسر أمام بيتار أورشليم القدس بهدف يتيم.
13: الآن على مكان، الطريق إلى الانتخابات، زاوية خاصة ومواكبة حتى الحسم.
16: أهلا بكم مستمعينا في كل مكان، 6 دقائق بعد 7 ساعتنا الآن. لمن يريد أن يضبط توقيت ساعة يده، بعد جلسة استثنائية مغلقة عقدت في شفا عمر الليلة الماضية وشهدت نقاشات حادة وأجواء متوترة، المجلس العام للجبهة يسحب ترشيح جعفر فرح وينتخب فاتن غطاس في الموقع الثاني. تعالوا بنا نستمع إلى تقرير فالح حبيب.
18: رغم الخلافات وحالة الاحتقان، تمكنت الجبهة من تجاوز إحدى أهم أزماتها الحساسة في السنوات الأخيرة، قناعة منها بأن التحديات الوجودية للمجتمع العربي تفرض تفرغا تاما ووحدة تتجاوز أي خلافات داخلية. فالمسؤولية الجماعية حتمت على جميع الأطراف ضرورة حماية البيت وتوحيد الصفوف. وبعد ساعات من النقاش المركب، قرر المجلس العام قبول مقترح القيادي الجبهوي محمد بركي. وهنا تجلت حنكة أصحاب الخبرة وصمام الأمان، ممثلة بمحمد بركي يسانده القيادي حنا سويد في صياغة مخرج سياسي يحفظ ماء وجه جميع الأطراف عبر استبدال مصطلحات الإقصاء التقليدية بصيغة مبتكرة تقضي باعتماد المسمى تعليق الترشيح. هذه المقاربة الاستراتيجية حققت مكاسب مزدوجة تتمثل في ترسيخ الصورة السياسية لجعفر كمرشح مستقبلي جاهز للعودة الفورية، فضلا عن دمج اسمه ضمن وجوه الحملة الانتخابية لبعث رسالة ضمنية تفيد بانتفاء الأدلة القاطعة التي تبرر الإقصاء الكامل وتمنع خلق أي فراغ قيادي. ولعل هذا ما ألمح إليه جعفر فرح عندما كرر الرسالة ذاتها لأكثر من صحفي من الزملاء، مؤكدا أنه لن يسمح بأن يكون سببا في شق وحدة الحزب، ومشيرا إلى أن ترشيحه تم تعليقه فقط ومن يريده يمكنه انتخابه في المرة القادمة.
17: أنا لن أسمح لنفسي أن يكون هناك انفصال في الجبهة بسبب كرسي الكنيسة. إحنا أكبر من هيك، في عنا مصادرة أراضي، في عنا بيوت عم تنهدم، في عنا احتلال يا عمي. طيب إذا في حدا عنده علامة سؤال وبده يفكر من أول وجديد بترشيح جعفر فرح، تم تعليق الترشيح تبعي هاي المرة، والكوادر إلها الحق أنها تعيد انتخابي كمان مرة لقدام.
18: وبطبيعة الحال لم يكتفي المؤتمر بسحب الثقة من جعفر فرح، أو كما فضل الجبهويون لإبراز التسوية استخدام مسمى تعليق ترشيحه، بل وافق على أن يكون فاتن غطاس المرشح التوافقي البديل، الذي بدوره أكد لنا أنه لم يكن أمامه أي خيار إلا الاستجابة لنداء حزبه.
19: لم أتمنى أن أكون بالكنيسة، صحيح لم أطلب أن أكون بالكنيسة ولا مرة، لكن إذا كانت لما طلب مني أنه ممكن يكون وجود هذا يوحد هذا الكادر، كنت مستعد أن أكون وأن أدخل هذا المعترك، رغم أنه ما طلبته أبدا، لكن أنا له ومستعد، لأنه أنا مستعد أن أخدم شعبي. أنا دائما كنت في ساحات الميادين، ميادين النضال، هكذا سأستمر في ساحات ميادين النضال، والكنيسة هو أيضا مكان واحد صغير في هذه الساحات وليس الكبير. مكان الكبير هو شعبنا، هي شوارعنا، هي بلادنا التي تطلب مننا أن ندافع عنها.
18: لتطوى هذه الأزمة خلف الجبهة، ولعل هذا ما أكده لنا من خلال حديث خاص سكرتير عام الجبهة أمجد شبيطة، تعالوا نستمع إلى تأكيده على ذلك.
20: نستطيع أن نقول أن القضية الإشكالية التي رافقتنا في الأسابيع الأخيرة صارت مرائنة، التي تمكن بهذا من تكثيف حملتنا الانتخابية، ونقدم غدا قائمة انتخابية قوية نستطيع أن نكون كلنا وحدنا.
18: إنهاء الأزمة وطي هذه الصفحة أعاد الحيوية والسرور لكل الجبهويين. ولعل من لخص هذا المشهد أيضا رئيس قائمة الجبهة دكتور يوسف جبرين خلال حديثه الخاص معنا، عندما أكد على طي هذه الصفحة وبدء التفرغ للحملة الانتخابية.
21: هكذا يعني ننطلق بهذه الروح الوحدوية من أجل نصرة الجبهة ونصرة القائمة المشتركة في الانتخابات القريبة. التحديات أمامنا كبيرة على عدة أصعدة، ويبقى في أعلى سلم أولوياتنا إسقاط حكومة اليمين المتطرف ونصرة قضايا شعبنا مثل التصدي للجريمة، التصدي لمصادرة الأراضي وسياسات هدم البيوت، وضمان ميزانيات التطوير للصناعة وللشباب في بلداتنا العربية.
18: تبقى قدرة الجبهة على تجاوز هذا الاختبار مرهونة بمدى تماسكها الميداني، وهو ما ستكشفه صناديق الاقتراع كمقياس واقعي حقيقي خير من أي استطلاع.
16: وبعد هذا التقرير المسهب لزميل فالح حبيب، يطيب لنا أن نتوقف عند هذه القضية الهامة التي عصفت بفئات كثيرة ينتمون إلى الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. يطيب لي أن أرحب بالدكتور شكري عواودي، نائب رئيس الجبهة وعضو مكتبي الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية. صباح الخير دكتور شكري.
1: صباح الخير عزيزي لك ولجميع المستمعات والمستمعين.
16: راضي أنت عن هذا القرار؟
1: أنا راضي عن كل قرار يؤدي إلى لحمتنا ووحدتنا الجبهوية كمركب أساسي في المشتركة لتغيير الواقع المر الذي نعيشه.
16: طيب ما المقصود بتعليق ترشيح جعفر فرح؟
1: أنا لا أحب التلاعب بالألفاظ. عندما قرر المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه مقابل الثلث تعليق العضوية، هي سحب ترشيحه من القائمة وانتخاب الرفيق فاتن غطاس للمكان الثاني والانطلاق.
16: على ذكر فاتن غطاس، هذا الاسم لم يكن متداولا، كانت هناك أسماء متداولة. لماذا فاتن غطاس بالذات، وهل هناك اعتبارات معينة؟
1: اسم فاتن غطاس كان متداولا بعكس ما قلت، ولكن هناك كان ثمن أسماء طرحت على المكان الثاني.
16: ولكن عندما صوت مجلس الجبهة على أسماء المرشحين والمتنافسين في قائمة الجبهة لم يكن مطروحا في مكان
1: معين. هذا أنت تقصد علي في 16/5/2020، ولكن في اجتماع سكرتاريا الجبهة الذي انعقد في شفاعمر يوم السبت الماضي، كان اسم فاتن غطاس الأول من بين 8 طرحوا أسماءهم على المكان الثاني بعد سحب ترشيح أبو باسل.
16: طيب تعال بنا نتطرق إلى استطلاع الرأي الأخير، أو قبل استطلاع الرأي الأخير الذي أجرته القناة 12. يعني ما رأيك في وضع الجبهة الحالي بعد سحب ترشيح جعفر فرح؟ هناك مؤيدين له، ليس لشخصه فقط بل القضية بشكل عام متعاطفون معه.
1: أولا يجب أن نقول بكل جرأة، نعم لكل مرشح يوجد مؤيدين، وأنا شخصيا كنت بين المرشحين في 16/5 ولي أيضا مؤيدين، ولكن احتكمنا إلى الحسم الديمقراطي. لولا قضية ما نشر وما ينسب إلى الرفيق جعفر فرح من قضايا تخص التعامل والتي رفعتها الجمعيات النسوية ووصل

0: ألا يخرج التقرير إلى الملأ وأن يسحب الترشيح وأن
1: تمام.
0: نفتح باب الترشيح على المكان الثاني.
1: طيب
0: نعم نحن ندرك أخي محمد أن هناك لجعفر مؤيديه، وهناك في أروقة الجبهة آراء متناقضة. نحن هذه اسمها جبهة وليست بيت أو عائلة، هذه جبهة فيها من الآراء المتعددة ما يكفي، ولكن الحسم الديمقراطي يجمعنا جميعا في هذا البيت الجبهوي
1: طيب
0: الدائم.
1: دكتور شكري عبودي، ننظر إلى القضية بعقلانية وبواقعية أيضا. هناك من غضب كما أسلفت، كيف يمكن لقيادة الجبهة لملمة البيت الجبهوي من جديد وإعادة اللحمة والتعاضد بين أعضائه؟
0: هناك يجب، أو أولا تسمح لي قبل أن نقول أن أجيب على سؤالك، أنا لا أحب التعامل بمكيالين. هناك من لم يتعامل مع مرشحي الجبهة في انتخابات البلدية في بلده واصطف إلى جانب مرشح كذا أو آخر من عائلته وغضب بسبب ترشيحات بلدية، ونراه اليوم يحمل ويزعق في المجلس ويرفع شعارات رنانة. لا يمكن التعامل بمكيالين. من هو صادق في تعامله وانتمائه للجبهة يجب أن يكون محليا وقطريا. بالإجابة إلى سؤالك، قيادة الجبهة وأنا واحد منها ممثلة بمكتبيها، مكتبي الحزب الشيوعي والجبهة وسكرتاري القطرية للجبهة واللجنة المركزية للحزب، مطالبة وبشكل سريع الوصول إلى كل الزعلانين، بنحط بين قوسين الزعلانين الذين نحترمهم ونحترم آرائهم، والتعامل مع هذه الجزئية بحساسية مفرطة، خاصة وإن أبو باسل لم يخرج من صفوف الحزب والجبهة، فقط سحب ترشيحه، وهذا لا يعني إلغاء حقه المستقبلي في أي ترشيح. ونأمل أن تكون لديه الفترة الزمنية الحالية 2 3 بعرفش قديش أيضا لتنظيف اسمه وإزالة كافة الشوائب التي لحقت به جراء هذه التقارير وهذه الشهادات العصيبة التي مرت بها. نحن لا ندينه ولا نبرئه، واجب البراءة عليه، وواجب المجتمع ألا يدينه طالما لا توجد مساءلات قانونية. من ناحية أخرى أنا أتوجه إلى كل من لم يوافق على هذا القرار وهم أقلية، وأنا أقولها كمن رأس هذه الجلسة وكمن أدارها، وأنا أعرف بالضبط الأعداد التي صوتت، يعني 2/3 من 600 إنسان، من 600 رفيق ورفيقة حضروا المجلس الذي تعداده وصل في أيار إلى 850، وكان بسبب الدعوة السريعة جدا التي جرت خلال 24 ساعة. هذا دل على شيء، يدل على أن هذا الجسم المارد الذي اسمه الجبهة بكل فروعه وكوادره جاهز لتحصين بيته وتقوية جهاز المناعة فيه.
1: طيب.
0: والانطلاق
1: بلشنا نحكي
0: كلنا مستمعين وبضمنهم جعفر فرح،
1: اصطلاحات طبية سياسية دكتور شكري.
0: يعني
1: طيب
0: بنحاول.
1: لا جميل دكتور شكري، بدي أسألك سؤال موضوعي أيضا. يعني استطلاعات الرأي لم تبتسم للثلاثية، يعني قبل تقريبا شهر كانت تعطي الثلاثية 9 مقاعد، الاستطلاع الأخير لقناة 12 ليلة أمس 7 مقاعد، كيف تفسر هذا التراجع؟
0: أولا هناك من يعزو هذا التراجع إلى قضية جعفر فرح، وأنا لا أتعامل بهذه الدقة مع هذا الطرح. أولا ما زال أمامنا حتى الانتخابات حوالي 50 يوم، هاي من ناحية. اليوم يجري تقديم القوائم، بعد تقديم القوائم ستعقد المشتركة مؤتمرا صحفيا وتنطلق إلى الناس إلى البيوت. واجبنا الوصول إلى كل بيت، واجبنا غرس روح الانتماء وروح المسؤولية لدى شعبنا الذي يعاني الأمرين جراء هذه الحكومة اليمينية الاستيطانية. وبالمقابل نعم هناك تراجع، كل حزب يتعثر هنا أو هناك أو تجري قضية تشغل بال الجمهور تؤثر على الرأي العام، وهذا ليس سرا ولا نخفيه تحت.
1: يعطيك ألف عافية دكتور شكري،
0: وبصدق أننا أمام مارد سينطلق للمشتركة وتحقيق أكبر انتصار.
1: شكرا لك دكتور شكري عواودي، نائب رئيس الجبهة وعضو مكتبي الحزب الشيعي والجبهة الديمقراطية، على هذه الإضاءات. يعطيك ألف عافية.
0: أهلين.
1: في هذه الأثناء تستأنف الأحزاب اليوم

0: اليوم تقديم قوائم مرشحيها للكنيسة قبيل إغلاق باب الترشح الساعة 10 من هذه الليلة. في الليكود أبلغ رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو محكمة الحزب أنه سينشر صباح اليوم أسماء المرشحين الذين يعتزم تحصينهم في قائمة الليكود لانتخابات الكنيسة، رغم مطالبة المحكمة بالكشف عنهم مساء أمس، ورغم تحذيرها من أن استمرار التأخير قد يقود إلى إجراء تصويت سري على التحصينات. لم يكشف نتنياهو حتى الآن عن جميع الأسماء التي يعتزم تحصينها. في هذه الأثناء دل استطلاع نشر الليلة الماضية أن حزب يشهر برئاسة أيزنكوت يتصدر خريطة الأحزاب ب 25 مقعدا، مقابل تراجع الليكود برئاسة نتنياهو إلى 21 مقعدا. لتحليل الصورة الحزبية الآنية ينضم إلينا المحلل الحزبي الأستاذ يوسف سالم. صباح الخير.
1: صباح الخير لك وللمستمعين والمستمعات.
0: يمكن للمواطن الإسرائيلي أن يعتمد هذه المعطيات؟ معسكر الائتلاف تراجع، معسكر المعارضة 68 مقعدا.
1: يعني هذه النتائج قبل تقديم قوائم المرشحين للأحزاب الليلة تنتهي هذه العملية. أعتبر أن التحليل يكون بعض الشيء معقدا وفيه بعض المخاطرة، لكن سنقوم بهذه المهمة محمد.
0: طيب أستاذ يوسف سالم، أنا سألت الدكتور شكري عواودي كونه نائب رئيس الجبهة، يعني واحد من قيادة الجبهة منذ سنوات، جبهاوي عريق، وأجابني من وجهة نظره. أريد أن أسألك أنت كمحلل، الموحدة 4 مقاعد بموجب استطلاع رأي القناة 12 ليلة أمس، الثلاثية 7، لماذا هذا التراجع في الكتلتين العربيتين؟ ما تفسيرك؟
1: هذه إشارة ممكن أن تكون إشارة مشجعة محفزة أنها ليست جيدة، لكن أنا أستطيع أن أقول لك وأتكهن أن إذا
0: هي إشارة محفزة وليست مشجعة بالضبط، يعني تحفز صحيح،
1: تحفز
0: ولكن
1: نعم تشجع بعض الناس الذي اطمأنوا أن الأمور كما يرام وكما تعودنا، ممكن أن تحفز الناس في الخروج إلى التصويت عندما يعني أن لديك عدد مقاعد ونسبة تصويت عالية، ممكن أن تكون يعني ممكن لا تأخذ الأمور بشكل يعني جدي. ولا أنا أنوه وأقول أن هذه النتيجة على الأحزاب أن تعي و يعني تصحى، أقول بكلمة بسيطة، وأن تدفع من إلى اتجاه تجنيد المصوتين. وأنا أقول لك شيء آخر، أعرف أن الأمل ضعيف وربما الفرصة متأخرة، لكن
0: هذا ما أريد أن أقول يوسف سالم، الصح ومتأخرة. يعني هناك من كتب ويقول التراجع هذا في الموحدة عقابا لها لأنها لم تنضم إلى مشتركة، والتراجع في الثلاثية عقابا لها لأنها انشغلت في أمور يجب ألا تشغل المواطن ونفسها بها إلى هذا الحد. الحدثين وقعا، انتهى،
1: صحيح،
0: قطعت جهيز قول كل خطيب.
1: نحن نعرف أن يعني إغلاق باب تقديم لوائح المرشحين إلى لجنة الانتخابات المركزية اليوم الساعة 10 ليلا، وربما الأمل ضعيف جدا، لكنه ممكن في أن تقوم القائمة الموحدة والعودة إلى الرباعية، هكذا نستطيع أن نصل إلى عدد نسبة مصوتين عالية وإلى عدد مقاعد أكثر، تمنع نهائيا نتنياهو وحلفائه من العودة إلى الائتلاف والحكومة والتحكم ويعني وضع سياسة يعني ضد الجماهير العربية.
0: يعني لو كان تراجع عدد المقاعد للموحدة والثلاثية مرده تقاعس الناخب لقلنا يجب على الأحزاب أن تعمل أكثر، ولكن على ما يبدو مرده غضب الناخب من الكتلتين.
1: يعني أنا أقول هناك غضب، لكن في مدة 50 أو 49 يوم حتى إجراء الانتخابات، هذه مدة كافية لتقوم الأحزاب بفحص نفسها والعودة وبناء خطة لإخراج الناس إلى صناديق الاقتراع ورفع مستوى ورفع نسبة المصوتين في هذه الانتخابات. وأنا لا أفقد الأمل حتى الساعة الأخيرة والدقيقة الأخيرة في دعوة الموحدة للعودة إلى الرباعية لتشجيع الناس.
0: وما هي دعوتك لكلنا مكان؟
1: من الواضح وأنا لا أعرف وليس لدي معطيات، لكن هذه الحركة وهذا التنظيم كان يجب أن يدمج في إحدى القوائم، لأنها أعرف أنها قائمة شبابية، هناك كثير من الشباب يعني حتى مجرد كتبة وقطع شعور على
0: يعني لسان حال كثيرين يقول يعني الثلاثية تخلت عن الأصوات التي سوف تحرق بسبب خوض لكلنا مكان الانتخابات وهي لا تجتاز نسبة الحسم، بدلا تخلت عن هذه الأصوات على وآثرت حرق هذه الأصوات على منح هذه القائمة أو هذا الحزب مقعدا ولو في مكانة متوسطة أو متأخرة.
1: أنا أتوقع أن لكلنا مكان لن يحرق الأصوات وسوف يقوم بموقف مسؤول. لكلنا مكان تنظيم له ميزانيات لا أعرف من أين، لكن له ميزانيات تعتبر في نشاطه الجيد والإيجابي والمختلف في جميع المجالات.
0: الصوت يصل متقطعا أستاذ يوسف سالم، يعني نكتفي بهذا القدر. أشكرك على أنك أضأت جوانب كانت.
1: هل تسمعني جيدا؟
0: نعم الآن. تفضل تفضل تفضل.
1: هل تسمعني جيدا الآن؟
0: أسمعك تفضل.
1: لحظة، أنا أقول أن لكل مكان وكلنا مكان هناك نشاط وفعاليات وتنظيم وله ميزانيات ويستطيع أن يستمر في عمله لترسيخ وتوسيع يعني تواجده داخل الحلبة السياسية ونمنحه فرصة أخرى. لكن أنا أيضا هنا أدعو الأحزاب العربية أن لكلنا مكان هي حزب شبابي له نشاط جليل وجيد، والأخذ بعين الاعتبار في المرة القادمة إن تكون هذه المرة لدمجهم في قائمة عربية.
0: أشكرك يوسف سالم، يعطيك العافية.
1: صباح الخير.
0: صباح الخير. هذا فيما يتعلق بالانتخابات والمستجدات الحاصلة على صعيد السياسات الداخلية. إلى المحكمة العليا التي أصدرت أمس أمرا مشروطا ضد استخدام التطبيقات في مراكز الاقتراع للتبليغ عن حضور الناخبين. من المقرر أن تناقش المحكمة هذه القضية غدا الأربعاء. وليد يوسف.
2: المحكمة العليا أصدرت أمس أمرا مشروطا ضد قرار لجنة الانتخابات المركزية الذي يتيح لممثلي الأحزاب في مراكز الاقتراع استخدام التطبيقات للتبليغ عن الأشخاص الذين حضروا للإدلاء بأصواتهم. وطالبت المحكمة في قرارها لجنة الانتخابات والأحزاب المعنية بتوضيح سبب عدم إلغاء القرار. يشار إلى أن رئيس لجنة الانتخابات القاضي نوعم سولبر كان قد حضر في البداية استخدام هذه التطبيقات بداعٍ أن استخدامها يمس بالخصوصية، لكن حزب الليكود قدم التماسا ضد القرار إلى المحكمة العليا وادعى أنه لم تكن لدى سولبرغ صلاحية لاتخاذ القرار بمفرده من دون جميع أعضاء لجنة الانتخابات. واقترح القضاة تسوية تقضي بإحالة البت في القضية إلى اللجنة بكامل أعضائها لاتخاذ قرار جديد. وبعد أن ألغت اللجنة قرار سولبرغ وسمحت باستخدام التطبيقات، قدم حزب جنود الاحتياط ويوعز هندل والحركة من أجل جودة الحكم التماسات ضد قرار اللجنة. ومن المقرر أن تعقد المحكمة العليا جلسة غدا الأربعاء لمناقشة هذه القضية قبل اتخاذ قرار نهائي فيها. وسيتمحور النقاش هذه المرة على قانونية قرار اللجنة من حيث المضمون وتحديد ما إذا كان استخدام تطبيقات الإبلاغ عن المواطنين قانونيا. وفي هذا الصدد قالت القاضية يائل فيلنر في جلسة المحكمة العليا التي عقدت الأسبوع الماضي لمناقشة مسألة صلاحية رئيس اللجنة إن هناك أساسا للقول إن هذا يشكل مساسا بالخصوصية، فأي شخص لا يريد أن يعرف الآخرون ما إذا كان قد صوت أم لم يصوت في الانتخابات، وهذا يشكل تدخلا في استقلالية وفي مجاله الخاص، أقوال القاضية فيلنر. يذكر أن أحزاب الليكود وشاس ويهدوت ترا اعتادت على استخدام تطبيقات من هذا النوع على نطاق واسع وبينها تطبيق إلكتور. وتتيح هذه التطبيقات لأعضاء لجان الاقتراع والمراقبين التابعين للأحزاب الإبلاغ في الوقت الفعلي طوال يوم الانتخابات عن هوية المواطنين الذين حضروا للإدلاء بأصواتهم. ومن المعلومات التي يتم جمعها يمكن إعداد قائمة بالمواطنين الذين لم يصوتوا بعد. كما تتضمن التطبيقات أدوات لتحفيز الناخبين على التصويت من خلال توثيق التواصل مع الناخبين المحتملين وإرسال رسائل نصية موجهة إليهم.
3: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: خذ حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
3: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، قفعات رام، حي الرياضة، كنيون المالحة. كل محطة إنجاز، عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللبي كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
3: السابعة وثلاثون وثلاثون دقيقة، ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح. نواصل مع التقارير الآن إلى ملف دبلوماسي سياسي. ترقب في إسرائيل لإعلان بريطانيا اليوم عن حزمة واسعة من القيود الاقتصادية على المستوطنات في الضفة الغربية. القيود تشمل حظرا على تجارة السلع المنتجة فيها، مع إمكانية فرض عقوبات على شركات تشارك في بنائها وتوسيعها. من جانب آخر، الوزير سموتريتش أثار هذا القرار غضبه، يدعو إلى طرد السفير البريطاني على خلفية هذه الخطوة. نترك التفاصيل لك شيمون أران، محرر الشؤون السياسية. صباح الخير.
4: صباح النور لكم جميعا محمد. يبدو بأننا على وشك أزمة دبلوماسية بين إسرائيل وبريطانيا. هناك غضب كبير يسود الأوساط السياسية حيال بريطانيا التي تنوي اليوم فرض المزيد من العقوبات والقيود على التعامل مع المنتجات الإسرائيلية من المستوطنات. كما تفضلت، وزير المالية بتسلل سموتريتش يدعو إلى طرد السفير البريطاني من إسرائيل، قائلا في شبكة إكس: اطردوا السفير البريطاني هذا المساء، يقول ذلك الليلة الماضية، لن نكون ممسحا لأقدام حكومة معادية للسامية في دولة احتلها الإسلام الراديكالي وتحاول إنقاذ نفسها من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي من خلال مهاجمة اليهود ودولة إسرائيل. الانتداب البريطاني في إسرائيل قد انتهى، هكذا يقول الوزير سموتريتش. الوزير إيتمار بنغفير دعا من جانبه إلى اعتراف إسرائيل علنا بجزر فوكلاند التي احتلتها بريطانيا من الأرجنتين عام 82. حان الوقت لأن تعترف إسرائيل بها بأنها ذات سيادة أرجنتينية. بريطانيا تسلب بالقوة هذه الجزر وتقوم حتى بالتنقيب فيها بحثا عن النفط وتسلب الأموال من الأرجنتين. أدعو رئيس وزراء نتنياهو إلى الاعتراف بالسيادة الأرجنتينية على جزر فوكلاند وفرض عقوبات على بريطانيا ما دامت احتلالها مستمرا لهذه الجزر. هذه الردود فيما يتعلق بالقرار البريطاني المحتمل على المنتوجات الإسرائيلية من المستوطنات. محمد،
3: طيب هناك بعد استراتيجي آخر، نريد أن نستغل فرصة وجودك معنا شيمون أران، يخص نقل الدول سفاراتها إلى أورشليم القدس. كولومبيا تنوي القيام بذلك الشهر المقبل، وجمهورية ناورو قامت بذلك أمس.
4: نعم، بالفعل العديد من دول العالم تنقل سفاراتها إلى عاصمة دولة إسرائيل أورشليم القدس. هذه الخطوة تعكس العلاقات الوطيدة بين إسرائيل وهذه الدول. علمنا بأن كولومبيا ستقوم الشهر المقبل بنقل السفارة من رمات جان إلى أورشليم القدس، استمرارا لإعادة استئناف العلاقات بين البلدين في آب أغسطس الماضي، واستمرارا لإعلان الرئيس الكولومبي عن نقل السفارة إلى العاصمة. بهذا الصدد نشير إلى أن جمهورية ناورو الواقعة في جنوب المحيط الهادئ افتتحت أمس في أورشليم القدس سفارتها في مراسم رسمية باشتراك وزير الخارجية جيدون سار وإلى جانبه نائب رئيس جمهورية ناورو ووزير الخارجية من ناورو. نحن نشير إلى ناورو هي الدولة التاسعة التي تنقل السفارة إلى أورشليم القدس. وفي مراسم الافتتاح قال نائب الرئيس من جمهورية ناورو إن بلده تدعم إسرائيل وأن هناك تقديرا كبيرا لدولة إسرائيل، فلنستمع إلى أقوال المسؤول من جمهورية ناورو.
5: For Israel has been unwavering through nearly more than 60 years of our independence. According to UN Watch, Naro is historically one of Israel's most reliable and consistent diplomatic allies at the United Nations.
4: يقول المسؤول من نورو دعمنا لإسرائيل كان ثابتا ولا يتزعزع لقد استمر دعمنا لإسرائيل ثابتا منذ 60 عاما منذ لحظة استقلالنا وفقا لمنظمة UN Watch الأممية تعد نورو تاريخيا واحدا من أكثر الحلفاء لإسرائيل الدبلوماسيين نحن من بين الدول الثلاثة الأكثر دعما لإسرائيل الولايات المتحدة تدعم إسرائيل ب 93% من القرارات بكرونيزيا 88 ونورو 71 نحن نشير إلى أن الأسبوع الشهر المقبل كولومبيا وأيضا جمهورية كونغو الديمقراطية ستنقل سفرتاهما إلى العاصمة أورشليم القدس محمد
3: شكرا لك هذا فيما يتعلق بنورو ونقل السفرات تعالوا بنا نرصد ما استجد في ملف إيران لا تزال أزمة بين واشنطن وطهران محتدمة على أعتاب مرحلة من التصعيد لإحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن يوازيه انسداد كامل في محاولة التفتيش من قبل المؤسسات الدولية فيما يواصل رئيس ترامب إطلاق تهديدات بضرب المنشآت المحصنة تحت الأرض مع دخول مضيق أو قضية مضيق هرمز في حالة شلل غير مسبوقة أربكت أسواق النفط والتجارة الدولية حول هذا المشهد المأزوم والتطورات الحاصلة سواء على الصعيد الدبلوماسي والعسكري تابع الزميل نواف النباري الذي ينضم إلينا صباح الخير نواف
6: صباح الخير محمد فعلا مع تسارع خطى الأزمة بين واشنطن وطهران نحو نقطة الغليان تتكثف الضغوط الدبلوماسية مع توجه الأنظار نحو مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة النمساوية فيينا حيث تقود الولايات المتحدة بمساندة حلفائها الأوروبيين حراكا قويا لدفع مشروع قرار يطالب بإحالة الملف النووي الإيراني رسميا إلى مجلس الأمن الدولي ويأتي هذا الحراك في أعقاب انسداد المسار التفاوضي واستمرار طهران في أسلوبها القديم في التعامل مع مفتشي الأمم المتحدة وفي كواليس الوكالة الدولية لا يخفي المسؤولون منسوب الإحباط إذ يقف المفتشون عاجزين عن الوصول إلى المواقع المحصنة على وقع هذا العجز الرقابي يرتفع السقف العسكري أيضا إذ لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضربات جديدة تستهدف البنية التحتية المحصنة مؤكدا أن الرصد الاستخباري قائم لكل تحرك في تلك المنشآت وأن الخيار العسكري حاضر لحسم التجاوزات الإيرانية حسب قوله غير أن الميدان لم ينتظر مخرجات مجلس الأمن تحول مضيق هرمز وهو الرئة التي تتنفس منها أسواق النفط العالمية إلى ساحة مواجهة مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران إثر ضربات أمريكية استهدفت مؤخرا 3 ناقلات نفط إيرانية قرب جزيرة خرج ردا على استهداف سفن حربية أمريكية وانحصرت حركة الملاحة في المضيق إلى مستويات قياسية لم تشهدها المنطقة منذ أشهر وبحسب بيانات التتبع البحري
3: نواف انقطع الخط الهاتفي مع زميل نواف النباري هل تسمعون نواف نحن لا نسمعك أبدا ربما نعاود الاتصال بك الزميل نواف النباري كان قد تحدث عن المستجدات الحاصلة عسكريا ودبلوماسيا سنتوقف مع فاصل ثم نعود إلى زميل نواف النباري
7: الليلة على قناة مكان
8: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها
7: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى
9: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي وأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة
10: كان بده يناولني شغلة بوسة إيده سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك
7: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح
11: صحيح مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
12: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها
13: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار
14: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
15: مع محللين خبراء ومختصين ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول
7: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت في 7 جولة الصباح وفي 8 على الأجندة
16: يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.
3: كنا قد رصدنا الأوضاع الحاصلة بين إيران وواشنطن. تعالوا بنا إلى قطاع غزة. الممثل الأعلى لمجلس السلام ميلادينوف يحذر من أن سياسات إسرائيل تفاقم معاناة غزة وتؤخر مسار إعادة الإعمار. تصريحات ميلادينوف وينقلها لنا الزميل حسن أبو زايد. صباح الخير.
17: صباح النور محمد. نيكولاي ميلادينوف الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة قال إننا بعيدون جدا عن البدء في عملية إعادة الإعمار في غزة، وأضاف أهالي غزة يعيشون في ظروف إنسانية صعبة للغاية، موضحا أن استمرار إسرائيل في عملياتها العسكرية في غزة سيكون له تداعيات إنسانية كبيرة، ولدينا التزامات من عدد من دول العالم بشأن عملية إدارة إعمار غزة، وأكد أنه لابد من التحرك أسرع نحو إعادة إعمار غزة. نيكولاي ميلادينوف شدد، أو المدير التنفيذي لمجلس السلام شدد على ضرورة المضي في تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب بما يشمل نزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية وتشكيل حكومة مدنية تتولى إدارة الشؤون اليومية في القطاع. ميلادينوف أكد أن وقف إطلاق النار في غزة لا يزال هشا داعيا إلى الانسحاب الإسرائيلي من القطاع وإدخال مواد البناء اللازمة لإعادة الإعمار، مشيرا إلى أن الأموال التي جمعت لهذه الغاية غير كافية، كما أكد استمرار التنسيق مع مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة لدعم تنفيذ خطة وقف إطلاق النار. محمد، على أرض الواقع ميدانيا القصف الإسرائيلي مستمر، الاستهدافات مستمرة، وعلى ما يبدو لن يتحرك شيء ما في غزة لا فيما يتعلق بانسحاب الجيش أو ربما دخول لجنة التكنوقراط. كل هذه الأمور على ما يبدو سيتم تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية في 27 من الشهر المقبل. محمد،
3: شكرا لك حسن أبو زيد. هذا فيما يتعلق بقطاع غزة. تعالوا بنا الآن ننتقل إلى ما هو حاصل في المجتمع العربي. مظاهر العنف التي تعصف بالمجتمع العربي، حيث أصيب 3 أشخاص بجروح بين خطيرة ومتوسطة في جريمتي إطلاق نار في طمرة ولد، حيثيات هاتين الجريمتين. معك إياد حرب. صباح الخير.
18: صباح الخير محمد. بالفعل حوادث العنف في القرى والبلدات العربية تتواصل، فتواصل حظ الأرواح وتهديد أمن المواطن، وذلك في ظل تصاعد مقلق لحوادث إطلاق النار وتحول السلاح محمد غير القانوني إلى خطر يومي يهدد حياة الأفراد والعائلات، وبينما تتكرر مشاهد إطلاق النار والإصابات الخطيرة في مختلف البلدات العربية تتجدد المخاوف من استمرار دوامة العنف والجريمة التي لا تكتفي بسلب الأرواح بل تزرع الخوف وتضرب الإحساس بالأمان والاستقرار داخل المجتمع. أمس وفي ساعة المساء أصيب رجل بجروح حرجة وآخر بجروح خطيرة إثر تعرضهما لإطلاق النار في مدينة طمرة. طواقم طبية قدمت الإسعافات الأولية للمصابين وتم نقلهما على وجه السرعة إلى المستشفى للمعالجة، وكانت قد وصلت إلى مسرح الجريمة قوات كبيرة من الشرطة وباشرة التحقيق في حادث إطلاق النار وجمع الأدلة، إلى جانب القيام بعمليات تمشيط بحثا عن الجناة. ويستشف من التحقيقات الأولية أن خلفية الحادث جنائية، فيما لا تزال ملابسات الحادث قيد الفحص. وسبق وقوع هذه الجريمة محمد حادث عنف آخر وقع في شارع سهل في مدينة اللد، حيث أصيب رجل في 60 من عمره بجروح متوسطة، كما أصيب رجل في 40 من عمره بجروح متوسطة أيضا إثر تعرضهما لإطلاق النار والطعن. وسارعت طواقم طبية من نجمة الدولة الحمراء إلى مكان الحادث وقدمت الإسعافات الأولية لهما، وتم نقلهما إلى مستشفى شمير أسافر في المعالجة. وباشرت الشرطة التحقيق في الحادث وجمع الأدلة والبحث عن الجناة، وتمكنت الشرطة بعد وقت قصير من اعتقال 3 أشخاص للاشتباه بضلوعهم في إطلاق النار في المدينة، وتم إحالة 3 للتحقيق معهم. وكما يبدو ستطلب اليوم الشرطة من المحكمة تمديد فترة اعتقال 3 لاستكمال التحقيقات معهم. وفي كريات أتى أصيب صباح اليوم شاب يبلغ من العمر 18 عاما بجروح متوسطة في حادث عنف وقع في المدينة كما يبدو إثر تعرضه لإطلاق النار، ونقل المصاب إلى مستشفى رمبم للمعالجة، وهنا أيضا باشر الشرطة التحقيق في هذا الحادث. إليك محمد.
3: شكرا لك إياد حرب. ننتقل إلى قضية أخرى. المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل الأخذة بالاتساع مع تراجع ملحوظ في عدد المنح البحثية الأوروبية الممنوحة للباحثين الإسرائيليين وانخفاض ترتيب إسرائيل بين الدول المستفيدة. خالد دراوشي.
19: لم تعد المقاطعة الأكاديمية بحق إسرائيل تقف عند حدود الشعارات والمواقف السياسية، بل تبدو آثارها الآن في أحد أهم مصادر قوة الجامعات، البحث العلمي والتعاون الدولي. معطيات جديدة تظهر تراجعا حادا في عدد المنح البحثية الأوروبية التي يحصل عليها باحثون إسرائيليون، فبعد أن كان الباحثون في بداية مسيرتهم الأكاديمية يحصلون على نحو 30 منحة سنويا حتى عام 2024، هبط الرقم إلى 10 منح فقط في 2005، ثم ارتفع قليلا إلى 11 منحة في 2026. وبهذا تراجع ترتيب إسرائيل في هذا التصنيف من المرتبة السادسة إلى 12. ولم يكن التراجع محصورا بالباحثين الشباب، فمنح الباحثين الكبار انخفضت من 12 منحة في 2024 إلى 7 منح في 2005، كما تراجعت منح الباحثين في منتصف مسيرتهم الأكاديمية من 17 إلى 13 منحة. وتظهر الصورة بشكل أوضح في الجامعات نفسها، فجامعة تل أبيب حصلت هذا العام على 5 منح للباحثين الشباب مقابل 11 منحة في 2024، بينما لم تحصل الجامعة العبرية على أي منحة، وحصل معهد فايتسمان على منحة واحدة فقط مقابل 8 منح قبل عامين. في الوقت نفسه تتسع دائرة مقاطعة التعاون الأكاديمي، إذ ارتفع عدد الحالات المبلغ عنها من 20 حالة في نوفمبر 2025 إلى 50 حالة حتى مايو 2026، أي بزيادة بلغت 150%. وتشمل هذه الحالات رفض باحثين وجامعات أجنبية إجراء أبحاث مشتركة مع إسرائيليين أو وضع عقبات أمام تعاون أكاديمي قائم أصلا. وتكمن خطورة التراجع في أن إسرائيل تشارك في برنامج هورايزن أوروبا، أكبر برنامج للتعاون العلمي والصناعي في العالم، بميزانية تقرب من 95 مليارا ونصف والمليار من اليورو لسبع سنوات. ويحذر رئيس الأكاديمية الوطنية الإسرائيلية للعلوم من أن اتساع المقاطعة سواء أكانت معلنة أم غير معلنة يزيد الضغوط على المنح والإنجازات والتعاون الدولي. أما مجلس التعليم العالي فيرى أن هذا التراجع هو أيضا نتاج تراكمي لتأثير سنوات الحرب على منظومة البحث العلمي في إسرائيل.
3: صفحة تعليمية. مكتب وزير التعليم يحاول عرض نتائج اختبار بيزا الدولي بصورة إيجابية في الوقت الذي تمارس فيه وزارة التعليم الضغوط على السلطة القطرية للقياس والتقييم لتأخير نشر هذه النتائج. وسام جبر.
20: وزارة التعليم تؤخر عملية نشر المعطيات الكاملة لنتائج اختبار البيزا الدولية الذي أجري عام 2025 وسط خلافات مع السلطة القطرية للقياس والتقييم حول طريقة عرض النتائج. وبحسب مصادر في وزارة التعليم، فإن مسؤولين في مكتب الوزير يوف كيش يحاولون دفع السلطة إلى عرض النتائج بصورة أكثر إيجابية، رغم أن النتائج المتوقعة تشير إلى تراجع حاد في تحصيل الطلاب في الجهاز التعليمي الإسرائيلي خلال فترة تولي الوزير كيش لهذا المنصب. يعد اختبار البيزا من أهم الاختبارات الدولية، ويجرى في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، ويقيس مهارات الطلاب في القراءة والرياضيات والعلوم. وتقول مصادر في وزارة التعليم إن الخلاف الحالي يتعلق بصياغة البيان الصحفي والطريقة التي ستعرض بها النتائج. وفي الأيام الأخيرة طرحت داخل مكتب الوزير يوف كيش وإدارة الوزارة تبريرات مسبقة للنتائج المتوقعة، من بينها تأثير الحرب أو احتمال أن الطلاب لا يتعاملون بجدية مع الاختبار لأنه لا يمنحهم علامة شخصية، وهي عوامل يمكن أن تنطبق أيضا على طلاب الدول الأخرى المشاركة. ومن المتوقع يتناول التقرير كذلك أزمة نقص المعلمين في الجهاز التعليمي في البلاد، وهي قضية تحاول وزارة التعليم التقليل من أهمية بعض المعطيات المتعلقة بها بحجة أنها تستند إلى تقارير مديري المدارس وليست بيانات رسمية. ويأتي تأخير نشر نتائج البيزا بعد خلاف سابق بين الوزير يوف كيش والسلطة القطرية للقياس والتقييم حول نشر نتائج اختبارات الميتساف، وكانت السلطة قد اتهمت الوزارة في السابق بمحاولة التأثير على طريقة عرض النتائج، فيما أقدم الوزير يوف كيش في مايو الماضي على تجميد نشر نتائج الميتساف قبل أن تقرر السلطة القطرية للقياس والتقييم نشرها بصورة مستقلة. وقالت وزارة التعليم إن المواد لم توزع بعد بسبب عدم استكمال التنسيق مع السلطة القطرية للقياس والتقييم بشأن صيغة النشر والمواعيد، وأكدت وزارة التعليم أن جميع المواد سترسل فور انتهاء التنسيق.
3: وهذه إشارة إلى الزاوية الرياضية هذا الصباح مع خالد دروشي.
0: قصير مساء أمس اتحاد أبناء سخنين أمام بيطار أورشليم القدس بهدف نظيف سجله يوجين إنسا في الدقيقة 63 في مباراة أقيمت على استاد الدوحة في إطار الجولة الثالثة من الدرجة العليا لكرة القدم أمام ما يقارب 3000 مشجع من الجانب السخنيني، الأمر الذي يبقي اتحاد أبناء سخنين بدون فوز وبرصيد نقطة واحدة من أصل 3 مباريات. وفي مواجهة أخرى في إطار الدور الدرجة العليا انتصر مكابي تل أبيب على أبوعيل بئر 7-1 على استاد الأخير، وانتهى اللقاء بين مكابي نتاني وأبوعيل حيفا بتعادل إيجابي بهدف لمثله، بينما استمر أبوعيل تل أبيب بحصد النتائج العريضة بعد فوزه على أبوعيل رماد جان 4-1. وفي الدرجة الممتازة أقيمت 3 مباريات في إطار الجولة الرابعة حيث شهدت 3 تعادلات، النادي الرياضي كفر قاسم تعادل أمام عيروني مدعين بتعادل سلبي، بينما تعادل مكابي كريات جات بهدف لمثله أمام مكابي هرتسلية، أما مباراة ابن يهودة الأبيب أمام هابوعير ريشوليتسيون فقد انتهت بتعادل سلبي. وفي أوروبا ستنطلق اليوم بطولة دوري أبطال أوروبا حيث ستقام 6 مباريات، والمواجهة المركزية ستكون نادي ريال مدريد الإسباني أمام إنتر ميلان في تمام 10:00 على استاد سانتياغو برنابيو في إسبانيا. أما في إطار كأس الرابطة الإنجليزية سيواجه نادي كريستال بالاس بتواجد النجم الحيفاوي عنان خلايلي نادي ميدلزبرا في تمام 10:15 مساء في محاولة من النجم خلايلي لتثبيت أقدامه في تشكيلة نادي كريستال بالاس الأساسية.

وبالتقرير الرياضي للزميل خالد دراوشي نصل سيداتي وسادتي إلى ختام هذه الجولة الإخبارية التي انطلقت عند الساعة 7 وتنتهي بعد دقيقة من الآن، على أن نتوقف مع نشرة إخبارية ثم برنامج أجندة. هذه تحيات طاقم البرنامج. في الإعداد والتحرير كانت معكم مريا عبد ربو، في الإنتاج رانيا إرشيد، حان عزرة من البث المرئي، وكوبي مور نقلنا إلى مسامعكم من الهندسة الإذاعية. في التقديم رافقكم محمد بكري. طاب صباحكم بأمان الله، إلى اللقاء.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
3: سمر سيل في ديفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. ديفاني سنتر حيفا، نتانيا، وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: مخزن أشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا سلام على العروض مخزن.

0: بابادوك.
1: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان أنت ما تستني.
2: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
1: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين، وما بتفرق معي بأي شهر.
3: طبعاً ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
1: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة، خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل. لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة. الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان، 1-800-36-36-55.
4: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. سوريا تعلن تمسكها بخيار الحل الدبلوماسي مع إسرائيل. إصابة العشرات في هجمات حوثية على 4 مدن سعودية. توقع استئناف زيارات ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر للسجناء الفلسطينيين هذا الأسبوع. استئناف إجراءات تقديم القوائم الانتخابية عصرا، وأجواء حارة اليوم.
5: راديو مكان الأخبار.
4: الثامنة ساعتنا الآن. أسعد الله صباحكم. أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن بلاده ما زالت متمسكة بخيار الحل الدبلوماسي وأنها تعمل بجدية على تحقيقه. وخلال اجتماع لوزراء الخارجية العرب قال إن سوريا منخرطة في مفاوضات مع إسرائيل بوساطة أمريكية تهدف إلى انسحابها إلى خطوط ما قبل 8 ديسمبر عام 2024. أسفرت هجمات الحوثيين على 4 مدن جنوبي السعودية هي أبها وخميس مشيط وجزان ونجران بالمسيرات والصواريخ عن إصابة 73 شخصا من المدنيين، من بينهم نساء وأطفال، حسب ما أعلن بيان رسمي سعودي صباح اليوم. وأوضح البيان أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لردع الحوثيين والدفاع عن سيادة المملكة. بدأت الأجهزة الأمنية الاستعداد لاستئناف زيارات ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر للسجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر عام 2023. ومن المتوقع أن تبدأ الزيارات غدا الأربعاء ما لم تطرأ تغييرات في اللحظات الأخيرة، أورد النبأ مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. من المقرر أن تستأنف اليوم إجراءات تقديم القوائم الانتخابية لانتخابات الكنيسة 26 عند 4 عصرا، وتغلق أبواب التقديم عند 10 ليلا. وقد انطلقت أمس هذه الإجراءات، وقدمت القائمة العربية الموحدة أوراقها إلى لجنة الانتخابات المركزية. ويفيد مراسلنا لشؤون الحزبية فالح حبيب أن مجلس الجبهة صادق الليلة الماضية بغالبية الأصوات على مقترح توافقي يقضي بتعليق ترشيح جعفر فرح للموقع الثاني، وانتخب فاتن غطاس لتشغل هذا الموقع في قائمة الجبهة للانتخابات البرلمانية المقبلة. يعتزم وزير العدل ياريف ليفين خفض علامة النجاح في امتحان نقابة المحامين الذي أجري في شهر يونيو حزيران الماضي إلى 55، وذلك بحسب لوائح تم نشرها لتلقي ملاحظات الجمهور. ويأتي هذا التوجه بهدف جعل نسبة النجاح في الامتحان الأخير قريبة من متوسط نسب النجاح التي سجلت في الامتحانات السابقة. في طيرة الكرم الأسفر ليلة الماضية حريق اندلع في الطابق الأول من مبنى سكني عن إصابة 4 أشخاص، ووصفت حالة أحدهم بمتوسطة والآخرين بالطفيفة، أورد نبأ مراسلنا لشؤون الشرطة إيات حرب.
5: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
6: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
5: قصة قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأوسط البلاد لتصبح أعلى من معدلاتها وتسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد، وتنخفض درجات الحرارة تدريجيا خلال الأيام الثلاثة المقبلة. نعود ونلتقي بكم إخباريا عند التاسعة، أسعدتم صباحا.
5: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل على الأجندة مع نادر أبو تامر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
0: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
6: خذ حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
7: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصين من نخلي، تاج القعدة.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: الاثنين على قناة مكان.
2: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برد البلاد
3: لبرا أكيد. لا
4: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
1: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
5: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
1: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
6: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
7: أهلا بحضراتكم في كل مكان إلى برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة. يوم سياسي حاسم مع الوصول إلى موعد إغلاق القوائم الانتخابية اليوم، وساعات الأخيرة قد تحمل معها قرارات وتحالفات وتغييرات ترسم شكل المنافسة في الأسابيع المقبلة. نتابع ما يجري في الأحزاب العربية، في المشتركة، في الموحدة، في باقي الأحزاب، ونقرأ أيضا المشهد السياسي القطري والإقليمي. وفي مجتمعنا طبعا هناك بعض القضايا التي تمس حياتنا مباشرة. سنتحدث عن العنف الذي بات يهدد شعور الناس بالأمان، غلاء المعيشة، الضغط المتزايد على العائلات. نبحث أيضا عن الأميبا والمخاوف المرتبطة بمياه طبرية. من الناحية السياحية والسياسية نقف عند أرقام السفر القياسية خلال شهر آب، ونختم بمبادرة مجتمعية بسيطة في شكلها كبيرة في معناها لحماية الطلاب عند عبورهم للشوارع. هاي أبرز الملفات اليوم. طبعا هناك الكثير من القضايا والأمور التي يمكن أن نتداولها عبر برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة. أنتم مع هند هان من الهندسة الإذاعية، رانيا رشيد أبو نمر أنتجت هذا البرنامج في الراديو المصور، حين عزرا في الإعداد والتقديم في هذا البث المباشر، نادر أبو تامر صباح الخير. تعالوا نصبح على الأستاذ جعفر فرح مدير مركز مساواة. أهلا وسهلا بك جعفر، تحياتي.
8: صباح الخير لك نادر ولكل المستمعات والمستمعين.
7: عدنا إلى مدير مركز مساواة، كنا بتعرف نقول للمرشح للمقعد الثاني في الجبهة، للرابع في المشتركة.
8: نعم، يعني أنا ما استقلت لحديث لسه من مركز مساواة، وبهاي المرحلة أنا بعدني مدير مركز مساواة.
7: تعال تسألك، الليلة نمت منيح؟ شعرت بارتياح؟
8: بكتير أريح من الليالي اللي مرقت علينا بالأربعة أشهر الأخيرة. أنا ومرتي وولادي نمنا بكتير أريح، استعدنا هيك جزء من حياتنا، ومكملين 40 سنة من النشاط، من النضال لمجتمعنا، ومكملين يعني. أوكي.
7: وفي شوية
8: قرارات حاسمة اللي مرات الواحد لازم يأخذها بحياته، وفيش عندي ندم ولا على إشي. أهم شيء إنه الأشياء الواحد يعمل المبادئ اللي هو بأمن فيها.
7: في تاني بضمير إنه يمكن كان لازم يكون قرار جعفر امبارح مختلف. تعرف أنا تبعتك بعد المستشفى، ما طلعت من المستشفى كنت مع زوجتك، وكان القرار بإحنا إنه إحنا مستمرين في الترشح لحد ما صار امبارح وتصويت مجلس الجبهة بتعليق هذا الترشيح.
8: صحيح إنه أنا يعني عادت القرار لمجلس الجبهة، يعني مجلس الجبهة وانتخبني ب16/5، مجلس الجبهة يحق له إنه يأخذ قرار آخر، وإنه يطلب مني إنه بهاي المرحلة ما تكون عائق بوجه الجبهة. الجبهة والقائمة المشتركة بمرحلة حرجة، اليوم لازم تقديم القوائم. الموضوع اللي أثير خلال الأربعة أشهر الأخيرة أو من 2019، الموضوع اللي صار إشكالي، صار في نقاش مجتمعي علينا قضية رأي عام، وكان في أهمية إنه أنا ما أكون عائق. يعني أنا مش أهم من الجبهة ولا أهم من

0: الدعم المشتركي ولا أهم من شعبي. فإذا في قضية اللي لازم تنفحص في أهمية أنه أولا اللي انتخبوني هن كمان يأخذوا القرار أنه يطلبوا مني بهاي المرحلة أعلق ترشيحي وأستمر.
1: شفنا أنه في البعض تظاهر يطالبك بالاستمرار يوم السبت أمام قاعة العودية، ماذا تقول لهؤلاء هذا الصباح لما صحيوا ووجدوا أنه جعفر لن يستمر معهم؟
0: ولا شيء، إن هدول الناس غيورين على مصلحة شعبنا وبحبهم. هاي الناس اللي كمان امبارح ما كان قرار بسيط وما كانش قرار لهالقد، يعني كان وضوح في أغلبيته، ولكن يعني الأهم هو إنه إحنا ما نكون عائق في أمام مسيرة شعب، أمام مسيرة الوطنية اللي إحنا بحاجة نكون قد المسؤولية بهاي المرحلة. فنعم هناك من يحبوني، وأنا شايف الشبكات الاجتماعية يعني مليانة بتعليقات داعمة، هذا بشجع، ولكن بنفس الوقت في علي أنا كمان مسؤولية إني ما أكون عائق أمام لا الجبهة ولا القائم المشترك.
1: يعني مكره أخوك لا بطل ولا لا بطل
0: ولا
1: حاسس؟
0: ولا حدا لا، قلت لك أنا أولا الواحد بيستعيد حياته لما بتكون لحظة من هذا النوع، بيستعيد حياته الشخصية، بيستعيد حياته إنه يعمل أشياء، يعني في الواحد عنده صار برامج تانية يعملها في الحياة. فمش قرار بسيط إنه الواحد يقول بتعرف شو المجلس اللي انتخبني يأخذ قرار كمان إنه إذا هو شايف إنه أنا لازم أخذ استراحة معينة بحترمه ومنكمل مع هاي الناس الطيبة، الناس الداعمة، الناس اللي بتحب.
1: كان في عندك جعفر تردد كون إذا لم يستمر جعفر وكأنه هذا يعني فوز أو انتصار للرواية الأخرى؟
0: لا، الصحيح الرواية الأخرى كانت موجودة كل الوقت، وبفكر أنه يعني القضية صارت قضية رأي عام، والناس بتتداول الموضوع، بتتناقش الموضوع، وصار موضوع إشكالي. فصار مثقل علي أنا كمان أن أروح أمثل شعب، أمثل مجتمعي، وأنا شاغل الناس بقضايا اللي هي مش القضية المركزية. يعني قضايا
1: أخذت مشورة قانونية ولا كان أكثر بينك وبين نفسك؟
0: بالنسبة لإيش؟
1: بالنسبة للاستمرار وعدم الاستمرار.
0: لا الصحيح،
1: يعني بتعرف البعض قالوا أنا عارف يمكن مجلس الجبهة ما يكونش دستوريا يستطيع وما إلى ذلك، هل درست هذا الموضوع؟
0: يعني كان في دراسات لكل المواضيع، لن أدخل إلى قضايا دستورية ونقاشات دستورية. يعني ممنوع الواحد يكون كمان يثقل على حزبه أو على جبهته أو على شعبه. فالقرار كان بالنسبة لي إيش بقرر مجلس الجبهة ومقبول علي. أوكي. وأنا مستمر، أنا عضو في هيئات
1: مستمر، اللي فهمته مستمر كمان أنت في الحملة الانتخابية.
0: صحيح، الجبهة طلبت مني أن أكون جزء من الحملة الانتخابية، وأنا شفت كمان ردود الفعل امبارح وشايف كمان يعني تعليقات وانسحابات واستقالات. أنا يعني توجهت امبارح لكل اللي كانوا بمجلس الجبهة إنه مش مهم شو نتيجة القرار، إحنا لازم نستمر. في أهمية إنه المرحلة الجاية مرحلة مصيرية، إحنا عانينا من 4 سنوات كثير صعبات، إحنا أمام مرحلة مفصلية بحياة شعبنا، ومهم إنه إحنا نكمل ونأخذ مسؤولية على مستقبلنا ومستقبل أولادنا.
1: جعفر أحد الأشخاص بعت لي إنه كمان هو يجمد عضويته في الجبهة في إحدى المدن العربية وقال أنا أريد أن أستقيل بسبب هذا القرار، ماذا تقول لهذا؟ لا. أو إذا كان بعض الأشخاص مثله،
0: مسيرة بناء وتطوير أحزاب سياسية ومؤسسات، يعني حتى جمعياتي مسيرة مضنية، مسيرة صعبة اللي بحاجة لقوة داخلية، وفي أهمية إن إحنا كلياتنا مع بعض نتعلم من التجارب، نشوف شو وين غلطنا ونكمل. فيش حزب سياسي معصوم عن الخطأ، في قوة عند أحزاب سياسية أو جمعيات قوية إنها تفحص حالها إذا في حاجة تفحص حالها وتتخذ قرارات مرات مش بسيطة.
1: تعرف أنا قرأت
0: الأحزاب السياسية، يعني وأنا هذا بتوجه كمان لكل حدا اللي سمعنا اليوم واللي شاعر بنوع من الغضب بسبب هذا القرار، لا إحنا مكملين مع بعض. الأحزاب السياسية بحاجة لهيئات قوية، بحاجة إنه الناس ترجع لإلها الملكية، استعادة الملكية على الأحزاب السياسية هي قضية كتير مهمة. وأنا لما قررت أني أرجع نشاط الحزبي من منطلق أنه كان في هناك حالة من إضعاف للأحزاب السياسية خلال سنوات طويلة.
1: جعفر ليش؟ قرأت
0: أضعف من الأحزاب السياسية.
1: قرأت في أحد المقالات يعني بعد قرار العزل امبارح وبعد قرار التعليق أنه ليش
0: قرار تعليق.
1: تعليق نعم. ليش جعفر ملائم أنه يكون جزء لا يتجزأ من

0: ما يصير الموضوع هو موضوع انا مع جعفر ولا ضد جعفر، انا مش اهم من شعبي، وهي الشيء اللي احنا لازم نكون مهتمين فيها وواعيين لها. هناك من حاول ان ياخذنا الى قضايا
1: نعم
0: مش هي القضايا الاساسيه التي يعاني منها المجتمع. يعني بيوم واحد قتل اربعه، كان في اربع قتلى،
1: المعصرة
0: وكانت بالذات الصحافه العبريه، يعني صحيفه مثل هآرت كانت بالاساس خصصت صفحه كامله للموضوع، موضوع جعفر. فبفكر انه في اهميه انه نرجع الحوار في الرأي العام على القضايا اللي حقيقة مقلقة لشعبنا، مثل هدم البيوت، مثل القتل والعنف المجتمعي اللي احنا عمالنا بنعاني منه، مثل السياسات الاقتصادية. هاي القضايا المركزية اللي عن جد بتقلق الناس. يعني
1: طيب
0: كل يوم في اعتداء على العمال، على باصات، على سائقي باصات، وبدنا نشتغل بمين مع جعفر مين ضد
1: جعفر
0: جعفر. لا،
1: بهدوء،
0: خلينا نرجع.
1: بعد ما
0: تفضل.
1: هدأت هذه العاصفة أو هذا الإعصار اللي شهدته الأحزاب يعني في الآونة الأخيرة ولا سيما في الجبهة وقضية جعفر فرح، هاي فرصة عندك جعفر فرح، عارف تخاطب كل سيد ربما تشعر إنه هي تأذت من تصرف معين، ماذا تقول لها؟
0: انا حكيتها من 2019 انه انا مش انسان معصوم عن الخطأ زي اي بني ادم اخر. وانا بفكر انه احنا اجى الوقت انه ما نتداول قضايا من هذا النوع على الشبكات الاجتماعيه، انما نشكل هيئه مجتمعيه تفحص اي ادعاء، و يعني تجري مسير، يعني مسار عادل لفحص اي ادعاء تجاه اي انسان. يعني مرات احنا بنشوف تنمر على الشبكات الاجتماعيه بين اولاد مدارس، اللي صار بالاشهر الاخيره زي مراهقين، تنمر على الشبكات الاجتماعيه. لا، مش هيك لازم تتعالج اي قضيه. انا بفكر انه خلال كل سنوات عملي كنت حليف لقضايا النساء بشكل عام، ونشيط بهاي القضايا وداعم لهذه القضايا، وإذا أخطأت بحق أي إنسان طلبت دائما أنه تعالوا نعمل مسار مجتمعي. اللي ما بده يروح على الشرطة، ما بده يروح على المحاكم، في إمكانية أنه إحنا، يعني الواحد في إمكانية يفحص حاله، ويعني بتعرف نستمر، مش ما حدا معصوم عن الخطأ، ولكن مش
1: شو بدك
0: بهذا الأسلوب.
1: جعفر يكون مكتوب؟ شو بدك؟
0: الشبكات الاجتماعية مش هي
1: أها
0: المكان
1: طيب
0: لفحص أي اتهام ضد أي شخص.
1: شو بتتمنى اليوم يكون مكتوب؟ أنا عارف اليوم بعد هذا القرار جمعية النساء ضد العنف أو السوار بدنا نطلعوا في رسالة معينة في منشور معين على صفحتين، شو بتتوخى وبتتمنى أن يكون مكتوب هناك؟
0: دعوة لفحص، دعوة لجلسة معي لفحص أي اتهام، أي يعني أنا توجهت من 2019 وفكر إنه أجل وقت إنه إحنا نقعد مع بعض، أسمع إذا في إشي أي ادعاء ضدي اللي هو مش جنائي بهاي الحالة، لأنه أي ادعاء جنائي هو بروح على المحاكم. فبتمنى إنه نوصل لوضع إنه يقبلوا الدعوة تبعتي، إنه نقعد أسمع شو في ادعاءات تجاهي، ونحاول نستوضح هاي هذا نستوضح
1: الف
0: بشكل لائق كل الادعاءات تجاهي، ونطلع نفتح صفحة جديدة.
1: اللي فهمته انك بدك تطلع تقدم القائم اليوم، تعال انا وياك نرحب بضيف موجود معنا الدكتور فاتن غطاس اللي تم اختياره للمقعد الثاني، تحياتي دكتور.
2: صباح الخير لك وللرفيق جعفر ولجميع المستمعين والمستمعات.
1: اهلا وسهلا جعفر، بالاول شو بتتمنى لفاتن؟
0: بتمنى له، انا بعرف انه راح يكون ممثل ممتاز لشعبنا للجبهة، بتمنى له النجاح، وزي ما حكيت له امبارح انا اي مساعده هو، ويعني منتخبي الجبهه، ومش بس يعني انا خلال ال 20 سنه الاخيره اشتغلنا مع كل الاحزاب السياسيه من بطاقيه المساواه، انا على استعداد ان اقدم كل المساعده المطلوبه، المعرفه التراكميه المهنيه الموجوده عندي بحطها تحت تصرفهم، وبالنجاح. اهم شيء انه نحاول نقنع الناس تطلع تصوت في يوم الانتخابات.
1: واليوم طالع معي لتقديم القائمه؟
2: شكرا رفيقي.
0: لا، انا مش طالع اليوم، بتمنى اني هيك اروح اقعد على البحر، اشرب فنجان قهوه مع مرتي، واستعيد شوي عافيتي وصحتي وحياتي. بحر حيفا جميل، وبتمنى لهم النجاح. يعني طلع
1: شكرا.
0: مش هوين على فاتن انه زميله بالعمل بده يكون، كان عنده زملاء وزميلات بالعمل بكثير افضل من بن غفير وبن من ليبرمان، ف يعني بتمنى له النجاح والصبر انه يتحمل. شفتهم كل يوم الصبحيات.
1: فاتن انت شو بتتمنى لجعفر يعني بعد تعليق ترشيحه يوم؟ على فكره جعفر ممكن ترجع في المستقبل؟
0: ما بعرفش، يعني اهم
1: ولا
0: شيء
1: خلص
0: انه
1: انا فض فيه ومليت وانتهى الموضوع؟
0: بعرفش، انا ما انا موجود بالنشاط الحزبي، وبدي بهمني اسه انه يعني نقوي بالاساس الجبهه والحزب، ونطلع لمرحله جديده.

0: الكنيسة كنت بدي أقدم من خبرتي، بس مش متندم إني مش موجود هناك، وبعرفش إذا بدي أرجع لهاي التجربة كمان مرة لقدام.
1: فاتن، شو بتتمنى لجعفر قبل ما نقول له إلى اللقاء؟
2: للرفيق جعفر بتمنى له طبعا كل خير، أول إشي صحة. ورفيق جعفر له تاريخ عريق بالعمل المهني وبأعلى المستويات، وهذا يعني فخر لمجتمعنا كلياته. فبتمنى عمليا أول إشي رح نضلنا معا في كل المواجهات الجديدة اللي كمان أنا أدخل إلها، والمهنية تبعت مركز مساواة بالنسبة لنا والرفيق جعفر على رأسه هي هامة جدا، وهي وسيلة
1: نعم،
2: ناجحة وناجعة في تقديم العديد من القضايا مجتمعنا. فأنا والرفيق جعفر مع بعض خارجين للمعركة المقبلة حتى بالفعل نستطيع أن نعمل تغيير بهذه البلاد بهذا الحكم بشكل صحيح.
1: جعفر فرح، يعطيك العافية وشكرا جزيلا لك. طبعا نحن سنلتقي من خلال مساواة وأنشطتها المختلفة. يعطيك ألف عافية، إلى اللقاء. فاتن غطاس، كيف حدث ذلك؟ يعني أنت أجيت على المجلس ومش عارف أنك بدك تترشح، وفجأة وجدت حالك في مقعد رابع اللي بدك تفوت على الكنيسة، أم كانت يعني خطة معروفة؟
2: لا صحيح، يعني أولا يعطيكم العافية، من يوم الجمعة فتح باب الترشيح لإمكانية من ممكن أن يكون بديل للرفيق جعفر في الجبهة، وأنا موجود طبعا ابن قرية الرامي، فرع الجبهة الرامي، قدم اسمي كمرشح لهذا المكان يوم. وطبعا أنا من يوم السبت لما سئل كان في العديد من المرشحين، أسماء المرشحين طلبت إن ما أكونش، لكن بقي الاسم، وكان الاختيار بحينه الإمكانية إنه يكون الرفيق سمير أبو زيد هو المرشح، وبشكل توافق أيضا وقلت له طبعا أنا حاضر، لأنه مش هي المهمة التي أبحث عنها ولا مرة بحثت عنها أصلا قبل، لكن بقي الاسم موجود. ولما الأستاذ رفيق سمير قرر بالأمس بأنه ما يكونش مرشح، كان وخلال كمان نهاية الأسبوع العديد من الكوادر كمان كانت على اتصال معي بالمطالبة أنه إمكانية أن أنا أكون. صحيح قبلت بالمهمة لأنه كانت هاي المهمة اللي ممكن توحد الجبهة، توحد كوادر الجبهة، توحد مؤتمر الجبهة اللي خارج موحد بالأمس، وكان هذا شيء يعني مهم بالنسبة لي. أنا
1: في شيء هيك بالشعور مش كامل بالرضا، لأنه هذا المقعد ما المفروض كان يكون لجعفر فرح، وبسبب كل اللي صار في الآونة الأخيرة يعني تم تعليقه.
2: طبيعي بالنسبة لي كان كل موضوع الرفيق جعفر وما جرب الموضوع كله كان قضية صعبة بالنسبة لنا. أي شيء يمس أي إنسان طبعا أنا يضايقني، كان بالحري لما يمس رفيق اللي زاملته عشرات السنوات ونظلنا مع بعض، فكل الحديث وكل اللي جرى كان بالنسبة لنا كتير صعب. برأيي الجبهة واجهته أيضا بحكمة وبجرأة، وطرحت الموضوع مع كل الصعوبات اللي موجودة.
1: يمكن أنا الأوان أيضا دكتور فاتن غطاس، أن قضية التحرش الجنسي توضع على الطاولة بصورة شفافة. لا، هي وضعت الآن بالشبكات الاجتماعية، لكن يجب أن تدرس بصورة نموذجية منهجية أكثر من ذلك، أبعد وأعمق.
2: صحيح جدا، في حاجة يجري هذا الموضوع، أنه يجري الحوار حوله، ويجري أيضا تحديد وشرح للجمهور أيضا ماذا نعني بالتحرش الجنسي يعني كله، لكن في كتير أهمية وحاجة للاهتمام أيضا بسلوكياتنا إحنا كمجتمع في كل هذا الموضوع، وهذا هو الامتحان المجتمعي. وبرأيي
1: طيب،
2: يعني طلعت على الطاولة، مهم جدا نستمر.
1: طيب قبل ما نخوض في هاي التفاصيل، ربما تعرف الجمهور مين هو. احنا بنعرفك من جمعية مكافحة السرطان التدخين، انت زرتنا هون عدة مرات، تحدثنا مرارا وتكرارا في قضايا تدخينية وسرطانية. اليوم بدنا نحكي معك في قضايا برلمانية. شو اجندتك البرلمانية، وشو بتقول للناس من هو فاتن غطاس؟
2: انا طبعا عضو في الحزب الشيوعي من كثير سنوات، منذ نعومة اطفالي كيف بيقولوا، كنت ناشط ايضا من الشبيب الشيوعي، كنت رئيس لجنه الطلاب الثانويين العرب عام 78 وعضو في لجنه الطلاب العرب في جامعه القدس بدايه الثمانينات. كنت في بلغاريا، كملت دراستي في بلغاريا، درست الفلسفه وانهيت ماجستير الفلسفه، وهناك ايضا كنت قدت فرع الحزب في بلغاريا اللي كان فرع كبير جدا. وعدت للبلاد، والسنه الناحيه الدراسيه السنه الماضيه انهيت رساله الدكتوراه وحصلت على الدكتوراه بالعلوم السياسيه. ناشط على مدى العقود هاي كلياتها بكل المجالات، اعمل بشكل دائم، انا موجود في الميدان بشكل عام، كنت مدير لجمعيه وما زلت مدير جمعيه مكافحه السرطان في المجتمع العربي لمده تقريبا 3 عقود. انا موجود بهذا المكان وبطبع اعتقادي ايضا لهي القضيه، رفعتها كل قضيه مكافحه مرض السرطان والكشف المبكر رفعناها الى مكان عالي. لكن الى جانب هذا ايضا استمريت في النشاط السياسي مع الفصل التام ما بين عمل المهني وما بين النشاط السياسي، وهذا امر كان هام جدا وصعب يمكن يكون بحالات معينه، لكن حافظت عليه بشكل كبير. ولهذا الناس تعرفني فقط يمكن بالقبعة هذه، لكن أنا أيضا كنت فترة معينة رئيس لجنة المراقبة المركزية بالحزب وعضو مكتب سياسي في الحزب الشيوعي، لكن دائما كان هذا الموضوع أحاول أن يبقى في الظل وأخرج الإعلام في قبعة واحدة وليس بأكثر بالعديد من القبعات.
1: طيب هذا الترشيح الآن للكنيسة ومقعد تاني، مقعد تاني في الجبهة الرابع في القائمة المشتركة، هذا مضمون، هل هذا حلم ولا حمل؟
2: هذا هي رسالة. أنا الحمل كل وقت أحمله في كل ميدان وفي كل عمل سياسي أنا موجود فيه، لكن هذا أحلام لا صحيح مش الأدي يعني للأسف. يعني تحدث جعفر صحيح، يعني أنك أنت تروح وتشوف ما نراه بالكنيسة وما نشاهده بالتلفزيون، لا أنا كنت بالعديد من النشاطات اللي كانت بالكنيسة في رجال مختلفة من مهنتي، وكان معروف عني دائما انه بحال ما انتهت اجتماع اللجنة بكون بحمل حالي وبركض من الكنيسة، بطلع من الكنيسة حالا بترك الزملاء حتى ابتعد. لا يعني لكن هاي رسالة ورسالة تحدي، احنا موجودين في وضعية اليوم. نعم. الكنيسة هي مش
1: بس شوي بتعرف انا عم بسمع الاجواء في الناس بيقولوا تاخرتوا عليهم في الحمله الانتخابيه، تاخرتوا عليهم في فائض الاصوات، يعني وكانه التهيتوا في القضايا بالاول في تركيبه القائمه اللي صار مع الدكتور احمد طيبي والقائمه العربيه للتغيير والان مع جعفر فرح، وبالتالي تاخرتوا شوي على الناس.
2: لا شك الحمله تاخرت، لكن احنا بنخرج للحمله بتصور اليوم نقدم القائمه في القدس وبنخرج للجمهور، نخرج لحملة جدية، حملة مهمة تكون نظيفة بالانتخابات، نحترم الجمهور، نحاور نتحاور، لكن الأهمية الكبيرة وهذا الجمهور نعرفها.
1: نعم.
2: العصا تبعت هاي الحكومة الفاشية هي موجودة على ظهر كل إنسان.
1: أوكي.
2: أي عامل أي طالب موجود على ظهره.
1: فاتن بسيط جدا انك انت
2: فاتن العصا وجمهور
1: دكتور فاتن
2: بهذا.
1: انا بعرف انه اهون شيء انك انت تيجي تنتقد الموجود، السؤال شو بدك تعمل من اجل تغييره للافضل، يعني شو الاجنده اللي احنا جايبينها عشان نعمل حياه الناس حياه افضل، مش بس انه نسقط الحكومه الموجوده لانها سيئه، هذا هي وجهه نظركم، اشتغلوا عشان تنزلوها، لكن شو بدكم تعملوا عشان تجيبوا حياه افضل؟ هل مثلا انت مع انه الجبهة تكون جسم مانع من أجل تسهيل عمل حكومة قادم إذا لم يكن فيها نتنياهو؟
2: حتى نعمل حياة أفضل أولا في حاجة نحافظ على وحدة شعبنا، في حاجة إنه الأجيال اللي الصاعدة أيضا تدخل المعترك السياسي أقوى وتعرف إنه هذا المجال هي في حاجة تكون فيه، في عنا لا مبالاة، وهذا اللا مبالاة في حاجة نحاربها بشكل كبير جدا. على ماذا نؤثر؟ إحنا سنؤثر في الحكومة، في سنحاول التأثير. أصلا إحنا دائما كنا مؤثرين، إذا بترجعوا كمان للحكومات السابقة لما أنت عمليا تنتخب الكنيسة أول عمل أول فعل برلمان،
1: تعرف نسمع هاي العبارة أنه 88 سنة 87 سنة 77 سنة وأنتم موجودين في الكنيسة ويعني ما شفناش تأثير ملموس، هذا سمعته طبعا الخطاب أنت من الشارع.
2: طبعا نسمعه دائما، تأثير هو تأثير يتراكم من كل عمل أنت بتقوم فيه، وجودنا

0: هاي البلاد ووجودنا كشعب منتصب القامة، كشعب يحافظ على هويته، يطرح هويته بالشكل الكامل. لما بقول لك الإنسان أنا فلسطيني، بقول لك أنا فلسطيني، أنا مواطن دولة إسرائيل، أنا مواطن دولة إسرائيل، بتم ملان حافظنا على
1: الآن كمان
0: هذا
1: تقدر تكون
0: وبقامة منتصبة أيضا.
1: نعم. وهل تستطيع أن تدخل
0: العنصر اللي موجودين
1: فاتن غطاس، هل تستطيع أن تدخل المنتصب القامة أيضا لتكون جزء لا يتجزأ من ائتلاف الحكومة القادم، إذا كان سيلبي نداءك في القضايا والاحتجاجات اليومية والجماهيرية والميدانية؟
0: الائتلاف الحكومي القادم احنا شايفين صورته، اليمين ما زال هو المسيطر، لا يوجد أي حزب سياسي اليوم صهيوني يطرح بديل حقيقي لأزمة إسرائيل الكبيرة اللي هي موجودة فيها. احنا ممكن في الائتلاف انت اصلا يعني في محاولة لعزلنا بشكل تام عن اي تأثير.
1: نعم.
0: وهي المعركة الاولى تبعتنا قبل ما نقول احنا ائتلاف ولا مش ائتلاف ولا كيف.
1: بس انت شو موقفك يعني، مع ولا عدم دخول الائتلاف؟
0: انت لا تستطيع ان تكون شريك في حكومة كل يوم
1: يعني
0: تقتل شعبك
1: يعني ميزة. المقصود انه لا،
0: هل
1: تعرف انت اليوم من جمعية مكافحة السرطان للسياسي للبرلماني لعضو الكنيسة فاتن غطاس بتكون الإجابات قصيرة وفي جوهر الكلام، يعني لا أستطيع أن أكون جزء من الائتلاف؟
0: إحنا نستطيع أن نقرر أولا من سيكون رئيس الحكومة. هذا الأمر الأول كنا ممكن نكون عمليا.
1: ما هو يا قادة أيزنكوت يا أيزنكوت يا نتنياهو، فيش كتير فرص أخرى.
0: أوكي طبعا، وإحنا عمليا أولا
1: أو بنت
0: واضح وقفنا بإسقاط نتنياهو، هذا فيش عليه نقاش. هذا الأمر الأول. الأمر الآخر، إحنا في كجسم مانع قد يكون يتحمل المسؤولية.
1: شكرا.
0: نفاوض على قضايا جماهيرنا، نحمل مشروعنا هو حمل كل قضايا جماهيرنا، كل قضايا شعبنا.
1: فاتن غطاس، إحنا يا ريت لو عندنا وقت كافي كمان نكمل معك إن شاء الله، ندعيك على الاستوديو يعني مستقبلا للتعرف على كل أجندتك، وبالنجاح والتوفيق لعضو الكنيسة القادم الدكتور فاتن غطاس. شكرا دكتور.
0: شكرا جزيلا.

0: على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي راح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وصلت للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة على الهواء مباشرة. تعالوا نكون في ميالي مع المرشحة الثالثة في التجمع والثامنة في القائمة المشتركة دكتورة مها كركبي صباح. أهلا وسهلا بك دكتورة مها.
2: صباح الخير نادر لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
1: مجهزة حالك لعضوية الكنيسة؟
2: عم بتجهز. هذا شغل فيه كتير من المسؤولية. قضايانا قضايا كتير كبيرة وبحاجة بالفعل جهوزية كاملة. فأنا حاليا بشتغل على التحضير للمرحلة القادمة من خلال الرفاق ومن خلال حزبي.
1: سألوني طب دكتورة مها كركب صباح، احنا بنعرفها كشخصية أكاديمية تتحدث في مختلف الأمور والقضايا العميقة، شو اللي بخلي أكاديمي يعني ناجح في سياقه في مجاله في المضمار اللي هو بيشتغل فيه وينشط فيه ويترك منطقة الراحة ويروح على هذا الملعب المتوتر؟
2: هي صحيح أنا تركت منطقة الراحة وأنا رايحة على ملعب اللي فيه كتير مسؤوليات كبيرة، قضايا جدا جدا شائكة، يعني تتعلق إن كان بواقعنا إحنا يعني كفلسطينيين كأقلية في دولة إسرائيل، وأيضا يتعلق يعني بالسنوات الأخيرة بعلاقتنا بالدولة. فكافة القضايا يعني برأيي أصبحت يعني أكثر تعقيدا على مدار السنوات، ولكن بنفس الوقت يعني أنا من خلال عمل الأكاديمي كنت دائما أدرس المجتمع، كنت دائما أدرس القضايا حتى إن كانت وتتعلق بقضايا العائلة، قضايا المساواة الجندرية، ولكن دائما حاولت أن أفهمها من منظور كوننا أقلية قومية داخل دولة إسرائيل وكيف علاقتنا بالدولة أيضا يكون لها إسقاطات على كل ما يدور بالحياة اليومية. فدائما كان لدي اهتمام بفهم هذا الواقع، ولكن عند انتقالي إلى السياسة أنا أرى بذلك ترجمة لما درسته ولما حللته ولما فهمته بخصوص مجتمعنا وقضايان ترجمته إلى السياسة.
1: وجاهزة دكتورة أنه تطلع من الخاص إلى العام، من مها الذاتية، من مها أنا عارف الأم الزوجة الدكتورة المحاضرة الجامعية، لأنك تكوني تحت العدسات؟
2: هذه نقلة فيها كتير تغيير على كافة الأصعدة، على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد العائلي وعلى الصعيد المهني وعلى صعيد يعني وجودي بين الناس بين المجتمع. فطبعا هذه نقلة كبيرة فيها تحديات، ولكن أيضا فيها شعور بالمسؤولية. وأكثر ما يسعدني نادر حقيقة أنه أنا كل ما ألتقي بالناس الناس بتوجه لي وبتقول لي إحنا رح نصوت عشانك. فأنا بالنسبة إلي مجرد أني أنا أسمع هذه الجملة من الناس من الشعور بالمسؤولية وإنه الناس عم تنتظر إنه أنا معرفتي وتجربتي إن أجيبها وأترجمها إلى عمل سياسي، أنا هذا كتير مرات بخليني
1: ناخد بعين الاعتبار كمان دكتورة. طبعا أنا مش جاي بث طاقة سلبية، بس ناخد بعين الاعتبار كمان إنه ممكن القائمة المشتركة ما توصلش تمانية، وبالتالي دكتورة مها كركبي صباح رغم كل هالتعب والجهد والاستثمار وما إلى ذلك وسهر الليالي في هذه الفترة يروح على الفاضي؟
2: نادر أنا مش عم ببحث عن الكرسي، وأنا مش عم ببحث عن المقعد بالكنيسة، ولكن أنا رح أعمل كل جهدي إنه القائمة المشتركة تحصل على أكبر عدد ممكن من المقاعد. أنا برأيي يعني هناك تفاؤل كبير برغبة الناس بالخروج للتصويت. برأيي الناس تشعر كما يعني تبث المشترك الحاجة الماسة إلى الخروج بشكل غير مسبوق إلى صناديق الاقتراع، لأهمية الخروج لصناديق الاقتراع بهاي المرحلة. أنا برأيي هيك بشوف الصورة، ما عم بطلع عليها بالمنظار الضيق. إذا أنا رح
1: بس بتصور أنا دكتورة يعني كونك أنا بحاورك منذ سنوات طويلة مش عارفة كم سنة، إحنا دائما نتحدث في المفاهيم العامة أيضا بالإضافة أو نهيك عن المفاهيم الموضوعية والعينية. يعني في نهاية المطاف إذا مها كركبي صباح لم تكن عضوة كنيسة فمعناته القائمة المشتركة ستخلو من النساء، وأعتقد أنه هذا يعني راح يزعلك أكثر من الكرسي تبع مها نفسها.
2: صحيح طبعا عشان هيك أنا بالعكس أنا أناشد الناس للخروج إلى التصويت عشان القضايا الكبيرة. واحدة من القضايا الكبيرة برأيي هي تمثيل النساء، يعني لا يمكن أنه إحنا كل الوقت نحكي فقط بالأمور لها علاقة كأنه هي قضايا تحت يعني تحت عنوان القضايا الوطنية. تمثيل النساء هو أيضا قضية وطنية، لا يجوز لنا كمجتمع بالرغم يعني مع حصول كل التغيرات الداخلية داخل مجتمعنا وخاصة بحياة النساء، لا يجوز لنا أن نرضى بأنه يعني القائمة المشتركة بالمرحلة الانتخابية الحالية أن تخلو من تمثيل امرأة بشكل فعلي.
1: وتصور فعلا هذا يحدث فجأة، نحكي أنا وياك بعد الانتخابات عن لماذا شغرت أو لماذا كانت مش بس المشتركة كمان الموحدة أيضا إيمان ياسين في موقع مش بسيط، وبالتالي نتأمل وطبعا نجاح انت وياها كوجوه نسائية وأيضا كممثلات لهذه الشريحة الهامة. سؤال، ليش مجتمعنا حط هذه الشريحة على قارعة الطريق؟ ليش حطها في هذه الأماكن المتأخرة؟
2: أنا برأيي يعني هناك اختراق للنساء للحيز السياسي، يعني إحنا ما بنقدر ننكر يعني هناك وجود للنساء بالعمل السياسي، ولكن إحنا يعني كل ما ارتفعنا بهذا السلم الهرمي إحنا بنشوف إنه هناك بيبدأ عزوف النساء عن المشاركة أو الصعوبات للنساء اللي رغبات بالمشاركة بين يخترقوا هذا المجال. يعني أنا برأيي هناك تقدم ما، ولكن أيضا هناك تراجع بالعدد، يعني هناك تراجع بعدد النساء اللي عم بيكونوا هن بقمة العمل السياسي، وهذا بنهاية الأمر بيسبب إنه القلة القليلة في حالات سياسية معينة. يعني على سبيل المثال أنا درجت الرقم 3 في حزبي، ولكن بسبب يعني الائتلافات، بسبب الرغبة بإنه يكون هناك قائمة مشتركة، هناك أيضا أثمان معين يدفعها كل حزب خلال يعني خلال مرحلة المفاوضات،
1: ويمكن عشان هيك لازم تكون كوتا، ولازم يكون تحصين وتخصيص مقعد للمرأة بصورة مدركة.
2: برأيي المرحلة القادمة يجب أن تكون امرأة ترأس قائمة
1: إن شاء الله،
2: وليس كوتا. يعني برأيي هذه يجب أن تكون المرحلة القادمة،
1: ترأسها ككوتا ولا ترأسها كانتخاب؟
2: لا، ترأسها أيضا كانتخاب
1: إن شاء الله.
2: يعني رئاسة قائمة يجب أن تكون برأيي انتخاب، ولكن برأيي هذه المرحلة القادمة هذا ما ينقصنا اليوم، أنك تكون هناك امرأة أيضا تقود قائمة، قود حزب معين، وأنا برأيي على هذا يجب أن نعمل.
1: نعم. شو الاستخلاصات اللي طلعت فيها دكتورة مها كركبي صباح من اللغط ومن كل ما حدث في الشبكات الاجتماعية واللي صار مع موضوع جعفر فرح؟ شو أفرزت هذه القضية في نهاية المطاف؟ يعني إحنا شايفين الشبكات الاجتماعية كانت صاخبة، الناس تتحدث حول هذا الموضوع، كيف أثر ذلك على طرح موضوع التحرش وموضوع المرأة؟
2: يعني أولا يعني برأيي أنه هذا الموضوع يتحول لموضوع اللي فيه عليه كثير نقاش على مستوى المجتمع. أنا أرى بذلك يعني شجاعة مجتمعية لم تكن لدينا بالسابق، يعني لم نجرؤ بالسابق مواضيع تتعلق بالتحرش ضد النساء. فيعني برأيي يعني عملية الطرح بحد ذاتها أنا يعني أرى فيها يعني نوع من الشجاعة على مستوى المجتمع. نحن نتحدث بمواضيع يعني اعتقدنا أنه هذه المواضيع هي يعني يجب أن يكون عليها نوع من التابو، ولكن يعني برأيي هذا كان أمر يتعلق أيضا بالحزب نفسه وهو حزب الجبهة، وأنا بنهاية الأمر إنه الحزب أخذ هذا الموضوع بكامل الجدية، تعامل معه بمسؤولية كاملة، تعامل معه بشجاعة برأيي، لأنه يعني المصلحة المجتمع ومصلحة قضايانا الصعبة وقضايا الوطنية يعني هي تتطلب أن يكون هناك يعني تعامل لا يمكن تجزئته من ناحية القيم، الكرامة، الحقوق، حقوق النساء، لأنه برأيي يعني بنهاية الأمر هنا أيضا يعني قضية قيمية إنه على النساء التواجد بأي مكان كان والشعور بأمان، وإنه النساء أيضا لديهن الحق في النضال في حال تم انتهاك حقوقهن. فأنا برأيي هاي هو بنهاية الأمر هذه الرسالة اللي وصلت من طريق التعامل الجبهة، وأنا برأيي يعني هذا الموقف المبدئي اللي تمت يعني الجبهة تعاملت معه أنا بشوفه أيضا يعني موقف مسؤول، خاصة في الظروف اللي احنا بنعيش فيها طبعا مدار على
1: وشفت كتير كمان في نفس الوقت كان في كتير طعن أيضا بالجمعيات النسوية. ليش إسا بالذات؟ ليش بعد كل هاي سنين؟ وين كنتوا ساكتين خلال 7 سنوات القضية تفجرت عام 2019؟ ليش لحد اليوم أنتوا ساكتين؟ ليش بعد انتخاب جعفر فرح في المكان الثاني في الجبهة؟ ليشات كتير طلعت الكثير من علامات الاستفهام على وكأنه شو ماذا يقف وراء نوايا الجمعيات النسوية؟ شو رأيك بهذه الأسئلة التي طرحت؟
2: لا، نقدر أقول شغلة، لحد ما وصلنا كمجتمع إنه كان في عندنا جمعيات نسوية تدافع عن العدل والعدالة لكافة شرائح المجتمع وليس فقط للنساء، حتى لو هي اسمها جمعيات نسوية، هذا أخذ لنا عشرات السنوات. وكتير مهم إنه إحنا كمجتمع، كمجتمع سليم، كمجتمع معافى، إنه ما نهدم شو تم بناؤه بعشرات السنوات. وأنا بحب أوصل هاي الرسالة من هاي المنصة، مهم جدا، لأنه بنهاية الأمر إذا قمنا بهدم هذه الجمعيات ومن يعمل أيضا بهذه الجمعيات وأهداف هاي الجمعيات بالحفاظ على العدل والعدالة داخل المجتمع، كلنا سنصاب في نهاية الأمر. تكتب عن الموضوع وأوعدك.
1: ماذا يعني لك اليوم أنه تروح تقدم القائمة؟
2: طبعا أولا أشعر يعني بمسؤولية كبيرة، وأيضا أشعر بالفرح أنه أولا بنهاية الأمر إحنا كمجتمع رح نمثل قضايانا من خلال قائمة مشتركة. أنا بشوفه هذا إنجاز، وإنجاز كتير مهم خاصة بهاي اللحظة المصيرية لمجتمعنا. بشوفها نقطة حاسمة لبداية المرحلة القادمة، وهو العمل بين الناس، الخروج للناس، التحدث مع الناس. إحنا بمرحلة اللي فيها حرب على شرعية وجودنا، ولهيك كتير مهم إنه إحنا نجاب هذه المرحلة ككتلة، كمجموعة، وليس كأفراد وليس كأحزاب منفردة.
1: بأي علاقة مع الموحدة؟ بتنسيق، بتناغم، بانسجام، أو في نهاية المطاف أنتوا قائمتين مختلفتين تماما، مع أنه يعني عم بجهزوا حالين لفائض أصوات ولميثاق شرف ولتنافس حضاري، كنت أقول معركة بس بدناش نفوت على مصطلحات مفخخة.
2: الحقيقة هناك فريق مفاوض داخل حزبنا، هو يفاوض كل هاي القضايا بهاي المرحلة، لا توجد لدي معلومات أدلي بها بهذا السياق.
1: أريد أن أشكرك دكتورة مها كركبي، صباح عضوة الكنيسة القادمة إن شاء الله.
2: شكرا نادر، إن شاء الله. طبعا أنا كل أمل أنه
1: تعرف امبارح الاستطلاعات كانت 7، وأنه معناته مها مش موجودة. أنا كنت بدي 8 عشان أحاورك عضوة كنيسة بس ما زبطتش معي.
2: يعني أنا برأيي يعني ما زال هناك من الوقت، سنرى العديد من الاستطلاعات مع أرقام مختلفة. أنا عم بكون بين الناس نادر، بالشهر الأخير توجدت بكتير فئات عند كتير مجموعات، وأنا بالعكس يعني ما أشاهد هناك.
1: بختلف شوي عن الأكاديمية، عم بتغير عن المسار. الأكاديمي بالأكاديمية نحن كل الوقت بالجامعات وبالدراسات وبالحلقات الدراسية وما إلى ذلك، وفجأة أنت بين الناس.
2: ولكن فيه أمر كتير مثير نادر حقيقة، يعني أنه أنت تكون قريب جدا من الناس وتسمع بشكل مباشر قضايا الناس، همومهم، تطلعاتهم، أمالهم. يعني أنا بالعكس أشعر بأنه هاي المرحلة فيها كتير من الإثارة، فيها
1: تغيير إيجابي.
2: صحيح.
1: شكرا جزيلا وبالتوفيق دكتورة مها كركبي، صباح إلى اللقاء، مع السلامة.
0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة تعالى ونتحدث إلى الدكتور عنان وهبي، المحلل والناشط في الشؤون السياسية والمجتمعية والمحاضر. أهلا وسهلا بك دكتور، تحياتي.
3: صباح الخير سيد نادر.
1: اليوم بتعرف احنا بنحكي معك أيضا شرق أوسطيات، لكن قبل ذلك تعالت نحكي معك عما يجري في مجتمعنا هون في ككل في البلاد. ماذا ترى في تقديم القوائم؟ امبارح بلشوا اليوم الأخير للتقديم، اليوم ستطفو كل الأسماء والقوائم، وبالتالي نرى المشهد بكافة حذافيره وتفاصيله. شو بيعني هذا اليوم في كل ما يتعلق بالحياة الديمقراطية في أي دولة؟
3: نعم طبعا هنالك تفاصيل بالنسبة للأسماء والشخصيات الجديدة والفاعلين والناشطين والناشطات. نضع هذا الأمر جانبا مع الاحترام لجميع الأسماء، ولكن بالمشهد العام احنا نرى بأنه هنالك في المشتركة عودة لنفس المسار تقريبا، العمل على المجال المدني في دولة إسرائيل والمجال السياسي بفكرة تقسيم البلاد إلى دولتين، بينما نحن نرى بأنه هنالك تقدم في الفكر لعباس، لدكتور عباس الذي.
1: بس بتعرف الاستطلاعات لا تبتسم له كثيرا، يعني عم بشوف الاستطلاع الأخير عم بيعطيهن 4 مقاعد، شوي غريب. لا
3: نعم، ولكن من ناحية فكر سياسي هو عمليا يجهز الفكر الإسرائيلي إلى دولة كل مواطنيها، وهذا طبعا تقدم فكري معين قد لا ينجح سياسيا أو يكون على الحفر يعني سياسيا، ولكن هو تقدم في الفكر السياسي.
1: في تحالفه مع سيجالوفيتش، هل ترى في هذا قفزة نوعية ولا هي يعني تغيير لمرة واحدة وانتهى الموضوع؟
3: طبعا هذا تغيير رغمات جدا يعني مثير للتفكير. قد يكون مستمر، قد يكون مستمر، وهذا منحى جديد لأسلوب السياسة في البلاد. ونحن نرى أن هناك مخاوف يمينية من تحول عباس إلى هذه الشراكة العربية اليهودية، يأتي من خلفية طبعاً دينية، ويتحدث عن شراكة سياسية ليست مدنية، هي يعني التخطيط للتوجهات السياسية العديدة في البلاد.
1: إذا نظرت إلى ما يجري الآن، بتعرف بالأحزاب الكبرى، يعني لما بتطلع على أيزنكوت على نتنياهو، عم تشوف إنه الكتل عم بتصير، يعني الكتلتين عم بيصيروا متوازيتين. هل تعتقد إن الصوت العربي في نهاية المطاف، خاصة وإنه التجمع في المرة الماضية لم يتنافس، هذه المرة يتنافس ضمن القائمة المشتركة، الأصوات لن تضيع، كذلك الأمر الموحد موجود وممكن يعملوا فائض أصوات بناتهم، كمان الأصوات اللي بناتهم لن تضيع، هل تعتقد بأن الصوت العربي من الممكن أن يكون هو بيضة قبان كما يقال؟
3: نعم، طبعا الحلم لكل سياسي أو لكل كتلة سياسية أن تكون بيضة قبان، لأنه هي تحصل على قوة سياسية أكبر من حجمها الفعلي في كل برلمان. ولكن نحن ما زلنا نرى بأن الأصوات العربية السياسية في البرلمان، حتى في يعني لدى المنتخبين أو المرشحين الجدد، هي ما زالت خجولة. يعني أن الإنسان العربي السياسي العربي في إسرائيل لا يريد أن يدخل إلى هذا العمق في قيادة جبهة سياسية، أن يكون شريك لحكومة إسرائيلية صهيونية إلى ما ذلك. ما زالت الشراكة هي خجولة ومحدودة. فمن يكون في مثل هذه الحالة، من تكون له الجرأة السياسية؟ نعم، يستطيع الدخول والتغيير والتأثير، ولكن أخشى بأنه بعد 7 أكتوبر قد يكون كسر الفصل ما بين اليمين واليسار الإسرائيلي أقرب منه إلى شراكة عربية يهودية.
1: وشرقي رئيسا للوزراء، هل من الممكن أن تكون في دولة إسرائيل؟ أنا أتحدث عن أيزنكوت.
3: طبعا أيزنكوت هو شرقي ولكن له خلفية يعني شكنازية كذلك، فهو يعني يريد أن يسوق نفسه وكأنه شكنازي يعني غربي، قد يكون ذلك، ولكن أنا شخصيا أستبعد أن يكون أيزنكوت في الحكومة القادم. ما زالت قوة يمينية فاعلة على الأرض، والانتخابات ما زالت أمامنا، بيد رئيس الحكومة الكثير من الأوراق لتحريك السياسة، استخدام ملفات خارجية، ملفات أمنية، وهذا يعني جائز جدا بأن يحدث قريبا، وقد يغير المعادلة السياسية في الصندوق.
1: نعم. من جهة أخرى، بتعرف اليوم يعني في تقرير نشرته صحيفة آرتس بقول إنه نتنياهو تلقى تحذير واضح من رئيس الإمارات قبل أيام من 7 أكتوبر، لكن هذا التحذير ما نقله لقيادات الأجهزة الأمنية. نفتالي بنت احنا سمعناه الصبح في حديثه مع ري جولان، هو هجم بنيامين نتنياهو وقال انه اختار يتجاهل هذا التحذير وبغروره قاد اسرائيل اكبر كارثه في تاريخها. هل تعتقد دكتور انه 7 من اكتوبر سيكون في عين العاصفه في هذه الانتخابات تحديدا؟
3: اعتقد بانه المعضله الداخليه او الشرخ الداخلي الامني السياسي وحتى الاجتماعي في دوله اسرائيل سيكون له وزن لا يقل من كل الأجندات أو الملفات الخارجية، وتحديدا الشراكة على سبيل المثال في التجنيد، موضوع التجنيد، موضوع الاستيطان، موضوع القضاء في الدولة، وكذلك المسؤولية على 7 من أكتوبر على ما حدث هناك. إن لم تكن لجنة تحقيق
1: رسمية، ولا ممكن تكون أي لجنة أخرى؟
3: هناك كان تحقيقات في داخل الجيش وفي داخل المجالات الأمنية ولكنها محدودة. أنا شخصيا كنت في دراسة أكاديمية كمان للإحتياط الأمني الذي حصل في 7 من أكتوبر، ولكن في نهاية الأمر يجب أن تكون رسمية وأن تضع المسؤوليات على الأشخاص. هذا كان يجدر أن يكون قبل الانتخابات، وهذا قد الآن يسوق إلى ما بعد الانتخابات، ولكن نعم سيتم استخدام هذه الأوراق بشكل واضح.
1: الآن إلى المنحى الاستراتيجي دكتور عنان وهبي، إلى أي حد الانتخابات اللي إحنا فيها، تعرف أنت دائما بنسمع الناس، وأحيانا يعني أنت من كلام الناس تعرف إلى أين تهب الريح، هل من الممكن أنه الانتخابات تحرك قرارات سياسية أو أمنية كبرى؟ يعني ممكن مثلا تشن حرب لدواعي انتخابية أو لاعتبارات انتخابية؟
3: نعم، طبعا معروف أولا لدى الدول الديمقراطية، هناك في الأمريكاني يسموها نوفمبر غانز، يعني يعني البنادق نوفمبر لأن الانتخابات تكون في شهر 11، ويتم استخدام طبعا أي صراع خارجي أمني من أجل توحيد الصف الداخلي والحكومة الوطني. الحس الوطني موجود هنا والصراع مفتوح، لازم الصراع مفتوح الآن في لبنان مليان بوتيرة منخفضة أمام إيران لا تنتهي المعادلة، في الجنوب السوري، اليمن علامات سؤال، وكذلك العراق. هناك تحديات استراتيجية واسعة أمام هذه الحكومة. نتنياهو يتحدث عن إنجازات كبيرة، من ينتقد هذه السياسة يقول نحن أمام مخاطر واسعة يجب تحسمها. ونعم ممكن استخدام هذه الأوراق، وأتوقع أن يحدث نوع من استخدام الأوراق أمنية خارجية بيد نتنياهو لاستمالة الانتخابات أو حتى تأجيلها.
1: أنت كيف من خلال مراقبتك لما يجري الآن للأيام الراهنة، إحنا أقرب على تسوية ولا أقرب على لحظات متأزمة؟
3: أصعب سيناريو هو حرب الاستنزاف. يعني إسرائيل أرادت دائما في تاريخها أن تمنع، أن تحسم حسم سريع للحرب ومنع الاستنزاف. قد تكون استخدام لأوراق من طرف الإيراني بتصعيد تصعيد إقليمي واسع، ولكن نحن نرى بأنه مع التدخل الأمريكي الاحتمال الوحيد هو أن يكون تصعيد محدود في المحيط الإسرائيلي وليس تصعيد كبير مع إيران، وقد يستثمر ذلك سياسيا كما قلت.
1: شكرا جزيلا لك دكتور عنان وهبي المحاضر الأكاديمي في العلوم السياسية على هذا الحديث لبرنامج على الأجندة. آملين طبعا أنه فقط نكون في مناسبة طيبة وأيام أيام تحمل الطمأنينة والسكينة للناس. شكرا جزيلا.
3: نعم يا رب.
1: حين دهان راني رشيد أبو نمر، حين عزرة ونادر أبو تامر، نعود بعد الأخبار لمتابعة المشوار. صباح الخيرات.

0: الاثنين على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله رح يقبله أطلع بريد البلاد
2: لبرا أكيد لا.
3: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
0: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
4: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
5: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعاء ترام، حي الرياضة، كنيون المالحة. كل محطة إنجاز، عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
2: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
3: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. نتنياهو ينفي صحة ما نشرته آرتس حول علمه مسبقا بمخطط حماس الإرهابي. تركيا تحاول بسط نفوذها في لبنان. سوريا تعلن تمسكها بخيار الحل الدبلوماسي مع إسرائيل. العثور على صاروخ لاو في جداد المكر. وأخيرا أجواء حارة اليوم.
4: راديو مكان الأخبار.
3: التاسعة ساعتنا الآن. أسعد الله صباحكم. نفى مكتب رئاسة الوزراء صحة ما نشرته صحيفة آرتس في صدر صفحاتها صباح اليوم من أن نتنياهو تلقى إنذارا واضحا من رئيس الإمارات محمد بن زايد بنوايا السنوار أياما معدودة قبل مذابح 7 أكتوبر، إلى أنه لم يطلع الأجهزة الأمنية بالأمر. وتعقيبا قال رئيس حزب أحد نفتالي بانت إن نتنياهو اختار التغاضي عن هذا الإنذار، وبالتالي قادنا إلى أكبر مأساة شهدتها دولة إسرائيل. أبلغت تركيا لبنان أكثر من مرة اهتمامها بتقديم مساعدات عسكرية للجيش اللبناني وتزويده بأنواع متقدمة من الأسلحة، كما أنها مستعدة لتأدية دور في إيجاد حل لمسألة سلاح حزب الله. هذا ما قاله مصدر وزاري في بيروت لصحيفة الأخبار اللبنانية. أفادت صحيفة ديار اللبنانية بأن بيروت لم تتبلغ رسميا بأي موعد لعقد جولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل في روما. وتحدثت أوساط دبلوماسية عن استعداد إسرائيلي لعقد الجولة 8 بعد عيد رأس السنة العبرية على أن تعقد جلسة التفاوض السياسي في روما أو في الأردن يومي 14 و15 من الشهر الحالي، فيما تعقد اجتماعات الوفد العسكري في مقر القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم في مدينة تامبا بولاية فلوريدا. أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن بلاده ما زالت متمسكة بخيار الحل الدبلوماسي وأنها تعمل بجدية على تحقيقه. وخلال اجتماع لوزراء الخارجية العرب قال إن سوريا منخرطة في مفاوضات مع إسرائيل بتوسط أمريكي تهدف إلى انسحابها إلى خطوط ما قبل 8 ديسمبر عام 2024. أسفرت هجمات الحوثيين على 4 مدن جنوب السعودية هي أبها وخميس مشيط وجزان ونجران بالمسيرات والصواريخ عن إصابة 73 شخصا من المدنيين، من بينهم نساء وأطفال، حسب ما أعلن بيان رسمي سعودي صباح اليوم. وأوضح البيان أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لردع الحوثيين والدفاع عن سيادة المملكة. في جداد المكر ضبطت الشرطة صاروخ لاو وقنابل يدوية وكمية من الذخيرة. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة يد حرب أنه جرى اعتقال 2 من سكان البلدة على ذمة التحقيق.
4: حالة الطقس.
5: غدا على قناة مكان، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
6: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
5: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد، لتصبح أعلى من معدلاتها وتسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد، وتنخفض درجات الحرارة تدريجيا خلال أيام الثلاثة المقبلة. نعود ونلتقي عند العاشرة، أسعدتم صباحا.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
5: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من السادسة صباحا. الليلة على قناة مكان.
7: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
5: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
8: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
9: كان بده يناولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكر.
5: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة على الهواء مباشرة أنتم مع هذه الأجندة الممتدة حتى الساعة 10 مع حين دهان، حين عزرا، رانيا رشيد أبو نمر ونادر أبو تامر في هذا البث المباشر. ونحن إلى عنف الشارع حين يدخل إلى المنزل وإلى حياة العائلات في هذا المضمار. أريد أن أتحدث مع المحامية المجسرة وكاتبة العدل المختصة بالأمور الشخصية وشؤون العائلة المحامية روانة أطرش. تحيات أخت روانة.
2: تحياتي، صباح الخير.
1: أهلا فيك. بداية، كيف أثر يعني انتشار العنف على العلاقات في داخل العيلة؟
2: بصراحة العنف اللي حوالينا مستفحل ومش عم بوقف عند باب البيت، لأنه الشخص اللي بضله عايش بتوتر وبخوف وعصبية وضغط كتير مرات بيحمل هاي المشاعر معه على البيت. والمشكلة أحيانا أنه أبسط خلاف نصير نتعامل معاه بنفس منطق الشارع، صوت أعلى، تهديد، فرض قوة، وبكون في عنا نقاش واحترام. أيضا شغلة اللي بكتير عم نلاحظها هي غياب الرادع من الجهات المسؤولة بفاقم هذا العنف. يعني البيت المفروض يكون مكان الإنسان برتاح فيه، بصير المكان اللي منفرغ فيه غضبنا.
1: بس كل نعرف كل صوت عالي بين زوجين هو عنف؟
2: لا طبعا، لأنه ما فيش بيت بصير فيه خلاف، وكثير مرات الصوت ممكن يعلى. الفرق هو إذا هذا موقف عابر ولا صار أسلوب حياة. لما الصياح والصوت العالي دائما بكونه وبكون معهن إهانات وتخويف وتقليل قيمة، تهديد، أو في طرف من الأطراف خايف يحكي رأيه، إحنا هون تجاوزنا الخلاف الطبيعي. فالمؤشر الأهم برأيي أنا هو الشعور بالأمان. إذا واحد من الزوجين مش حاسس أمان داخل بيته، لازم نوقف شوي نسأل حالنا ونبحث الموضوع بجدية.
1: تعرف تسمع يعني أحيانا في المنازل، في البيوت، في العائلات، بيقولوا طلع مزبوط هو عصبي لكن هو إنسان في نهاية المطاف قلبه طيب.
2: فعلا هاي كتير جملة نسمعها، هو عصبي بس قلبه طيب، هو منيح بس لما يتعصبن ببطل بوعيه، هو كتير بحب بيته. بس هذا الحكي كله إنه مشكلتنا إنه هاي الطيبة تمسحش الأذى. ممكن الشخص عن جد يكون عنده صفات منيحة كتير، بس في نفس الوقت عنده سلوك عنيف. طيبته هاي ما بتعفي من أفعاله، لازم يتحمل مسؤوليتهم. العصبية مش عذر لا لضرب ولا لإهانة ولا تهديد. وإذا الشخص عن جد بحب عيلته، أول خطوة إنه هو يعترف إنه عنده مشكلة ويروح يعالجها ويحاول يغيرها.
1: كل تهديد حتى خلال الغضب مفروض إنه يضوي ضوء أحمر؟
2: أكيد.
1: حتى خلال الغضب؟
2: طبعا. لأنه إذا كان هذا التهديد خطير، يعني إذا بتسمع تهديد بقتل، بإذاء، حرق بيت، أخذ الأولاد، بتقدرش أنت تقول هذا أعتبره بس يلا كلام غضب وأمشي، خصوصا إذا في كمان تاريخ سابق في عنف وتهديد. مش لازم نستنى إحنا ليصير إشي وبعدين نقول واو والله يا ريت أخذنا الكلام جدية. والدليل أستاذي إذا بتطلع مجتمعنا قداش العنف عم بيزيد، وكمان ضد المرأة، وكم ضحية كل سنة عم نصب بسبب الخلافات الزوجية، نعرف إنه هذا الموضوع لازم ناخده على بجدية أكبر بكتير. فمن الناحية العلمية العملية والقانونية، هاي التهديدات لازم تتوثق، لازم نتوجه دغري للجهة المناسبة، طبعا حسب مستوى الخطر الموجود.
1: مرات بكون الأولاد جزء لا يتجزأ من المشهد، يعني بيشوفوا شو اللي بصير مع أهلهم وما إلى ذلك، بأثر هذا الموضوع عليهم؟
2: طبعا هاي نقطة أنا بدي أشدد عليها كتير، وأقول إنه الطفل مش لازم ينضرب هو نفسه عشان يحس بأذى. مجرد إنه يسمع صياح، يشوف أمه وأبوه بخلاف دائم، يسمع تهديدات أو إهانات، هذا لحاله كتير مؤذي. ولقدام في كتير أهل بيستغربوا إيه ليش الطفل صار عصبي، ليش مش عم بينام، ليش تراجع بالمدرسة، أو ليش صار منطوي. هو عمليا عم بعيش جو مش آمن. والأصعب كمان إنه في كتير أطفال بيكبروا بفكروا إنه العلاقة الزوجية هيك مليانة خوف، مليانة إذلال، وهذا إشي كتير خطير.
1: طب ليش بضلوا مع بعض رغم انه انا عارف يعني العلاقه بيناتهم هي تنطوي على يعني هذا المستوى العالي للاسف من العنف؟
2: لانه استاذ الموضوع مش بسيط مثل ما الناس من برا بتتخيل. في كتير ناس عندها خوف، في ناس عندها اعتماد مادي على الاخر، في مشاعر حب او تعلق مرات، في اولاد بالنص، في ضغط من العائله مرات، في تهديد، في كتير مرات بيكون امل عند واحد من الاطراف انه الطرف الثاني يتغير. وفي كتير ناس أصلا ما عندهاش وين تروح، يعني تركت بيتها وين تروح، وبتخاف إذا حاولت إنها تترك يصير الوضع أخطر عليها. فأنا السؤال هذا ليش ما تركش أو ما تركتش بحبوش، بحب السؤال الأصح اللي هو شو كان مانعه أو مانعها يطلعوا من هاي العلاقة بأمان.
1: يمكن الأهل مرات بتعرف بتدخلوا الأهل، يعني أهل الزوجة أو أهل الزوجة بفوتوا على الموضوع، بحاولوا يساعدوا. السؤال كيف بأثر ذلك على كنه العلاقة، على جوهر هاي العلاقة الجذرية بين اثنين؟
2: طلع وحسب نوع التدخل. إذا الأهل فعلا واعيين وفايتين عشان يحموا ويحطوا حدود ويقولوا بشكل واضح أنه مثلا العنف مرفوض، ممكن جدا يساعد الإشي. بس إذا تدخلهن للأسف زي ما كتير ناس بتدخل وهو استحمله ارجع عشان أولادك، بدناش الناس تحكي علينا، هن هون مش عم بحلوا المشكلة، هن عم بغطوا عليها. والصلح مش انه نرجع هدول الزوجين على البيت بأي ثمن. الصلح الحقيقي لازم يكون في معه تغيير فعلي، التزام وحدود واضحة.
1: بس بقوله دائما الصلح خير، يعني مفضل انه نصلح، يعني اذا كان في شخصين تشاجروا تخاصموا وخاصة زوجين الصلح خير، يعني حاول اصلح.
2: الصلح خير بس مش لما يكون في خطر حقيقي. الأولوية هي مش للمصالحة، الأولوية للأمان. إذا في عنف جسدي ومتكرر، تهديدات، سلاح، تعاطي سواء كحول أو مخدرات، أو في شخص رافض أصلا يعترف أنه مؤذي، منفعش إحنا نضلنا نضغط على الضحية وتقولها أقعدوا وإحكوا. مرات هاي المواجهة اللي إحنا نحاول ندفعهن إلها هي نفسها ممكن تزيد الخطر. أول إشي هو الأمان، بعدين نشوف إذا في مجال لعلاج أو تدخل مهني أو حل قانوني.
1: وأنت كمحامية مختصة في هذا المجال، شو الرسالة اللي بتوجهها يعني للمجتمع بشكل عام فيما يتعلق بما يحدث داخل الأسرة؟
2: أنا رسالتي جدا بسيطة، بدي الناس تفهم إنه عشان نحافظ على الأسرة مش معناه نحافظ على العنف بقلبها. إذا في خوف وإذلال وتهديد وعنف، إحنا لازم نعالج المشكلة مش نضلنا نغطي عليها، وبالتالي نص الضحايا سواء بقتل أو بعنف أو إلى آخره. الشخص اللي عن جد بحب عيلته بطلبش منهن يتحملوا أذى، هو اللي بتحمل مسؤولية نفسه وسلوكه بحاول يغير ويعالج. اللي بدي أحكيه وأشدد عليه جملة واحدة واحدة، مش كل بيت ضل مفتوح معناها هو بيت ناجح.
1: نعم، أريد أن أشكرك على هذه المساهمات لبرنامج على الأجندة، المحامية والمجسرة كاتبة العدل المختصة بالأمور الشخصية وشؤون العائلة، المحامية روانة أطرش. شكرا روانة،
2: نهارك سعيد. شكرا،
1: إلى اللقاء.
0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة مع عضو الكنيسة من القائمة العربية الموحدة دكتور ياسر حجرات. تحياتي دكتور.
3: صباح الخير لك أخي أبو فادي، صباح الخير للمستمعات والمستمعين.
1: كمان بعد 27/10 راح ننادي عليك بنفس اللقب
3: إن شاء الله.
1: الاستطلاعات لا تبتسم لكم، ليش؟ بارح 4 أعطوكوا في قناة 12، شو اللي بصير معكم؟ فكرنا يفوت سيكالوفيتش، تزداد يعني عارف شعبية القائمة الموحدة، لكن لم يحدث ذلك.
3: أخي أبو فادي، طبعا نحن موجودين في الميدان، ومن يتجول في الميدان يشوف أنه إن شاء الله الوضع ممتاز جدا. الناس يعني وين ما بتروح يقول لك إحنا بدنا نصوت، إحنا بدنا نطلع نصوت، مجبورين نغير، مجبورين أن نطلع بكبير وسمترش، مش يعني مش لازم يرجع هذول على حكومة مستقبلية. فلذلك أنا باعتقاد طبعا الاستطلاعات ولا مرة أنصفت القائمة العربية الموحدة، ونحن على يقين حسب الوضع في الميدان إن شاء الله سنحصد القائمة الموحدة العربية الموحدة ستحصل على الأقل على 7 مقاعد.
1: شفنا امبارح التركيبة اللي قدمتوها طبعا للجنة الانتخابات، شو الأسماء الجديدة فيها؟
3: طبعا في احنا من 1 إلى 12 في عنا اسماء، كل الاسماء بعد الرقم 6 كلها اسماء جديدة وكلها اصحاب كفاءات اللي هي تكون مؤهلة تكون اعضاء كنيسة. وان شاء الله احنا نأمل انه ندخل قديش عدد اكبر من اعضاء كنيسة، وصلنا 7-8 فستكون هناك برضو وجوه جديدة. وطبعا يعني احنا كل اعضاء الكنيسة في القائمة العربية الموحدة ان عمليا عندهم خلصوا دورة واحدة، يعني ان ايضا جزء نسبيا
1: يعني عندهم كمان مجال لكمان دورة على الاقل. على الاقل على
3: لا احنا
1: الدكتور منصور عنده اخر دورة. الدكتور منصور
3: الدورة الحالية عمليا احنا اذا يعني هذه الدورة اذا كان تمت 4 سنوات الكل اول 6 بينه عمليا الفترة الدستورية حسب دستور القائمة العربية
1: المختلفة. نعم، إذا نظرت إلى هذه القائمة، يعني كنا نتوقع بشكل أو بآخر تحدثوا عن أنه الدكتور منصور والقائمة العربية الموحدة ستثري نفسها وستغني منتخبيها وقائمتها بشخصيات من طوائف أخرى، مش شايفين غير سيكالوفيتش؟ كنا نبحث عن أسماء من طوائف أخرى لم نجد، لماذا؟
3: إن شاء الله المستقبل طبعا بداية الطريق والقائمة تتوسع، وإن شاء الله الأيام جاية قولت مثل المثل اللي يقول لك إحنا الأيام جاية. الآن طبعا في هذه الفترة في عندنا قائمة ممتازة، في عندنا مؤيدين من كل شريحة المجتمع العربي، وإن شاء الله أنه القارة العربية تصل إلى الكنيسة بكم أكبر.

0: أخذنا خمسة واليوم احنا ستة، الاستطاعة تعطي خمسة، وبدأت الاستطاعة تعطي ستة، وإن شاء الله راح نجيب. أنا عندي حسب طبعا
1: الشارع، حسب الشارع وما اللي
0: الشارع،
1: بتشوفه في الشارع.
0: حسب الشارع نشوف إن شاء الله. القاهرة العربية الواحدة راح تاخذ على الأقل 7 مقاعد إذا مش أكثر.
1: نعم. وانت توقيع فائض الأصوات وميثاق الشرف مع المشتركين؟
0: طبعا الآن بانتظار، طبعا القاهرة العربية الموحدة طلبت وفوضت اللجنة القطرية وفوضت لجنة الوفاق على أن يتم الاتفاق والتوقيع على فائض الأصوات. احنا بانتظار طبعا الأخوة من الثلاثية إن شاء الله أن ينهوا أوراقهم هن ويتفضلوا ويتفرغوا للتوقيع على فائض الأصوات إن شاء الله وميثاق شرف. وطبعا أنا أقول رسالة لكل الأحزاب ورسالة لكل أبناء مجتمعنا. نحن الآن قادم معنا في عندنا انتخابات، احنا واجبنا أن نشجع الناس أنها تطلع تصوت، وطبعا بدون مناكفات، وكل قائمة وكل حزب يدلو بدوه حسب برنامجه، والناس طبعا هي تختار من تختار، ولكن مهم جدا أن يكون صوت واحد من كل الأحزاب العربية لإخراج الناس للتصويت، لأنه نحن الانتخابات هي انتخابات مصيرية، وعلى واجب على كل مواطن عربي الخروج للتصويت للتغيير واستبدال هذه الحكومة الفاشية
1: سمعنا الكثير
0: العنصرية.
1: من الأصوات المعروفية تقول وين المندوب المعروفة؟ وين شخصية درزية مثلا في القائمة العربية الموحدة؟ وين هي موجودة في القائمة المشتركة؟ مش موجودة لا في المشتركة ولا في الموحدة.
0: طبعا احيانا في المشتركه كانت في احيان كان ممثلين للطائفه
1: في
0: للمعروفين
1: الماضي، انا بحكي حاليا في التشكيل
0: في
1: الحالي.
0: المستقبل ان شاء الله. طبعا في هذه المره لم يكونوا، لكن طبعا الموحدة حتى الان لم تضم، يعني لم يكن في صفوفها من ابناء الطائفه المعروفين، ولكن الموحدة طبعا كما اعلنت انها هي ستقوم بتوسيع صفوفها في المستقبل، وان شاء الله بالمستقبل طبعا سيكون طبعا ضم شخصيات او من طوائف اخرى عندما تكبر القائمه العربيه الموحده.
1: شكرا، شكرا جزيلا، يعطيك العافيه دكتور ياسر حجرات، وبالنجاح والتوفيق عضو الكنيست من القائمه العربيه الموحده.
0: ورساله اخيره اخر مره اخي فادي، انا يعني احب اوجهها اول
1: تفضل.
0: شيء لكل الاحزاب العربيه، للاحزاب العربيه يعني فيش مجال للمناكفات، نحن قادمون على الانتخابات، وانا ادعو كل المجتمع العربي وكل مواطن وكل شاب وشابه للخروج للتصويت في 27/10،
1: أشكرك.
0: يوم مصيري لتقرير مستقبلنا ومستقبل أبنائنا إن شاء الله.
1: بالنجاح والتوفيق للجميع. شكرا دكتور ياسر حجرات،
0: يعطيك العافية.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: من السياسة إلى الصحة، تعالوا نتحدث إلى البروفيسور فريد نخول، الاسم اللامع في مجال الطب والأبحاث. أهلا وسهلا بك بروفيسور فريد.
3: صباح الخير لك وجميع المستمعين.
1: تعرف امبارح خوفونا من الأبيبة، السباق اللي كان موجود في البحيرة الطبرية تم إلغائه، هل لازم نخاف من إيش اسمه الأميبا الآكلة الدماغ؟
3: طبعا هاي أميبا قتالة، يعني تعمل ضرر كبير للمخ، ولكن أخ نادر نسبة الإصابة بهاي الأميبا يعني هو ضئيل جدا جدا جدا، يعني في العالم يعني العدد هو محدود جدا يعني، ولكن عندما يحدث الضرر كبير جدا. لازم نأخذ يعني نكون منتبهين، اللي بيسبح مش بس بحيرة طبرية، كمان لازم ننتبه للبركة اللي موجودة حوالي بحيرة طبرية، اللي بياخذوا المي من بحيرة طبرية زي الحادث صار ومر، لازم ننتبه انه يكون البركة أو المحل المنتزه يعني بيقوم بجميع الأعمال النظافة، وأهم شيء بكل يعني التنظيف هو مادة الكلور والملح، يعني كل بركة اللي هي بمنطقة طبرية اللي هي تابعة للمنتزه تكون محاوية على نسبة كلور عالية، لأنه يعني الأميبا هاي إذا بتكون الكلور بكمية منيحة والملح بكمية مضبوطة الغموضة تبعت المي كمان بكمية منيحة، شو اسمه انه يعني اذا سمحنا وتفوت الاميبا على المخ بيكون اشي ضئيل جدا. ولكن زي ما انتبهنا بحيرة طبرية درجة الحرارة العالية نعم
1: نعم.
3: واثنين نسبة يعني كمية المطر كل سنة عم بتقل، فاللي بيسبحوا أو اللي بيكونوا على الشط

0: تقريبا اللي بكون على الشط ساعتها هدول ممكن يتضرروا من هذا الاشي، وخصوصا اللي بغوصوا تحت المي واللي بيحاولوا ينطوا قلب المي. ليش؟ لانه المي اذا فيها الاميبا هاي ممكن تفوت طريق المناخير على المخ وتؤدي للضرر اللي يعني لسوء الحظ ما في علاج لهي الاميبا. يعني غير انه نعطي المريض تنفس ونساعده انه نحافظ على ضغط الدم ونعطيه سوائل وانتيبيوتيكا من جميع الاتجاهات، ما في علاج خاص للاميبا هاي المشكله تبعتها. واثنين اذا فاتت على المخ بلش تاكل في المخ شوي شوي، الضرر هو يعني الضرر الى الابد، يعني ما في شفاء من الضرر اللي بيصير.
1: احنا بنحكي طبعا عن طفل كان عمره 9 سنين اللي ادخل الى المستشفى في حاله خطيره بعد اصابته بالاميبا اكله الدماغ بعد ما كان يسبح في بحيره طبريه. اللي بنعرفه انه الاميبا عاده تعيش في المياه العذبه الدافئه.
0: نعم، عشان هيك بحيره طبريه درجه حراره عاليه، المياه تقريبا هي على الشط بتكون يعني المياه واقفه، يعني هناك أكثر يعني نسبة إنه ممكن تصيبنا. ليه؟ لأنه الأميبا ممكن تكون في هاي المناطق. كل ما نزلنا لعمق البحيرة الاحتمال بيصير ضئيل، عشان هيك اللي بينبهوا إنه نحاول نسكر مناخيرنا. طبعا هاي إشي صعب جدا، كيف واحد ممكن يسبح ويسكر مناخيره أو يغوص مع يعني إشي
1: هل في
0: صعب جدا. يعني
1: هل في أشخاص
0: إنه حاليا نمنع إنه نسبح، نقدر نقعد، ولكن السباحه والغطس يعني بقوه، يعني النط قلب الماء طبعا الاحتمال هو ضئيل جدا، ولكن اذا اصبنا بهاي الاميبا الضرر كبير جدا للاسف الشديد.
1: هل يعني في اشخاص معينين اللي هنا معرضين للاصابه اكثر من غيرهم بسبب تركيبه بيولوجيه معينه؟
0: لا لا لا، هون حتى اذا في المناعه، لا المناعه هون ما لهاش لا اي تاثير. هون اهم يعني اكثر شيء اذا البني ادم هذا اخذ الاميبا فات الطريق الان فيش طريقه ثانيه، ما تنتقل من بني ادم لبني ادم بالمره. هون اذا في الاميبا زي في بحيره طبريه او في محلات ثانيه اللي في كل الاشياء، يعني الحالات او الاشياء اللي الاميبا بدها اياها، مي دافي، المي ما بتتحرك فيش امواج، ممكن تصيب كل شخص مش مهم قد ايه العمر، ولكن بالعمر الصغير طبعا الضرر بيكون اكبر.
1: طيب سؤال عام
0: فيها.
1: نعم، سؤال عام بروفيسور، لانه هذا الموضوع طرح من خلال برنامج على الاجنده، بتعرف انا عم بطرحه في الاونه الاخيره بصوره مكثفه، قضيه التعلم في البلاد والخارج. كان بروفيسور بشار بشارات وقال تتعلموش برا طب لانه ممكن ترجعوا تكونوا عاطلين عن العمل، اتعلموا اذا بدكم تتعلموا ولا بد وحابين الموضوع وتعشقوه في شغف تعلموا في البلاد، لكن برا يمكن بكره تكونوا عاطلين عن العمل. الى اي مدى انت تتفق مع هذا التوصيف او هذه الرؤيه وهذه الفكره؟
0: طبعا انا حكيت معك في هذا الموضوع، انا عندي كثير اشياء احكيها. انا طبعا كل واحد وكل عيلة كل أهل عندنا الحرية نبعث ولادنا لبرا، ولكن احنا هون في مشكلة كبيرة جدا. احنا بنحاول نشرح للطلاب انه الخروج نتعلم برا في جامعات اللي هي مش الجامعات بالمستوى زي جامعة القدس تخنيون بير السبع. في هون جامعات اللي اولا النظر هو ضعيف والعملي كمان ضعيف جدا، يعني كل طالب بيطلع لبرا بده ياخذ بالحسبان انه لما بيرجع لهون بمروا الامتحان، ممكن يمروا الامتحان، ولكن اخ نادر بعدين الشغل صعب والتخصص صعب. هنا في شغلتين مهمات، عندنا الاف الطلاب قاعده في البيوت. انا كل يوم امبارح اتصل فيي ابو انه ابنه بحال يرسلها، شو مالك صعب في الامتحان 6 مرات. فالوضع هون صعب، يعني بكفيش انه شو عمل الطيبه ساعدهن وعملنا الامتحان نجحنا بالامتحان. ممكن ينجح الواحد بالامتحان بسهوله، يعني اخ نادر ممكن يكون في اي جامعه في اوروبا بيجوا بدرسوا الاسئله كثير وباخذ الرخصه، ولكن بعدين الشغل هو مشكله. اثنين التخصص مشكله. اللي بدي اقوله انا هون
1: تعرف انت عم تجيني احتجاجات من المستمعين بروفيسور فريد نخول، مش عليك، علي انا بقولوا احكي لك كلمه طيبه منيحه للناس للمستمعين. خوفتونا في الاميبا، خوفتينا بالشغل، احكي لك كلمه حلوه عن
0: نعم اخ نادر انا بحكيش اني اولا احنا لازم يعني الاطباء اللي معنا درجات عاليه نعمل اي لجنه كيف نقدر نساعد. اللي بقوله انا مثلا هاي الطلاب تتعلم طب، تحاول كمان تعمل ما يسمى MD PhD، يعني يحاولوا يتوجهوا كمان للأبحاث. يعني ممكن تعمل في كل جامعات أوروبا كمان أبحاث. ممكن الطلاب اللي رجعوا على إسرائيل في الشغل ليش صعب يفوت تخصص والأسباب واضحة، مين أبوه، مين هو، قديش عنده مرض قبات خلين، بيقدر هذا الطالب اللي مرق الامتحان أخ نادر يتجه للأبحاث. اليوم الأبحاث الطبية البيوريفاء والاي اي عم تأخذ يعني محل كبير، مش إجباري إنه كلياتنا نعاود نفوت. أخ نادر صعب نحصل على محلات تخصص إسرائيل. يكون واضح جدا 8 كليات طب عم بيجوا أطباء من الخارج اللي هنا عم بفضل محلات. طلاب البلاد إلهن محلات بتكون صارت حاضرة ومحفوظة. إحنا مع طلابنا بالخارج ولكن يبلشوا يغيروا شوي. يعني إجباري كلنا نتعلم طب، ممكن نتعلم أبحاث طبية. الأبحاث اليوم هي قسم أو إلها أهمية كبيرة في حياتنا. يعني أنا ما بقول إنه ما يطلعوش يتعلموا، إذا طلعنا نتعلم يحاول يتعلموا في جامعات اللي إلها مكان مرموقة، هنغاريا، الأردن، في عدة محلات اللي ممكن نتعلم فيها ونرجع لهون. أما بيأخذوا بعين الاعتبار التخصص صعب والشغل صعب.
1: شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية على هذا الحديث لبرنامج على الأجندة بروفيسور فريد نخول.
0: شكرا والتوفيق لجميع أبناء هذا البلاد، وإن شاء الله كله بيكون على خير واتفاق تام ونتقدم.
1: إلى اللقاء، شكرا،
0: أهمش التوفيق،
1: مع السلامة،
0: صباح الخير.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة ينضم إلينا الخبير السياحي ماهر نمر حسين. أهلا وسهلا بك أستاذ ماهر.
3: صباح الخير أخي نادر لك والمستمعين الكرام.
1: طبعا في شهر آب 26 سجلت حوالي 1.41 مليون مغادرة للمواطنين إلى الخارج، أعلى على فكرة، هذا أعلى رقم مسجل في شهر واحد، تجاوز حتى آب 2023 اللي سبق الحرب. ومنذ بداية السنة سجلت أكثر من 6 ملايين مغادرة. ما الذي يجري في هذا المضمار ماهر؟
3: نعم، أولا الجمهور لما هو مضغوط وفي حالة نفسية سيئة، حرب مش حرب وكل هذه الأمور، دائما يطوق ويتشجع إلى السفر بشكل زخم بدون تفكير مرة أو مرتين، لما بيشوفوا فجوة إنه هنالك نوع من هدوء وتروي. لذا الجمهور هذا بيجي بيحجز، ولا بهمه سعر ولا بهمه أي شيء، المهم يطلع ويسافر ويرفه عن نفسه بسبب الضغط النفسي اللي كان عايش فيه.
1: احنا مش ناسين كمان ماهر إنه في الوقت اللي فيه يعني المواطنين في البلاد بيسافروا بأعداد قياسية للخارج، السياسة الوفدي إلى البلاد ما زالت بعيدة عن المستويات اللي كانت ما قبل الحرب.
3: ما في أدنى شك، الجمهور وكل دول العالم هي تنصح رعاياها، حتى أمريكا التي هي يعني صديقة إسرائيل خلينا نقول تنصح رعاياها بأن لا يأتوا إلى إسرائيل وإلى الشرق الأوسط، لأنه هذا الوضع، الجو هنا دائما ملتهب، ما بتعرف وين تبتولع، ما بتعرف وين تبتهدأ. إنما جمهورنا تتلمذ وتعود، حتى العربي الإسرائيلي، على يعني الوضع الأمني السيء. أنا بدي أسافر، ما عاد يهمه ولا عاد يآمن في كذبات ترامب أو هنا أو هناك إنه راح تصير حرب. فبلش جمهورنا يسافر دون هوادة، دون تفكير، دون أخذ بعين الاعتبار إنه فعلا راح تولي حرب. وفعلا زي ما حكيت لك في مقابلة سابقة إنه لا في حرب ولا في إشي. طبعا هذا كله ضرب على الطبل الأجوف.
1: كيف بتفسر ماهر إنه بلد اللي بيعاني من غلاء معيشة زي عنا، وأنت به المجتمع العربي يعني تحت خط الكفاف أحيانا، ومع ذلك بسجل أرقام قياسية في السفر للخارج؟
3: ما تحدثنا فيه هو أن أول شيء جمهورنا والجمهور الإسرائيلي على ما يبدو معه مصاري ومصاري مخباي، بالذات المجتمع اليهودي، لأنه عنده مصادر تختلف عن مصادر المجتمع العربي. ولكن في اللحظات الأخيرة والسنين الأخيرة عم نلاحظ أنه جمهورنا العربي ما عنده مشكلة بصرف مبالغ طائلة جدا، إما على رحلة سياحية أو على المصروفات اللي بنشوفها في خارج البلاد والمشتريات اللي بيشتروها في خارج البلاد بمبالغ طائلة جدا. ما معناه أن الجمهور يملك المال، إما أو يملك المال عادة، أو ربما جزء منهم يعني يقسم الدفعات على بطاقة الاعتماد لدفعات مستقبلية. ولكن بالإجمال نعم، أنت صدقت أن هنالك في يعني في مال بين إيدين الناس وبيسافروا، ما عندنا أي مشكلة.
1: هذا طبعا من جهة أخرى احنا بنشوف، وحكينا كمان في الماضي تطرقنا إلى هذا الموضوع، لكن الآن يصبح ملموس بشكل أكبر بكثير. يعني رحلة لخارج البلاد، عطلة في الخارج لأسبوع زمان لعائلة من 5 أنفار، هي أرخص بكثير من عطلة في البلاد لنفس العائلة.
3: ما في أدنى شك، إسرائيل غالي جدا حتى للمواطن الإسرائيلي. يا أخي هنا مهمة بسيطة جدا، عرض وطلب. عدد الغرف اللي موجودة في إيلات، عدد الغرف اللي موجودة في البحر الميت، نقول هن المحلين اللي أكثر ناس بتروح عليهم، هو عدد قليل جدا، الطلب ضعفين. فالفنادق بتكيف على هيك، تتغنى على هيك، فبتصير تقول لك أنا عندي الطلب بعلي السعر. وهنالك يعني اللي بيضلوا في إسرائيل هن اللي مش قادر يسافر لبرا، عليه يعني حظر منع أو منع السفر لخارج البلاد، أو ناس اللي بدهاش تسافر لبرا بتشوف إنه هون، أو هنالك أناس اللي هن منتميين لجهات أمنية مثلا مصلحة السجون الشرطة، اللي بأخذوا أسعار جدا رخيصة إذا بقيوا في إيلات أو في البحر الميت. ففعلا إسرائيل غالي جدا، فالناس بتفضل إما طيران إما طلع برا مع العائلة مع كذا. ففعلا سفر كبير جدا للعائلات لكل الوجهات اللي احنا عرضناها السنة للسائح وبالذات العربي.
1: هل خارطة المحلات اللي راحوا عليها الناس هاي المرة تختلف؟ يعني الأماكن اللي زاروها كانت نفس الأماكن اللي كانوا يترددوا عليها في الماضي، أم إن هاي المرة كانوا يختاروا أن عارف دولا أماكن تختلف جديدة؟
3: سؤال رائع جدا وفي مكانه. أولا بقيت يعني الفنادق الشامل كل شيء، بقي جزء منها، واللي نحكي على قبرص التركية جزء قليل جدا لا يذكر زاروا تركيا بطريق الأردن أو طريق أثينا. ولكن الوجهة جديدة، الفقعة جديدة، ترند جديد، إنه العائلات عملها استغلت جدا السفر إلى نقاها، إلى فندق الشامل كل شيء ونقاها، كان جدا غالي 30,000 32,000 لزوج ولدين أو ثلاثة، ففضلوا يروحوا على رحلات منظمة بنفس التركيبة 17,000 شيكل 15,000 شيكل 20,000 شيكل. و يعني لاحظت من خلال الدراسات وخلال كوني ايضا اسكن في ايطاليا وعندي مكتب في ايطاليا، لاحظت ان هجوم هائل وكم هائل من العائلات بما فيه رضع اقل من سنتين واولاد 3 سنين جاءوا الى شمال ايطاليا في رحلات منظمه باسعار جدا رائعه. وهذا فعلا هو سوق جديد، ولم يعد انه العائله لازم تروح فقط على محل نقاها.
1: الدول
3: طبعا كان في إيطاليا، كان في تيرول، النمسا، كان في عنا البوسنة، كان في عنا بتومي طرابزون، كان عنا ألبانيا شوي نزلت.
1: في عم نشوف إنه كمان ببعده شوي البعض بختار اليابان، عم نشوف الشباب عم بتعرف يعني خيالهن خصب وبالتالي ببعده، وبالنسبة لهن شيء اعتيادي.
3: نعم هذا ما لاحظته أيضا، كثير من الشباب، وعندنا فتحنا خط رائع جدا بدراسة 2 أو 3 شهور عن اليابان، وين يروحوا شبابنا وين يرجعوا ولأي نقطة ينزلوا، أي مدينة من أي مدينة يروحوا، مش حاجة يكون الإشي دائري يعني السياحة. هنالك فعلا هجمة من شبابنا وصبيانا إلى اليابان، وليست العائلات، أشدد ليست العائلات. وفعلا اليابان وفيتنام عم بأخذوا اسم رائع جدا في هذا المضمار، في علو كبير من من من السفر من مجتمعنا العربي لهذه البلدان، وخاصة أن هنالك طائرات بشكل مباشر لهذه المحلات.
1: وإحنا في هاي الفترة يعني طبعا عندنا جايين على الأعياد اليهودية الآن، كل عام والجميع بألاف الخيرات. بالنسبة للمجتمع العربي بسافرش في هاي الفترة ولا كمان جزء منه يسافر؟
3: هتحكي لك سر، من فترة من الكورونا لليوم المجتمع العربي بلش يفكر، الميتابوليزم يعني جهاز الهضم الفكري بتاعه بلش يختلف. ما في إشي اسمه أولاد مدرسة مش مدرسة، العائلة صارت تعطل أولادها وتسافر. ما معناه السفر ليس مقصور فقط على شهر 7-8 الفرصة المدرسية الفرصة الكبيرة، يعني بشهر 9 عندنا ناس إسا موجودين برا، عائلات مع أولاد وأطفال وكل هذه الأمور. فصرنا نلاحظ وكأنه بعد الكورونا تغير فكر الناس بأنه يلا ربنا سبحانه وتعالى أعطاني العمر المديد وأعطاني كمان زيادة، أنا كان لازم أتضرر، أنا بما معناه بهاي الروح، فأنا شو يعني أولادي عطلوا جمعة زمان عطلوا كمان يوم، إحنا هن مش في أكسفورد. ما معناه هذه الجملة بسمعها دائما.
1: شكرا جزيلا لك ماهر نمر حسين على هذا الحديث لبرنامج على الأجندة، يعطيك العافية.
3: حلت البركة، أهلا وسهلا أخي نادر، أهلا وسهلا فيك.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: وإلى دور الأبطال الذي يبدأ اليوم، المدرب والمحلل أحمد وهب، تحياتي.
4: تحية لك أخ نادر إلى كل جميع المستمعين.
1: وشو بستنانا اليوم في دوري الأبطال الذي ينفتح من جديد ودائما كان يلهب الخيال بالمباريات الجميلة والمشوقة اللي فيه؟
4: أول شيء دوري الأبطال هو يعني بتقدر تقوله بعد بطولة أوروبا للمنتخبات وبيجي دوري الأبطال لأنه بسبب إنه بيشمل أفضل الفرق وثمان وستة وثلاثين فريق راح يبدأ طبعاً الثماني الأول راح يصعد لكن المباراة طبعا أنت بتشوف ريال والإنتر وباريس في نفس المجموعة فهذا بدل قديش هاي المجموعات يصعدوا قديش المباريات إلها أهمية وكرة القدم هي الأفضل في أوروبا والأندية الأفضل على سبيل المثال نادر هذا الأسبوع حكيت أنا في ما يقارب 6 مليار يورو كانت التنقلات في الدوري الأوروبي 4 مليار يورو بس في الدوري الإنجليزي لوحده فهذا بدل قديش هاي الأندية والفرق قديش هاي مهمة جدا والمباريات مهمة ودوري الأبطال هو الرونق والأفضل اليوم وإحنا راح نبدأ اليوم في مباريات جميلة جدا ودائما أنا بقول كرة القدم قديش الناس بتبقى متشوقة لكرة القدم والناس تنظر هاي المباريات بالأخص دوري الأبطال
1: وإحنا شايفين إنه ريال مدريد على سبيل المثال في الليغا يخفق لأول مرة مع مورينو مع إنه كانت عنده العلامة الكاملة للمباراة الأخيرة خسر 1-0 أمام ريال بيتيس ويأتي إلى هذه المباراة وسط على فكرة أنا عم بتابع الصحافة الأجنبية والإسبانية تحديدا أصوات مزدادة متصاعدة ومتعالية تطالب بتنحية فينيسيوس بقول لك طلع صار عبء على الفريق هل فعلا هو بات عبئا على زملائه ورفاقه
4: أول شيء بس ما فكرش إنه عبء بس أكثر إشي اللي بيحيرني في فينيسيوس إنه أحد أفضل اللاعبين الأفضل في العالم ولكن قصة فينيسيوس هو أكثر ناحية التصرفات لما أنت بتشوف تصرفاته هذا الإشي اللي أكثر بقلق ومزعج المشجعين والفريق ولكن فينيسيوس مش بالصدفة تعاقد معه لسنة 31 بيريز لأنه يعني صعب جدا تلاقي بديل لهذا اللاعب ولكن ريال مدريد دائما أنا بقول هي أكبر من كل لاعب وأكبر من كل لاعبين مهما كانوا كبار وفينيسيوس في نهاية الأمر حسب رأيي أنا راح يبقى في ريال مدريد ولكن ديوميندي اللي أحضره بأغلى مبلغ في ريال مدريد اندفع هذا اللاعب بعد ما خدش حصته على أرض الملعب ولكن ريال مدريد في الطريق الصحيح كانوا في المباراة جيدين مع بيتيس مع أن هناك كان كثير مشدد بينه وبين فيليجرين المدرب ولكن في الآخر اصطلح وياته مورينيو والخسارة هاي أعطت الضوء الأخضر دائما في
1: شو مع المجموعة شو مع المجموعات السنة بتير مرات المجموعات تبتسم لهذا الفريق لذاك تعبس في وجه فريق آخر المجموعات
4: يعني اليوم كيف؟ البداية يعني شو ريال مع الانتر شوف هاي مباراة مثلا راح تكون هاي أحد المباريات يعني شوف المباريات بالبداية يعني إحنا بنشوف أول المباريات ممكن تصير تعطي الضوء أكثر يعني اليوم الدوري اللي طال هو أقل يعني منك تشوف هناك باريس سان جيرمان مع بداية سيئة جدا لأول مرة في تاريخ باريس سان جيرمان تبدأ في هذا الموسم ثلاث مباريات بدون فوز فهذا بدل على أنه باريس بطل آخر مرتين كيف ممكن نشوف ترك باركورا راح يكون له تأثير راح نشوف السنة أرسنال والفريق الأفضل في المجموعات وفي الدوري في أوروبا حتى الآن مع المجموعة الموجودة عندها مانشستر سيتي تشيلسي مع تشابي ألونسو يعني راح تشوف هناك كرة قدم فرق اللي على مستوى كرة قدم جميلة ولا دائما البداية وأخص في المجموعات دائما جس النبض الفرق تبحث عن النتائج سبب الصعود للمرحلة القادمة ولكن راح نشوف إثارة كبيرة جدا نادر هذا الموسم في دوري الأبطال وهناك التعزيز اللي كان في الدوري الإنجليزي لوحده كان في تنقلات تقريبا ما يقارب 1455 لاعب في كل أوروبا في الدوري الإنجليزي لوحده نادر 4 مليار و200 مليون يورو التنقلات كانت أكثر فريق تشيلسي ومانشستر سيتي كان هناك تنقلات باقي الأندية في أوروبا من 2 مليار و1 لذلك دوري الأبطال راح ناخذ حصة الأسد دوري الإنجليزي راح يكون له حصة الأسد وبالأخص الأرسنال السنة مع ليفربول هناك ربما مع تعزيز أفضل مما هو الآن ولكن تشيلسي راح يكون له كلمة هذا الموسم مع أنه مش دوري الأبطال ولكن في الدوري الإنجليزي راح يكون له بايرن ميونخ باريس سان جيرمان بدت في طريقة غير جيدة في الدوري الإيطالي صعب جدا لفريق في المراحل المتقدمة وطبعا ريال مدريد وبرشلونة راح يكون لهم حصة الأسد في نهاية الأمر
1: شكرا جزيلا لك أحمد وعب على هذا الحديث لبرنامج على الأجندة ورياضة ممتعة للجميع دائما وأبدا
4: إلى اللقاء
1: سلام
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة
1: على الأجندة ينضم إلينا الإعلامي فادي زغيري أهلا وسهلا بك فادي
5: صباح الورد يا نادر
1: أهلا فيك وقصتنا قصة اليوم لمين عم نوصل
5: واو اليوم قصة جميلة ورائعة ونادر بفكر تستحق الوقوف عندها مع الفنان الكبير يوسف مطر وإحنا كمان ببرنامج قصة كتير كتير كتير مهم لإلنا نسلط الضوء على هدول الكبار مثل الفنان القدير يوسف مطر أبو الكارم يعني هاي الشخصيات اللي فتحت الطريق أمام مغنيين اليوم هذول الناس اللي عندهم تاريخ كبير جدا. يعني اليوم مع الفنان يوسف مطر رح نسمع تاريخ طويل. يعني انت عم تحكي على اكثر من 65 سنه هذا الانسان اعطى للفن واثر الساحه الفنيه هون بالبلاد، من اعمال خاصه، من اغنيات خاصه، من وقوف الى جانب عمالقه وكبار. فاليوم في حلقه غنيه جدا ومهمه جدا.
1: شو بيختلف عن بتعرف اليوم انت بتطلع على ما شاء الله عندنا الكثير من النجوم اليوم بيصوروا لايف وبيصوروا ريلات وما الى ذلك، حضورهم في الشبكات الاجتماعيه اليوم مكثف بزخم كبير جدا. شو بتختلف هذه الحنجره الأصيل الجميل النبيل اللي جاي من عبق التاريخ عن اللي بصير اليوم؟
5: أول شيء اللي بصير اليوم نادر، مع احترامنا طبعا لكل الفنية، عندنا نجوم مهمين اليوم، عندنا أصوات مهمة اللي قدرت تخترق البلاد وتطلع للعالم العربي، بس بالمقابل في عندنا كمان أشخاص اللي يعني برأيي البسيط جدا ما بيستحقوا كل هذا. تعرف الكم الكبير من النجومية، لما بتجلس مع إنسان مثل الفنان يوسف مطر اللي عم بحكي لك يعني بسنوات الخمسين لما ما كان في معاهد موسيقى وما كان في تعرف العالم منفتح زي اليوم على التعليم الأكاديمي الموسيقي، كيف كانوا يدوروا على عازف بالحارة بيعرف مقامات، عازف بالبلد بيعرف شوية نوتات ويروح يثابر ويتعلم عنده عشان يكون مثقف موسيقيا، عشان يعرف شو عم بيقول، عشان يعرف أي مقام عم بغني، عشان يعرف على أي طبقة عم بغني. فبتشوف عن جد قديش هذا الجيل ثابر وتعب عشان يوصل وعشان يفطر نجومية ونجاح بهذيك الفترة. اليوم الفرص كلها مفتوحة ومتاحة يعني أمام الشباب والصبايا، فبتحس إنه بتعرف اليوم عصر السوشيال ميديا عم بوصل هذول الأشخاص بدون ولا أي تعب. يعني مجرد فيديو تنزله يطلع ترند ولا أغنية ترند، إحنا كمان تعب مستهلك بطريقة غريبة من نوعها. فبالتالي هذا الإنسان بيوم وليلة يصبح فنان ويصبح نجم، ومع إنه للأسف في كثير منهم لا يستحقوا يعني هاي النجومية أو هذا الكم الهائل من
1: على كل الشوشرة. تعرف اللي في نهاية المطاف الصالح سيبقى، الأفضل هو دون أدنى شك راح يضله، ولا كمان اليوم بسبب الشبكات الاجتماعية ممكن إنه كمان مش الأفضل هو اللي يضل؟
5: شوف يعني المعادلة هون شوي مركبة نادر، بس بالآخر أنا إيماني الشخصي وأعتقد إيمانك أنت إنه لا يصح إلا الصحيح. تطلع مرات فقاعات بتعرف هيك ترند بسموها ترند بلغة اليوم، بتطلع فترة وبعدها بنطفئ يعني نور أو وهج هذا الشخص. بس بما إنه عم نحكي عن هدول الكبار نادر، حتى يعني فنان زي يوسف مطر أو يعني أي فنان صاحب باع طويل أو أي شخصية بصرف النظر فنية سياسية اجتماعية عندها باع طويل، وإنت عم بتحاور هذا الإنسان إنت مش عم بتمل، إنت بعد بدك كمان وبعد بدك كمان وبعد بدك تسمع كمان. وحتى طريقة السرد يعني عند هؤلاء الأشخاص جميلة جدا وممتعة جدا وبتحببك بالماضي. قديش إحنا بنحن الماضي، لما تسمعهم إنت بتحب الماضي بعد أكثر.
1: نعم. اليوم أي ساعة فادي؟
5: اليوم بعد النشرة المسائية على قناة مكان، حلقة جميلة جدا مع الفنان القدير والكبير يوسف مطر.
1: شكرا جزيلا فادي، وبنجاح وتوفيق دائما وأبدا.
5: شكرا نادر، يعطيك
1: اللقاء، مع السلامة.
5: باي باي.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة تعالى ونتحدث إلى الباحث والخبير الاقتصادي إياد الشيخ أحمد. أهلا وسهلا بك أخي إياد.
6: أهلا وسهلا بكم.
1: بتعرف يعني نسمع أنه الفائدة انخفضت، البنزين انخفض، لكن تكاليف الحياة عم نشعر وكأنها لم تتغير بل على العكس، لماذا؟
6: لأنه أكيد يعني هناك فجوة بين المعطيات التي نشرتها وزارة المالية التي تعرض صورة لوضع اقتصادي جيد لدولة إسرائيل، لأنه هذا الوضع يعني دولة إسرائيل هناك نمو في الناتج المحلي، هناك بيانات إيجابية من سوق العمل، ولكن المشكلة الكبرى في دولة إسرائيل هي مشكلة غلاء المعيشة التي لم تعالج منذ سنوات طويلة. يعني المعطيات الاقتصاد الإسرائيلي هي جيدة جدا، يعني إحدى هذه المعطيات ارتفاع قوة الشيكل ب 11% أمام العملات الأجنبية. يعني عندما تكون هناك عملة قوية هذا معناه اقتصاد قوي، نسبة البطالة منخفضة، هناك انخفاض في نسبة العجز في ميزانية الدولة بشكل كبير. أنا برأيي السبب هناك أمرين، أولا ارتفاع غلاء المعيشة المستمر الذي لم يعالج على يد الحكومات لفترات طويلة. والأمر الثاني النمو الاقتصادي في دولة إسرائيل أساسه فرع الهايتك. يعني المعطى اليوم اللي نشر يعني يعطي مثال على الذكاء الاصطناعي. دولة إسرائيل تحتل المركز الثالث عالميا في التصوير في هذا المجال، تحتل المركز السادس عالميا في التطوير والبحث. يعني هذا يدل على مكانة فرع الهايتك في إسرائيل، تقنيات. وهذا الأمر أدى إلى أن النمو الاقتصادي موجود في الأعلى ولا ينزل إلى الطبقات الوسطى. وهذه مشكلة، يعني الفجوات الاجتماعية زادت، يعني الفروقات بين الطبقات اتسعت في الفترات الأخيرة بسبب معدل الأجور. يعني إذا أخذنا معدل الأجور فرع الهايتك وبعض الفروع الذي تتجاوز 20,000 و30,000 شيكل مع معدل الأجر العام في دولة إسرائيل، فهذا الأمر يوضح الفرق في توسع الفجوة بين الطبقات المختلفة. وأيضا هناك معطى أيضا، نسبة البطالة في دولة إسرائيل منخفضة جدا. يعني نسبة البطالة في دولة إسرائيل 3.3، يعني اليوم من يريد العمل يستطيع إيجاد العمل ليس بشكل صعب. ولكن أنا برأيي المشكلة الكبرى هي الفرق بين معدل الدخل للفرد أو الأسرة في دولة إسرائيل الذي لم يزداد في السنوات الأخيرة بنفس النسبة التي ارتفعت. طيب، التي ارتفعت فيها الأسعار.
1: وزارة المالية نشرت قبل رأس السنة العبرية أرقام بتقول إنه الاقتصاد الإسرائيلي سجل تحسن واضح. ناتج المحلي مثلا زاد ب 3.2%، الاستثمارات الأجنبية قفزت ب 78%، وصلت ل 26 مليار دولار، والتضخم نزل ل 1.5%. وفي المقابل طبعا البورصة طلعت 35%. شو قراءتك لهي المعطيات؟
6: أولا هذا المعطيات معطيات إيجابية جدا تؤكد متانة الاقتصاد الإسرائيلي. أنا برأيي أنه ممكن أن يكون هناك تغيير في نهج الحكومة بأكثر الأمور الاجتماعية، مثلا زيادة الميزانيات للوزارات الاجتماعية أو محاربة غلاء المعيشة. ممكن لهذا المعطيات، يعني نحن على باب انتخابات جديدة، أن تعطي الحكومة الجديدة إذا أرادت.
1: شو التغييرات عادة؟ أنا عارف السيناريوهات الاقتصادية المتوقعة والمتوخاة بشكل أو بآخر في فترة الانتخابات، وإحنا بنعرف حالة التخبط اللي بيعيشها الجمهور والناس في هذه الفترة.
6: أكيد أولا يعني الواحد، يعني هناك أولا عدم وضوح سياسي، ماذا سيكون؟ عادة عندما تكون فترة انتخابات يكون شبه من الشلل للوزارات الحكومة. يعني اليوم الوزارات لا تعمل بالشكل الاعتيادي، يعني هناك شبه حكومة انتقالية. هذا الأمر أنا برأيي اليوم، يعني هاي فترة لا تتخذ فيها قرارات مهمة من أجل التغيير. يعني هذا الأمر يحتاج إلى بعض الوقت حتى تكون الانتخابات تشكل حكومة. طبعا الحكومة لا تستطيع البدء العمل بشكل فوري. ممكن أن نقطف ثمار هذا النمو الاقتصادي في سنة في عام 2027 إذا أرادت الحكومة من تغيير أو تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطن. لأن
1: السؤال المواطن، يعني أنت تحكي عن قراءة إيجابية لهذه المعطيات، لكن المواطن مش حاسس فيها بشيبته.
6: أكيد، يعني هذا اللي أنا حكيته بالأول حديث، أنه المواطن لا يشعر بهذا الأمر، لأنه ارتفاع غلاء المعيشة الذي حصل خاصة من عام 2022، يعني بعد انتهاء أزمة الكورونا وبعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بدأ هناك ارتفاع في أسعار المواد الأساسية. يعني التغيير الذي حصل في دولة إسرائيل أن أسعار المواد الغذائية والأساسية ارتفع بشكل كبير، هذا ما كان في الماضي.
1: طيب إذا يعني بتطلع على الاستثمارات الأجنبية، لما بنحكي عن 78%، رغم هيك أنت بتعرف عن دولة اللي في تعاني الكثير من التوتر إقليميا وعلى صعيد المنطقة ومن ناحية استراتيجية ومن ذلك، كيف يتحقق مثل هذا التحسن رغم التوتر؟
6: لأنه دولة إسرائيل أثبتت مكانتها في الاقتصاد العالمي، ولا شك أنه فرع الهايتك في دولة إسرائيل وفرع يعني له مكانته عالميا، وهذا الأمر يجذب المستثمرين إلى دولة إسرائيل. يعني هناك استقرار اقتصادي في دولة إسرائيل، هناك دولة مستقرة، فرع الهايتك ممتاز بشكل جيد جدا، والمعطيات في دولة إسرائيل إيجابية حتى مع تكاليف الحرب التي كانت وغيرها. الاقتصاد الإسرائيلي أثبت جدارته ومكانته، يعني فرع الهايتك في دولة إسرائيل على المعطى اللي أعطيته على الذكاء الاصطناعي وغيرها. يعني فرع اليوم فرع الهايتك في دولة إسرائيل هو القطار الذي يعني بسبب وجود كل هذا النمو الاقتصادي، وهذا الأمر يفسر السؤال الذي يعني لا لا لا لماذا لا ليس كل مواطن لماذا يشعر جميع المواطنون بهذا الأمر؟ كما ذكرت أن السبب في النمو الاقتصادي في دولة إسرائيل وفرع الهايتك.
1: سؤال
6: يعني معدل الأجرات في هذا الفرع وبعد الفروع الأخرى هو أعلى بكثير من من الصناعة التقليدية.
1: سؤال أستاذ إياد، هل الاقتصاد الإسرائيلي فعلا قوي كما يصور من خلال هذه المعطيات، أم أنه الأرقام بتخفي أو بتخبي وراها مشاكل خفية؟
6: لا أكيد يعني لا توجد دائما صورة يعني
1: وردية
6: الكل جيد وردية، ولكن المعطيات جيدة. يعني الاقتصاد الإسرائيلي أثبت جدارته، يعني عندما ارتفعت الشيكل ب 11% قوة الشيكل أمام الدولار، عندما البورصة ارتفعت بنسبة 35%.
1: طب مش مفروض هاي تنعكس بانخفاض الأسعار على الأقل؟
6: لأنه ارتفاع الأسعار رأي في دولة إسرائيل وبسبب وجود شبه احتكار في دولة إسرائيل خاصة في فرع المواد الغذائية. يعني الحكومة لم تتعامل مع ذلك. هناك 4 أو 5 شركات كبرى يعني معروفة تسيطر على فرع المواد الغذائية في دولة إسرائيل. هناك أيضا
1: هذا إيجابي عادة ولا هذا إيجابي عادة ولا سلبي؟
6: لا طبعا غير إيجابي، لأنه المنافسة هي التي تؤدي لانخفاض الأسعار. يعني دولة إسرائيل لم تفتح للحفاظ أيضا على فرع الزراعة، لم يكن هناك مجال لاستيراد مواد تتعلق بالمنتجات الحليب مثلا وغيرها من خارج البلاد. لا تريد الدولة فتح الأسواق بشكل كبير لكي تحافظ على فرع الزراعة. من جهة ثانية
1: حكينا بشكل عام، وين احنا، وين المجتمع العربي؟
6: المجتمع العربي يعني اولا المجتمع العربي انا برايي هناك في تغيير ايجابي بسبب نسبة ارتفاع التعليم. هناك انا برايي الوسط العربي في السنوات الأخيرة كان هناك تطور، يعني كان هناك تحسن إيجابي في الوسط العربي. نسبة التعليم في اليوم، نسبة الطلاب العرب في التعليم الأكاديمي يعني من نسبتنا أنا برأيي في كدولة إسرائيل. هذا الأمر بدأ نقطف ثماره. والوسط العربي طبعا لا شك يعاني من أمرين اليوم: الأوضاع الاقتصادية، ما زالت نسبة مشاركة النساء في سوق العمل منخفضة جدا. هذا برأيي ينعكس على الأوضاع الاقتصادية، أنه في عدد كبير من الأسر العربية ما زالت تعيش تحت خط الفقر. وأيضا للأسف الشديد مشكلة العنف المنتشرة في الوسط العربي. يعني الأوضاع الاقتصادية والعنف
1: مع أنه يمكن لازم نبارك لكم، لأنه في عبلين تحديدا سمعنا أنه في صلحة وصلح خير، وإن شاء الله دائما يعني
6: الله
1: لا تكون إراقة أي نقطة دماء. السؤال الأخير عن المشاركة، تعرف أنت المشاركة في سوق العمل أقل من دول الـ OECD في إسرائيل، في تعليل معين بدقيقة؟
6: أنا برأيي بسبب أنا برأيي هناك في طبقتين لا تشارك في فرع العمل: المتدينون، وأيضا كما ذكرت نسبة مشاركة النساء في الوسط العربي، لأن هذا المعطيات معدل في دولة إسرائيل. أنا برأيي يجب على الحكومة أن تعمل أكثر لإقامة مناطق صناعية بجانب القرى العربية. هذا الأمر ممكن أن يأتي بالإيجابية أيضا للمواطن العرب وأيضا لدولة إسرائيل. يعني عندما يكون هناك زيادة لمشاركة المواطنون العرب في سوق العمل، هذا الأمر سيحسن الأوضاع المجتمع العربي.
1: سؤال من الزميل سمير عبد الهادي: قسم كبير من ميزانية الدولة بروح بدون أدنى شك على الصناعات الحربية، ذلك يؤثر بصورة مباشرة؟
6: ممكن، ولكن ميزانية دولة إسرائيل ميزانية كبيرة. يعني دولة إسرائيل ميزانيتها يعني ممكن أن يعني الوزارات اللي ممكن استثمار بعد هذه الأموال، ممكن هناك عديد من الأموال كما هذه الحكومة مثلا السابقة صرفت الكثير من الأموال على بسبب الاتفاقات الائتلافية على أمور لا علاقة لها بالنمو أو بالنمو الاقتصادي أو تحريك الاقتصاد الإسرائيلي. يعني ممكن الحكومة جديدة، هناك عديد يعني زين دولة 600 مليار دولار، يعني ممكن لأي حكومة أن تأخذ بعض من الأموال التي تصرف على أمور. يعني مثلا أعطيك مثال،
1: يا ريت لو في أوقات، يلا بنصف دقيقة معك.
6: يعني أنا ممكن، أنا برأي هناك ميزانية دولة إسرائيل ميزانية كبيرة، إذا أرادت الحكومة من تحديد ميزانية مثلا لتطوير المجتمع العربي كما حصل في السنوات السابقة، هذا الأمر ممكن.
1: شكرا نعم. شكرا جزيلا لك أستاذ إياد الشيخ أحمد، المحاضر في مجال الاقتصاد لكم. إلى اللقاء.
6: شكرا لك.
1: حين دهان، راني أرشيد أبو نمر، حين عزرة، ونادر أبو تامر، نعود لنلتقي الخميس في 8:00. إلى اللقاء.

0: الاثنين على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبلوا أطلع برد البلاد لبرا؟ أكيد لا.
2: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
0: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
3: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
4: خد حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
6: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
7: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
8: مخزناشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا سلام على العروض.
9: مخزنا

0: بابادوك.
1: سمر سيل في ديفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
2: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعاء ترام، حي الرياضة، كنيون المالحة. كل محطة إنجاز، عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
3: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. بيانات مقلقة لتحصيل العلمي لطلاب إسرائيل. نتنياهو ينفي صحة ما نشرته آرتس حول علمه مسبقا بمخطط حماس الإرهابي. تركيا تحاول بسط نفوذها في لبنان. العثور على صاروخ لاو في جداد المكر. وأخيرا أجواء حارة اليوم. لحظات نكون مع التفصيل، ابقوا معنا.
4: راديو مكان الأخبار.
3: العاشرة ساعتنا الآن في مكان. أسعد الله أوقاتكم. سجل انخفاض حاد في التحصيل الدراسي للطلاب في إسرائيل فيما يتعلق بالقراءة والرياضيات والعلوم. هذا ما أظهرته نتائج اختبارات بيزا لقياس جودة التعليم التي تجريها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وتم نشرها صباح اليوم. وتعتبر اختبارات بيزا الامتحان الأكثر شمولية في فحص التحصيل العلمي للطلاب في العالم، ويعتمد على امتحانات عامة لا ترتبط بالمنهج التعليمي المتبع في الدول، وتجرى الاختبارات بشكل دوري مرة كل 3 سنوات. نفى مكتب رئاسة الوزراء صحة ما نشرته صحيفة آرتس في صدر صفحاتها صباح اليوم من أن نتنياهو تلقى إنذارا واضحا من رئيس الإمارات محمد بن زايد بنوايا السنوار أياما معدودة قبل مذابح 7 أكتوبر، إلى أنه لم يطلع الأجهزة الأمنية بالأمر. وتعقيبا قال رئيس حزب أحد نفتالي بنت إن نتنياهو اختار التغاضي عن هذا الإنذار، وبالتالي قادنا إلى أكبر مأساة شهدتها دولة إسرائيل، داعيا إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية. أبلغت تركيا لبنان أكثر من مرة اهتمامها بتقديم مساعدات عسكرية للجيش اللبناني وتزويده بأنواع متقدمة من الأسلحة، كما أنها مستعدة لتأدية دور في إيجاد حل لمسألة سلاح حزب الله. هذا ما قاله مصدر وزاري في بيروت لصحيفة الأخبار اللبنانية. أكدت السلطات السعودية استهداف عدد من منشآت ومرافق قطاع الطاقة في المنطقة الجنوبية من المملكة صباح اليوم، وأشارت إلى أن الاستهدافات تسببت في إصابة عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة وفي نشوب حرائق في عدد من المواقع، ما أدى إلى توقف مؤقت لبعض العمليات التشغيلية. في جداد المكر ضبطت الشرطة صاروخ لاو وقنابل يدوية وكمية من الذخيرة. ويفيد مراسلون لشؤون الشرطة يتحرب أنه جرى اعتقال 2 من سكان البلدة على ذمة التحقيق.
4: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
5: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
4: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأوسط البلاد لتصبح أعلى من معدلاتها، وتسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد، وتنخفض درجات الحرارة تدريجيا خلال الأيام 3 المقبلة. نعود ونلتقي على رأس الساعة القادمة. طاب يومكم.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
4: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل برنامج ماريا وعرين. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. الجمعة على قناة مكان.
6: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
4: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
6: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
4: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
4: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور. أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً.

0: صباح الخير، ما في أحلى من الموسيقى على الصبح.
1: صباح الخير ماريا.
0: صباح النور عرين. بحب الموسيقى الصبح،
1: حلو
0: الجيتارات والإيقاعات هيك بتحطك لجو معين.
1: اختيارك الصراحة وإجا بمحل وبفكر.
0: أنا بفكر لا, لا اختياراتي
1: فش إشي بيجي
0: مش مدمرة حياتي.
1: صباح الخير لمستمعين ومشاهدين مكان، أهلا وسهلا فيكم ببرنامج ماريا وعرين. رجعنا لكم بساعتين على الهواء مع بعض بفقرات حلوة وضيوف ولا أحلى.
0: نعم ولا أحلى.
1: كيف التقاط؟
0: ضبطيها حلو التقاط
1: بس إيجابية.
0: مجبورة محلاكي ولا
1: لا؟ فيش إشي بداية إزعاج أبدا.
0: لا لا
1: جلط. لا
0: ما هو مش مفروض إن أشياء بدك نبدأ الساعة.
1: لا مش
0: أنا مستعدة أبدأ.
1: ما قالوا مبارح إنه حفرنا.
0: بحفر كمان. هو بتعلق إيش الحفر ونوعية الحفر
1: عين وعشو
0: وعشو قد عمق الحفر وقد خفة الحفر.
1: صح.
0: كله هو بتعرفي بقوله كيف الجرعات
1: ميزان
0: الجرعة المزبوطة
1: توازن
0: توازن.
1: صباح الخير لطاقم البرنامج اللي معنا اليوم، شريهان حجير بيكي بالإنتاج، معنا نادية أسمر مارون بالراديو المتلفز.
0: نعم.
1: ومين بالهندسة الصوتية؟
0: مين؟
1: روبي
0: روبي روبي
1: تقوليش روبي
0: روبي ما أنا بقوله روبي بقوله لي بغلط
1: روفن
0: ما هو روفن
1: روبي
0: روفن مبارح هو مش معانا بس مبارح شفته عندي بالحارة.
1: طيب
0: مش مهم.
1: يسعد صباحك.
0: صباحك عرين وصباح المستمعين.
1: حاب الرجعة؟
0: حلو حلو الروتين، نرجع للروتين. فجأة التفاصيل الصغيرة بترجع تبين.
1: زي شو مثلا؟
0: أشياء بتصير معنا بالطريق بالشغل مع الناس ومرات أشياء هيك بتمرق ثاني وثانيتين بس بتضل معنا يوم كامل.
1: فبالنسبة لإلك مرات مع التسارع والتغيير
0: تغيير
1: ننتبهش
0: بالضبط. يعني فصل الصيف كان هيك كتير معبى وانت مشغولة مش بالتفاصيل اللي انت بقلب الحدث تبعك ومش عم تنتبه بتنتبه على تفاصيله. بس يعني أنا شخصيا عني ما شفتش التفاصيل الأشياء. يعني قبل شوي قلت لك مبارح لمحت روبي بالحارة عندي
1: ويمكن لمحتي كتير مرات بس ما انتبهت
0: من الضغط. بالضبط
1: تفعي شو عم بيصير معي.
0: نعم
1: بكون شايف الناس
0: بتشوفيهاش
1: مش أشعيتها شو بقولوا
0: يعني مش شايفيتها يعني
1: بقولوا لي طلعتي علي بس ما سلمتيش.
0: أنا هاي كل الوقت بتصير معي
1: عارف إنه عقلي مش معي مش ما سلمتش.
0: هاي كل الوقت بتصير معي بكون واقفة قدام الناس ويعني عم بحكي مع حدا بس عم بطلع حدا تاني بفكر إنه عم بحكي معهن بس أنا كأنه الفوكس تبعي
1: والزعلان أكتر من الراضي
0: عادي
1: بس عقلك مش معك.
0: عقلي بأشياء تانية. عقلي
1: مش
0: معي. لا لا لا لا لا. عقلي كتير معي. عقلي بشغلي معينة معي مش معاكو
1: مش معاكو بإشي تاني.
0: بالضبط
1: أوكي
0: فلسفة وحفر على الصبح
1: يلا

0: يسعد صباحكم وين ما كنتوا مستمعين ومشاهدين مكان اتصلوا فينا وكونوا جزء من برنامجنا 0723 3555993. بلشوا يبعتوا لك على واتساب مكان بس حلو. احكي الواتساب شوي شوي لو سمحتي.
1: اوكي
0: لا مش ما متي ما يا يا هيك يا هيك
1: دتنا احنا عشان
0: بالنص
1: الصوت
0: بالنص.
1: اوكي 0 5 0 9 0 7
0: مش روبوت
1: 1 3 2 1 حس البدالي
0: 0 5 0 9 0 7 1 3.
1: لا عارف
0: ما انت قوليها مع نحنيها
1: 0 5 0 9 0 7 1 3 21 2 1. روح افهموها هسه
0: لخبطتنا
1: 0 5 0 9 0 7 1 3 2 1.
0: كيف بتقولي هيك؟ مثلا
1: نعم
0: انه صدفتي ناس ما كنتش تشوفيها قبل من الضغط. طب هاي الأشخاص مين مثلا ممكن تكون اللي باليوم يوم مع الضغوطات الحياة كم ننتبه لاش؟
1: في ناس كتير بنصادفها بحياتنا
0: يعني
1: ممكن أشخاص نعرفهاش
0: مش شرط تعرفيها
1: فبتخلينا نفكر بإشي كنا مفكرين عنن إشي وبكون موقفنا منهن محسوم. اوكي بناخذ
0: معتقدات معتقدات سابقه
1: بريجيدس بدي اسميها اللي انت يعني ممكن يكون حلاقك. اوكي جديد ممكن يكون مين امبارح صدفت شخص امبارح كتير هيك دكتور معين اللي هو للحظه انت بدك تلتقي فيه
0: بس هو جاي عالم لشغله معينه
1: هو عالم كامل بحد ذاته ونحن مننتبهش لهاي الشغلات.
0: هاي الشغلات كمان اليوم رح نلمسها بشكل خاص ببرنامجنا.
1: مواقف صارت معنا قصص ناس أشياء بتعصبنا ولا والإزعاجات اعترافاتنا وعنا اعترافات اليوم أنا
0: الله يستر
1: عندي
0: الله
1: اعتراف
0: يستر. الله يستر.
1: وبالآخر كيف الناس رح تشوفني بعد هذا الاعتراف وافقنا نحكي هاي الشغلات على الهواء لأنه هذا جزء لا يتجزا من برنامجنا اللي هي نحنا ونحنا والكل
0: وضيوفنا مش بالصدفة عم نختارن عم بتكون ناس صادقة ناس مش جاي تختفي تخفي شغلات حقيقية بس عشان تجمل الصورة لغيرها. هاي أنا هذا اعترافي هاي شغلات جزء من حياتي
1: لأنه نحنا ناس بالآخر وبشر وفي ناس مثلنا يعني نحنا كلياتنا في عنا تصرفات عادة هي بتشابه بعضها
0: بس مش الكل بتقبلك فاليوم يمكن هاي الاعترافات بتيجي لحتى تغربل تغربل
1: أو ممكن. الناس داش تعترف بالاعترافات الموجودة في الموجودة عندها على فكرة
0: تخجل فكرة
1: تعالوا نشوف بعدين اعترافي ونشوف كيف رح نحكي عنه فأنتوا المستمعين والمشاهدين المستمعات والمشاهدات انتوا معنا بالحكي بالقصص وبجملة كتير مهم لما تبعتونا رسائل وبتحكوا معنا في جملة واحدة رح نختارها وهي رح تكون جملة اليوم يمكن ضلوا معنا لآخر البرنامج للآخر نخدها معنا لبعدين
0: ابعتولنا جملة اللي وانتوا عم تسمعونا تأثرتوا فيها هيك عبرة لإلكو أو جملة اللي بترافقكو هذا النهار خلينا نختار من بين الجمل اللي بتبعتوا لنا إياها جملة اللي ترافقنا كل نهارنا جملة واحدة
1: بآخر اليوم
0: وبعتوا لنا إياها
1: رح نقولها ويلا اتصلوا لنا بنستنى الاتصالات الرسائل صار في عنا رسائل
0: 0723 3555993 واتساب مكان
1: 0 5 0 9 0 7 1 3

0: نروح للرسائل اللي عم توصل على واتساب مكان 050-90-71-321. شو عم بيبعتوا لك ماريا؟
1: فهكي محمد خطيب بعت لنا شوفير. صباح الخير ماريا وعارين، كيف كل يوم؟ ان شاء الله بخير، نحن بخير كل وقت ما انتوا معانا. من الكمانة ابو رشيد الكمانة بعت لنا صور الخوخ اسا محلا عارين ده أطلع.
0: تعال رح نقطف خوخ.
1: جا عبالي كتير.
0: يلا جايين.
1: كتير. صباح الخير. صباح الخير من حاتم من مجدل الشمس. أهديكم زهرة الصباح لتزيدكن جمالا وإشراقا وبريقا. كيف نونت أنا.
0: شو بعد؟
1: صباح الخير والورد عارين وماريا، أحلى تنتين في راديو مكان. الله لا يحرمنا من صوتكم، دائما منورين راديو مكان. أنا بحكي اللي بقلبي من طانوس عواد، وشكرا لكم. الكولونيل، تذكرين الكولونيل؟
0: أكيد
1: محمد. فبعتنا يسعد صباحكم ماريا وعارين، الحمد لله على السلام يا عارين، نورت الاستوديو وزدت ماريا نورا.
0: شكرا.
1: امبارح كنت مشغول وما تبعتكم للأسف.
0: بزبط تبعنا دايما.
1: صباح الخير للحلوات عارين وماريا من أجواءنا الماطرة بلندن. هلو إناس، جود مورنينج.
0: عم بتشتي.
1: يسعد صباحكم إناس من لندن. عم بتشتي بلندن؟ كيف؟
0: نقطة فخاخ ولا لندن؟ وين نروح؟
1: مش عارفة. كمان وكمان
0: منقول صباح الخير لمين؟
1: صباح الخير. بونجور، جود مورنينج.
0: بونجورين،
1: جود مورنينج.
0: انتي معنا على الهواء. طب نروح لك كمان اتصال. ألو صباح الخير.
2: الخير.
0: هلا مين؟
1: عفاف. عفاف.
0: عفاف ام وسام. شكرا شكرا شكرا. يسعدك يا عفاف.
1: تسلمي يا عفاف. محلاكي
0: كله من زوي. كيف انت؟
2: منيحه وكل شيء منيح.
0: محلى طاقاتك. شو هيك حاسه هيك جمله اليوم بترافقك يا عفاف؟
2: جمله احنا اسمها المحبه. بقول احبوا بعضكم بعضا كما احببتكم، ولا تخافوا من اي شيء. بعدين بقول التنمر كمان،
0: يحبوا بعضكم البعض،
2: يتنمر على الثاني كمان ممنوع.
0: صحيح. الناس كتير بتفكر انه هاي نكتي، بس هذا بكون تنمر وعم بزعج. لو مطلعها بطريقة فكاهية بس ممكن تضايق كتير الشخص اللي قبالك.
2: احنا كلنا زي بعض، ولاد 19 كلنا.
0: قديش انك حساسة عفافك للشخص اللي قبالك وبتنتبه لكلامك معه؟
2: اكيد كتير.
0: حلو كتير. طيب
1: ايش سجلنا؟ حبوا بعضكم البعض من عفاف.
0: هاي جملة عفاف. نشوف لاخر البرنامج قريب الساعة 12.
2: هاي من الكتاب المقدس.
1: طبعا هاي من المسيح، سيدنا المسيح. طبعا حبوا بعضكم البعض.
0: شكرا عفاف، نهارك سعيد.
1: شكرا عفاف،
2: نهارك اسعد يا رب.
0: شكرا شكرا لمشاركتك. نجي ناخذ كمان اتصال. الو صباح الخير.
3: صباح الخير.
0: هلا مين؟
3: مختار. اللي بيحكي

0: يسعد
1: يا
0: صباحك.
2: عنده دبابيس
1: صباح
2: مختار
1: الورد.
2: اليوم.
0: هلا يا مختار. مختار
1: شو بدنا نسوي بالاوضاع اليوم؟
0: اي اوضاع؟
1: الناس بترحمش، الناس بترحمش.
0: ليش؟
1: واحد بيحكي ايجابي، واحد بيحكي سلبي، واحد بيحكي ايجابي، واحد بيحكي
0: انت شو المهم
1: هيك.
0: انت شو يا مختار؟
1: المهم انا لازم اثبت نفسي، لازم اثبت نفسي حول العالم، انه كيف انا ومين انا وشو انا،
0: كيف بتثبت نفسك
1: انا وشو اعمالي انا، مشان اثبت نفسي بالثاني اللي بضل يلفلف بين العالم. شو الواحد يسوي؟ انا في شيء صار معي قبل اسبوعين وانا بدي احكي بيه.
0: Yeah.
1: انا امي ابوي دشر امي وانا عمري 6 أشهر. تعرفت على امي وانا عمري 18 سنة كان عمري لما تعرفت عليها. بجيل 31 سنة انا رايح عند امي اشرب فنجان قهوه، ومتجوز عندي اولاد، رايح عند امي اشرب فنجان قهوه، انو فتح لي الباب اختي عمرها 19 سنة. فتت على الصالون انا وياها، قعدنا على الكنباي، صارت تتخص وانت تلعب بديها، وقلت انا في احترام بينه وبينها، شو هاللعب هاي؟ استنيت عليها 5 دقائق 10 دقائق لطش تكف.
0: لا
1: انو اجى علي امي
0: مختار.
1: انو اجى علي امي، شو امي بيحكي لي؟ عارفه شو بتحكي لي امي؟
0: شو
1: انت مش ابني ولا انا ابنك ولا انا امك.
0: العنف مش مقبول، اكيد مش مقبول. على اختك كمان.
1: بس شو تتمسخر؟
0: لا بس هذا الاشي ما بيدلش أكيد
1: احترام.
0: أنت بتقدر تكسب احترامك من اللي قبالك بدون عنف أكيد.
1: أشو أسوي بالموقف هذا اللي أنا كنت فيه؟
0: أكيد بتقدر تكسب احترامك من اللي قبالك بدون عنف أكيد. فحاول راجع نفسك يا مختار بدون عنف أكيد.
1: طلعي 10 دقايق أنا في الشيء في احترام بينه وبينها.
0: الاحترام إنك أنت ما تمدش إيدك، هذا أهم إشي.
1: أسيبك تتلعب وتتخصوان؟
0: أكيد مش بالعنف.
1: مش
0: شكرا
1: مش
0: يا
1: بالعنف.
0: مختار شكرا لمشاركتك.
2: شكرا مختار. في عنا زاويتنا لا
0: سني بس نشوف إذا في كمان تليفون. صباح الخير، من معنا؟
3: صباح الخير.
2: صباح النور.
0: هلا مين؟
3: مازن معكم.
2: صباح الخير يا مازن، كيفك؟
3: صباح النور، شو أخباركم؟
0: ناح كتير. عم نختار هيك جملة لليوم برأيك.
3: أنا بدي أقول الجملة هاي، قالها المعلم سردينا لنور الشريف اللي هي مسلسل لن أعيش في جلباب أبي. هاي الجملة كلوا إياها، كلوا أول ما بلش يشتر عنده، كان نور الشريف يعني على الحديدي أجي عنده، كلوا جملة واحدة: بص لقدام، انسى الماضي، إذا بتكع راح تكع بالحياة، بس كل مرة بتكع بتوقف، ظلك بس لقدام، بصش لورا،
0: اتطلع لقدام وما تطلعش لورا،
3: اطلع لقدام دائما، وتقدم تقدم تقدم بالحياة.
0: كتير حلوة جملتك، شكرا كتير لك يا مازن.
3: بس بدي أسلم على سلمة.
0: يلا سامعيتك أكيد.
3: يعني هاي أمنية حياتي، أشوف كم ما أموت أشوف
0: إن شاء الله بتتحقق أمنيتك. شكرا مازن.
3: يلا
0: باي باي.
4: غدا على قناة مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
5: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
6: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
7: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
8: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
4: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
9: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
10: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
11: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
12: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
13: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
4: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. الآن برنامج مريا وعريم.
0: يسعد صباحكم وين ما كنتوا. انتوا مع برنامج ماريا وعرين راديو تلفزيون مكان.
2: 0-5-0-9-7-1-3-2-1
0: هذا واتساب مكان.
2: أو تليفونات
0: 0-7-2-3-3-5-5-9-9-3. اخترنا بهذا البرنامج انه يكون عندنا زاوية. اسمع لحظة واحدة.
2: ليش اسميهن زوايا؟
0: لا
2: لا لحظة لحظة واحدة
0: استوقفتنا
2: خلص لحظة واحدة بالضبط. فلحظة
0: واحدة لحظة واحدة استوقفتنا.
2: نعم
0: انا وماريا بدنا نشارككوا فيها. شو هي اللحظة اللي استوقفتك؟
2: ولا يا عرين هذاك الأسبوع كنت بمحل وقبيل هذا المحل عن جد في دكانة فلافل محل فلافل وإجا الشاب ولا شاب هيك صغير بالعمر مبين شوي مشرد مبين شوي هيك
0: تعبان
2: ساكن
0: الشارع
2: يمكن مش متأكدة كنت إجا وهاي المنطقة دائما بتلاقيهن يعني
0: موجودين
2: هناك فبكل حال بيجي قلت اوكي بيجي لعند بقول لي مرحبا بدي اطلب منك شغله قلت له بكل سرور ايش بدك مصاري ايش قال لي لا قال لي بدي نص رغيف فلافل قلت له تعال معي رحنا على محل الفلافل
0: بدون تردد
2: قلت له تفضل بدنا رغيف فلافل ايش بدك ومع كمان عصير اخذ ومن هون لهون صرنا نتخرف اتريته اهله مطلقين عمره يمكن 20 صغير أهله مطلقين أمه زتته من البيت مش ملاقي شغل عم بدور عم بإيش اسمه يعني قصة مش هوينة قلت له بدك أساعدك بإشي قال لي لا ساعدتيني إنك كفاية إنك اليوم طعمتيني فهذا الشاب اللي قبل دقيقة طلب مساعدة صار فجأة شخص مع اسم وصوت وقصة فالموقف هذا خلاني كتير أفكر ومبارح كنا نحكي عن الشغلة وأنت كمان حكيتي لي عن موقف صار معك لحظة صح. معينة
0: باللحظة هاي اللي فيها أنت بتحكي لي شغلات ومواقف بتصير معك بصير في عدوي الشخص بصير يغوص مع حاله ويتذكر أمور هو عملها
2: صح.
0: هيك لو أهلي بتمهل بنزل الوتيري بمشي وبتطلع على اللي حواليه يمكن يكون في ناس محتاجة مساعدة لنمدلن إيدنا كنت بالسيارة ومسرعة ولازم ألحق بين دورة لدورة مع الأولاد واستوقفني موقف هيك على بنت واقفة على المحطة محطة الباص إحنا ببداية المدرسة وكانت كتير تلاهت وتبكي صبية هيك بالإعدادية فأولاد التنين معي وعارفين إنه عندنا نلحق الدورة ونوصلها وقفت قلت لها صبية أنت تمام منيحة كله تمام معاكي فقالت لي آه تمام ليش عم تسألي قلت لها شايفتك عم تبكي وعم بتلهتي بقدر أساعدك بإشي قلت لي كله تمام أنا حكيت تليفون مع الماما فكملت بطريقي وأنا مش منتبهة لأولادي عم بتطلعوا علي فبقولوا لي أنت ليش وقفتي وكيف هيك بتسألي إنساني أنت ما بتعرفيها قلت لها لما أنا شفت شخص عم ببكي وخاصة طالبة مدرسة فليش يعني بقول صبي بس انه طالبت اصلا كل طلبات المدارس اليوم صاروا بيتهم صبايا
2: بس بنت
0: فبقولن انه ليش ما امدش ايدي للمساعده ليش ما اسالهاش صح. ممكن انا بموقف صغير اوصلها على محل او اني اساعدها واعطيها تليفون يمكن طفى تليفونها شغله صغيره ممكن تاثر كتير على اللي حوالينا
2: صح
0: فيا ريت هيك من هاي اللحظه اللي احنا اليوم وقفنا عندها كل واحد فينا يسال حاله لحظه صغيره صارت معاه ويعطيه حجمها
2: بالضبط وكمان من الموقفين هدول اللي كنا نحكي عنهن في نقاش كبير على كل الموضوع المساعدة
0: نساعد ولا منساعدش
2: ولا منساعدش لما بيجي حدا في المتسولين دائما بيجي بطلبه كنا نحكي انه انت بتعطيهن وانا بعطيهن
0: انا دائما بعطيهن وكتير في نقاش مع اللي حوالي بيقولوا لي ليش بتعطي بنت فاي بيقدر يروح يشتغل مالوش شيء
2: وهني معهن مصاري وبيبنوا بيوت وعندنا بيوت والاخوة كل الأشياء
0: أنا بفكر اللي بطلب أكيد هو بحاجة
2: صح وأنا متأكدة أنا كبرت هيك أبوي دائما كان يقول عرفي اللي بطلب منك مساعدة ساعديه ويمكن لأنه هو عن جد
0: ويمكن يبدو لإلك يمكن يبدو لإلك شكله إنه الإنسان بيقدر يروح بإجراء ويشتغل بس أنت مش عم
2: تعرف شو قصته
0: شو خلفيته
2: شو في من وراء الإشي ف يعني المساعدة حلوة تفدي بتعبي يعني أنا بقول مرات بكون موجودة على المفرق وبعطي دمًا في معي مصاري على جنب هيك بفتح النهاري كمان برجع لك مردود بالآخر إذا مش مادي أكيد كارما. في إشي مردود رح تطلب مساعدة يوم من الأيامات إلا ما حدا يجي يساعدك

0: 072-335-9993. اتصلوا فينا على راديو تلفزيون مكان برنامج ماريا وعارين وشاركوا معنا على هيك على الهواء. نسمع أصواتكم. صباح الخير، مين معنا؟
1: صباح الخير.
2: صباح الخير.
0: آمين.
2: ألو.
1: صباح الخير، مين معنا؟ ألو.
2: ألو سمعوني؟
0: نعم إحنا سمعين.
2: مين صباح الخير، حبيت أصبح عليكم معكم شيماء.
1: أهلاً شيماء، كيفك يا
0: شيماء؟ اسم الحلو.
2: شيماء من
1: اللد. شيماء من اللد، مش أول مرة بتشارك معنا.
0: اسم كتير حلو شيماء، يسعد صباحي. كيف أنت اليوم؟
2: الحمد لله صباح الخير، حبيت أصبح عليكم. أنا دايما بسمعكم الصبح
0: حبيبتي،
2: بحب أسمعكم أنا وأختي دايما.
1: إيش اسم أختك؟
2: نرمين.
1: أهلاً نرمين. نرمين وشيماء.
0: أكبر ولا أصغر؟ أكبر ولا أصغر نرمين؟
2: أكبر.
0: أكبر منك.
2: أي اجتماع بتصبح عليك.
0: يلا نرمين، صباح الخير.
3: صباح النور.
0: كيف حالك اليوم؟
3: الحمد لله، بنحب نصبح عليكم.
0: يسعد صباحك. انت وشيماء بالصدفه مع بعض ولا كل صباح هيك بتصبحوا مع بعض؟
1: تشربوا قهوتكم مع بعض؟
3: بالصدفه صار لنا يومين و
0: ميالكم
1: حلو.
0: شيماء ونرمين، كيف فقتوا؟ بأي طاقات اليوم؟ وشو الجملة هيك اللي ممكن ترافقكوا خلال النهار ممكن تساعدنا إحنا كمان؟
3: والله صحيت أنا فول طاقات. أنا شيماء صحينا رايحين يعني باتجاهنا للطيرة، نحضر بيتي، أنا عروس يعني.
1: مبروك.
0: الله يهدي البال ويتممها على خير. ضغط وانت العرس شيماء؟
3: ان شاء الله يوم الجمعة.
0: يوم الجمعة
1: على خير.
0: يلا مبروك تاريخ سلف. استني
1: 10/9 11/9 ايما ان شاء الله بخير وتتهنوا عن جد. حلو.
0: نرمين معجوقة فيكش بنتك ولا كيف؟
3: والله هلنا
1: بالمطبخ وبالرمية وبسمعونا. حلو.
0: يلا منيح، ألف ألف مبروك شيماء، نتمنى لك هيك سنين فرح وتوفيق، وإن شاء الله هيك تكون هذا الأسبوع هيك يتيسر وكل إشي بدك إياه يصير
3: إن شاء الله.
0: شكرا
3: شاء الله.
1: شكرا، نهاركم حلو
3: حبيباتي، نهاركم سعيد.
0: مبروك مبروك عزيزتي.
3: باي باي.
0: معنا كمان اتصال. ألو الصباح الخير.
4: صباح الخير.
0: مين
1: معنا؟
4: أبو صالح من النقب.
0: أهلا وسهلا
1: أبو صالح.
0: أهل النقب كمان،
1: كيفك؟
4: الحمد لله، بحب أصبح على الوالدة وعلى الجميع.
0: يسعد صباحك.
4: وبتمنى الخير للجميع.
0: شو اسم الوالدة؟
4: تمام، اسم عمو سمى.
1: تمام، أحلى الاسم. تمام.
4: عم سويل.
0: ليش بتقول اسم عم سمى؟ كيف بتحس
1: لي شيء؟ تمام،
4: لأنها تمام، لأني في نظري هي الأم المثالية، هي تاج راسي،
1: هي بتخلي كل شيء يصير تمام كمان.
4: طبعا أكيد أكيد، وهي الأم وهي الأب، كانت على مدار سنين وهي ساند بعد الله عز وجل، وما زالت تنظر لي كولد صغير. يوم أطلع دير بالك على نفسك، ربي يحفظك. أكلت شربت وأنا اليوم عمري 54 سنة.
1: الله يحفظها ويحميك وياها،
0: وإن شاء الله تكون عم تسمعك.
4: يحفظ جميع الأميات.
0: شكرا شكرا كثير ابو صالح.
4: جميعا
0: سمعنا دائما صوتك.
4: بقول لكل انسان مقاطع لامه او لابوه،
0: هاي جمله
4: ابو صالح، والله حتخسر.
0: كل
1: كمان مره عيدها ابو صالح.
4: كل انسان مقاطع لامه او لابوه، والله حتخسر. سارع في التوبه وروح بوس على رجليه. ما في احلى. انا ابويا قبل 9 سنين سلم أمانته لله وحكالي أحلى كلمة، وهذا تاريخ ميلادي.
1: إيش حكالك؟
4: حكالي الله يسامحك دنيا وآخرة، والله يطرح لك البركة يا ابني وين ما تروح. فمنذ ذات يعني، وبالفعل أنا ماشي اليوم بعد بركات الله عز وجل تحت هالكلام الحلو. أنا موفق في كل حياتي، في زواج بناتي، في تعليم بناتي، في كل شيء، في كل شيء، كل مشروع بروح فيه موفق فيه من فضل الله عز وجل
0: ورضا الوالدين.
4: وفضل هاي الدعوة،
0: رضا الوالدين كمان. شكرا كثير لك ابو صالح، رسالة كثير قوية اليوم.
1: ولا تمام
4: الناس اليوم اعملوا خير،
0: مهم مهم كثير. هاي رسالتنا،
4: اهم كلمة اليوم اللي انا بمشي بها يوميا. لما اطلع من دار الصبح بقول يا رب توكلت عليك، الله يسلطني عمل خير واعمله للناس وكن سبب سعادتهم يا رب.
0: شكرا كتير لك، يعطيك العافية أبو صالح.
4: يعافي بدنك جميعا، وإن شاء الله نسمعكم بس في المصرات.
0: شكرا، باي باي، نهارك سعيد. معنا كمان اتصال، ألو صباح الخير.
5: ألو، يعطيك العافية.
0: هلا،
5: معك أمجد من الرمضين.
0: أمجد من الرمضين، أهلا وسهلا فيك، كيفك يا أمجد؟ كيف أصبحت اليوم؟
5: أنا دائما بشوفك على الشاشة بس عمري ما اتصلت، هذا أول مرة.
0: ها، مبسوطين فيك.
1: أمجد هو من متابعين الكبار لسوزان ديبيني، معروف يعني، وبسجل مقاطعها وبنشرها.
5: غبت عن البرنامج.
0: أحلى تحية لزميلي سوزان ديبيني. شكرا لك لأمجد، اليوم هيك اتصلت وشاركتنا ببرنامجنا.
5: والله أنا شاشة مكان على التلفزيون يعني دائما عندي 24 ساعة بطلع فيها، وأنا بتابع الأخبار وبتابع كل شيء. يعني كانت أمنيتي إني أشارك معك يا عارين أنت وماريا.
0: شكرا كتير لك، وهيها تحققت الشغلة. كيف؟
5: والله. وبعدين أنت ما شاء الله متألقة، أول ما رنيت عليك كنت نزل السماعات بعدين رجعت السماعة.
0: شكرا كتير لك يا أمجد، مبسوطين باتصالك اليوم.
5: وبعدين أنت يا عارين إنسانة يعني متألقة، دائما هيك صوتك ودائما رسالتك واصلة ومحبوبة، وما شاء الله يعني حتى الكل بيسمعك، يعني حتى مش شرط نشوفك على الشاشة، احيانا بنسمعك في السيارة في الراديو، وما شاء الله هاي ماريا متألقة ما شاء الله وبتسمع.
0: واحنا بنكمل بعض، الله يخلينا لبعض يا رب.
5: الله يحييك.
0: شكرا شكرا يا أمجد على الكلام الحلو.
5: أنا مصور نشط اجتماعي ساكن بين النقب والخليل. يعني دائما ببدأ حياة كل يوم نشاط جديد، كل يوم إشي جديد،
0: كل يوم
5: يعني
0: نشاط جديد. هاي جملة
5: يعني
0: أمجد،
5: لازم الإنسان كل يوم يبدأ طاقة، ينسى اللي قبل، لا يزعل ولا إله عند حاجة شيء، وسامح وحياة جديدة.
0: شكرا كتير، هاي جملة، هاي جملتك رح نخليها معنا لآخر البرنامج، كل يوم نشاط جديد وانسى اللي فات،
5: وطاقة جديدة وانسى اللي فات وانسى اللي فات. اليوم قبله وسامح وعدي وقول يا الله.
0: شكرا شكرا يا أمجد، باي باي.
6: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وانت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
7: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. الليلة على قناة مكان.
8: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
7: قصة قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
9: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك لأنه معجزة إنها بعدها عايشة.
10: كان بده يناولني شغلة، بوست إيده، سحب إيده، قال له إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
7: قصة قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن برنامج ماريا وعرين

0: يسعد صباحكم.
1: صباح الخير عارين، صباح النور للكل،
0: لماريا.
1: صباح الخير ماريا.
0: من كرسي الحلاقة لصناعة الخير، فهمي سهيل دياب ضيفنا بهاي الحلقة.
1: واو، فهمي سهيل دياب من طمرة حلاق من حوالي 20 سنة، بس اللي بقعد على الكرسي عند فهمي مرات بقص شعره ومرات بفتح قلبه،
0: لأنه محل الحلاقة مش هيك على مدار سنين، مش مجرد محل، صار محل اللي بتمرق فيه حكايات الناس، ديون، مشاكل عائلية، طلاق، ميراث، عنف، ضائقة مالية، وحتى الأفراح، أي إشي إيجابي أو سلبي موجود هناك.
1: ففهمي قرر أنه مش دائما بده يكتفي بال أنه يسمع، إذا بيقدر يعمل إشي بعمل، وإذا هو ما بيقدر بحاول يوصل الشخص لحدا بيقدر يساعده. ومن حوالي 5 أشهر أخذ جزء من هالعالم كمان للسوشيال ميديا من خلال يوميات محل حلاقة. فهذا فهمي، نفهم أكتر منه لفهمي.
0: صباح الخير.
1: صباح الخير يا فهمي.
2: صباح النور. صباح النور.
0: يسعد صباحك. استوقفنا فيديو بالسوشيال ميديا لإلك وهيك لعمل الخير، بس ما
1: كانش فيديو عادي، يعني لما أنا اطلعت عليه ما كانش عادي، تعرف دائما الكل، في كتير ناس اللي بتساعد وبتعمل عمل الخير، بس الفيديو كان كتير ملفت للنظر،
0: مؤثر
1: جدا. هيك شفت سيارة كاملة فيها كيلوهات من اللحمة
0: اللي بوزع على الناس،
1: اللي بتوزع على الناس، وانت عم تشرح وبتحكي، قلت واو، مين هذا الشخص؟ بدنا نعرف مين هو أكتر، ونعرف عن جد ايش عم تعمل انت فهمي. فاحكي لنا
0: فهمي، وين استوعبت انه الكرسي اللي قاعدين فيه الزباين
1: هي مش كرسي قص، هي يمكن تحولت لكرسي، تعرف فرويد بلش هاي الشغلة انه بقعد وبع الكرسي قدامه وراه بقعد المتعالج، فانت كأنه صفيت اسا معالج.
2: السلام عليكم لكم جميع المستمعين. الحمد لله، فضل الله، كل اللي قاعد بصير إسا أنا جزء من حلقة لسلسلة من فاعلين خير اللي هن من سنين حبوا يساعدوا، حبوا يتركوا بصمة وأثر في بلدهن ويساعدوا إخوانهن اللي بالبلد، بس كانت الطريقة مختلفة، كانت بسرية تامة من قبل كل الفاعلين الخير، إن كان اللي مديون ولا محتاج، أو أي واحد عنده ضائقة مادية، أو أي موضوع بالمختلف المواضيع اللي إحنا قاعدين منعاني منها في المجتمع العربي. في مجموعة شباب أو شباب اثنين حاولوا يتصدقوا ويساعدوا للعائلات المتعففة اللي في طمرة، كان موقف كثير بشرف، وكثير ساعدنا عائلات محتاجة اللي من طمرة في ظل الضائق المادي الموجود عند كثير عائلات اللي بتتخطى 700 عيلة في طمرة، إذا مش قاعدة تتزايد كل يوم بزيد مع الضائق المادي اللي احنا عايشين فيها.
0: استغربت لما نشرت الفيديو وما تخيلتش انه في هذا العدد الكبير من أشخاص اللي موجودين هنا باب حدنا. الباب حدنا،
1: جيراننا، من العائلة ممكن يكون.
2: صحيح صحيح، في كل بلد عربي في المعيل الأساسي له للبيت مبتلى في إدمان مخدرات أو أشياء ثانية، أو في مطلقات اللي هن بدهن يصرفوا على أولادهن وما معهن، عندهن ضائقة مادية مخيفة، وفي أرامل وفي أيتام وفي عائلات متعففة اللي هي بحاجة لكل قرش، كل 100 شيكل هي بتساعد. صحيح اللي بتصدق وفكر إنه 100 شيكل بالنسبة له هي بتعملش إشي، بس بالمقابل بتعمل كثير لعائلات وجاب خواطر ناس وأولادهم اللي من كل شيكل له أثر.
0: وانت استوعبت إنه عندك هاي القوة بتقدر تساعد فيها أشخاص وتكون حلقة وصل بين الناس المقدورة تقدر تقدم المساعدة والناس المحتاجة؟
2: يعني الإشي بلش من 10 سنين 12 سنة، وأنا بالمحلقة شايف الزبون نفسه اللي بضائقة، وبعديه بيجي زبون نفسه اللي هو معاه وحابب يساعد بس مش عارف الاتجاه الصح. استغلنا هاي الفرصة عشان نقدر انه نساعد من اللي معه للي معوش، واللي معوش بصير معاه بعد ما يساعده صديقه واللي هو مش عارف انه مساعده بصير يساعد بزيادة واكثر، وبصير يعطي لانه في غيره اعطاه وانقذه من هاي الزاوية.
0: تعطينا مثال يعني شغلة صارت
1: زي تشبيك، ها
2: صراحة في كثير أمثلة، يعني في واحد منهن من هاي الأمثلة اللي اثنين عايشين بنفس الحارة، أجا واحد طلب مني أنا معي 20,000 شيكل، هذول بدي أعطيهن للي ساكن أول الحارة، بديش أعطيهن ولا لحدا ثاني، بس لهذا الشخص إذا بتسمح. هسا أنا بالليل قلت بدي أروح عندهن لهذول الجماعة بدون ما حدا يشوفني، يكون الإشي بالسر والكتمان عشان ما يكون الإشي محرج، وهو معروف إنه وضعه صعب يعني. فأنا أخذت المصريات ورحت لعند الجماعة بالليل قلت لهم هيك وهيك، الزلمة هذا ما أصر إنه يعطيكم المبلغ 20,000 شيكل لإلكم، بعرف شو السبب. أجا صاحب البيت بقول لي بتصدق الليل اللي نفذت كل الليل وأنا أعيط مديون لحدا 20,000 شيكل لصاحب المستأجر منه، وإنت أجيتني من السماء. يعني اللي أعطاني المصريات عايش، واللي أخذ المصريات عايش، اثنين عايشين وشاهدين على الحكي اللي أنا إسا بقوله، يعني الإشي بالعلن مش الإشي مخبى، بس مش معروف منهن الشخصيات، بس كل واحد عارف حاله، اللي أعطى عارف إنه هو اللي أعطى 20,000، واللي أخذ عارف إنه هو اللي أخذ 20,000.
0: كتير أشخاص بتفوت عندك على المحلقة بتقولك إنه مديوني، بتروح للسوق السوداء، كيف ممكن كمان أنت تهديهن ليروحوا للطريق الصح وما يتدهوروش؟ حتى لأنه بالآخر إحنا بنوصل
1: والسؤال قد المساعدة ما هي حلقة اللي الواحد صعب يطلع منها، فقد المساعدة بتساعد وقد بتعيدوا على نفس الناس وبتساعدوهن كل الوقت.
2: الصراحة السوق السوداء بالوضع الأخير ماخذ حيز كبير من حياتنا، بسبب الرئيسي بيكون عدم القناعة بالشخص نفسه اللي هو حابب يركب وحابب يسافر وحابب يطلع، هو عشان فلان عمل هيك أنا لازم أعمل، عشان هذاك لبس أنا لازم ألبس. فهي عدم القناعة هي بتوصلك لأنك تصل للسوق السوداء، كان بإمكانك توقف وأنا بديش أعمل زيه، أنا هيك ربنا سهل لي ورزقني هذا المبلغ، هذا اللي بعيش فيه. للأسف الشديد السوق السوداء زاوية اللي هي صعب تطلع منها إذا خطت فيها.
0: قدرت تساعد الشباب
1: يطلعوا من الموضوع؟
2: للأمانة بساعدنا شخصين.
1: تقدر تحكي
0: مبالغ؟ عم نحكي عن مبالغ كبيرة؟
2: هني ساعدنا شخصين ووقفنا لأنه الحلقة بلاي كبيرة وصعب إنك تقدر توقف فيها ومشاكل كبيرة. واحد من الشخصين اللي هو كان مديون الله أعلم 320,000 شيكل.
0: عم بتبرز كمان موضوع المطلقات وقديش مهم لإلك كمان تركز على موضوع نفقة الأولاد، قديش مهم لإلك كمان هذا الجانب إنك تساعد فيه؟
2: كثير مهم، لأنه المطلقات كمان هن أولاد ناس، وهن ناس انتعب عليهم أنه تزوجوا وخلفوا أولاد، ما بنفعش تيجي تحطهم على زاوية ثانية. هن بتحكي عن نسبة 40% من المتزوجات في طمرة، 40% مطلقات، انت فاهمي عدد مش صغير.
1: واو.
2: وفي من 40% أكيد 25-30% اللي هن مش قادرين يقوموا بالنفقة تاعت الأجار وتاعت الصرف وتاعت قضاء الحاجات للأولاد، يعني أكيد في الشراف.
1: فبتساعدوهن؟ وهل في يعني بقولوا لك لا ليش نساعد المطلقات؟ تعرف مجتمعنا قد ايش صعب، يعني في انتقادات.
2: كان في تعليق انا لحقت وحذفته على فيديو من الفيديوهات بيقول انه ما تساعدوش المطلقات واولادهن اللي هن بحاجه بطمره. لسه خلال الفتره اللي انا قبل ما امحى هذا التعليق كان في شباب من الجهه الثانيه مقابل يعني جاهزه ومستعده انها تعمل المستحيل عشان تساعد هاي المطلقات، بعرفوهنش بغض النظر عن مين هن المطلقات، بس مجرد سمعوا التعليق انه واحد بيحكي عن خواتن انه ما تساعدوهنش، كان في خلال 20 دقيقة 100 عيلة أو 100 امرأة مطلقة مع أولادها عندهم لحوم، و 30,000 شيكل انصرف على النساء المطلقات مع أولادهم بس ب 20 دقيقة قبل ما أمحى الكومنت اللي كان.
1: أحلى.
0: سهيل أنت اليوم موجود بمحلقة مع الزباين، فهمي سهيل دياب، أنت اليوم موجود بالمحلقة وعم تقوم بدورك أنك تعامل الزباين بأحلى معاملة، ومن هناك عملت الخير، وهذا الإشي اللي هو هدف برنامجنا اليوم أنه بعد في خير بمجتمعنا.
1: وعلى يعني وكمان بدي اكمل الشغل على الرغم كل اللي بتشوفه بتسمعه من عنف من مشاكل من خاوه من ديون، مصر انه بعد في خير بهالدنيا
0: وبمجتمعنا
1: ومجتمعنا.
2: اكيد اكيد ما شاء الله، يعني اهل الخير اللي في البلد واللي من خارج البلد بخلال الفتره الخمس اشهر اللي انا نزلت فيها على انستغرام وعلى تيك توك للمواضيع وطرحتها، ما فيش نهايه كميات الناس اللي فيها خير بتنوصفش في ظل الظروف اللي احنا فيها، وشبكات التواصل الاجتماعي قاعدة بتبث يعني إلا من رحم ربي بتبث للناس انه دايما في عنف ودايما في مشاكل ودايما في قتل.
0: هاي ابرز العناوين. مزبوط.
2: بالمقابل في مضاعف يعني في أعداد مضاعفة كثير يعني خلينا نقول 3% اللي هن عندهم مشاكل وعندهم طخ وعندهم بس 97% ناس فيها خير اللي هي مش مبينة على الشاشة يعني بتساوي من تحت لتحت أو بتعمل من دون ما تشهر نفسها أو 97% هذول ناس إنه عايشين على مستوى راقي وبحبوا يساعدوا أهل بلدهم بس مش ظاهرين السوشيال ميديا ماخذ أكثر ركبون لاتجاه المشاكل.
0: شكرا كثير
1: شكرا ونموذج بالضبط فهمي انت نموذج لكثير ناس اللي ممكن ياخذوا انت عم تعملوا المبادره ويطوروها
2: بس كلمه صغيره بس لنشط لجميع اللجان اللي في طمره ومنهم لجان الزكاه والسوق الخيري اللي بيكون كل يوم الخميس في المركز الجماهيري ولكل حدا بيمد ايد العون عشان نتكاتف ونساعد كل حدا محتاج انه يعيش عيش كريم حتى لو قدرنا نغطي يعني حتى لو ما قدرنا نغطي كل العائلات بس احنا بنبذل جهد وبنحاول قدر المستطاع انه نقدر نوفي حقهم
0: يا رب هاي المبادره تكون موجوده في كل بلدات
1: اكيد في موجود انه فهمي عم بنشرها اكيد موجود بكثير بلدات بس هو نموذج قدوه وبس نتعلم
0: شكرا كثير فهمي سهيل دياب يعطيك الف عافيه باي باي احنا وصلنا لنهاية الساعة الأولى من برنامج ماريا وعرين مكملين معاكم بعد الأخبار الساعة 11 لكمان ساعة. خليكم معنا
1: أرقام التليفونات 072-33-55993 وواتس أب 050-907-1321
0: شكرا لشريهان حجي ربيكي من الإنتاج نادي أسمر مارون من الراديو المتلفز روبي أوسنهولز من الهندسة الصوتية وإلك ماريا دبينا
1: وإلك عرين بسول
0: نرجع بعد أخبار الساعة 11 خليكم معنا

0: غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصفصها كل اللبة كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
3: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
4: سمر سيل في نيفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
5: أخيراً يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إتسحاق نافون، حي الحكومة، قفعات رام، حي الرياضة، كنيون المالحة، كل محطة إنجاز. عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
0: خد حبة فصفصها كل اللبة كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
6: أهلا بكم مستمعين إلى عناوين النشرة. السفير هاكبي ينتقد بشدة نية بريطانيا حظر تجارة مع المستوطنات. مصادر فلسطينية تتحدث عن مقتل 3 بنيران عسكرية إسرائيلية. بيانات مقلقة للتحصيل العلمي لطلاب إسرائيل. وأخيرا أجواء حارة اليوم. لحظات نكون مع التفصيل.
7: راديو مكان الأخبار.
6: الحادية عشر ساعتنا الآن في مكان. أسعد الله وأوقاتكم. وصف السفير الأمريكي في أورشليم القدس مايك هاكبي نية بريطانيا حظر تجارة مع المستوطنات بتمييز ضد حكومة إسرائيل وضد الشعب اليهودي، وقال إن بريطانيا هي دولة سياسية ويمكنها فعل ما تشاء، موضحا أن الأمر ينطبق أيضا على الولايات المتحدة. أفادت مصادر فلسطينية بمقتل عبد الكريم سليمان عقب محاصرة منزله واستهدافه بقذائف أنارجة وهدم أجزاء منه في بلدة عقربة جنوب نابلس. في جنوب قطاع غزة أفادت مصادر طبية بمقتل شخصين بنيران عسكرية إسرائيلية في مدينة خان يونس. أفادت مصادر لبنانية بأن قوة إسرائيلية توغلت ليلا في أطراف بلدة كفر شوبة قضاء حصبية ورفعت العلم الإسرائيلي على إحدى التلال، وتزامن ذلك مع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف كفر شوبة، فيما أفادت الوكالة الوطنية بأن القصف المدفعي ليلا طال واديي السلوق والحجار، إضافة إلى تمشيط بالرشاشات الثقيلة باتجاه الأحراش المجاورة لبلدة قبريخة. أكدت السلطات السعودية استهداف عدد من منشآت ومرافق قطاع الطاقة في المنطقة الجنوبية من المملكة صباح اليوم، وأشارت إلى أن الاستهدافات تسببت في إصابة عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة وفي نشوب حرائق في عدد من المواقع، ما أدى إلى توقف مؤقت لبعض العمليات التشغيلية. سجل انخفاض حاد في التحصيل الدراسي للطلاب في إسرائيل فيما يتعلق بالقراءة والرياضيات والعلوم. هذا ما أظهرته نتائج اختبارات بيزا لقياس جودة التعليم التي تجريها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وتم نشرها صباح اليوم. وعز المدير العام السابق لوزارة التعليم شمويل أبو أب هذا الانخفاض إلى الطلاب العرب.
7: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
8: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
7: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: أخيرا، يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد لتصبح أعلى من معدلاتها وتسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد، وتنخفض درجات الحرارة تدريجيا خلال الأيام الثلاثة المقبلة. ختام نشرتنا، نعود ونلتقي إخباريا عند انتصاف اليوم.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
9: رجاء الهدوء.
7: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً. الاثنين على قناة مكان.
10: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برد البلاد
11: لبرا؟ أكيد لا،
12: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
7: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
13: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
7: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.

0: صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم ببرنامج ماريا وعارين الساعة الثانية. مكملين معكم البرنامج لحد الساعة 12.
1: عم تستنيني أحكي؟
0: لا لا
1: مشغولة دقيقة.
0: أنا هون كل واحدة بتعب محلى حلقاتي.
1: شفتي كيف؟
0: 072-335-5993 مشاركتكم مهمة كتير لإلنا، اتصلوا فينا وشاركونا، كونوا جزء من برنامجنا، حابين نسمع صوتكم على الهواء أو رسائل نصية. 050-907-1321 إذا أنا حفظته بتكونش تحفظوه أنتو ولا شو؟
1: إيش هذا عارين بدك بدك تحبي إسا أثير الهواء عشان مشغولة بالإيش اسمه؟ إيش هذا بتسمى؟
0: بستغل.
1: إيش استغلي؟ لا لا لا لا لا حياتي لا، بعطيكي تقري رسائل تستغل إيش فيه؟
0: اتقوعك تلتي.
1: يا حرق اسمعي
0: باخد محلك.
1: علاء علاء قدومي اللي هو مش علاء من القدس،
0: لا
1: هو من
0: جلجولي.
1: جلجولي، برافو عليك. فبعت لنا صباح الخيرات والمسرات، حاولت اتصل واشارك في البرنامج اليوم واسمع صوتكم لايف،
0: بس في حلقة
1: لكن كتر الاتصالات الواردة للبرنامج الاشي طول كتير للأسف. لا انا مش قادر افوت معكم ولا قادر احكي معكم، راح علي البرنامج وانا بنطر.
0: لا بعد في ساعة،
1: في ساعة
0: قولي له.
1: اسمعي محمد الكولونيل مشتاق، لا بتعرفي الا يلا نخططها. لما تخلوش فكره يلا نخططها، خلاص المخيم خلاص، يلا نخططها. بتقدروا تحضروها
0: بيوم الجمعه بعد النشره الاخباريه قريب الساعة 7:30 على قناه مكان.
1: بالزبط.
0: بس حبيت هيك عم نشوقن.
1: شفتي
0: بدنا مخيم مريم.
1: لا لا لا جاي جاي جاي العياد جاي كمان شوي، ما نعمل تخافوش.

0: 0723355993 أو واتساب مكان
1: 0509713211.
0: شو وصلك رسائل؟
1: شفتي نغمتها. نادية بعتت لنا إشي بخصوص المساعدة، فبتقولنا هيك شغلة استوقفتني ولقيتها مش حلوة. كنت في محل للأطفال، اشتريت قطعة أثاث للأطفال مش تقيلة كثير، ولكن الكرتون كبيرة، صعب علي أحملها مع كيس تاني فيه شغلات تانية. دفعت، هناك عند الدفع كان شاب وصبيتين، أنا مش صغيرة في العمر، كنت مفكرة رح يطلبوا مني إذا بدي مساعدة. ما حدا سأل من 3 أشخاص، فتشجعت وسألت إذا ممكن حدا يساعدني يوصل الكرتوني للسيارة. إجت صبية حملتها، فتحت السيارة وحطتها في السيارة، قلت لها شكرا إلك على المساعدة ويعطيك العافية، ما ردت علي ورجعت،
0: وكأنه كانت مجبورة وأحرجتها.
1: ليش جزء كبير من الناس فيش عندهم هاي اللفت اللطيفة؟
0: يجي منهن من حالا، وإذا عملوها ما يكونوش مجبورين. وكأنه
1: في إشي عم بيصير بجيل تاني، نحنا جيل كبرنا أناني. كبرنا على طريقة تانية مختلفة، بديش أني أقارن بين الأجيال، بس السؤال كمان كيف نحن من ربي
0: عادات وتقاليد.
1: عادات وتقاليد، انت قلت لابنك، حكيت لنا كيف انت لاولادك بتبرجين مساعده،
0: كل نموذج مرات مش تربيه بس اعمل قدامهم هن يعني شيء بتشبعوا منه.
1: ابني كتير بيساعد الجيران،
0: بيشوف
1: يعني علمته جنتلمان، بطلع عليه بقول والله جنتلمان،
0: مش من دافش بالدور،
1: يعني بوصل بالآخر. وإيش صار إذا ساعدت الست الختيارة
0: واستنيت دقيقتين وتأخرت؟
1: شو صار يعني؟
0: يلا عنا اتصالات. ألو صباح الخير.
2: صباح الخير.
0: هلا، مين
1: معنا؟
2: حياتي عارين وماريا.
0: هلا سامي.
1: هاي سامي، بعتنا رسالة ما لحقتش
0: أقرأها. يا سامي،
2: أنا اتصلت عشان أحكي كلمتين إلكن.
1: تفضل.
2: الكن طبعا الطاقم اللي معك بدا التليفونات وكل اللي بيشتغل معكم. شهاده تقدير الكن على البرامج اللي بتعطينهن حطنهن وتكن فيهن، وعلى البرامج الحلوات اللي عندهم اياها عند الصيف. كل احترامنا الكن.
1: تسلم تسلم
2: عن جد، يعني عن جد انت سنتين، وطبعا شادي مثل شادي لو بغض اجيبك شهاده تقدير على الراديو
1: وقلش لا. هاي شهادة التقدير
0: انك تتصل وتحكي وتقولنا هذا الكلام، شكرا،
1: وهذا هدفنا بالآخر. يعني
2: يعني عن جد انا من الناس اللي كثير مجد فيكم ببرامجكم وكفاصكم، كل اشي بتروحوه واقعي.
0: شكراً كثير لك، فرحتنا كثير يا سامي بهالكلام الدافئ.
1: ضلك اتصل وضلك ابعت
0: يعني، وضلك قلنا
1: بس بتشجعنا اكتر.
0: سامي أنا بأخذ منك هاي الجملة إنه الواحد يعطي إطراء ويعطي جملة حلوة ويعطي كلمة تقدير للشخص اللي قباله. هاي بأخذها منك اليوم، إنه لما في إشي منيح وفي إشي حلو ليش ما نقولش؟
2: أكيد أنا بشتري بحيفة عندكم في منطقتكم، وجود ما بعرف شغل صعب، بس كلمة حلوة من إنسان بيسلي نسين كل إشي وتعالت من شغل.
1: صح صح صح 100% سامي، وضلك اتصل وضلك احكينا
0: وابعتلنا
1: الرسائل، مش دايما بلحق.
0: طلع احنا كمان شوي بده يبطل في بطيخ، بس احنا كان
1: خلص البطيخ 3 ايام ما كانش فيه ولا اي بطيخة.
0: طيب
1: خلص راح الفات.
0: طيب
1: يعني شو نعمل، حظه كان بطيخ.
0: بقوله لسامي بس
1: حظه كان بطيخ بس
0: بعرف
1: ايش نعمل، بس البطيخ حلو.
0: البطيخة حلوة كانت.
1: بالضبط البطيخ حلو.
0: سامي شكرا لاتصالك، يسعد صباحك. باي باي. باي باي. معنا كمان اتصال. ألو صباح الخير.
3: صباح الخير.
1: هلا. صباح النور.
3: معاكم معلمة أمال من يافا.
1: أهلا أمال، سمعنا صوتك كل الصيف.
3: أهلين، كيف حالكم؟
0: وين رحتي؟ وين غبتي عنا؟
3: والله غيبت شوي، كنت بوعك صحية.
0: سلامتك. صراحة استفدنا لك أنا وماريا، كنا نسأل وين المعلمة أمال.
1: صح
3: حبيبتي، أهلين فيكم، أنا اشتقت لكم وإن شاء الله نهاركم حلو. والله لفت نظري موضوع العطاء صراحة اللي نحكي عنه، اللي هو ما في أجمل منه. وكتير انكتب عن العطاء، لابد من جملة يعني هقولها، هو النقاء الذي لا ينتظر مقابلا وأعظم أثرا حين يكون من روح صادقة. ها
0: هاي كلماتك؟
3: لا مش كلماتي، قرأتها أنا كثير بقرأ عن هذا
0: تحفظي
3: الموضوع.
0: تحفظيها للكلام هذا.
3: وبالضبط هيك عرفته. وجبران حكى على العطاء، وطبعا طبعا. علي بن أبي طالب كرم الله وجهه كمان كثير حكى عن العطاء.
0: فهمتي؟
3: اللي بدي أقوله لإنسان
1: جبران بس.
3: يعني في جملة اللي دايما بيقولوها، أسعد الناس من أسعد الناس.
1: من؟
3: يعني هاي انكتبت كثير.
1: تعيديها بس كمان مرة.
3: أسعد الناس من أسعد الناس.
0: أسعد الناس من أسعد الناس.
1: أسعد
0: كتبتيها وأنا كتبتها
1: الناس.
3: أسعد الناس يعني من سنين بعرف هالجملة.
1: مين قالها؟
3: بعرفش.
0: تعني
3: قالها أكذب عليك.
1: غير معروف، غير معروف بس
0: من كتبوها؟
1: من المعلمة أمل.
0: أسعد
3: أصلاً
0: الناس
3: أنا أيوان أيوان أختي إيه، أنا دايما مبدأ بالحياة ويمكن ذكرته باللقاءات اللي قبل، في سعادة الآخرين وجدت سعادتي، وفي شقائهم وجدت شقائي. هذا الأني يعني زي ما بقول بديش أدخل عبري، هذا الأني مأمين يعني ذاتي في الحياة.
1: حلو حلو.
3: طالما بتحس إنك تعطي، وطبعا العطاء له مفاهيم كثيرة، مش بس طبعا العطاء المادي، العطاء المادي له ثقله، العطاء المعنوي والكلمة الحلوة والتكاتف.

0: نظري.
1: حلو،
2: جملتك كتير هيك باقي معانا.
1: لقيتي مين كتبها؟
2: الصراحة هي يعني من أحلى الجمل باللغة العربية. لا تنتمي لحد معين، بس إنه كتير بحبوها.
1: بحبوها
2: لما سألوهن من أسعد الناس.
1: أسعد الناس.
2: أسعد.
1: حلو. حلو.
0: اللي من أسعد الآخر.
1: الناس. أسعد يعني الناس.
2: من أسعد الناس.
1: أسعد الناس. من أسعد الناس.
2: صح.
0: أيوة.
2: يعني شكرا كتير مس أمال، يعني هاي درس تبقى معنا.
1: مس بحيفة.
2: أنا بقول مس.
1: أنت تقولي بحيفة مس.
2: مس أمال.
1: بالمركز بقوله لمعلمي.
2: طيب ده أقول له مس أمال. اصلا اليوم اولادي بطلوا
1: مس كلمه انجليزيه مش
2: اليوم
1: عربيه.
2: اولادي بطلوا يقولوا لا مس ولا معلم.
1: الاسم امان.
2: دغري امان.
0: حبيبتي
2: شكرا.
0: كل
2: شكرا.
0: حلو منكم، الله يرضى عليكم.
2: اشتقنا لك وسلامتك يا رب.
0: تسلمي. انا بخير الحمد لله، وبس انا اسمع موضوع بلفت النظر
1: دغري رح تصير.
2: خلص ان شاء الله دائما نلفت نظرك. شكرا.
0: تسلمي.
2: باي باي.
0: باي باي.
2: 072-335-5993
1: كتير أشياء مزعجتني
2: على هذا الرقم. اتصلوا إزعجونا.

0: بدكيش تسميها زاوية، بدك تسميها إزعاج.
1: يعني كل واحدة منهن
0: لحالها إزعاج،
1: فقرات هي اسمها، مش حاجة زوايا، خلي الزوايا للمخيمات.
0: ماريا
1: نعم إزعاج، عم بزعجك؟
0: لا أشكرك، كنت مديرة المخيم وبدك تقول بالشغلة إزعاج.
1: إزعاج.
0: وناقص شغلات بتزعجك على فكرة؟
1: أوه كتير.
0: قالوا شو؟ مع كل هالإزعاجات بتضل إيجابية. كيف؟
1: لما
0: الله بيعلم.
1: الدبانة بتمرق هيك تزعجني، في كتير إزعاجات
0: حسب أي يوم،
1: حسب
0: في أيام ممنوع الدبانة تمر.

0: مظبوط. بس انا عاده
1: كيف بعرفش هذا التناقض؟
0: هذا الدمج، عشان هيك نحن بني ادمين ندمج كثير شغلات بيناتنا. المهم ايش بدنا نزعج؟ انا بنزعجني الناس اللي بدها تثبت قوتها باي ثمن، اللي داخل على اي خلاف من نقطه هذا حقي وباي ثمن انا بدي اخده، يعني حتى لو بالطريق دعست علي او على اللي قدامها او على شخص تاني. فانا مش ضد الواحد يعرف شو حقه
1: ويكون عنده إصرار،
0: بالعكس،
1: بس ويكون عنده هدف،
0: بالعكس، وهذا أحلى إشي هاي بحبها بالناس كتير.
1: بس ما تاكلش الأخضر واليابس على الطريق.
0: بس بنزعج لما حقي بيصير مبرر إني أجرح، أهين، أقلل من قيمة الشخص اللي قدامي،
1: أدمره،
0: وإنه أو ما أشوف أي منظور غير منظوري أنا، ما أخليش للحظة أطلع على القصة. في قصة حوالين كل إشي وشغلي، في قصة كاملة ومن وراها كتير أشياء ومراحل وسيرورة وإيش ما بدك وتفاصيل وناس وأشخاص، وهي بتكون صورة كاملة. إذا أنا خلص شفت إشي، هذا هو الإشي أنا بدي إياه، وكيف ما بدي إياه رح أخده بأي ثمن وبأي طريقة وأدعس على القدامي وأهين القدامي. فهون هاي كتير بزعجني الإشي، بعمل لي عن جد بعمل ليش منيح.
1: بيفش الغل على فكرة هذا الإزعاج، لأنه كتير ناس عم توصل لمناصب معينة أو لإنجازات معينة، بس على الطريق يمكن جرحت وظلمت كتير.
0: بقولش إنه حقك وتاخد حقك، هذا ضعف،
1: بس مش على حساب غيره،
0: يعني بالعكس بالعكس. فالإزعاج هو، هل في فرق بين إني أكون قوية وبين أأذي؟ أنا قوية بقوله عني كتير قوية، بقوله
1: بس بستعملش قوتك ضد غيري،
0: بالعكس بستعمل قوتي كيف ألطف الشغلات، أخذ الشغلات بطريقة شوي ألطف، طريقة أفهم الصورة الكاملة.
1: بس في إشي شوي يعني بدي أخذ لمحل تاني. مزعجني أنا باللي أزعجك أنت. ليش دايما نربط بين الصوت العالي والقوة؟ يعني ليش انه اذا صوتي عالي فانا قوي فانا بهدد لقبالي فانا
0: بالعكس. القوه انا بشوفها كتير، القوه
1: بالهدوء،
0: ومرات بالسكوت.
1: بفكر الصوت العالي من ضعف،
0: او بدي اغطي شغلات او بدي ايش اسمه.
1: فانتو شو الازعاج الصغير او مش الصغير اللي جبتوه مع كل يوم؟ بفكر كل واحد فينا عنده إشي اللي بزعجه.
0: بس
1: مرات بكون زعجني إشياء ومش عارف إنه هي زعجيتني،
0: فمن هون
1: عم بصير معي إشي جديد، بكون قاعد لي إشي مش عارفة شو هو، وبكون حمليته نهار كامل ومش عارفة من جديد، عم بتعمق، بوقف
0: تسمعي صوتك،
1: بصير أوقف عارين في إشي مضايقك، وقفي للحظة، ضلك أحفر بداخلك لتعرفي شو أساسه.
0: بالضبط.
1: مش المهم تمشي وتعدي. بالزبط. ويوم وبعد يوم. بالزبط. الإزعاج عم نوقف لعنده، مش عشان نبرز الإزعاج، عشان نوقف عنده ونفكر فيه
0: ونشوف حالنا كمان، نتطلع.
1: ويمكن نفيق كتير ناس عم تزعج، تبطل تزعج.
0: في رسالة يمكن بربطها بهذا الشغل، بهاي الشغلة من أبو الجود. أنا مريت بتجربة إنه في شخص كنت ماخذ عنه فكرة إنه معقد وما كنت أحب أشوفه، وبيوم حطنا القدر وأنا وهو بنفس الشغل، فاكتشفت إنه أنا المعقد مش هو، وما في أحلى من هيك بني آدم. يعني في شخص بيكون عالم مو بس شخص، وما تأخده ما تأخذ عني فكرة بدون ما تجربني وتعرفني.
1: كتير منحكم، يا ريت ما نحكم.
0: أوه، ده منحكم.

0: لك.
1: معنا اتصالات. ألو صباح الخير لمين؟
2: صباح الخير.
3: صباح هلا. النور حورية،
2: شو الأخبار؟
3: تمام. هاي حورية؟ لا
2: طبعا عريس تقتلك
1: وانا كمان كل ثلاثة ايام غبت عنكم، صرتوا هيك مشتاقين لهالآن.
2: في اغنية كل يوم عنك بسنة،
3: شفتي؟
1: حورية شكرا. كيف انت؟
2: انا منيحة. ذكرتيني لما حكيتي كلمة ازعاج، ذكرتني بكلمة من وين اجت كلمة انعاش. انعاش
3: فاز عاج
1: منحولها لإن
2: عاج. إن عاش هذا هو عاش أو معاشش، عشان هيك من هالأسف كلمة إن عاش.
3: حلو
1: حورية، أنت دايما عندك هيك عبر بالحياة
2: حبيبتي. بالنسبة للأشياء المزعجة اللي أنا بواجهها بحياتي، بيكون مثلا طرفين متخاصمين وبيجي طرف ثالث اللي لا بيعرف قرعت لأبو القصة من وين أجات، وبصير بتدخل لطرف معين وبكون ظلم الطرف الثاني. يا عمي عندك كلمة حلوة احكيها، ما عندكش اخلص.
3: صح.
2: طب انت تكب الزيت على النار. وبالنسبة لل انا حقي باخده بقوتي بس مش بالصوت العالي. مش احنا بنقول يا ما تحت السواهي دواهي، هذول الشاطرين اللي بيقدر ياخذوا حقهم على السكت وباحترام وبكرامة. الصوت العالي ولا مرة، زي الرعد. الرعد الصوت عالي بس بسويش زي، بس البرق هو اللي بعطي النور والقوة.
3: صح.
1: كلام شو وصل سجلتيها؟ هاي جملة اليوم.
3: إيش
1: البرق والرعد؟
2: الرعد بسقيش الأشجار اللي بسقيها البطر. المطر صوتها خافت، الرعد صوتها عالي، فبالتالي مين اللي بسقي الورود والأشجار؟
3: المطر.
2: المطر مش
1: اللي جاي من
2: الصوت العالي.
3: بس مرات صوت المطر عالي كمان، يعني مرات الواحد
2: في فرق بين الصاخب والعالي.
1: بس جاي بهدوء شوي شوي.
2: في فرق بين الصاخب والعالي. في وبعدين الصوت العالي كمان معايير. في انا بوشوش عشان تصير، وفي
1: عالم كامل
2: عادي. وفي الصوت العالي هو له معايير ومقياسات، وبكل كل مكان بكل مكان وزمان. لما انت بدك مثلا بدك توقفي وتخطب خطاب وفيش ميكروفون، ده يكون صوتك عالي. اما تكون بالناس بدك تقدمي وجهه نظر معينه، قدميها بالعقل والتروي، مش بالصوت العالي. هذا اطرش، الاطرش بيكون حاطط سماعه بدانه لما بكون قاعد مع ناس.
1: شكرا كثير لك يا حورية.
2: اذا زعبله يسمع يعني
1: كثير دروس للحياه اخذناها معنا اليوم. شكرا.
2: صراحة قبل ما أحكي، قبل ما أسمع قضية الإزعاج وكل اللي حكيته، كنت بدي بس أوصل رسالة إذا بتسمحوا لي شوي سياسية. بس أنا بنتميش لأي
1: سياسيا. إحنا بعد عن السياسي بهذا البرنامج،
3: هو اجتماعي سياحة. أنا عارفة لوين حريدة توصل
2: الإشي. اجتماعي. إحنا عواب انتخابات، ما حدا يقول ما قصنيش وبديش وإيش زيبني
1: وما إليش
2: وما ليش. أنت عندك صوتك أمانة، صوتك أمانة اللي ممكن تأثر على كتير ناس مظلومين. لو أقول أنا ما خصنيش وصوتي بأثرش، كل صوت بأثر. عشان أنت تقرر إيش بيصير بحياتك، اطلع وصوت. أنا ما بقول لك لمين تصوت، بس طبعا أنا بعتقد أن كل واحد في المجتمع العربي اطلع وصوت وأثر وخلي صوتك عربي.
1: شكرا كتير لك حورية، يعطيك العافية، نهارك سعيد. معنا كمان اتصال. ألو صباح الخير.
4: صباح الخير.
3: هلا. صباح النور،
4: يعطيكم العافيه.
3: يزيدك. مين معنا؟
4: رائده.
3: رائده وينك رائده؟ لو سمحت الماضي وين كنت رائده؟ ما ينفعش هيك. لا صوت ولا حس ولا رساله ولا شيء. شو تصيري؟ وين
1: اختفيت يا محمد؟ وببعث لنا
4: فؤادنا نمر القدومي اللي كان متابع لكم، اليوم بيصير له اسبوع. الله يرحمه. الله يسعدك رضا عنك.
3: لنا رسائل،
4: كان يبعث لكم رسائل، كان متابع لنا برنامجكم
3: لنا.
4: وكان من أحسن الناس.
3: لا إسا بس
4: كان
3: بعرف
4: أحسن الناس.
3: يعني رائد يعني كان يبعث لنا أشعار يعني وجمل حلوة.
4: وقت أم جوزيف وقال لها تفضل لنا على الأوتوش.
3: شو صار؟ إشي مفاجئ. طبعا مش من زمان حكينا.
4: على الله يرحمه، بس يعني كان من أحسن الناس. ومثل ما قلتوا أنه أسعد الناس من أسعد الناس. يعني يوم الأجر ما فيش مجال توقفي قد ما في ناس أنه أجوا أنهم كليتهم الأثر اللي بتركيه بتركه الإنسان لما يكون منيح مع الناس.
1: واو تأثرنا كثير إسا وهيك
3: لروح السلام
4: حبيبتي. بالنسبة لأسعد الناس من أسعد الناس في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم بيقول خيركم أنفعكم للناس، منه هيك متاخدة هاي أسعد الناس من أسعد الناس.
3: هي حرية كمان كتبت لنا هيك
4: بالضبط. وبالنسبة للصوت العالي بيقولوا تعالوا لهم بالصوت ليغلبوكم، في ناس يعني أسلوبهم بيكون دائما بالصوت العالي كأنه بدهم يسكتوا الجميع، بدهم دائما بيصرخوا زي حوار الطرشان. للأسف الشديد هذا الموجود، أي مشكلة بتلاقيها بتلاقي الصوت العالي مغطي على صوت العقل، وهذا بودي لداء دواهي يعني بتلاقي كتير في حوادث القتل بسبب هاي التهور وهذا الصوت اللي بيكون عالي. لا مرات هو هذا حلو يعني بتلاقي
1: الأقوى
4: اللي بكون
1: أنا ما بفكرش إنه إحنا يعني عم تظلموا كتير الصوت العالي أنتوا.
3: لا لا هو حتى إشي حكي ترشان كيف قلتيها هاي حبيت الجملة
4: حوار الترشان اللي كنا ما حدا سامع حدا
3: بالضبط ما حداش سامع حدا
4: حبيباتي الله
1: يسلمك هيدا يعطيك العافية باي باي عزيزتي
4: يعطيك العافية وإن شاء الله بنتقدم بتقدم
3: شكرا شكرا رائدة
4: إنكم طيب إن شاء الله هلا
1: معنا هيك وصلتنا رسالة كتير حلوة خلينا نسمعها مع بعض.
0: صباح الخير يا مريم عارين انتو بستنى فيكو انا اسمي وتين بستنى فيكو تحطوا لي اسمي انا اسمي وتين انا حافظة نجاح حطوا لي اسمي حطوا لي شو رأيك جزدورة في الدنيا وندورة
1: هو بس حطينا اسمه
3: هو نجاح تذكرت تيتا أكيد. نجاح تسمعنا كل وائل كل يوم فحفيد هذا التيتا نجاح
1: هو بس حطينا الاسم
3: من الظاهرية من
1: وبس
3: الخليل
1: وبس حطينا الأغنية سمعنا الصوت كمان يا أهل الغاليين شكرا
3: شكرا
5: حضور وجوز عيون كل الدنيا تشغلها طب شو زن وهل مفتوح سبحان ربك

0: بحره.
1: ليه عنتر؟ عنتر بعد رسالة.
2: شو بعد؟
1: بعرفش محاها، ما لحقتش اقراها. هو من عيلة عنتر بس
2: يا عنتر إيش. عنتر
1: فوركات
2: بليز
1: يا عم برجع بكتب
2: اذا ممكن ترجع تكتب
1: يا عم برجع
2: عنتر
1: بكتب.
2: احنا سامعينك وشايفينك وبدناش تحذف رسائل.
1: محمد من الخليل بعت لنا بحب اصبح عليكم للاماني راديو ولا اروع واللي قائمين على هذا الراديو. شكرا لكم.
2: شكرا لكل مين عم بيتابعنا. وإسا وصلنا للقاء.
1: صباحكم عسل من هيثم عنتر من عكا. طلب لو سمحت أغنية يا عسل صبر صابر الرباعي.
2: يا عسل صابر الرباعي
1: لا فريدة هيبي.
2: أوكي طيب. منحاول نلبي لك الطلب اليوم.
1: نعم اعتراف. لا
2: لا
1: لا فيش اعتراف في اليوم شكله.
2: هاي
1: يا ألم كنا بدوش يعني اعترف.
2: اليوم معانا ضيفة جدا مميزة دكتورة السائدة أبو الهيجة الدغش. نعم. اللي هي شو بدها تجيب لنا هيك جملة كتير عم نسمعها إحنا كأهل.
1: جملة كتير أهل بنسمعها. كملوا المادة معه بالبيت. وهون بيجي السؤال طيب شو دوري أنا كأم أو كأب أتابع أشجع أقرأ معه أشرح له أعلمه. طلع نحن بلشنا السنة الدراسية ولفت انتباهنا عرينو أنا كان منشور بال
2: بعتت لنا يا شريهان حجير باكي
1: بالإنستغرام اللي بقول إنه الأولاد
2: كتير باع الكتب
1: كتب من هذيك السنة فاضي
2: مش محلولة
1: هذيك
2: مش مدورة
1: صح. هذيك السنة كان في حرب وأشياء. إسا الأولاد خلصوا المدرسة طلعوا على صفوف جديدة. بصفوف جديدة المعلمة بدها تكمل المدرسة
2: مع كتب جديدة
1: مع كتب جديدة ومادة جديدة. طب المادة اللي محلناها
2: اللي لحق لحق انت والماما.
1: إسا السؤال هو عمين توقع المسؤولية
2: بس عليك يا كائم.
1: ليه أنا بدي توقع علي أنا ببعته على المدرسة لشو؟
2: انت بتلحقي
1: لشو ببعته على المدرسة
2: وبعدين بيصير في فجوة كبيرة.
1: طب إذا أنا بعرفش المادة وبفهم الهاش ومش مقدورة يكون في عندي كمان أجيب له معلمة خاصة
2: وين كانت أم وين كان أبو.
1: فلهذا السؤال عشان هيك
2: رح نتوجه للدكتورة السائدة أبو الهيجة الدغش أخصائية نفسية تربوية ومعالجة نفسية لقب ثالث في جامعة بن غوريون من بالمجال. هي من 2008 يعني 12 سنة يعني مرشدة ومحاضرة في كلية سخنين. أم لولدين بالصف السابع والتاسع. دايما بحب أقول هذا اللقب أم لولدين يعني عم نحكي هون من وجع من تجربة ومش بس شعارات.
1: وموضوع أطروحة الدكتوراه تبعتها بتتناول مشاركة الأهل في المدارس الابتدائية في المجتمع العربي.
2: أنا لحد اليوم بعدني بدرس لأنه بقعد حد مش عارف.
1: أنت بعدين صغار.
2: شو يعني صغار؟ شو
1: بقى صف أول صف تاني صغار يعني هو الأساس. إسا شو أقول أنا اللي درسته بقروت المدنيات.
2: صباح الخير دكتورة السائدة.
3: صباح الفل. هلا
2: يسعد صباحك.
3: الله يسعدك.
2: نقاش ولا مرة رح نوصل لنهايته بس مهم كتير نحك المخ بالحديث معك عن هذا المجال.
1: لا عمين بتوقع المسؤولية. وبعدين شو الفرق بين تدخل الأهل وبين مشاركة الأهل؟ وهل إن عن جد لازم يتدخلوا
2: وين ما يتدخلوش
1: ولا إيش لازم يتدخلوا يعني أصلا مني بالمدرسة مع الأولاد. فشو رأيك؟
3: كتير حلو هيك التمييز اللي عملتوه بين تدخل الأهل وبين مشاركة الأهل. والمشاركة هي اهتمام حضور إتقاء وشراكي. وسألتوا عن المسؤولية. أنا بقول المسؤولية بتقع علينا كلياتنا كمان كأهل كمان كمعلمين وكمان على الولد نفسه. لأنه واحدة من الشغلات اللي أنا فحصتها في الدكتوراه في البحث تبعي على مستوى المشاركة كان كثير مهم أنه نعرف أنه المشاركة أول إشي من قبل الأهل المشاركة ومش التدخل. المشاركة من قبل الأهل كانت ما يقارب 90% بينما المشاركة المدرسية بين 80-85%. والمشاركة مش زي ما إحنا بنفهمها بس حضور اجتماعات و دعوني لما في انتقاد أو في شغلة اللي هي مش كتير منيحة عاملها الولد أو البنت وإنما أكون شريكة كأهل في يفتحولي الباب ويفتحولي كمان قلوبهم إنه المعلمين والإدارة يسمعوا شو عندي من اقتراحات اللي ممكن نبني مع بعض دستور المدرسة نعمل فعاليات مشتركة أكون متواجدة بشكل كامل وواكي.
2: كتير حلو أنه نكون جزء من الدستور وإحنا كمان يكون إلنا تأثير بمنهاج المدرسي، مش شرط التعليمي بس يمكن كيف نحتوي الولد واحتياجاته. بس لما بيجي كلمة لوم، ابنك مش ملحق، مش مركز، بكتبش، بمسكش، بعملش، فتح فجوة بينه وبين صفه، أول لأول وهلي في ضغط، في هيك خيبة أمل، في شعور شوي بأنك أنت بتنكمشي وبتحسي أنك أنت متهمة.
3: أنا بقول مش خيبة أمل قد ما هو هاتا نخدها بالمنظار الإيجابي، إنه دي فتحة أمل إني أشوف وين الصعوبات اللي بعاني منها ابني، أو وين بستعصي عليه، وين ممكن أنا أقدمه، وين أنا ممكن أوصله. يعني ممكن الملاحظة من قبل المدرسة صح بالأول في هذا الشعور إنه أنا أنضغط، إنه أشعر مش مريح، إنه مش حلو الفيدباك اللي بيصلني. بس من ناحية ثانية هذا باب مفتاح أمل إنه أشوف وين النقاط اللي أنا بقدر أحط إيدي بإيد المعلم أو إيد الأخصائي، وأشوف وين النقاط اللي أنا ممكن أبلورها وأحسنها عند ابني، وين يمكن يكون يعاني مثلا من فرط حركي، من تشتت بالانتباه، من عسر تعليمي. فأنا وجودي كشريكي هون ممكن أوصله لبر الأمان.
2: اليوم المشاركة اللي بتطلبيها من الأهل شو هي؟ كيف ممكن اليوم كل أهل عم بيسمعوك إنه يكونوا جزء من دستور مدرسي، من حوار مع الطاقم التربوي؟ يعني كيف تنبنى هاي الشراكة؟
3: الشراكة بتنبنى مماش من زي ما قالوا، منه هو الولد بحضننا، منه هو الولد باللفة. إذا أنا بعرف كأم أو أبو أشاركه بمشاعره، أسأله عن مشاعره، أصغيله كيف كان يومه بالأول بالبيت، فبالمدرسة ما أطلع عليه بس مكينة علامات، وإنما أطلع عليه إنسان اللي هو منتج، إنسان اللي هو يندمج في الحياة التعليمية بشكل حلو، إنسان مستقل اللي ممكن يشاركني ويقدر يحكي لي، وتيجي الدعوة منه، من الطفل نفسه. وهي واحد من المقاييس اللي كانت في البحث، إنه الدعوة لما بتيجي من الطفل نفسه أو من الطفل نفسها للأب والأم، المشاركة تبعتهم فعالة بكثير أكثر من ما
2: تيجي. بفعت تحكي لي كيف؟
1: بالضبط. مش كل أهل يا دكتورة،
2: لا نفسي أعرف أطبق الشغلة، كيف بيطبقوها هاي؟ كيف بيعملوها؟
1: أسمعي إيش بس بدك المشاركة؟
2: لا من كيف اللي كيف هاي؟
1: كيف يشاركوك؟
2: إنه هو يكون شريك ومش بس كيف
1: الدعوة تيجي منه؟
2: آه كيف بتصير؟
3: الدعوة تيجي منه لما أنا في حبل التواصل، أو التواصل بيني وبين ابني هو تواصل آمن، تواصل اللي أنا قبلنيته مثل ما هو، بالقدرات الحلوة الموجودة عنده، بالقدرات الأقل الموجودة عنده، أنا غادرة أستوعبه. إذا أنا بنيت نوعا ما بيئة آمنة اللي هو ممكن يتواصل معي بشكل آمن ويشكي لي إنه مرات أنا كمان قصرت في درس معين، قصرت في مهمة معينة،
1: يعني ما يخافش.
2: لا ما يخافش منك، ما أطلبش أكتر من شو هو
1: بالضبط، من طاقاته كمان،
3: وأكون واعي للقدرات تبعته، ملائمة التوقعات تبعتي كأم للقدرات تبعت ابني.
1: لأنه نحن اليوم إميات اليوم أو أهالي اليوم نحن متوقعين أنه لنا كلنا نطلعوا أينشتينز، يعني قدرات وبنياهن خارقين، ويعني علامتك بدها تكون أحسن من ابن عمك وابن الجيران وابن ولاد صفك. طبعا موتسارت صغير كله مع بعض.
3: أنا بقول إذا المقارنة بتفوت من الباب، الحب والاحترام والشراكة بتهرب من الشباك. لأنه يعني عدم المقارنة، أنا بقول كل طفل وكل طفلة هي عالم بحد ذاته. حتى أنت الأمومة بالطفل الأول مش زي الطفل الثاني، مش زي الطفل الثالث. بقولهم بالطفل الأول إحنا كل إشي بنختبره بحالنا، إحنا نتوج كأم أو كأب، ومع التتويج هذا في ضغط كبير. فإحنا إذا مرض الولد أو إذا عانى من اضطراب معين أو عنده مشكلة تعليمية معينة، ممكن تفوت زي ما حكيته قبل على ضغط كبير. لكن في الطفل الثاني أو الثالث ممكن نأخذ نوعا ما، في صار عندنا ثقة بنفسنا أكثر وثقة باللي عقبالنا، إنه إحنا بنقدر نحيطه باهتمامنا ونقدر ننشله لمحل آمن أكثر.
2: وإنت المشاركة بتصير تحل محل، يعني الأهل مرات بيحلوا مكان المدرسة أو المعلم،
1: معبوا كل الفراغ. يعني
2: مرات بدي أكون شريكي، بس مرات يمكن أكتر من اللازم بصير فعالي وببدل المعلم أو ببدل المدرسة.
3: أنا بقول ده إن الخارطة هي كالتالي، الطفل بالنص وإحنا مثلث اللي هو داعم اللي هو داعم كل الوقت لازم نشتغل بشراكي. ممنوع يعني نقول الوالدية تطغى أو تسلط على دور المعلم. المعلم له مكانته له السلطة تبعته، وأنا كل الوقت لازم أقول لابني قدام مهم يكون التواصل برضو فعال وتواصل ملان ود وملان احترام وملان إصغاء للمعلم. فهذا كمان شغلة بتنبنى من البيت، إنه إحنا كيف نطلع على المعلم، كيف نطلع على سلطة المعلم اليوم، وكيف نطلع عليه كمورد وكمحل اللي إحنا نثق بالموارد التعليمية اللي بيعطينا إياها. مش غلط إنه نكون شريكين ونشجع وندعم ونراجع، بس ما منحل محل.
2: دكتورة سائدة أبو الهيجة دغش، إحنا رح نكمل حديثنا معك، رح نطلع لفاصل إعلاني قصير ومنتابع الحديث.
3: ولا يهمك.
0: الليلة على قناة مكان.
4: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
5: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
6: كان بده يناولني شغلة بوست إيده، سحب ايده قال لي ايش عم بتساوي، قلت له مش عارفه شو اقول لك وشو اشكرك.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليله بعد النشر المسائيه على قناه مكان وكان بوكس.
7: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامه.
8: دقيقه حبيبي بس شوي.
9: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
8: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. الآن برنامج مريا وعرين.

0: منكمل مع الدكتورة سائدة أبو الهجة الدغش، هي أخصائية نفسية تربوية ومعالجة نفسية لقب ثالث بجامعة بن
1: غوريون. حكينا كتير على المشاركة، مشاركة الأهل والمثلث والولد هو بالمركز، بس دكتورة سائدة مش كل أهل عندن القدرة، مش كل أهل عندن الفهم والوعي، مش كل أهل
0: مخلصين صف 12،
1: مخلصين صف 12 وبيقدروا
0: يساعدوا، بيعرفوا مادة الفيزياء، بيعرفوا الرياضيات، وحدة
1: أي مادة عربي. يعني في كمان هون بدهم يشاركوا، بدهم يكونوا، بدهن، بس في صعوبة معينة. تعال نحكي نحن مجتمعنا مش سهل، مش هوين، وبالذات اليوم كمان الصراحة
0: أو بتعرفي بيعرفوا ومش فاضيين،
1: ومش فاضيين الصراحة. صراحة أقولها ورح أقولها باللي مش أبرح، متأسفة، الأهل مش فاضيين لأولادهن.
0: بطل إلا نخلق، بطل إلا نخلق.
1: شو بدهم يعملوا؟ كيف هالمشاركة هاي بتزبط؟ أنا وكمان في أهل عندن كتير أولاد، أنا عندي ولد واحد قدرت أعمل المشاركة. طب الأهل اللي عندن 5، 6، 4، 3، 2 كيف؟
2: من البحث حول مشاركة الأهل في المدارس الابتدائية في شمال إسرائيل، كمان اتضح إنه العيلة اللي فيها عدد كبير من الأولاد، الأخ الأكبر ساعد أخوه الصغير.
1: العيلة يعني هون مشاركة العيلة.
0: أوكي. يعني لما بيكون في ضغط في مساعدة بين الأخوة،
2: في مساعدة، وهذا المنهج أو هذا نمط الحياة ممكن الأهل اللي زي ما قالوا يساعدوا ويساهموا إنهم يركبوا بقلب العيلة. أضف إلى ذلك كل قضية الوضع الاقتصادي وكل قضية الوقت، إحنا بنعرف اليوم إنه 2 بيطلعوا بيشتغلوا عشان عن جد يحصلوا لقمة العيش،
0: صح،
2: والوضع الاقتصادي مش أهون ما يكون. فإحنا دورنا هون كمان، أنا بقول في إلنا دور كبير كأخصائيين نفسيين وكمستشارين تربويين، إنه نبث الطمأنينة ونبث الإيجابية لهي الناس، ونحكي. يعني أنا بقول إنه إذا الأب والأم ما خلصوا زي ما قلتوا صف 12، هذا ما بقول إنه ما عندهم علم ودراية، ما بقول إنه ما عندهم هيك بصيرة كتير حلوة للحياة، فأنا بقول بالعكس، يعني ممكن كمان هذول الأهل ندمجهم بفعاليات لا منهجية بقلب المدرسة، اللي لما الولد أو البنت بتشوف أمه أو أبوه بقلب المدرسة ممكن يصيبهم فرحة كتير كبيرة. يعني ممكن أنا نقول كأخصائي نفسي أجي أعطي اليوم حول ماهية المشاركة الوالدية وشو الأثار تبعتها وإيش هذا بيعكس، ومن ناحية تانية الأم اللي ممكن تكون ضليعة جدا وفنان نقول في الخبيز والعجين وإلى آخره، تعمل كعكة ونقول أو يعملوا كعكة مع بعض في صف معين، وقديه من خلال
0: نكون حاضرين،
1: حاضرين بحياة الولد المدرسي كمان
2: 100%. فالمشاركة هي اهتمام، هي حضور، هي إصغاء لحاجيات واحتياجيات الطفل أو الطفل الولد أو البنت.
1: حلو.
0: ومسؤولية المدرسة شو؟
1: وين هوني؟
2: المدرسة كمان يعني حسب رأيي المدارس اليوم الحمد لله يعني في نقل نوعية، أنا حسب رأيي كيف بتطلعوا على الأهل، يعني إنه في مشاركة من قبل الأهل أكثر من هو تدخل، في لجان الآباء والأمهات، في العصف الدماغي اللي بنعمل، وفي إنه المربي كمان جدا قريبة على الأهل، يعني كل الوقت في تواصل، في تواصل تقريبا مرات يومي لا شو الوضع تبع ابنك أو بنتك، شو هذا التواصل خلق نوع من الدفيئة هيك بقلب المدارس، المشاركة صارت أكبر. يعني أنا بشوف الأهل صدقا بيشاركوا مستوى أعلى من مكان ومستوى فعال أكثر،
0: كثير مهم.
2: في طرف للمدرسة كبير، يعني إنه كمان المدرسة فاتحة بوابها، بواب العقل، بواب القلب، والبواب بفعل
0: كتير مهم نكون موجودين.
1: أو بما أنك أم لولدين بالصف 7 والـ9، هل السائدة الأم دايما بتطبق اللي دكتور سائدة المختصة بتعرفه وبتعمله
0: واللي اكتشفته من أبحاث؟
1: بيجننونا. تعال نحكي الصراحة، تعال نحكي الصراحة دكتور سائدة،
0: يعني ولا مرة طرقت الكتاب
1: يعني
0: ولا ما تتعلم
1: ولا شي كلمة، حتى ولو داخلك جويت
0: جعلك لحفظك
1: كلمة هيك داخلك بدي أفهم، ولا كل الوقت يعني
0: دكتورة سائدة
1: اللي هيك بتحتوي والمشاركة
0: المتفهمة ونام.
2: قبل أنا بقول أحلى لقب أخذته بحياتي هو لقب الأمومي، أجد بحكيها وأنا متأثرة، يعني أجمل لقب. بتخيل إنه أنا أكون أم لولدين، الدكتوراه أجت بعدين وبتيجي، بقول للكل بتيجي، البروفيسورة إن شاء الله بتيجي، أنا خطاءة وهيك بس سألت السؤال أجا عبالي كتاب أدير كوهن اللي هو أخصائي نفسي معروف، إنه سلاح له ريخة في شكامة حياتها، سامح أهلك وأهل حياتك. كلياتنا بنقدمين خطائين وكلياتنا مرات نتعصبان وننفعل وممكن ما يكون عندنا الرواق هذا إنه نسمع ونصغي على الآخر. بس أنا بقول مهم جدا، وهي أنا عن جد موجودة عندي، المراجعة الذاتية. إنه أنا لما أجي أحط راسي على المخدة أقول كيف كان نهاري مع ابني أو بنتي، هل أنا عن جد احتويت كيف لازم، هل لازم احتوي بطريقة مختلفة. وهنا كمان أنا بناشد كل أم وكل أبو إنه تكون المناشدة، يعني هاي المناشدة والمراجعة سويا، لأنه إحنا بنعملهم إحنا بنبنيهم.
0: شكرا كتير دكتورة سائدة أبو الهجة الدغش، أخصائية نفسية تربوية ومعالجة نفسية، يعطيك ألف عافية، وهي مادة للتفكير.
1: شكرا،
0: باي باي.
2: باي باي.
1: جمال من الحال
0: جملة واحدة اختاري اللي أثرت فيكي.
1: كتير جمل بعتولنا،
0: واحدة وواحدة اللي أثرت فيكي.
1: أوكي رح أقولها. كلمة شكر، كلمة شكرا لكل واحد أعطانا من وقته وساعدنا بكلمة إطراء حلوة، وهي كانت من عدلة. إجانا كتير من مازن،
0: وأنا أسعد الناس من أسعد الناس.
1: أبو صالح بعت لنا
0: من المعلمي منان. شكرا شكرا لشريان حجير بيكي، نادية أسمر مارون، إيلان هولتسهاوزن، ماريا ديبينا،
1: عارين بسول.
0: باي
1: باي. بكرة
0: نفس الموعد
1: 10-12.
3: الجمعة على قناة مكان،
4: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
3: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
4: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
3: يلا نخططها بموسم جديد، الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل، مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين، لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
6: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا، وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
7: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
8: خذ حبة فصصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
9: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
10: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إتسحاق نافون، حي الحكومة، كفعات رام، حي الرياضة، كنيون المالحة، كل محطة إنجاز. عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
11: شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.
12: مخزن ياشوك.

0: أهلا بكم إلى أبرز عناوين الساعة. الإعلان عن تصفية الإرهابي عبد الكريم سليمان في بلدة عقربة قرب نابلس. السفير هاكبي ينتقد بشدة نية بريطانيا حظر التجارة مع المستوطنات. استئناف إجراءات تقديم القوائم الانتخابية عصرا. وأجواء حارة اليوم. لحظات وسنكون مع التفصيل.
1: راديو مكان الأخبار.
0: انتصف النهار في أورشليم القدس. مستمعينا الكرام، أسعد الله وأوقاتكم. قامت قوة من جيش الدفاع الليلة الماضية بتصفية الإرهابي عبد الكريم سليمان في بلدة عقربة جنوب نابلس. وقال المتحدث العسكري إن هذا المخرب ألقى أمس عبوة ناسفة من صنع محلي وزجاجة حارقة على قوة أمنية كانت تهم باعتقاله عقب الاعتداء الإرهابي في النقطة الاستيطانية معوز يهودا بالسلام. كما جرى اعتقال 4 مطلوبين بينهم 3 مخربين كانوا يتاجرون بوسائل قتالية، ومخرب خطط لارتكاب عملية إرهابية في المدى القريب. وصف السفير الأمريكي في أورشليم القدس مايك هاكبي نية بريطانيا حظر التجارة مع المستوطنات بتمييز ضد حكومة إسرائيل وضد الشعب اليهودي، وقال إن بريطانيا هي دولة سياسية ويمكنها فعل ما تشاء، موضحا أن الأمر ينطبق أيضا على الولايات المتحدة. وقد دعا رئيس حزب هاتسيونوت هاداتيت سموتريتش إلى طرد السفير البريطاني من البلاد فورا. وفي منشور له على منصة إكس كتب سموتريتش أن بريطانيا قد احتلها الإسلام المتطرف وأنها تحاول إنقاذ نفسها اقتصاديا واجتماعيا من خلال مهاجمة اليهود ودولة إسرائيل. تعقيبا على نتائج المقلقة لامتحانات بيزا لقياس التحصيل الدراسي لطلاب إسرائيل، قالت وزارة التعليم إن هذه الامتحانات تمثل قبل كل شيء صورة عن واقع التعلم في ظل الحرب، بحيث خضع الطلاب للاختبار بعدما يقارب سنة ونصف من القتال، وهي فترة تم خلالها إخلاء مجتمعات سكانية، وانتقل الطلاب بين أطر تعليمية مختلفة، وأغلقت المؤسسات التعليمية وأعيد فتحها واضطربت عملية التعليم، كما تم استدعاء أفراد من الطواقم التعليمية للخدمة في قوات الاحتياط. أورد نبأ مراسلنا وسام جبر. من المقرر أن تستأنف اليوم إجراءات تقديم القوائم الانتخابية لانتخابات الكنيست 26 عند 4 عصرا، وتغلق أبواب التقديم عند 10 ليلا.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد لتصبح أعلى من معدلاتها، وتسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد، وتنخفض درجات الحرارة تدريجيا خلال الأيام الثلاثة المقبلة. نعود ونلتقي إخباريا على رأس الساعة القادمة. طاب يومكم.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع محمد الشيخ خليل. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
6: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
7: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
8: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
9: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
10: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
1: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.

0: حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان. الآن حديث الظهيرة مع محمد الشيخ خليل. حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان. الآن حديث الظهيرة مع محمد الشيخ خليل. حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
1: تحية لكم، أهلا بكم أيها المستمعون أيها المشاهدون. نحن معكم عبر راديو مكان وعبر شاشة تلفزيون مكان في برنامج حديث الظهيرة، نمضي وإياكم بإذن تعالى حتى الساعة الواحدة، كل ذلك على الهواء مباشرة من استوديوهاتنا في مدينة حيفا. تعالوا بنا نرحب بالأستاذ المحامي أحمد رسلان. أهلا بك، تحية، أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد.
2: وعليكم السلام، أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد، إليك لجميع المستمعين.
1: إذن نبدأ من السؤال التالي، موعد آخر موعد لتقديم القوائم، وإلى أين وتقدم من يريد أن يترشح للكنيسة؟
2: يعني في اليوم 49 بموعد أقصى اليوم 49 من تاريخ موعد الانتخابات يجب تقديم قوائم المرشحين، وقد خصصت اللجنة المركزية للانتخابات أيام الاثنين والثلاثاء 7/9 و8/9 اللي هو اليوم عمليا هي مواعيد تقديم هذه القوائم للجنة الانتخابات المركزية.
1: إلى أي ساعة؟ الساعة الرابعة؟
2: إيش عن الشكل بتغير، ولكن في هناك إعلان يعني بخصوص الساعات.
1: السؤال، في إمكانية مثلا لتأخير موعد لسبب معين، استصدار أمر من محكمة إنه صار ظرف للغد أو بعد غد أو تمديد الفترة، ولا هذا الأمر غير وارد حالات استثنائية؟
2: هذا غير وارد، هذا موجود فقط منصوص بالقانون الانتخابات، أي طلب استثنائي لأي سبب كان يجب تقديمه للجنة الانتخابات المركزية ليس في الموعد الأخير أو بعد موعد الأخير لتقديم القوائم، إنما يجب تقديمه يعني بموعد قبل، ولكن هذه المواعيد الحتمية المنصوص عليها في في في قانون الانتخابات.
1: طيب،
2: وأنا أستبعد حتى في حال إنه مثل هذه الطلبات قد تجاب يعني.
1: طيب، نبدأ، من يحق له تقديم قائمة مرشحين للكنيسة أستاذ أحمد رسلان؟
2: يعني يقتصر تقديم هذه القوائم على الأحزاب المسجلة حسب الأصول لدى مسجل الأحزاب، يعني يجب أن يكون لك حزب مسجل معرف بموجب الأصول معترف به، هو فقط يستطيع تقديم قائمة مرشحين لانتخابات الكنيسة.
1: هل يجوز لحزب معين، حزب أنا أتحدث عفوا، هل يجوز لأكثر من حزب يقدم قائمة مرشحين؟ يعني هذا
2: يجوز؟ يجوز، لأن هنالك يعني مثال القائمة المشتركة بتخيل، يعني هي تضم أكثر من حزب من خلال قائمة مرشحين، ويجوز هنالك تكتل من قبل أحزاب، يعني عدد من الأحزاب اللي يندرجوا في قائمة مرشحين لأحزاب مختلفة. فهذا الحال كان مع قائمة المشتركة، عندما يعني هناك قائمة اللي تشمل عمليا ثلاث أحزاب إذا مش غلطان لحتى اليوم، اللي هو الجبهة، اللي هو التجمع،
1: والعربية
2: للتغيير، ثلاث أحزاب في داخل قائمة مرشحين واحدة. طيب، فهو يجوز.
1: طيب، الإجراء تقديم الانتخابات كيف بيتم؟ يعني أقول لك كيف يتم ذلك؟
2: يعني عمليا هناك في
1: تقديم يعني القوائم، يعني إجراء أنا بقدم قائمة، كيف يتم الإجراء؟ شو الترتيب؟ مين بيفحص كل هاي الأمور؟
2: شوف، من ناحية إجرائية أستاذ محمد، هنالك لجنة الانتخابات المركزية اللي تضم يعني هيئة تنفيذية، هناك يعني إدارية تنفيذية، من يتم التقدم من خلال كراسة، هاي الكراسة بيتم الحصول عليها من اللجنة نفسها، هذه الكراسة تشمل أيضا تصاريح بشأن موافقة المرشحين على ترشحهم، وهذه الكراسة وأيضا تشمل على اسم الوكيل، وكيل القائمة، فيتم تقديم هذه الكراسة على جميع ما تتضمن من استمارات وطلبات وكل ما في ذلك، وهذه الكراسة تقدم إلى لجنة الانتخابات المركزية. في حال هنالك كانت عيوب يعني في البيانات الشخصية، أي من العيوب، تخطر هذه اللجنة، لجنة الانتخابات المركزية.
1: لحظة، هذا مهم كتير. عندما يحدث يعني تكون هناك عيوب في قائمة المرشحين شو بيصير؟
2: يعني بيتم إخطاء.
1: هو إذا بتعطينا مثل إيش مثلا العيوب اللي ممكن تحدث؟
2: يعني عيوب، هنالك عيوب اللي يعني يجب أن نفرق، في عيوب اللي يجوز تعديلها تصحيحها، في عيوب لا يجوز تصحيحها ولا تعديلها. العيوب اللي يجوز تصحيحها أو تعديلها هي يعني أخطاء في البيانات الشخصية، أنا عارف ناقص رقم هوية، ناقص اسم كامل، بكل ما في ذلك يجب يعني تعديل وتصحيح مثل هذه العيوب. مثال أعطيت عن البيانات الشخصية، ولكن أستاذ محمد هنالك عيوب اللي هي لا يجوز أو لا يعني لا يجوز تصحيحها أو تعديلها حتى، لأنه تصريح الموافقة على الترشح هو عمود فقري في داخل هذه الكراسة أو داخل هذا الطلب لتقديم قائمة المرشحين. وفي حال لم يكن هنالك توقيع من قبل أو توقيع بالموافقة من قبل هذا المرشح أو ذاك، أو عدم وجود هذا التصريح داخل هذه الكراسة أو داخل هذا الطلب، فهذا يعيب الطلب ويتم شطب اسم المرشح في الحال. أو أيضا إذا كان هنالك مثال آخر، إذا كان هنالك يعني موظف في السلك الإداري في الدولة اللي يجب عليه تقديم استقالته قبل تقديم يعني موافقته على الترشح، فعدم وجوب هذه الاستقالة يؤدي بالنهاية إلى شطب هذا المرشح. فهذه عيوب لا يجوز تصحيحها أو تعديلها، إنما وجب شطب المرشح. هي تختلف عن العيوب نسميها تقنية لبروتوكولية اللي يجوز تصحيحها من بيانات شخصية وما في ذلك.
1: طيب هل حدثتنا إذا كان بالإمكان عن الحق بتقديم طلب إلى لجنة الكنيست بعدم إقرار مرشح أو قائمة معينة؟
2: فعلا يعني هذا ما نشهده في كل انتخابات، في كل دورة انتخابية، بأن هنالك تقوم يعني يتم تقديم طلب لإقصاء مرشح أو إلغاء قائمة مرشحين. يعني هنالك معايير وهنالك شروط لتقديم مثل هذا الطلب. إن كان أي شخص مواطن دولة إسرائيل أو المستشار القضائي للحكومي أو حتى يعني عضو ممثل في قائمة معينة يستطيع التقدم الالتماس أمام لجنة الانتخابات المركزية بإقصاء أو استبعاد مرشح من قائمة مرشحين أو حتى يعني إلغاء قائمة مرشحين في حال ثبت يعني أنه هنالك يعني هذا المرشح أو هذه القائمة يعني ينكرون وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، أو هنالك تحريض على العنصرية من قبل هذا المرشح أو من قبل القائمة نفسها، أو أن المرشح أو القائمة هم يدعمون كفاح مسلح لدولة معادية أو حتى لتنظيم إرهابي ضد الدولة. مثل هذه المعايير هي معايير تؤدي بالنهاية إلى استبعاد أو إقصاء هذا المرشح أو حتى إلى إبطال قائمة مرشحين. ولكن هذا يعني حق دستوري لكل إنسان ولكل قائمة أن تكون ممثلة في هذه الانتخابات في الكنيست. لذلك هذا الإجراء هو إجراء يعني ليس بالهين، فلذلك يعني تقوم لجنة الانتخابات باختار مثل هذا المرشح أو هذه القائمة بشأن هذا الطلب، بقدمه عمليا الرد الخطي على هذه الادعاءات، طالما الادعاءات يجب أن تكون يعني منصوصة ومفصلة وليس بالجملة ونص. يعني بدنا فلان، أنا عارف أستاذ محمد الشيخ خليل اليوم أنا عارف طلع مش لابس بدلي فبنستقصي من لا، لازم يكون هنالك شغلات اللي هي عمليا في إلها مبرهنة، فيها لها بينات، لها قرائن منصوصة، فيها كثير من الشرح. ولذلك هذا المرشح أو قائمة المرشحين اللي يعني منوي استبعادهم أو استقصائهم بقدم عمليا رد خطي. لجنة الانتخابات المركزية بتقوم بجلسة وجهية اللي بتستمع لهذه الطعون والردود، وبالنهاية يعني بتعطي قرارها، ولكن قرارها يبقى قرار إداري طالما لا يوجد عليه مصادقة من المحكمة العليا، فهو قرار يعني يبقى قرار يعني بحاجة إلى المصادقة. هذا القانون وهذا هذا الحق بالنهاية متروك إلى مصادقة المحكمة العليا. أضف إلى ذلك أنه رئيس لجنة الانتخابات المركزية بموجب قانون الانتخابات بهذه الدورة الانتخابية هو القاضي سولبر. يعني فعمليا بموجب القانون رئيس لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل يجب أن يكون قاضي من المحكمة العليا، يقوم بتعيينه رئيس المحكمة العليا، أي رئيس الجهاز القضائي أو رئيس السلطة القضائية في إسرائيل. فمن هذا الباب يعني تبقى أو يبقى المحفل القضائي أمام المحكمة العليا هو الساحة الأخيرة أو المنفذ الأخير لأي محاولات الاصطياد بالماء العكرة. أنا عارف إذا كان لك طلب لاستقصاء مرشح أو حتى إلغاء قائمة مرشحين، فبالنهاية نجد بأن مثل هذه القضايا تصل إلى أروقة المحكمة العليا، والمحكمة العليا تبت في النهاية بشأن استبعاد من عدمه. إن كان الحديث على استبعاد طلب لاستبعاد مرشح، فالهيئة تقوم يعني بجلسة سماع تضم 9 أعضاء من هيئتها القضائية. وإن كان الحديث يدور حول إلغاء قائمة مرشحين، فتلتئم المحكمة العليا بهيئة 3 قضاة. فشفنا إحنا أمثلة كثيرة في هذا الموضوع، إنما كانت المحاولة في السابقة من إلغاء قائمة التجمع، قائمة المرشحين من قبل حزب التجمع. شفنا إنه كان هناك محاولة استبعاد لمرشحين عرب من قوائم عربية، يمكن حنين زعبي إذا مش غلطان كان بالفترة مرة من المرات. أستذكر مثل هذه الحالات اللي كانت موجودة. فلذلك بالنهاية المحكمة العليا تصدر قرارها، ونادر ما تكون هذه المحكمة توافق أو تصادق على هذا الإبعاد أو الإلغاء، لأنه هذا حق دستوري لكل إنسان أو لكل قائمة، لكل إنسان أن يرشح يعني يترشح لانتخابات الكنيست أو يكون مرشح لهذه الانتخابات، ولكل قائمة ذات حزب مسجل حسب الأصول أمام مسجل الأحزاب أن تقدم قائمة مرشحين لها تنوب عنها أو تمثلها في انتخابات الكنيست.
1: سؤال الأخير الأستاذ أحمد رستان، متى يتم النشر النهائي لقائمة المرشحين؟
2: شوف عمليا بعد ما احنا شرحنا استاذ محمد انا وياك ووقفنا على كل هذه الاجراءات الاداريه والدستوريه حتى يعني اسميها لتقديم القوائم وكل ما في ذلك، وحتى ان كان لك تعديل او تصحيح او طلبات لاقصاء واستبعاد وكل ما في ذلك، كل عمليا في النهايه يعني انتهت اللجنة الانتخابات المركزية من الاستنفاذ جميع هذه الإجراءات من أمامها.

0: 2011 وعملية انتخابات تدار بإدارة كاملة من قبل لجنة انتخابات المركزية بكل ما يدور من ويجول من كل الإجراءات اللي بتكون هناك، وهي اللي بتعالج كل شيء اللي هو يطول أو يطال هذه الانتخابات من جميع مستلزماتها، وحتى إذا كان هناك في أمور أو التماسات أو نقد أو شغلات أو احتجاجات هي تنظر أمام هذه اللجنة برئاسة يعني قاضي المحكمة العليا القاضي سولبرغ.
1: شكرا جزيلا، سيكون لنا حديث إن شاء الله خلال هذه الفترة الأستاذ المحامي أحمد رسلان، شكرا جزيلا لك.
0: أشكرك أستاذ محمد، لك ولجميع المستمعين، شكرا
1: لك. جزيلا. وفي نفس السياق، على وقع أحداث المجلس العام للجبهة وقرار سحب الثقة من جعفر فرح واستبدال جعفر فرح بفاتن غطاس ليكون في المكان الثاني في قائمة الجبهة وليس المشتركة، نتوجه مباشرة إلى زميل فالح حبيب لنفهم ما دار وما يدور الآن. زميل فالح حبيب، أهلا بك.
2: يا هلا، تحياتي لك محمد، تحياتي المستمعين والمستمعين.
1: على السريع وعلى المباشرة، هل بالإمكان القول بأن الجبهة تجاوزت أزمتها؟
2: من السابق لأوان يا محمد. طبعا على الصعيد الخاص والمستوى الخاص يمكن القول أن الجبهة يوم أمس نعم تمكنت بطريقة ديمقراطية من حسم أحد أهم الملفات الحساسة التي لها كان عمق زمني خفي منذ شهور. الجبهة تحاول مواجهة هذا الملف، وإن كان الجمهور انكشف لهذه الأزمة فقط في الأسابيع الأخيرة، وباعتبار أنه جعفر فرح بنفسه خرج وتحلى بأقصى درجات المسؤولية وعبر عن قبوله التام لهذا القرار، يمكن القول أنه على صعيد خاص نعم تجاوز هذه الأزمة. ولكن عندما قلت أنه من السابق لأوانه معرفة ذلك، على البعد العام ما هي تبعات انعكاسات تداعيات هذه الخطوة على الجبهة وعلى الثلاثية جماهيريا شعبيا؟ وبكل تأكيد هل سيكون تبعات وانعكاسات؟
1: عم بنشوف انقسام جماهيريا، انقسام كبير من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والتعليقات والتعقيبات.
2: ولهذا أنا أقول أنه في البعد العام المقياس الحقيقي الواقعي الأكثر واقعية سيكون هو صندوق الاقتراع. هل ستحصل الجبهة وستحصل الثلاثية على الأقل على كمية الأصوات التي تخطط لها؟ هل لهذه الأزمة سيكون تأثير أم لا؟ ولهذا أنا يعني لم أحسم أو أجزم وأقول بشكل قاطع إنه الأزمة من خلف الجبهة ومن خلف الثلاثية، من السابق لأوان الحسم في هذه الجزئية. الآن انتبه كيف كيف أنا دائما بقول، لأنه كبارنا علمونا اللي ماله كبير يشتري له كبير يا محمد. امبارح ظهر بشكل جلي مدى ضرورة وجود الخبرات السياسية في أي حزب. عندما دخل على الخط الدكتور حنا سويد من جهة والقيادي الجبهوي محمد بلكي ووصلوا أو اقترحوا صيغة توافقية يمكن أن نقول تسوية، وبالتالي يمكن أن يعتب عليك أحد الأطراف من داخل الجبهة لأنك أنت استخدمت مسمى سحب الثقة. هم يعني شددوا وتعمدوا وقصدوا أن يستخدموا مسمى تعليق الترشيح، يعني كان هنالك ابتكار استراتيجي
1: حكمي، يعني هذه حكمي.
2: واحد يخلينا فهمك ليش محمد، لأنه عندما تتحدث عن تعليق ترشيح هذا ابتكار استراتيجي بمفهوم يغيب معاني الإقصاء التقليدية كالإطاحة كالعزل الفصل، لأنه عمليا يترتب عليها على المدى القريب والمدى البعيد تبعات على جعفر والحزب. لكن عندما تقول تعليق ترشيح هاي يترتب عليها أمرين مهمات: أولا استدامة الحضور، هي ترسخ الصورة السياسية لجعفر كمرشح مستقبلي جاهز للعودة الفورية في الانتخابات القادمة. يعني جعفر موجود وسيبقى، وعندما أيضا ضمن التسوية يتحدثون على أنه سيبقى وجه من وجهاء الحملة

0: انتخابية أو في صدارة الحملة الانتخابية، ماذا يعني محمد الرمزية الافتراضية؟ كيف دمج اسم جعفر ضمن وجوه الحملة الانتخابية من شأن أن يبعث رسالة ضمنية تفيد بانتفاء وعدم صحة الأدلة القاطعة التي تبرر الإقصاء الكامل. محمد، لما عندك شخص أنت مستحي فيه بتخبيه، ما بيجي بتدفعه في واجهة الحملة الانتخابية، وبالتالي استخدام مسمى التعليق بنهاية المطاف كان تسوية ذكية فيها ما فيها من الحنكة، اللي ضمت حفظ ماء الوجه لكل الأطراف، للجبهة من جهة، لتطوي هذه الصفحة، ولجعفر فرح التي تبقيه في الصورة في المشهد السياسي. أي نعم، هو بالمحصل النهائي سحب ثقة على الأقل لهذه الدورة، ولكن للمرات القادمة جعفر باقي وحاضر. وعلى ما يبدو جعفر قبل في هذه التسوية ربما لقناعته أنه دورة الكنيسة القادمة ستكون قصيرة، وبالتالي عودته لأن يكون في مقدمة أي قائمة للجبهة مستقبلا هي أمر وارد وحتمي، ولهذا قبل في هذه التسوية على ما يبدو.
1: ممتاز. الزميل فالح حبيب، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. شكرا جزيلا لك. وتعالوا بنا إلى نتائج اختبار الفيزا التي صدرت وخرجت وأعلنت قبل قليل، وتدل على تراجع التحصيلات التعليمية لدى الطلاب في إسرائيل في عدة مواضيع. كل ذلك في تقرير الزميل وسام جبر.
2: تراجع جديد في أداء طلاب الجهاز التعليمي في البلاد في اختبارات بيزا الدولية، مع انخفاض ترتيب دولة إسرائيل في المجالات التعليمية الثلاثة التي جرى فحصها مقارنة بنتائج عام 2022. فالنتائج الأخيرة التي أجريت في مطلع عام 2025 تظهر تراجع دولة إسرائيل مركزا واحدا في الرياضيات ومركزين آخرين في العلوم، بينما سجلت القراءة التراجع الأكبر بخمسة مراكز. وبذلك تعود دولة إسرائيل عمليا إلى مستويات الترتيب التي سجلتها عام 2018 بعد التحسن الذي ظهر في نتائج عام 2022. لكن الاختبارات أجريت في ظروف استثنائية، ففي مطلع عام 2025 كانت إسرائيل لا تزال في خضم الحرب مع استمرار القتال على عدة جبهات ووجود المختطفين في قطاع غزة إلى جانب إطلاق الصواريخ على الجبهة الداخلية. كما واجه جهاز التعليم خلال تلك الفترة اضطرابات طويلة وإجلاء مجتمعات سكنية وانقطاع في الاستمرارية التعليمية، وفي بعض المناطق لم تجرى الدراسة بصورة منتظمة. وكان بإمكان وزارة التعليم عدم المشاركة في الاختبارات إلا أنها قررت إجراءها، وقالت أنها أرادت الحصول على صورة حقيقية عن مستوى الطلاب خلال الحرب. وزير التعليم يوف كيش حاول تقديم النتائج باعتبارها دليلا على صمود جهاز التعليم، وقال إن النظام التعليمي الإسرائيلي حافظ على موقعه في القراءة والعلوم مقارنة بعام 2018، بينما تراجع مركزا واحدا فقط في الرياضيات. وأضاف الوزير كيش يقول إن هذا الإنجاز يعود بالأساس إلى المعلمين والمعلمات الذين حافظوا على الطلاب وعلى استمرار عمل الجهاز التعليمي خلال أصعب الظروف، مؤكدا أن وزارة التعليم تنشر المعطيات كاملة وستعمل على تحويل هذا الصمود إلى تحسين وارتفاع في التحصيل. لكن النتائج تطرح في المقابل أسئلة صعبة حول حجم تأثير الحرب والاضطرابات التعليمية على مستوى الطلاب، وحول قدرة جهاز التعليم على تعويض ما فقده الطلاب وتقليص الفجوات التي قد تكون اتسعت خلال هذه الفترة.
3: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى. كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. الليلة على قناة مكان.
4: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
3: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
5: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
6: كان بده ينولني شغلة، بوست إيده، سحب إيده، قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
3: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: إذن أرحب بالسيد عبد المنعم فؤاد المتحدث والناطق الرسمي باسم بلدية أم الفحم. تحية لك، مساء الخير، أهلا بك سيد عبد المنعم.
7: تحياتي لك يا أخي محمد ولجميع مستمعي راديو مكان.
1: زيارة ل يعني محطة توليد الطاقة في الخضيرة. نعم. كمتحدثين. نعم. رسميين، لماذا؟ نعم. ما الهدف منها؟
7: نعم، هذه الزيارة كانت بدعوة رسمية من شركة الكهرباء القطرية، تحديدا محطة أضواء رابين أوروت رابين في مدينة الخضيرة. وهذه الزيارة جاءت يعني بمناسبة مرور 103 أعوام على فكرة على تأسيس وبناء شركة الكهرباء. من قبل بن حاس روتنبرغ. طبعا هذا الرقم مش عبث أخي محمد والمستمعين، 103 هو نفسه رقم الطوارئ اللي 103، ولهذا هم الدعوة طبعا وجهت لاتحاد المتحدثين الرسميين في السلطات المحلية في البلاد، إيجود دوفريم شيلا رشيوتا من كوميوت، وأنا أحد أعضاء الإدارة ممثل عن السلطات المحلية العربية وكمتحدث لبلدية أم الفحم. طبعا خلال الزيارة كان هناك جولة ميدانية داخل الشركة، تعرفنا على مرافق وسيرورة ومراحل إنتاج الطاقة الكهربائية، سمعنا شرح من متحدثة باسم شركة الكهرباء ميري شاؤول حول الشركة، عدد الموظفين العاملين، نسبة إنتاج الكهرباء في المحطات، استخدام الحد الأقصى أحيانا في من الطاقة، أحيانا في فصل الصيف لما بتكون درجة الحرارة عالية، أو في الشتاء لما بتكون درجة الحرارة باردة.
1: يعني أكثر مجرد زيارة تعرفتوا من خلالها، ولا ممكن تستفيدوا منها من خلال مواقعكم كمتحدثين؟
7: طب بالضبط، هم يعني كان الهدف هو تقوية العلاقة ما بين الشركة وما بين السلطات المحلية، ولأنه في علاقة مباشرة يعني كثير. يعني أنا بعطيك على سبيل المثال في مدينة أم الفحم، شركة الكهرباء كثير بتشتغل عنا في تمديدات كوابل، أو أحيانا بتسكر شارع أو كذا، فإحنا بنأخذ الإذن، يعني هم بيعطونا التعليمات هاي إنه الله بعينكم مثلا اعلنوا للمواطنين في حي كذا إنه رح نشتغل في هذا اليوم ونسكر الشارع، لأنه في أو مثلا لما بكون في إشي طارئ، مثلا مشكلة تقنية في الكهرباء وبتنزل الكهرباء عن حي كامل، فهم كمان بيعطونا. وإحنا كمتحدثين يعني أنا بعطي إعلام يعني لأهل أم الفحم للمواطنين عن طريق الشبكات الاجتماعية التابعة للبلدية، إنه في هذا اليوم رح يكون انقطاع عن الكهرباء عن الحي الفلاني من الساعة كذا للساعة كذا لأنه شركة الكهرباء. لكن كثير مهم كان يعني الزيارة كثير.
1: لوحدك من المجتمع العربي ولا كان
7: أنا موجود؟ أنا لحالي والله، أنا لحالي. ويا ريت أنا بالعكس، أنا كذا مرة تحدثت إنه يا ريت إحنا عنا الإيجود إشي بجنن، وكثير في أشياء حقوق، في كثير يعني المتحدث بكون بيحصل على معلومات لما هو بكون ضمن مجموعة الواتس أب تبعت المتحدثين. مش بس هيك، إحنا عنا المؤتمر السنوي، في أيام دراسية، في كذا. فأنا يا ريت كثير بحكي إنه يا ريت يكون متحدثين رسميين في السلطات المحلية العربية. صحيح إنه في هناك ناس بتشتغل بيان أو أخبار أو كذا، لكن بالغالبية خلينا نقول العظمى هم مش متحدثين رسميين، يعني هم مش بوظيفة متحدث. صحيح. أو ناطق رسمي، يعني للأسف هم بيشتغلوا هذا. وبلدية أم الفحم الحمد لله هي سباقة بهذا الجانب.
1: اقتراح للسلطات المحلية عبد المنعم فؤاد.
7: نعم.
1: بالنجاح.
7: نعم. يا ريت، وأنا يعني حلقة وصل، ممكن أي حدا يتواصل معي، وعلى الرحب والسعة يعني.
1: شكرا.
7: أنا كثير كمان يعني أنا حابب أحكي إنه بالنسبة لشركة الكهرباء يعني فيما يخص إنتاج الكهرباء، طبعا الإنتاج الكهرباء كان يعتمد على الفحم الحجري حتى قبل كم سنة، والآن تحول إلى الغاز المسال، لكن مع ذلك توربينات التوليد اللي عن طريق الفحم الحجري هي جاهزة وموجودة وما زالت موجودة في شركة الكهرباء، طبعا احتياطا لأي عطل كان يعني لأي طارئ لأي في حالات الحرب في حالات اللي
1: البديل موجود
7: كذا، فالبديل موجود على طيب. طول. وكمان نقطة كثير مهمة اللي هي موضوع الطاقة الخضراء اللي هو الألواح الشمسية، اليوم إنه في نسبة كبيرة من شركة الكهرباء تحولت إلى إنتاج الطاقة الخضراء والطاقة النظيفة اللي تحافظ على البيئة، وإحنا على فكرة يعني بالصدفة إحنا في بلدية مفحم بهاي الفترة الأخيرة يعني آخر أسبوعين ثلاثة عاملين حملة لتشجيع أهل مفحم البيوت الخاصة إنه يرقبوا على فكرة الشمسية. على بيوتهم ألواح شمسية، لأنه هذا الإشي ممكن يكون إما لحالات الطوارئ وكمان من ناحية البيئة وكمان من ناحية اقتصادية كمان.
1: فليكن شكرا جزيلا عبدالعليم فؤاد المتحدث المسفر بن فحم، شكرا جزيلا لك
7: إلى اللقاء.
1: وتحية للزميل حسن أبو زايد، مساء الخير أهلا بك.
8: مساء النور محمد، سعد مساك.
1: نعم، إذن إسرائيل لأول مرة بعد 7 أكتوبر تسمح للصليب الأحمر بزيارة الأسرى، كيف ولماذا؟
8: نعم محمد، الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بدأت اليوم الاستعداد لاستئناف زيارات ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر للسجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وذلك كما ذكرت للمرة الأولى منذ 7 من تشرين أول أكتوبر 2023، وفقا للخطة من المقرر أن تبدأ الزيارات خلال الأسبوع الجاري، تحديدا يوم الأربعاء المقبل بعد يوم غد إذا لم تطرأ تغييرات في اللحظات الأخيرة. كيف بدأت القضية محمد؟ في تشرين الأول أكتوبر 2025 وقع وزير الدفاع إسرائيل كاتس أمرا يحظر زيارات ممثلي الصليب الأحمر للسجناء في السجون بذريعة وجود مخاوف أمنية، وادعى في حين جهاز الأمن العام أن نقل هذا المعلومات إلى وزارة الدفاع تفيد بأن الممثلي الصليب الأحمر يقومون بنقل معلومات إلى السجون إلى الأسرى داخل السجون. وبرر كاتس قراره بالقول إن التقييمات التي عرضت عليه تشير بأن الزيارات ستلحق ضررا خطيرا بأمن الدولة. كيف سألت محمد كيف تم ذلك؟ الجواب هو في مطلع حزيران يونيو الماضي ألغت المحكمة العليا بالإجماع سياسة المنع الشامل لزيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى الأمنيين المحتجزين في مرافق مصلحة السجون والجيش، وكذلك منع نقل المعلومات المتعلقة بهم. المحكمة قالت إن الحكومة لم تقدم أي أساس قانوني لقراراتها رغم منحها فرصا عديدة للقيام ذلك. رغم ذلك محمد، هنالك محاولات لتأجيل تنفيذ القرار، الحكومة حاولت تأجيل تنفيذ القرار القاضي باستئناف الزيارات إلى ما بعد الانتخابات، ولكن بعد نحو شهر من صدور القرار أسقطت الكنيسة في حين مشروع قانون قدمه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وكان يهدف إلى تنظيم زيارات الصليب الأحمر. ممثلو اللجنة الصليبية بالمجمل محمد تلقوا بالفعل توجيهات يوم أمس بقرار السماح لهم بالتوجه إلى إسرائيل، ومن المتوقع في حال عدم حدوث تغييرات في اللحظة الأخيرة فالزيارات ستبدأ في السجون يوم الأربعاء المقبل بعد توقف استمر أو دام أكثر من 3 سنوات. محمد،
1: شكرا جزيلا لك زميل حسن أبو زايد، شكرا جزيلا. وتعالوا بنا الموضوع التالي، واستمرار توزيع أوامر الهدم والإخلاء بحق عشرات المنازل في قرية السر غير المعترف بها في النقب وعدد من القرى الأخرى. السكان يقولون إنهم خسروا خدمات نقل أولادهم إلى المدارس منذ بداية العام الدراسي بسبب استمرار حملات الهدم. كل التفاصيل في تقرير مراسلنا في الجنوب الزميل نواف النباري.
9: قرية السر غير المعترف بها الواقعة جنوب شرق بئر السبع لا تزال تواجه المزيد من أوامر الهدم والإخلاء. التي توزع بشكل شبه يومي على سكان القرية، وقد امتدت الأضرار التي لحقت بالسكان لما هو أكثر من هدم المنازل، حيث ترفض المؤسسات الحكومية نقل أولادهم يوميا إلى المدارس بحجة تغيير العنوان الخاص بهم. الحديث لإبراهيم القريبي عضو اللجنة المحلية لقرية السر.
10: حملة الهدم مستمرة على الناس، حتى على البيوت والخيم المؤقتة للناس اللي قاعدين فيها، كل يوم بضايقوا عليهم، كل يوم بيجوا عليهم. كمان قصة السفريات للمدارس، كمان ما ودهم الناس تمشي على المدرسة، ما ودهم الطلاب تمشي على المدرسة. الشيء هذا كمان أخطر من هدم بيت. إحنا موقفين مع الناس ورح نوقف معهم.
9: ومن إحدى القضايا العديدة التي تظهر مدى معاناة السكان قضية طفلة مريضة تم هدم بيت أسرتها، والتي استعاضت عن المنزل بكرفان متنقل، ولكن حتى هذا الكرفان المبني على عجلات متحركة لم يسلم من أوامر الهدم. والد الطفلة يتحدث عن هذه القضية.
11: شهر 5/2025 وإحنا شوفت عينك، هد وبناية لحد الحين ما في بترون، قاعدين في هذا هم بهدوا وإحنا بنبني. يعني قبل شهر جبت الكربان هذي، العيل عندي عيل مريضة، يعني العيل 3 أيام في الأسبوع خايف أنها تكون في صاروكة، بوديها وبجيبها. جبت الكربان هذي بس الأشمر على العيل من الحم، من الوضع اللي احنا فيه. إذيك تنارهم جايين حاطين لي ورقة على الكربان، الورقة مكتوب فيها إنك ترفع الكربان، إذا ما رفعت الكربانة بيجوا بيهدوها.
9: هذا وكانت السلطات المعنية قد قالت إنها طرحت حلولا بديلة على السكان، لكنهم لا يقبلون بها، فيما يؤكد السكان من طرفهم أن هذه الحلول غير كافية وتستغرق وقتا طويلا، وأنهم لا يستطيعون البقاء بدون مأوى حتى تنفذ هذه الحلول على أرض الواقع.
1: وأقول تحية للسيد علاء خروب، أخصائي نفسي وناشط حقوقي. أهلا بك، مساء الخير علاء.
12: مساء النور محمد، إلى كل جميع المستمعين في كل مكان.
1: شيء حلو جميل جديد، مساجد هيئات لذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل ماذا؟
12: نعم، أطلقنا المبادرة، بدنا يكون بيوت الله سبحانه وتعالى المساجد تكون مهيئة لاستقبال ذوي ذوات الإعاقة، الإعاقات المختلفة الحركية البصرية السمعية كلها، لأنه من حق الأشخاص ذوي ذوات الإعاقة أنهم يدخلوا ويصلوا مثلهم مثل كل إنسان.
1: طب السؤال المطروح، يعني لما حيكون عن المساجد القديمة تم تهيئتها، لأنه يمكن جديدة عم تنبنى اللي هي تكون يعني مهيئة لأصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة.
12: نعم صحيح، المساجد القديمة أو المبنية من الأساس نقدر نعمل بعض الملائمات، بعض التوجيهات والإرشادات لنساعد الأشخاص ذوي ذوات الإعاقة.
1: أعطيني أمثلة على أرض الواقع من اللي عملتوها.
12: هاي مسؤولية لجان المسجد أو المسؤولين في المسجد أو الأشخاص المحسنين وفاعلي الخير، إنه مثلا بعض الأدراج اللي بتكون صعب إنه يدخل الإنسان اللي عنده إعاقة حركية بالكرسي، ممكن إنه نستعين ببعض المسطحات اللي تكون على الدراج، اللي تصير زي هناك منحنى يقدر الإنسان اللي على الكرسي يدخل للمسجد، وكمان برضه في المرافق بالحمامات. هذه من أهم الملائمات اللي ممكن من خلال لما أخذ الاستعانة بنجار، بحداد، ببعض الحرفيين، ومش راح كتير تكلف.
1: السؤال في دور البلدية، أبركتوا للبلدية برسالة خاصة، شو تضمنات؟
12: نعم، احنا توجهنا كمان لبلدية القدس، وكمان توجهنا لوزارة الرفاه الاجتماعي في موضوع مهم جدا، انه احنا في شرقية القدس بنحكي عن مجتمع اللي هو 400 ألف نسمة. يعني نحن لو بدنا نصنف هاي المدينة شرقية القدس بالمدن بالبلاد، هي من المدن اللي كتير كبيرة، يعني ممكن تكون رقم 2 أو رقم 3. فمن حقنا بشرقية القدس لو ذوات الإعاقة البصرية الحركية يكون في هناك برنامج خاص لإنا، مش مدمج مع غربية القدس. وللأسف الشديد لحد الآن احنا بنحكي بال 2026 مش موجود هذا البرنامج اللي هو لذوي ذوات الإعاقة مستقل في شرقية القدس باللغة العربية، ملائم للثقافة، وكمان بسبب الأوضاع الأمنية في كثير من الشباب والبنات والستات في شرقية القدس ما بيروح على غربية القدس على برنامج حياة مستقلة أو على برنامج مارشال للإعاقة البصرية.
1: عن كم مسجد يدور الحديث؟
12: احنا تحدثنا عن مساجد في البلد القديمة، محيط البلد القديمة، وفي بعض الأحياء مثل رأس العمود وبيت حنينة نحكي عن 9 مساجد حاليا، وطبعا إضافة إلى المسجد الأقصى المبارك. وإحنا بدنا يعني كلنا يقين إن شاء الله تعالى إنه ننطلق لكل المناطق حتى في المثلث وبالشمال وبالجنوب.
1: طيب يلا، فلتكن الصلاة مقبولة إن شاء الله. علاء خروب، كل احترام.
12: شكرا أخي محمد.
1: إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. شكراً. وتعالوا بنا على الموضوع التالي، حصول مدرسة الإعدادية في ألم كيبلي على الجائزة الأولى في الروبوتيكا. يسرنا نستضيف مديرة المدرسة تأييد جمال. أهلا بك.
13: أهلا فيك
1: أخي محمد، يعطيك ألف عافية. الله يعطيك العافية. أنت الشغل الصعب، نتاج ماذا هذه الجائزة؟
13: هي نتاج مشروع روبوتيكا موجود عندنا في المدرسة للطالبات شاركن فيه. شاركنا في مسابقة الألف التقنية، حصلنا هناك على المرتبة الثالثة، وهناك شعرنا أنه إحنا نستطيع أكثر من أنه فقط مسابقة في التقنية، فقررنا أنه ننطلق للعالمية وشاركنا في مسابقة كوريا.
1: كوريا مين كان؟ أعطيني بس شوية تفاصيل.
13: وشارك معنا بمسابقة الألف التقنية، شارك عندنا 12 طالب وطالب وطالب من المدرسة.
1: المدرسة نفسها، المدرسة الإعدادية.
13: المدرسة الإعدادية نعم.
1: أي صفوف؟
13: تواسع.
1: هدول تركوك، هدول تركوك إسا.
13: لسه تركوني، لسه طلعوا على العاشر، بس احنا مركنين عليهم جدعان.
1: طيب كيف بحافظوا على هاي الكمة؟ كيف مدرستك بتحافظ على الكمة؟ انتوا صليلها دائما، انا بقول صعب جدا الحفاظ عليها، يمكن اصعب. لا
13: احنا، انا مديرة مدرسة 11 سنة، والحمد لله من السنة الاولى نحن دائما متألقين. من اول سنة كنت فيها مدير احنا حصلنا على المرتبة الاولى كمان على مستوى الدولة في مسابقة غرف الهروب، وكان في المسابقة 30 مدرسة من أفضل المدارس في الدولة، ومع هيك إحنا حصلنا على المرتبة الأولى. ومن يومها المدرسة، من يومها لحد اليوم تقريبا، إحنا كل سنة نشارك في مسابقات مختلفة ونحصل يا على المرتبة الأولى أو الثانية أو الثالثة.
1: طيب سمعت عن طالبة اسمها يمنى محمد قاسم، وطالبة اسمها منة طلة صبري زيادات؟
13: هذول بس بناتنا.
1: كانوا
13: بظلهم بناتنا.
1: بناتك حاليا ما كانوا بناتك في المدرسة اليوم؟ يمنى إذا أنا مش غلطان في المدرسة الأهلية في أم الفحم، ومن نطلة في مدرسة الأخوة في النعورة. مساء الخير، تحية لك يمنى.
14: أهلين.
1: ومن نطلة مساء الخير، يعطيك العافية.
14: الله يعافيك.
1: من نطلة حكي لي، وللي مش سامع أو مش عارف شو معنات روبوتيكا اشرحي له.
14: روبوتيكا هي عبارة عن مسابقة بتبرمج فيها وبتركب روبوتات.
1: أوه، شو عملتي أنت تحديدا؟
14: إحنا شاركنا بمسابقة هي فيها ثلاث مهمات. مهمة جماعية اللي هي للأربع بنات، بنبني فيها اختراع ومنعرضه ومنشرح عنه. كمان في مسابقة اللي هي عبارة عن سجادة، إنه بدي أبسط الشرح يعني. سجادة مثلا، وإحنا بدنا نمشي على مسار معين بروبوت، طبعا إحنا حاطين فيه الحشانين وبانينه
1: المجسات، الحشانين المجسات.
14: ومبرمجينه. وفي كمان مسابقة اللي هي مسابقة فولي بول، انه برضو بنبني الروبوت ولعبة فولي بول.
1: اوه طيب يمنى، كيف طالب عمره 14-15 سنة، ابن صف تاسع وببدأ يشتغل من الثامن، بوصل لهذا الانتاج العظيم؟ يمنى شو المؤهلات لازم تكون عند الطالب حتى يتفوق؟
14: أول إشي لازم تكون البيئة المدرسة بتساعد الطلاب إنها تفوت بهيك مسابقات وتشارك، وهذا المجال كثير كثير مهم هسا بعصرنا هون، لأنه هسا يعني عصر التكنولوجيا كل إشي قاعد بتطور، وبرضه لازم يكون في عنده أهل داعمين لإله.
1: سؤال مستقبلا يمنى، لوين اتجاهك؟
14: إن شاء الله لهذا العالم، للهايتك، للروبوتيكا بشكل عام.
1: ومنة الله الاتجاه لوين للمستقبل؟
14: صراحة أنا بعد مش محددة وضايعة، بس يعني إنه بعد ما
1: لا الاتجاه هون، الاتجاه بهذا الاتجاه مثلا. سمعنا يمنى قالت أنا رايحة بهذا الاتجاه، منة الله لوين رايحة؟
14: بعد ما تعلمت بهذا الموضوع أكثر حابة أكمل بهيك اتجاه، أتعلم عنه أكثر وأبحث إذا حابة أكمل.
1: عملوا لكم احتفال ولا لسه ما انعملش؟ نسأل المدير خلينا نسأل المدير المعلم تأييد جمال، انعمل احتفال خاص على صعيد مدرسي على صعيدكم أنتوا في هذا الإنجاز ولا لسه؟
13: أستاذ محمد، إحنا خرطينا المفاجأة، أنت إحنا في مفاجأة كبيرة قاعدة تتحضر للطالبات. أو شيء يوم الأربعاء القادم في رح يتواجدوا في مليئة المجلس المحلي.
1: معناته أنا حليتها للمفاجأة، مش خرطت، حليتها. كمل.
13: فراح يكون لهم تكريم هناك، وفيهم كمان تكريم كبير بالمدرسة. طبعا الطالبات يستحقن لأنه أبدع في المسابقة، أنك تكون في مسابقة عالمية ولأول تجربة المسابقة ما كانت هوينة، ولكن هن كذبة، هن طالبات رائعات مع إصرار ومع عزيمة وطبعا أحلام، فلما بيكون في أحلام وإصرار وعزيمة أكيد نطق الله دائما.
1: طيب حتى نسمع شو رأيك يمنى، جاهزة للاحتفال ولا كنت بدك شيء أكبر؟
15: لا فجأت راحة وتوكعت.
1: طيب احنا شايفي برامجنا، شايفي بمكان احنا راديو تلفزيون حاليا بالبيت، شايف شو بنعملكم وش منيه. طيب شو بتحب تقولي معناته لهذا للمدرسة اللي عم بتحضركم هالمفاجأة يومنا، شو قولك؟
15: شكرا كثير، ما قصرتوش يعني من اول يوم فتت عليها لحد يوم التخرج لان عرفت اني تأهلت لمسابقة.
1: اوه
15: فشكرا كثير للمدرسة، يعني التخرج كان بداية لمجال التيب.
1: ومنت الله، شو تعقيبك على ما سمعتي من مفاجأة الآن؟
15: ايه صراحة يعني كل التعب اللي تعبوا معنا وبعدهم بيتعبوا معنا رغم انه طلعنا من عندهم، صراحة انه تهوست انه عملنا هيك مفاجأة وكثير مبسوطة صراحة، ويعني عندك شكرا لدعمهم من اول يعني من اول يوم صف سابع لسه وهم بعدهم معنا.
1: طب تعالي احرجك منت الله صبري زيادات بهذا السؤال. اليوم انت مدرسة الاخوة النعورة الثانوية، كنت بتتمني لو كملتي 10 11 12 تحت إدارة المعلمة تأييد؟
15: أكيد.
1: محرج يعني بسبب مديرك بسبب النعورة بزعل.
15: ما هو أنت بتحرجني.
1: ما أنا قلت لك سؤال محرج.
15: صراحة يعني أنا مبسوطة هون وكمان كنت بتمنى إني أضل هناك لأنه هناك صراحة كليش بجنن الإدارة بتجنن المعلمين.
1: إنه حابة تكوني يمنى كنت حابة 10 11 12 تحت إدارة المدير تأييد؟
15: طبعا يعني مدير تأييد مش زيها، بس لازم الواحد يجرب أشياء جديدة، لازم يطلع لازم يفوت على مدارس ثانية يتعرف، يعني هاي التجربة بتفيدنا.
1: طيب نحن سعداء لما يأتي موعد الاحتفال الترتيب والآخر، بتأمل على تبعتولنا حتى نعود ونعمل إشي حلو هيك مرتب. المعلمة والمديرة تأييد مع الطالبتين يمنى ومنى طلة، شكرا جزيلا، كل الاحترام قدما وإلى الأمام. شكرا
13: شكرا
1: شكرا. إلى اللقاء. وإلى الموضوع التالي، علاج السمنة، السماح باستعمال إبر تخفيف الوزن لصغار السن، في تقرير الزميل سامح قادري.
16: لأول مرة تظهر نتائج دراسة سريرية أن حقنة التنحيف ويجوفي قد تكون فعالة أيضا لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات وأقل من 12 سنة والذين يعانون من السمنة. وأظهرت النتائج الأولية للدراسة التي أجرتها شركة نوفو نورديسك أن بعد 68 أسبوعا من العلاج لم يعد نحو 40% من الأطفال الذين تلقوا المادة الفعالة يصنفون ضمن فئة السمنة مقابل 0% من مجموعة المقارنة. وشارك في الدراسة 165 طفلا وأكثر من 85% منهم كانوا يعانون من السمنة الشديدة. وشاركت في الدراسة أيضا مستشفيات إسرائيلية من بينها رامبام، شامير أسافروفي وشنايدر. وتلقى الأطفال حقنة أسبوعية إلى جانب تغييرات في نمط الحياة شملت نظاما غذائيا أقل في السعرات الحرارية وزيادة النشاط البدني. وتأتي هذه النتائج في ظل ارتفاع نسب زيادة الوزن والسمنة لدى الأطفال في البلاد. فبحسب معطيات وزارة الصحة كان نحو 1 من كل 5 تلاميذ الصف الأول في عام 2005 يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، وترتفع النسبة في الصف السابع إلى نحو 1/3. ومع ذلك لم تعرض بعد البيانات الكاملة لمقدار انخفاض الوزن أو التأثيرات على المدى الطويل. من المقرر عرض النتائج الكاملة في مؤتمر علمي خلال شهر نوفمبر المقبل.
1: إذن دوري الأبطال أوروبا ينطلق هذا اليوم، ريال مدريد إنتر، اللقاء المميز. زميل عمر صفدي مشجع ومحلل إنتر من الطراز الأول، مساء الخير، تحية لك.
17: تحياتي لك للمستمعين.
1: كل وسائل الإعلام بتركز ريال، برشلونة، باريس، إحنا لا، كمان إنتر بالصورة. أي إنتر سيظهر هذه الليلة أمام ريال؟
17: إيه والله نحن بعدنا بداية الموسم، ما بتوقع لا الانتر ولا الريال جاهزين ليكونوا بهيك مقابلة بهيك مواجهة. الفريقين بعضهم مش بالفورمة. إذا نحن بنحط على الورق بنشوف تفوق من ناحية أسماء لريال مدريد بدرجات،
1: بس فيش خطة لعب، فيش أسلوب لعب.
17: 11 ضد 11
1: في الآخر 11 ضد 11
17: لا اليوم مش عارف، انا بصراحه متوقع اشوف الانتر اكثر هجومي. تشيفو عنده مشكله بالمواجهات المباشره، وهذا نسال عليه السنه الماضي هو اخذ الدوري، بس هو تقريبا خسر جميع المواجهات المباشره والمباريات قدام الفرق الكبيره. فاليوم هو مجبور انه يثبت انه هي نظريه خاطئه، وهذا كان بس اول موسم له. الاسبوع هذا الانتر جاي بمعنويات بعد مباراه نابولي والريمونتادا،
1: والله شيء لعبه من الطراز الاول،
17: لعبه كثير حلوه مع انه كان فيها اخطاء. يعني بالهدف الاول لنابولي نحن بنشوف خطا من باريلا، خطا تبع عدم تركيز، يعني اللاعب بعده مش فايت بالفورمه.
1: هاي ممكن تتكرر الاخطاء الليله امام ريال مدريد، تعرف الخطا امام ريال مدريد بيكلف غالي.
17: كمان الريال كمان بعضهم مش جاهزين هنا،
1: طبعا
17: نحن
1: مش عارفين
17: مين بده يكون جاهز اكثر. انا متوقع مباراه مفتوحه الصراحه.
1: طيب قديش تاثير انتقال دومبرس من الانتر الى ريال، وهل في بديل؟
17: السؤال لك، هل دومبرس لاعب اساسي بريال؟
1: منوع نص نص، مرة أساسي مرة لا مرة تبديل. يعني مورينيو شو اللي بدل مدافع أيسر مدافع أيسر ومدافع أيمن مدافع أيمن، شو التبديل؟ السؤال لسه عندك أنت كمحلل ومشجع الإنتر، استغنيت عنه في بديل؟
17: أنا بقول لك الإنتر ما هو فريق اللي بيأمن بنظرية النجوم، هو بيأمن بنظرية أنه بيجيب لعيبة وبعملهم جوا المنظومة. ونحن شفنا كل لاعب انتقل من الإنتر هو قدم مستوى أقل بكثير من المستويات اللي كانت موجودة في الإنتر.
1: صحيح.
17: إذا كان لوكاكو ولا القائمة طويلة. يعني بصراحة أنا بشوف أنه دومفريس بالإنتر هو غير دومفريس بريال مدريد.
1: اي لعبه اي لعبه راح نشوف الليل؟ اي لعبه حذري، لعبه بحسب رايك بتكافؤ بتروح للتعادل، اي لعبه الليلي؟
17: انا متوقع لعبه مفتوحه راح يكون فيها اخطاء. في تفضيل لريال مدريد، اول شيء من ناحيه الاسماء، ثاني شيء من ناحيه الملعب. مورينيو مطالب انه يبين كمان، مورينيو من يوم ما فل من الانتر هو على طول بيهاجم الانتر، بيقول هذا هاي الإدارة ما كانتش، وهذا مش الفريق اللي أنا كنت فيه. حتى مثلا هاجم تشيفو ورفض أنه يصافحه اللي من كان مع روما، مع أنه تشيفو كان لاعب عنده بالفريق الثلاثي. حاليا أنا متوقع قبل النتيجة الإنتر في عنده خط دفاع جديد كمان، هذا عامل أكيد راح يستغله مورينيو. خط الدفاع اللي هو مكون من مارتينيز اللي هو الحارس الجديد بعده ما أخذ على الفريق محل سومر اللي كان سنة الماضي، خط الدفاع راح يكون كيف أنا شفت التشكيل مكون من باستوني ستونز وبافر، ثلاث لعيب اللي هن ولا مرة لعبوا مع بعض الثلاثة خط الدفاع. بتوقع أنه مورينيو راح يلعب على الضغط على الأخطاء المدافعين. خط وسط الانتر متوقع نشوف هاكان وزيلينسكي، دي ماركو راح يكون مصاب.
1: طيب بس قربنا على الاخبار، اعطيني نتيجه.
17: نتيجه تعادل 2-2.
1: عامر صفدي
17: أتمنى.
1: شكرا جزيلا عامر صفدي، شكرا، الى اللقاء. انتهى برنامجنا اليوم، غدا ان شاء الله القاكم بنفس الوقت، واحداث الظهيره طابت اوقاتكم جميعا، والى اللقاء.

0: الاثنين على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع بريت البلاد لبرا أكيد لا.
2: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حسابات النجيب.
0: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
3: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
4: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
5: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
6: سمر سيل في ديفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
7: خذ حبة فصفصها، كل اللبي كب القشر وعيد.
8: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
6: سمر سيل في ديفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. ديفاني سنتر، حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
9: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعاء ترام، حي الرياضة، كنيون المالحة. كل محطة إنجاز، عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس وسلطة مواصلات القدس وشركة كفير.
10: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. بريطانيا تحاول إقناع دول أخرى بفرض عقوبات على المستوطنات. الوزير كيش يعتبر نتائج امتحانات بيزا دليلا على الصمود الاستثنائي لجهاز التعليم. الإعلان عن تصفية الإرهابي عبد الكريم سليمان في بلدة عقرب قرب نابلس، استئناف إجراءات تقديم القوائم الانتخابية عصرا، وأجواء حارة اليوم.
0: راديو مكان الأخبار.
10: الواحدة ساعتنا الآن. أسعد الله أوقاتكم. تمارس بريطانيا ضغوطا على دول أوروبية أخرى لتنضم إليها في فرض عقوبات على المستوطنات. وقال مصدر إسرائيلي أن فرنسا تدرس الخطوة. وكشف مصدر دبلوماسي للتلفزيون العربي عن اتصالات بريطانية مع فرنسا وكندا لفرض عقوبات على المستوطنين. في تعقيب له على نتائج المخيبة للأمال لامتحانات بيزا لقياس التحصيل الدراسي لطلاب إسرائيل، قال وزير التربية والتعليم يوآف كيش إنه بعد ما يقارب سنة ونصف من الحرب وإخلاء التجمعات السكانية والاضطرابات العميقة في استمرارية عملية التعلم، فإنه يرى أن هذه النتائج تشكل دليلا على الصمود الاستثنائي لمنظومة التعليم الإسرائيلية. وأضاف أن هذا الإنجاز يعود قبل كل شيء إلى المعلمات والمعلمين الذين حافظوا على الطلاب وعلى منظومة التعليم حتى في أصعب اللحظات. ويفيد مراسلنا وسام جبر أن كيش تعهد بتحويل هذا الصمود إلى نمو وارتفاع في مستوى التحصيل. قامت قوة من جيش الدفاع الليلة الماضية بتصفية الإرهابي عبد الكريم سليمان في بلدة عقرب جنوب نابلس. ويقال المتحدث العسكري إن هذا المخرب ألقى أمس عبوة ناسفة من صنع محلي وزجاجة حارقة على قوة أمنية كانت تهم باعتقاله عقب الاعتداء الإرهابي في النقطة الاستيطانية معوز يهودا في السامرة. كما جرى اعتقال 4 مطلوبين بينهم 3 كانوا يتاجرون بوسائل قتالية وآخر خطط لارتكاب عملية إرهابية في المدى القريب. تواصل إيران استخدام لغة الوعيد والتهديد، وقال الرئيس بازجكيان إن بلاده ستواصل المقاومة بكل قوة حتى يشعر المعتدون بالندم. وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي اللواء محسن رضائي إن أمريكا تلقت رسالة تحذير واضحة من الصواريخ الإيرانية الجديدة، وأضاف أنه تمت إعادة نظر جذرية في الموقف العملياتي ضد السفن والقواعد العسكرية للولايات المتحدة. من المقرر أن تستأنف اليوم إجراءات تقديم القوائم الانتخابية لانتخابات الكنيسة 26 عند 4 عصرا، وتغلق أبواب التقديم عند 10 ليلا. في شقيب السلام تم إخلاء روضة أطفال عقب اندلاع حريق داخل مبنى محاذ لها، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.
11: حالة الطقس
12: غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
13: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
12: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد لتصبح أعلى من معدلاتها، وتسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد، وتنخفض درجات الحرارة تدريجيا خلال الأيام 3 المقبلة. لقاؤنا الإخباري القادم يأتيكم عند 2. طاب يومكم.
11: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: يومياً عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتباراً من 6 صباحاً.
11: بعد قليل هدوء نسبي عمزاج سوزان ديبيني. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الجمعة على قناة مكان
14: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
11: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
14: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكثر، تنافس أكبر، وزي دائما البقاء للأشطر.
11: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
15: قولولي هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا
11: بصراحة. وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في 1 مع سوزان دبيني.

شكله حسي واقف معه غض النظر عن فكرة هوانا وسرقوني منه.

0: الليلة على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده يناولني شغلة بوست إيده. سحب إيده قال له إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
0: قصة قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: باللب كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
3: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
4: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعات رام، حي الرياضة، كنيون المالحة. كل محطة إنجاز، عنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
5: شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.
6: مخزن أشوك
5: دايما مننتصر بس

0: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة بي واي دي، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من بي واي دي مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد بي واي دي.
1: خذ حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
3: عناوين الساعة من مكان. مصادر لبنانية تلمح بأن حزب الله خان بلاده. مخاوف في بيروت من أن تواجه النبطية مصيرا مماثلا لتلال علي الطاهر. إنجاز جديد للصناعات الأمنية الإسرائيلية. قطر تستنكر اعتداءات الحوثيين على أهداف سعودية، والحرارة نحو الانخفاض قليلا.
4: راديو مكان الأخبار.
3: نشرة الثانية من أورشليم القدس، يقرأ على مسامعكم سيداتي وسادتي ربيع سالم. طاب يومكم. في بيروت شنت مصادر سياسية سيادية هجوما لاذعا على حزب الله، ملمحة بأنه خان لبنان. فقالت لوكالة الأنباء المركزية إن الحزب قدم تلال علي الطاهر لإسرائيل على طبق من فضة بعد أن رفض تسليمها لجيش بلاده. وذكرت المصادر حزب الله بأن المفاوضات مع إسرائيل حررت أسرى منذ أيام، بينما كان الحزب يسلم علي الطاهر للجانب الإسرائيلي. وهذه المفاوضات التي يسعى حزب الله إلى إسقاطها هي الخرطوشة الأخيرة الباقية في جعبة لبنان لمحاولة لجم إسرائيل التي تضع عينيها اليوم على النبطي حسب قول المصادر. بدورها أفادت صحيفة النهار البيروتية بأن هناك خوفا كبيرا من أن تكون منطقة النبطية برمتها بدأت تواجه مصيرا مماثلا لتلال علي الطاهر. تنشئ شركة الأسلحة الإسرائيلية رفائيل مركز تفوق أمنيا في ألمانيا، حيث وقعت مع الأطراف المعنية اتفاق إعلان نوايا لتحويل إحدى منشآت شركة فولكس فاجن لهذا المركز. وشدد مسؤول ألماني على أن الواقع الأمني في أوروبا تغير كليا، فيجب على بلاده تقوية قدراتها الأمنية واستقلاليتها التكنولوجية. وأفادت صحيفة كالكاليست الاقتصادية أنه في المرحلة الأولى سيتم تصنيع مركبات لمنظومة القبة الحديدية. أدانت دولة قطر بأشد العبارات اعتداءات الحوثيين على أهداف سعودية واستمرارهم في تهديد حرية الملاحة البحرية الدولية. وأكدت وزارة الخارجية في الدوحة أن هذا هو سلوك عدواني مشين واستهتار بأرواح المدنيين وأمن دولة الخليج وخرق واضح للقانون الدولي.
4: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
5: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
4: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: يطرأ انخفاض تدريجي طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح يوم الجمعة القادم أدنى بقليل من معدلاتها. في الثالثة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل توب 10 مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. نجوم العالم العربي بتنافسوا في توب 10 مع شادي بلان.

مرحبا مرحبا، موعدنا مع سباق الأغنية العربية توب 10، موعد جديد مع أنجح الأغاني هالأيامات عندنا وبالعالم العربي. تحية لخين خين دهان بسعدنا اليوم بالهندسة الإذاعية، ولكم ني دايما شادي بلان، أحلى التحيات.

هديه ديمي. مرتبة عاشري دخلت معنا مباشرة هالأسبوع نانسي عجرم للسباق عاشري. تاسعة كمان أغنية جديدة من آدم جماله.

سمعنا أغنيته الجديدة جماله دخلت معنا مباشرة للمرتبة التاسعة الأسبوع بالسباق. ثالث الأغاني الجديدة معنا تجينا من إليانا اللي بدها بوسة تامني.

سامي هذا كان وصل بسباقنا المرتبة الثانية الأسبوع الماضي. رجع الأسبوع على السابعة. من رقم واحد الأسبوع عمرو دياب، سانتيفان، محمد عساف، تامر حسني، أصالة ولا وائل كفوري. توليد بيتقدم هالأسبوع للمرتبة السادسة، ثلاث مراتب، جريئة قوي.

0: بسمة طيوبي محبوبي وائل كفوري هذا تقدم مرتبتين بسباق هالأسبوع. مين رقم واحد اليوم؟ عم بدياب، سانت ليفان، محمد عساف، أصالة، ممكن تامر حسني. كل هذا رح نعرفه بعد الإعلانات. ارجعوا لنا.
1: الليلة على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
3: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
4: كان بده ينولني شغلة بوسة إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
6: دقيقة حبيبي بس شوي.
7: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
6: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.
8: توب 10 سباق الأغنيات العربية مع شادي بلان.
0: المرتبة الرابعة أصالة أصدرت ألبوم بيره، الألبوم السوري.
9: كل ما طلعت هالشمس كل ما غيب هالقمر أتخيلك حدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم
10: المرتبة الرابعة
9: أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
11: أغلن الحبك وفاي ورهان العمر

أصالة غنت لنا أصالة وتقدمت مرتبة واحدة الأسبوع من خمسة الأسبوع الماضي أربعة هالأسبوع. أنتم معنا مع التوب 10 سباق الأغنيات العربية. أنجح ثلاث أغاني إسا عشرة كانت جديدة من نانسي عجرم اشهد يا الدنيا. التاسعة كانت أدم جماله. الثامنة إليانا بوسي. سابعة الشامي بايت بيبي. سادسة توليت جري قوي. خمسة وائل كفوري محبوبي. رابعة أصالة. ثالثة تامر حسني وش الخير.

0: الفوري، محبوبي، رابع أصالة، الأصالة ثالثة تامر حسني، وش الخير الثاني عمرو دياب، تراجع بعد 5 أسابيع للمرتبة الثانية. لولا البنات رقم واحد مين؟ بنقول مبروك لسانت ليفانت ومحمد عساف، زي ما كان متوقع رقم واحد.
1: كنتوا تحطوا مكياج على زمانكم؟

0: الأولى. الأولى إسا بسباقنا الثاني، سباق فن فنانينا زهير فرانسيس.
1: المرتبة الأولى.

فرانسيس هذا رقم واحد بسباقنا الثاني سباق فن فنانينا. استنى نعود بالزمن لكم من سنين مناح لنكون مع أغاني وصلت بسباقاتنا في الماضي لمراتب أولى.

حسين الديك المغني السوري بال 2018 جبلنا هالأغنية الحلوة ونجحت وقتها وصلت للمرتبة الأولى بسباقاتنا بالماضي. كمان وصلت أولى شيرين تامر حسني، اثنيناتهم كانوا جداد أسماء جديدة وقتها، غنولنا لو كنت نسيت.

غنيناشها كانت رقم واحد بالسابق زي الأغنية اللي سمعناها السام من 2002 لو كنت نسيب تامر حسني وشيرين عبد الوهاب. قبل 4 سنين احتل عمرو دياب المرتبة الأولى مع شكرا.

احنا وصلنا لنهاية ساعة سباق الأغنيات العربية. خليكم معنا مكملين الفترة بعد الأخبار والإعلانات على الطريق. نختم مع مصطفى حجاج، الأغنية اللي غنى لنا إياها ووصلت للمرتبة الأولى بال 2014 قبل 12 سنين.

0: ممكن أعطيكم 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة. معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
2: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
3: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
4: سمر سيل في ديفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
5: أخيراً يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعات رام، حي الرياضة، كنيون المالحة، كل محطة إنجاز. عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
4: سمر سيل في ديفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
6: خد حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
7: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
8: عناوين الساعة من مكان: مصادر لبنانية تلمح بأن حزب الله خان بلاده، مخاوف في بيروت من أن تواجه النبطي مصيرا مماثلا لتلال علي الطاهر، إنجاز جديد للصراعات الأمنية الإسرائيلية، قطر تستنكر اعتداءات الحوثيين على أهداف سعودية، والحرارة نحو الانخفاض قليلا، وبعد لحظات التفاصيل.
1: راديو مكان الأخبار.
8: نشرة الثالثة من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعينا الكرام. في بيروت شنت مصادر سياسية سيادية هجوما لاذعا على حزب الله، ملمحة بأنه خان لبنان. فقالت لوكالة الأنباء المركزية إن الحزب قدم تلال علي الطاهر لإسرائيل على طبق من فضة بعد أن رفض تسليمه لجيش بلاده. وذكرت المصادر حزب الله بأن المفاوضات مع إسرائيل حررت أسرى منذ أيام، بينما كان الحزب يسلم علي الطاهر للجانب الإسرائيلي. وهذه المفاوضات التي يسعى حزب الله إلى إسقاطها هي الخرطوشة الأخيرة البقية في جعبة لبنان لمحاولة لجم إسرائيل التي تضع عينها اليوم على النبطي حسب قول المصادر. بدورها أفادت صحيفة النهار البيروتية بأن هناك خوفا كبيرا من أن تكون منطقة النبطي برمتها بدأت تواجه مصيرا مماثلا لتلال علي الطاهر. تنشئ شركة الأسلحة الإسرائيلية رفائيل مركز تفوق أمنيا في ألمانيا، حيث وقعت مع الأطراف المعنية اتفاق إعلان نوايا لتحويل إحدى منشآت شركة فولكسفاجن لهذا المركز. وشدد مسؤول ألماني على أن الواقع الأمني في أوروبا تغير كليا، فيجب على بلاده تقوية قدراتها الأمنية واستقلاليتها التكنولوجية. وأفادت صحيفة كالكاليست الاقتصادية أنه في المرحلة الأولى سيتم تصنيع مركبات لمنظومة القبة الحديدية. أدانت دولة قطر بأشد العبارات اعتداءات الحوثيين على أهداف سعودية واستمرارهم في تهديد حرية الملاحة البحرية الدولية. وأكدت وزارة الخارجية في الدوحة أن هذا هو سلوك عدواني مشين واستهتار بأرواح المدنيين وأمن دول المنطقة وخرق واضح للقانون الدولي. في جنوب فرنسا سطى مجهولون على متحف الرسام الانطباعي أوغست رينوار وسرقوا 4 لوحات، ولكنهم أسقطوا 2 منها في حديقة المتحف لدى هروبهم، وتقدر قيمة اللوحتين المسروقتين بملايين الدولارات.
9: حالة الطقس
10: غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
11: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
10: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: يطرأ انخفاض تدريجي طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح يوم الجمعة القادم أدنى بقليل من معدلاتها، وهذه درجات الحرارة المتوقعة في بعض المدن: أورشليم القدس 30، تل أفيف وحيفا 31، الناصرة 35، جبال الجليل واللد والرملة 32، هضبة الجولان 36، بحيرة طبرية 37، و34 في بئر السبع. في الرابعة سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
10: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
12: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشر المسائي. استمرار تقديم القوائم للانتخابات في الكنيس وسط تحركات حثيثة في الحلبة الحزبية قبل إغلاق أبواب التقديم عند 10 ليلا. نهاية أزمة، مجلس الجبهة يصادق على مقترح تعليق ترشيح جعفر فرح وانتخاب فاتن غطاس خلفا له. هآرس تكشف أن نتنياهو تلقى تحذيرا من رئيس الإمارات بن زايد قبل مجزرة 7 أكتوبر، ونتنياهو ينفي. بريطانيا تستعد لفرض عقوبات على المستوطنات وتمارس ضغوطا على دول أخرى للانضمام، وسموتريتش يدعو لطرد سفيرها. نتائج صادمة لامتحانات بيزا، تراجع حاد في أداء الطلاب في إسرائيل في مجالات القراءة والرياضيات والعلوم، وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
10: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل على الطريق مع شادي بلان. مكان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
3: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم 1 بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم 1 بقدر.
6: خذ حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
7: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
4: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. ليفاني سنتر حيفا، نتانيا، وريشون لتسيون، خاضع لشروط

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: الاثنين على قناة مكان.
2: أنا لما بحط إشي براسي بعمله رح يقبل وأطلع بريت البلاد
3: لبرا أكيد لا.
4: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
1: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
5: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
1: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
6: أجا هدوء.
7: هابي
8: بيرثدي يا جماعة، بس شوي
9: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
8: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
10: مرحبا، أنتوا معنا على الطريق للأربعة. أغاني جديدة كتيرة، أخبار فنية اليوم مع 3:30 مع الزميل عرين بصول، وقت حلوة باختصار منحب نقضيها سوا أنا وإنتو. تحية من إيلان معنا بالهندسة الإذاعية اليوم، بتكون دايما شادي بلان. أحلى التحيات للأربعة، شوار الأغاني معكم

صالة رجع على سوريا بعد غياب أكثر من 15-16 سنة. حفلتين عندها رح يكونوا ب 16 أو 18 أو 19 أيلول. بهالمناسبة أصدرت ألبوم كله أغاني سورية، كتير من الأغاني بنعرفها من الفولكلور الشامي. اسمع واحدة من أغاني ألبوم الجديد لأصالة، اسمع الروزنا نسخة أصالة مصري 2026.

روزانا هالأغاني المعروفة من الفولكلور الشامي جددتها بصوتها أصالة بألبومها الجديد سمته الألبوم السوري. إذا كان عندنا وعد بعد وقت رح نسمعكم كمان مقطوعة اليوم.

0: عالطريق. ريمكس ريمكس.
1: سميرة سعيد تنضم لمجموعة أغنينا إسا. ريمكس عالطريق.

0: هاي أغنية ريمكس عطري كان بينمعكم عنا كتير أغاني جديدة بعد لنسمعكم إياها كل هذا بعد دقيقة واحدة مع الإعلانات.
1: الليلة على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو

0: في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
2: الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
3: إسا أصالة يوسف

سارة يوسف غنت لنا هالأغنية الحلوة اللي سبق وسمعناها عام 1991 وقتها صدرت ضمن ألبوم لفرقة مشوار زيد حديد وصقر وهبي كانوا بهالفريق. احنا سمعناكم اياها بنسخة جديدة اليوم هالأغنية بصوت أصالة يوسف. استراغب علامة.

0: الساعة 3:30 باستوديوهاتنا بحيفا.
1: اسكت يا الفاني،
0: زاوية أخبار الفن والفنانين مع رين بسول
1: وشادي بلان.
0: أخبار الفن والفنانين، مرحبا رين.
1: مرحبا شادي،
0: كيفك اليوم؟
1: منيحة كتير.
0: بلش أخبارنا الكتير مع مين؟
1: يسرى.
0: مع يسرى. مالها يسرى؟
1: إشاعات كتير عنها أنه عندها ألتايمر وأنها متجوزة 16 سنة.
0: خرفنت يعني؟
1: آه، هي متضايقة من هذا الشغلة بس تضحك على الموضوع. واحدة من المقابلات صرحت، اسمع،
2: ان انا محجور عليها وعندي ألزهايمر، وان انا اتجوزت 16 مرة ولا 60 حاجة كده يعني. مش عارفة انا كمان، مش عارفة مين.
1: على فكرة مش بس هي بيقولوا انه عندها ألزهايمر، يمكن كمان في اشاعات على عادل امام، بس يمكن غاد مش اشاعات، يمكن حقيقة، منقدرش نعرف شو وضعه الصحي. خافين عنه يمكن، وكأنه بدهم يخلوا صورته الحلوة تبقى ببال الجمهور.
3: الله، انت قلقتين على الراجل، هو عنده ايه بالظبط؟
4: عنده ألزهايمر.
3: عنده ايه؟
4: ألزهايمر.
3: ألزهايمر؟
4: ايوه.
1: يسرى شو اخر اعمالها؟
0: الست لما
1: اللي مش ملاقي نجاح كتير كبير على فكرة، واصل بس لقد
0: ايه؟ 4 مليون جنيه بمصر، بالسعودية شوي اكتر. نحكي عن محمد الدايخ اللي عامل ضجة حواليه كتير.
1: محمد الدايخ هو بطرف الطاق اللي شفناهن مع بعض بكيمستري هالقد قوية ونجاح كتير كبير، مرحبا دولي، بضحكوا مع بعض، حلوين، مبدعين، فنانين رهيبين،
0: هناك
1: لدرجة انه حبيناهن هناك، ويمكن عن جد خلق غاد حب بيناتن. فكتير ناس مشغولي صح، لا بالموركس دور كان اخر اطلالة لإلهن مع بعض، يجوا مع بعض، مشوا بالريد كاربت مع بعض، وهناك كانت الناس كل وقت تحكي
0: في إشي بنات،
1: في إشي ولا فيش إشي،
0: شو طلع معاكي، في ولا فيش.
1: هو قال كل شيء حلو، إن شاء الله بصير حلو هيك، بتفلسفوا بنقنق ومش كتير فاهمين عليه.
0: على مرت عمه قال
1: طرف الطقي بتقول إنه كل شيء بوقته حلو،
5: كل شيء بوقته حلو.
1: فيعني هي مش عارفة تقول، يمكن عم تفحص العلاقة بعدها. بس هو كمان رجع وقال صباح الجزائرية حماتي،
0: اللي هي والدتها،
1: بنتها طرف الطقي. صح،
0: وانت العروس باختصار
1: مش مفهوم، مش معروف
0: متجوز هو كان،
1: مش معروف اصلا، متجوز، مطلق، تارك، لانه بنعرف انه اكيد عنده بنوته بيطلع معها على السوشيال ميديا واسمها عليا بحبها كتير، بس مش كتير عارفين هو تارك معها مش معها طرف الطقي. ايش فيه
0: بحر الميت نحكي عليه بالأردن،
1: حفلات صراحة، فنانين كتير عم بيحيوا الأردن
0: بالعقبة، عمرو دياب
1: بشهر 9 رح يكون حفلة لعمرو دياب، وب16 10 ببحر الميت تامر حسني رح يكون
0: كمان بالأردن. حلو،
1: كتير حفلات عم بيحيوها وبنعنشوا البلد، تامر حسني هو عمرو دياب.
0: نختم مع عمرو دياب ولا تامر حسني، شو حابي؟
1: بحب تامر حسني بس بننهي بالألوان لعمرو دياب.
0: شكرا عرين، إلى اللقاء، باي باي. عمرو دياب بالعقبة، تامر حسني البحر الميت، بالأردن كل هالحفلات هاي. من ألبومه الأخير لعمرو دياب نسمع الألوان.

0: حسين الجسمي غنانا باللهجة المصرية. الصعبوطة تجينا من مراد قربي.
1: بيضيع الحكي لما انت بتضحكي،

0: جمالك أجمل صدفة، قال لي جمالك أجمل صدفة كان يوم حب.
1: غنى الأغنية الحلوة عبد الحليم حافظ لفيلم موعد غرام، كان هذا عام 1956. غنى عبد الحليم من ألحان كمال الطويل، كلمات مأمون الشناوي. هاي كانت أغنية من زمان لليوم. نرجع للأغاني الجديدة، الألبومات الجديدة، نرجع لألبوم السوري الجديد لأصالة.

هذا العونة بنسخة جديدة من أصالة، أصالة مصري بألبوم جديد سوري كله أغاني من الفولكلور بالإضافة لأغاني خاصة لإلها كمان. أغاني أخيرة لليوم على الطريق، إن شاء الله توصلوا بالسلامة عبيوتكم. حمائي السام حلي حلي.

حلقتنا لليوم انتهت. شكرا لكم على المتابعة والاستماع. بلشناها مع التوب 10 وكملنا المشوار مع الطريق. شكرا لإيلان ساعدنا بالهندسة الإذاعية. كمني دائما شادي بلان أحلى التحيات. بكرة إن شاء الله بنعود ونلتقي معكم على التنتين سباق فن فنانينا وعلى التلاتة على الطريق. كمني دائما شادي بلان أحلى التحيات. رح نختم مع جديد هودة أغنية فيلم ريد فلاج اللي رح يبلش عرضه بكرة في مصر وبالعالم العربي.

0: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربع، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
2: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل، مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة بي واي دي، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين، لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من بي واي دي مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد بي واي دي.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: مخزني أشوك.
2: شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا سلام على العروض. مخزني

0: بندق.
1: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعة ترام، حي الرياضة، كنيون المالحة. كل محطة إنجاز، عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس وسلطة مواصلات القدس وشركة كفير.
2: أحسن شلخ تتفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
3: عناوين الساعة من مكان: دول مختلفة تحظر أو تقيد استيراد السلع من مستوطنة يهودا والسامرة، استئناف تقديم قوائم الأحزاب لانتخابات الكنيست، دليل جديد على فشل محاولة إيران لإغلاق مضيق هرمز، وزارة الصحة تدفع بإثراء ملح الطعام باليود، وسرقة لوحات للرسام الانطباعي الفرنسي رينوار.
4: راديو مكان الأخبار.
3: نشرة الرابعة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. أعلن رسميا في بريطانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى إضافة إلى كندا عن حظر أو تقييد استيراد السلع من مستوطنات يهودا والسامرة، وجاء في بيان مشترك لوزراء خارجية هذه الدول أن الخطوات الإسرائيلية في الضفة الغربية تقوض فرص تنفيذ حل الدولتين. كما أشار البيان إلى تضاعف عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات، خاصا بالذكر خطة البناء في منطقة إي1. وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إن الخلاف ليس مع شعب إسرائيل بل مع أفعال حكومته. يستأنف في هذه الساعة تقديم قوائم الأحزاب لانتخابات الكنيست 26، وستغلق أبواب التقديم عند 22:00 ليلا. في دليل آخر على فشل المحاولة الإيرانية لإغلاق مضيق هرمز، أكد وزير النفط العراقي باسم العبادي أن عمليات تصدير النفط من بلاده تعافت ووصلت إلى مراحل مهمة رغم الأزمات في المنطقة المحيطة. جاء ذلك لدى ترأس اجتماع خلية الأزمة لبحث إنتاج النفط وتصديره. تدفع وزارة الصحة بأنظمة جديدة لإثراء ملح الطعام باليود، وهو عنصر تغذية مهم، بعدما أظهرت عمليات مسح وطنية نقصا ملحوظا به لدى الجمهور الإسرائيلي. ويفيد مراسلنا للشؤون الصحية سامح قادري بأن الخطوة ستدخل حيز التنفيذ في غضون 2 على الأكثر، ويلفت إلى أن أكثر من 120 دولة تضيف اليود إلى ملح الطعام. في جنوب فرنسا سطى مجهولون على متحف الرسام الانطباعي أوغوست رينوار وسرقوا 4 لوحات، ولكنهم أسقطوا 2 منها في حديقة المتحف لدى هروبهم، وتقدر قيمة اللوحتين المسروقتين بملايين الدولارات.
4: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
5: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
4: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: يطرأ انخفاض تدريجي طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، لتصبح يوم الجمعة القادم أدنى بقليل من معدلاتها. في الخامسة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. مكان. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
0: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. استمرار تقديم القوائم للانتخابات في الكنيس وسط تحركات حثيثة في الحلبة الحزبية قبل إغلاق أبواب التقديم عند 10 ليلا. نهاية أزمة، مجلس الجبهة يصادق على مقترح تعليق ترشيح جعفر فرح وانتخاب فاتن غطاس خلفا له. هآرث تكشف أن نتنياهو تلقى تحذيرا من رئيس الإمارات بن زايد قبل مجزرة 7 أكتوبر ونتنياهو ينفي. بريطانيا تستعد لفرض عقوبات على المستوطنات وتمارس ضغوطا على دول أخرى للانضمام، وسموتريتش يدعو لطرد سفيرها. نتائج صادمة لامتحانات بيزا، تراجعات في أداء الطلاب في إسرائيل في مجالات القراءة والرياضيات والعلوم، وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
4: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل أنا معك مع إيمان القاسم سليمان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
6: رجاء هدوء.
4: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5 مساء. الجمعة على قناة مكان.
7: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
4: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
7: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دائما البقاء للأشطر.
4: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: الآن مع إيمان القاسم سليمان، أنا معك.

عزيزي المستمع أنا معك. نلتقي كل أسبوع نتناول مواضيع حقوقية وخدماتية. أولاً التعريف بالحقوق من المؤسسات الرسمية، المنح، الامتيازات، الفرص، الدعم وغير ذلك. وثانياً أيضاً الحث على التوجه لتحصيل هذه الحقوق، منها ما هو في غاية السهولة، يحتاج مجهوداً بسيطاً، تعبئة نماذج، تجهيز مستندات، وطبعاً دائماً المثابرة. إذن ها نحن نلتقي اليوم وعلى مدى ما يقارب ساعة من الزمن في برنامجنا هذا أنا معك، في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. وماذا في جعبتنا اليوم؟ نتناول أيضاً فرص التشغيل والدخول إلى سوق العمل، وظائف شاغرة من منطلق رغبتنا في المساعدة على مكافحة البطالة وتمكين كل شخص من أن يجد عملاً يعتاش منه بكرامة. نكون اليوم مع وظائف شاغرة في مجال التمريض، ونعم أثناء حديثنا توجد وظائف تنتظركم. بالإضافة إلى النواحي الحقوقية والمؤسساتية من خلال تمرير لقاءات وإرشادات، والتوعية أيضاً من المخاطر التي يواجهها طلاب المدارس، الحضانات والروضات، وذلك مع العودة إلى هذه الأطر وافتتاح السنة الدراسية الذي كان قبل أيام. كل ذلك من أجل تفادي هذه المخاطر، وعلى رأسها تفادي نسيان الأطفال في السيارة. أنا معك، هيا بنا نبدأ.

0: برنامجنا هذا نخصصه لتعريف المواطن بحقوقه، ولكن بالأساس للمطالبة بتلك الحقوق. ويسرنا دائما هذا التعاون بيننا وبين أولئك الذين يسعون إلى ذلك، سواء من خلال ندوات، مؤتمرات، لقاءات وجهية، أو حتى عبر شبكات التواصل بمنشورات التيك توك، الإنستغرام، الفيسبوك، وحتى من خلال أشرطة فيديو يسجلونها لتعريف المواطن بهذه الحقوق، وأحيانا أيضا لقاءات زوم. يسرني أن تكون معي اليوم المحامية مريان أبي نادر. أهلا بك، مساء الخير مريان.
1: مساء النور، كيفك؟
0: هلا
1: النور للمستمعين.
0: هلا وشكرا على تعاونك معي. وخلينا نبدأ مريان بالمفهوم العام والفكرة بحد ذاتها. قديش المواطن العربي بيعرف حقوقه؟
1: للأسف في نقص بالمعلومات، وإذا في معلومات بتكون غالبا مغلوطة، بحكم كون المواطن العربي مقوقع، ما عندوش اللغة الكافية، المهنية الكافية، وإذا بيكون بشبكات التواصل ممكن كمان يوقع ويكون ضحية، لأنه مش دائما بيعرف يختار صح ويعمل يتسوق المعلومات، يستقيها من شبكات التواصل أو من عبر القنوات الراديو والتلفزيون.
0: مريان، أنت هون ذكرتي نقطة مهمة، لأنه بشوف كتير في شبكات التواصل أشخاص اللي بيطلعوا بيقولوا نقاط، حقك كذا، بيطلع لك كذا، مبلغ مالي كذا، وبحاولوا يشرحوا. أنا فاهم أنه نواياهم كويسة، فكيف إحنا ممكن نتأكد أنه المعلومة اللي هم بيقدموها بالفعل صحيحة أو دقيقة، خصوصا أنه في معلومات اللي هي بيكون تشمل مثلا قوانين، يجب أنه يكون الشخص محامي فاهم بالقانون، عارف إيش مسموح إيش ممنوع، إيش بيطلع للمواطن. مريان،
1: أنا اليوم بنظري شبكات التواصل صارت نقمة أكثر من نعمة.
0: لهالدرجة؟
1: لهالدرجة. ومهم كتير نعرف مين وراء هاي المنشورات، هل هو بالفعل شخص مهني مختص، ولا هي شركات تجارية، ولا هي شركات اللي هي ما فيش إلها بأرض الواقع، مش موجودة هاي الشركات، بس بتورطك وبتسبب لك لأضرار مادية. فمهم كتير قبل ما نتواصل مع هيك جهات ونوقع بالفخ، نعرف نفحص، نسأل، نتأكد من صلاحية هاي الشركات، وما نحول تفاصيلنا الشخصية، وما نحول حسابنا البنك. يبدأ أعطيكي مثل إيمان.
0: نعم.
1: المستمعين طبعا مثل كتير بسيط، بتصلوا علينا بقولوا لنا انتوا ناقصكوا قرض، بدكم تاخدوا قرض، احنا بنعطيكوا 16,000 شيكل، ولكن بدكم تحولوا على هذا الحساب بالأول 2,000 عشان نفتح الطلب. طب هل يعقل في إشي هيك معقول؟ يعني أنا إذا بدأت أتوجه أخذ قرض الأول لازم أدفع لأخذه، وهاي بتكون هون بتكون
0: هي واضحة يعني إنها فيها
1: عملية احتيال.
0: واضح الاحتياج، بس احيانا في ناس بتعرف هيك كانه بيكون إشي فيه غشاوة على بصرهم، انه ما بيشوفوا انه هذا إشي فيه احتيال. هلا هاي قضايا احتيال، محاولات احتيال، بس في قضايا اخرى اللي هي حقوقنا من مؤسسات التأمين الوطني، من الضرائب، من مؤسسات رسمية، من وزارات. وهي الوزارات وهي المواقع المهيئات في إلها مواقع إلكترونية رسمية، والأغلب كمان مترجمة إلى اللغة العربية. بهمني أسمع منك كلمة عن إنه يعني دخول هاي المواقع والفحص فيها، بهمني هاي النقطة أسمعها منك مريان للمستمعين.
1: طبعا دخول هاي المواقع للشريحة العامة بالمجتمع مش سهل، لأنه أول شيء اللغة مش 100% دقيقة، ثانيا بدك تكوني ملمة بالمصطلحات، وهذا صعب لأبناء المجتمع العاديين، أبناء وبنات المجتمع العاديين.
0: نعم.
1: فشخصيا بفضل مثلا أنه أتوجه أخذ استشارة عند محامي، عند عامل اجتماعي، أستعين بالشؤون، أستعين بمؤسسات اللي هي بتوجه قبل ما أدخل ممكن أدخل وأملأ نماذج وأتقدم بالطلب، بس بعدين ما أعرفش أتابعه، ما أعرفش شو صار بالطلب تبعي، ممكن يكون عندي لجنة وما أعرف إنه عندي لجنة.
0: نعم
1: الإشي هون بده مرافقة، متابعة، بدك كمان تمثيل أمام اللجنة. لنفرض أنا دعيت على لجنة بالتأمين الوطني، أنا ما بعرف عبري، فعادة بقولوا الموظفين بالتأمين بقولوا لك أوكي تمام بكون في حدا يساعدك. لا، بكونش في حدا يساعدك، فيش مترجم، تعالوا مع حدا يتقن اللغة العبرية ومش لغة الشارع، لغة رسمية
0: نعم
1: عشان يمثلكم ويجيب لكم الحقوق صح.
0: بالإضافة إلى ذلك أحيانا في حقوق اللي هي مثلا منحة للأهالي اللي عندهم أولاد داخلين على مدارس، أعطيتك مثل. أحيانا في امتيازات من شركة من وزارة المواصلات لشرائح معينة في تكاليف السفر مثلا بالقطار بالباص. قديش إحنا كمواطنين عرب بالفعل بنعرف، بندخل بنفحص، انا انتمي الى هاي الشريحه، سن معين، طالب جامعه او كذا، بيطلع لي كذا، عندي شعور انه مش كتير منتابع وبنفحص. مريان،
1: إذا بقول لك إنه بهاي الفترة كمية التليفونات كانت مش طبيعية، يسألوني هل أنا الكريتيريوني من الكريتيريا اللي بتتطلبها منحة الدراسة، هل تشملني، هل بطلع لي آخذ لأولادي منحة؟ كمية مش طبيعية، إشي كثير كان بسيط، في أكم من بند، بس بصير في بلبلة، بصير في ضجة، بصير
0: صح.
1: كل واحد بده يجرب، بركي بركي آه بركي لا. طب هاي يعني هذه هون في أصول للإشي، في
0: صحيح.
1: طريقة كيف يتقدم، مش كل حدا بيطلع له، وفي بسيط الإشي مبدئيا لإلنا بسيط،
0: نعم.
1: بس للناس بيكون مركب أكثر. لهيك أنا أخذت على حالي أنا مريان شخصيا إنه أعمل قد ما بقدر ندوات توعية بمجتمعنا العربي من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، وهيك إلي على مدار سنين، وهذا بحس هون دوري أهم من كوني صاحبة مكتب. أهم، المهم إنه كمان المجتمع ينكشف للمعلومات، يسأل، يعرف، يكون عنده عنوان يتصل،
0: صحيح.
1: كثير مهم كثير
0: وعلى
1: مهم.
0: فكرة تواصل بيناتنا كان في أعقاب أيضا ورشة للأهل اللي أنت أجريتيها، تحصيل الحقوق، توعوية تهدف إلى تمكين الأهل من معرفة حقوقهم وطرق المطالبة بها بشكل قانوني وفعال. وبركت يعني إحنا بنحب إنه كلنا نساعد بعض في بهاي الفترة. هلا مرقنا المرحلة الأولى، طيب المواطن عرف إنه في له حق كذا، إيش مع المطالبة بها؟ وهقول لك ماريان، أكشف لك هذا البرنامج، تعرفي كيف انولد؟ بفترة الكورونا، من ذكر لما كانوا يعطوا 750 شيكل لكل مصلحة تجارية تضررت، كان في مصالح تجارية في المجتمع العربي اللي أصحابها يعني تنازلوا عن 750 شيكل. عارفة ليش؟ لأنه تعقدت معاهم كيف أقدم الطلب، كيف أعبيه، ولمين أبعته، وبالآخر ما أخدوش هذا المبلغ، إنه كان مبلغ بسيط بس هذا حق. فإيش مع المطالبة بالحقوق؟ وكهاي قضية إنه أنت تكمل، ما تتنازل، ما تستسلمش مريان.
1: صحيح. اليوم بعالم الحوسبة صار في إمكانية نقدم أونلاين، في ناس بالنسبة لها هذا أسهل، في ناس لا، هذا بيشكل
0: صعوبة،
1: عراقيل وكذا وصعوبة. أنا بنصح كل حدا عم بسمعنا قبل ما أفكر أتوجه للتأمين أفحص أنا بيني وبين نفسي، أوكي صار معي حدث معين بحياتي أنا بقدر أخذ عليه تعويض، أجهز ملفي بتقارير محتلنة، لأنه بنفعش نروح إحنا بتقارير من سنتين وثلاثة، تقارير واضحة ينعمل لها سكان واضح. التأمين أي إشي بوصل مش واضح ما بطلعش عليه، بقيمه على جنب بحطه على جهة. ثانياً مهم أروح عند مختصين، كل شغلة أنا بشكي منها عندي فيها مشكلة أروح عند مختص، أطلب تقرير بنهاية الجلسة، أركز شو بحكي بالجلسات عند المختصين، كتير كتير مهم. كل شيء بتسجل، أعطوني أشتري روشتات دواء أروح أشتري الدواء، لأنه كل شيء موجود بتسجل بكوبات حلين بصندوق المرضى بالصيدليات. بعدين أستعين قلنا بأي جهة، مثلا الشؤون،
0: نعم.
1: العملات الاجتماعيات، هدول إلهم كمان دور بإنه يدعموني يساعدوني.
0: نعم.
1: هلأ في أشياء بسيطة اللي إحنا منعرفهاش اللي منخسر على مدار السنين حقوقنا. مثلا عندي ولد عنده أوتيزم، عنده توحد، بنعمل له فحص ذكاء بيطلع كمان عنده مشكلة بالذكاء. في
0: نعم.
1: اعتراف بنعمل بشون اسمه موشي، بقيس قدراته الذهنية لطفلي، وإذا أنا بعمل هذا الاعتراف ممكن أحصل على مخصصات لجيل 18 3 أشهر. هذا نادر نادر ما الأهالي تعرفه وما حدا بلفت انتباههم. طب هذا بيسهل على كل الإجراء.
0: نعم.
1: ممكن أبعت أنا هذا الموشي، أبعته على التأمين الوطني، على مؤسسة التأمين الوطني، ونجيب نتيجة من دون حتى ما نتواجد بلجنة. اليوم في لجان بالزوم، الناس بتخاف تقول لك
0: صحيح.
1: لا بالزوم يعني النتيجة بتكون احتمال ان اجيب نتيجة معدوم. لا مش
0: نعم.
1: مزبوط. اليوم كمان بنفع نعمل بالفيديو بمكالمة ونجيب نفس النتائج. ففي اشياء

0: فعلا
1: من خلال تجربتك مريان أبي نادر، أعطينا بعض الأمثلة لحالات اللي بتقولي هلأ للمستمع اللي مرافقنا انتبه هون ممكن في إلك حق. وعلى فكرة ممكن الإشي يوصل كمان لمؤسسات رسمية ووزارات مثل وزارة الابتكار، وزارة الاقتصاد، اللي بعطوا منح إنك تدرس مهنة، أو إنه يبعتوك على كلية ممولة أو دورات عبري، أو إنه بيعطوا تمويل لشركات ستارت أب. في كتير شغلات اللي مرت علينا بهذا البرنامج، وكان يوصلني من المواطنين من المستمعين يقولوا لي ما كناش نعرف. أعطينا كمان أمثلة، بدي أحثهم مريان أنا وياكي سوا إنه دور وشوف وفي وخود. أيوة مريان،
0: 100% أنا بدي أقول هيك، أجانا موافقة من التأمين الوطني، بديش نقبلها كمفهوم ضمنا، بدي نفكر هل أنا أخذت أثر رجعي، دفعوا لي أثر رجعي، هل أنا بطلع لي إضافة لأنه عندي أكثر من من من طفل مع احتياجات خاصة، هل بكوني متزوج أو متزوجة بطلع لزوجتي كمان جزء من المخصصات العجز، هل أطفالي اللي هن تحت السن بطلع لهم كمان ياخذوا وينضاف مبلغ معين على المخصصات الشهرية؟ يعني أنا كتير بهمني ناخدش الأشياء مفهوم ضمنها. وصاية عمريض، وصاية عمريض، لنفرض أنا عندي طفل ابن صار فوق 18، باجي بقدم للتأمين برفضوني وخلص الموضوع، لا، بعمل وصاية بثبت للتأمين إنه أنا هذا ابني البالغ غير قادر أن يكون مستقل، إنه يكون يدير أموره الشخصية، بعمل أشياء خطرة ما بدرك الخطر، وساعتها ممكن أزيد الاحتمال إنه أجيب له مخصصات ومش مخصصات بسيطة.
1: نعم.
0: وممكن يشتغل هذا الشاب أو الصبي، ممكن يشتغل ويطلع على سوق العمل وبنفس الوقت يتقاضوا مخصصات. هون إحنا الأهل والأفراد المجتمع مهم ينتبهوا للسلوكيات، شو عم بدور حوالينا، برنامج مثل برنامجك نسمعه، نستقي منه المعلومات ونشوف إيش شو مردودها علينا، شو هل بالفعل أنا بمرق بهاي الظروف، هل أنا عندي هاي الحالة بالبيت أو حوالي، ونفيد بعض، مش غلط نفيد بعض، إحنا مجتمع شوي منحبش نكشف داخلياتنا، فإذا أنا باخد مخصصات بحكيش
1: لحدا تاني أحسن لا يخرب علي، فيها أحيانا هذا التفكير وهذا غلط، يعني بالعكس أنت بوصلك ولا غيرك، فيد غيرك. مريان، التواصل بينك وبين الجمهور ولفت انتباهي هاي النقطة، إنه أنت مش مكتفية بأنك أنت موجودة في مكتبك مسكرة على حالك، وإنما بهمك هذا التواصل. إيش عم بتشوفي أمامك؟ الناس اللي بلتقوا فيكي، الناس اللي بتيجي تسمع محاضرات، بتيجي على لقاءات توعوية، هون بهمني هيك أسمع منك عن وضع الجمهور مريان.
0: أنا كل ما بطلع بنكشف أكتر عم بلاحظ قديش إحنا بأزمة، قديش إحنا بحاجة لدعم عاطفي أكتر من هو مهني، حتى بحاجة لحدا يسمعنا، يصغيلنا، يكون حدنا، حاس الناس عايش بسواد، الوضع كل ماله عم برجع لورا، وعم بلاحظها هاي الشغلة بأكتر من يعني بكل مقابلة.
1: نعم.
0: حتى كان عندي ورشة عمل لعاملين اجتماعيين.
1: نعم.
0: عربي يهود بالشمال، حسيت العاملين الاجتماعيين محبطين، منهكين أكتر من اللازم، في مسؤوليات
1: ومش ملحقين وملفات كتير على كل عامل اجتماعي، فاهمين إحنا أنه الوضع عندهم في كتير ضغط. الرسالة اللي بهمك أنه نوصلها لمجتمعنا العربي؟
0: الرسالة أنه ممنوع نرفع إيدنا، الرسالة هي أنه في جمعيات اللي هي بتسعى لتحقيق وتحصيل حقوقنا، مثلاً مساواة، جمعية مساواة لحقوق الإنسان أنا جزء منها، وقدمنا التماس اللي بطالب الدولة إنه يكون في تمثيل عربي بنسبتنا بالمجتمع، يعني إحنا 20% المجتمع لازم يكون في تمثيل عربي بالهيئات وبالمكاتب الحكومية بهاي النسبة. ممنوع ناخذ الأمور كمفهوم ضمنا، لازم دائما دائما دائما نفكر بالأحسن، نفكر كيف ممكن نصلح، ما نقبلش not to take things for granted، ما ناخدش الأمور كمفهوم ضمنا، وإنما نضلنا نجرب ونتوجه ونطرق كل باب. يعني أنا الناس تكون بمحاضرة بتتواصل معي وبتحكي معي بتسألني، هدول ببسطوني بفرحوا لي قلبي، هذا بقول إنه أنا نجحت إنه يتخطوا هذا الخوف ويسألوا.
1: نعم، بشكرك جزيل الشكر.

0: الليلة على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكثر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده ناولني شغلة بوسة إيده. سحب ايده قال لي ايش عم بتساوي؟
0: قلت له
3: مش عارف شو اقول لك
0: وشو اشكرك. قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الاكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصفصها كل اللبي كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
0: خد حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
3: أخيراً يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعات رام، حي الرياضة، كنيون المالحة. كل محطة إنجاز، عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
4: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين، جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
5: عناوين الساعة من مكان: دول مختلفة تحظر أو تقيد استيراد السلع من مستوطنات يهودا والسامرة، استمرار تقديم قوائم الأحزاب لانتخابات الكنيست، دليل جديد على فشل محاولة إيران لإغلاق مضيق هرمز، وزارة الصحة تدفع بإثراء ملح الطعام باليود، والحرارة نحو الانخفاض قليلاً.
6: راديو مكان الأخبار.
5: نشرة الخامسة من أورشليم القدس. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام. أعلن رسميا في بريطانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى إضافة إلى كندا عن حظر أو تقييد استيراد السلع من مستوطنات يهودا والسامرة، وجاء في بيان مشترك لوزارة خارجية هذه الدول أن الخطوات الإسرائيلية في الضفة الغربية تقوض فرص تنفيذ حل الدولتين. كما أشار البيان إلى تصاعد عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات، خاصا بالذكر خطة البناء في منطقة إيوا. وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إن الخلاف ليس مع شعب إسرائيل بل مع أفعال حكومته. يستمر في هذه الساعة تقديم قوائم الأحزاب لانتخابات الكنيست 26، وستغلق أبواب التقديم عند 10 ليلا. في دليل آخر على فشل المحاولة الإيرانية لإغلاق مضيق هرمز، أكد وزير النفط العراقي باسم العبادي أن عمليات تصدير النفط من بلاده تعافت ووصلت إلى مراحل مهمة رغم الأزمات في المنطقة المحيطة. جاء ذلك لدى ترأس اجتماع خلية الأزمة لبحث إنتاج النفط وتصديره. على صعيد آخر، أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي جهوزية القوات الأمنية والعسكرية لحماية أمن وسيادة العراق في ضوء الانسحاب المتوقع لقوات التحالف الدولي. وقال العبودي إن القوات العراقية تتمتع بجهوزية عالية في التعامل مع التحديات المحتملة. تدفع وزارة الصحة بأنظمة جديدة لإثراء ملح الطعام باليود، وهو عنصر تغذية مهم، بعدما أظهرت عمليات مسح وطنية نقصا ملحوظا به لدى الجمهور الإسرائيلي. ويفيد مراسلنا للشؤون الصحية سامح كادري بأن الخطوة ستدخل حيز التنفيذ في غضون سنتين على الأكثر. ويلفت إلى أن أكثر من 120 دولة تضيف اليود إلى ملح الطعام.
6: حالة الطقس. غدا على قناة مكان برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
7: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
6: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: يطرأ انخفاض تدريجي طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح يوم الجمعة القادم أدنى بقليل من معدلاتها. في السادسة سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
8: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
9: الآن جولة المساء مع سماح حسنين بكري.
10: الآن وفي كل مكان.
11: 3 دقائق بعد 5 ساعتنا الآن مستمعين في راديو مكان جولة المساء الإخبارية، أينما كنتم مستمعين الكرام حياكم الله. معكم في هذه الجولة يعقوب عزرة، شريهان حجير بيكي وسماح حسنين بكري. وفي أبرز عناوين الجولة: حظر أوروبي غير مسبوق على استيراد منتجات المستوطنات بسبب عنف المستوطنين والتوسع في البناء الاستيطاني. رئيس الدولة يتحك هيرتسوغ يدعو دول العالم إلى رفض كل أشكال المقاطعة لإسرائيل، ويحذر من نية بريطانيا فرض عقوبات على منتجات يهودا وسامرة.
12: Later today, we expect to see headlines announcing certain British trade sanctions on Israeli settlements in Judea and Samaria. If this happens, and other nations may join, I believe it will prove to be a grave miscalculation, a decision that will fall on the wrong side of history.
11: السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكبي يعتبر نية بريطانيا حظر التجارة مع المستوطنات تمييزا عنصريا ضد حكومة إسرائيل وضد الشعب اليهودي. مكتب رئاسة الوزراء ينفي صحة ما نشرته صحيفة هآرتس حول تلقي نتنياهو إنذارا واضحا عن نوايا سنوار من رئيس الإمارات محمد بن زايد قبل أيام من مذابح 7 أكتوبر. في الخليج، الولايات المتحدة ترد على التصريحات الإيرانية بالإعلان عن فتح مضيق هرمز كليا أمام حركة الملاحة بعد نزع الألغام وتأمين عبور ناقلات النفط. هجوم حوثي واسع بالصواريخ والطائرات المسيرة على منشآت حيوية سعودية، والرياض ترد بضربات جوية داخل اليمن. في ملفاتنا الأخرى ضمن جولة المساء الإخبارية، ساعات على إغلاق باب تقديم قوائم المرشحين للانتخابات انتخابات الكنيست المقبلة. انتقادات شديدة توجه إلى سياسة وزير التعليم يؤاف كيش إثر تراجع مستوى التحصيلات التعليمية للطلاب في اختبارات بيزا الدولية. وفي عرعر النقب، إصابة طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات بجروح خطيرة إثر تعرضها للدهس. هذه سيداتي وسادتي أبرز عناوين جولتنا الإخبارية المسائية، كل التفاصيل بعد الفاصل. جولة المساء، أهلا بكم من جديد مستمعينا في كل مكان. البداية من الحظر الأوروبي غير المسبوق على استيراد منتجات المستوطنات بسبب عنف المستوطنين والتوسع في البناء الاستيطاني. ورئيس الدولة يتحك هيرتسوغ يدعو دول العالم إلى رفض كل أشكال المقاطعة لإسرائيل. مراسل الشؤون السياسية شمعون أران ينضم إلينا الآن مباشرة، أهلا بك شمعون.
13: مساء الخير لكم جميعا سماح.
11: إذن هذه القضية الآن تتفاعل، بريطانيا إلى جانبها فرنسا كندا دول أخرى، كيف تتعامل إسرائيل مع هذا التطور الآن شمعون؟
13: نعم، يبدو بأن إسرائيل وبريطانيا في مسار تصادم واحتدام الأزمة الدبلوماسية بين البلدين في عقاب قرار البرلمان البريطاني الذي استمعنا إليه قبل قليل من وزير الخارجية البريطاني فرض العقوبات على المستوطنات، على المنتوجات الإسرائيلية المصنوعة في المستوطنات. في هذه الساعة ونحن نتحدث إليكم السماح يدلي وزير الخارجية جيدون سار ببيان كما يبدو سيتخذ عدة خطوات ربما عقابية ضد بريطانيا، وهذه الخطوة البريطانية الذي أعلنت هناك عدد آخر من الدول الأوروبية ليس فقط بريطانيا وإنما دول أخرى أعربت عن دعمها لهذه الخطوة. أعلنت أنها قد تقوم أيضا بفرض عقوبات مماثلة. هناك الدنمارك، كندا، فنلندا، فرنسا. وزير الخارجية الفرنسي يقول إن بلاده تضم ستنضم هذه الخطوة إلى جانب 11 دولة أخرى أخذت على عاتقها تعهدا مماثلا. هناك قلق كبير في إسرائيل، هناك انتقادات لاذعة من قبل عدد من الوزراء ضد بريطانيا ودعوات لطرد السفير وما إلى ذلك. أقترح أن نستمع أولا إلى رئيس الدولة إسحاق هرتزوغ الذي يهاجم بشدة هذا القرار البريطاني ويقول ما يلي.
12: Later today we expect to see headlines announcing certain British trade sanctions on Israeli settlements in Judea and Samaria. If this happens and other nations may join, I believe it will prove to be a grave miscalculation, a decision that will fall on the wrong side of history. In the current context, it would be a gross interference in the democratic elections of a sovereign nation, and it will serve no one. It will directly harm, unfortunately, Palestinians, robbing them of business and employment, and ultimately, it will undermine the interest.
13: إذن يقول رئيس الدولة إسحاق هرتزوغ، إذا انضمت دول أخرى إلى هذه الخطوة فأعتقد أن ذلك سيكون خطأ فادحا سيضعها هذه الدول في الطرف الخاطئ من التاريخ. في هذا السياق يقول هرتزوغ، ستكون هذه الخطوة بمثابة تدخل سافر في الانتخابات لدولة ذات سيادة ولن تخدم أحدا. للأسف الشديد يقول هرتزوغ، سيضر الأمر بالفلسطينيين بشكل مباشر من خلال حرمانه من فرص العمل، وسيلحق الأمر أضرارا بمصالح وأمن الدول المحبة للحرية. العقوبات ليست الحل بل الحوار هو الحل. وأقول لكم لجميع الحكومات الأجنبية، توقفوا وابتعدوا عن الطريق المسدود للعقوبات والمقاطعات واتجهوا نحو الحوار البناء والتعاون، هكذا يقول رئيس الدولة. وزير المالية بيتال سموتريتش دعا في تغريدة له إلى طرد السفير البريطاني من إسرائيل. الوزير إيتمار بن غفير توجه وتقدم برسالة إلى رئيس وزراء نتنياهو طلبوا فيها بإغلاق القنصلية البريطانية في شرق أورشليم القدس، سحب تصاريح العمل الدبلوماسيين البريطانيين، إغلاق المجلس البريطاني وكل مؤسسة أخرى تعمل ضمن السفارة البريطانية. إذن يتوقع بأن تكون هناك ربما أيضا خطوات أخرى يعلن عنها الوزير غيدون سار في هذه المرحلة في هذه الساعة. نحن نتابع كل هذه التطورات، إذا جد جديد سنعود إليكم. ولكن خلاصة القول سماحية بأن ليس فقط بريطانيا إنما دول أخرى تحاول القيام بذلك. كانت هناك محاولة أوساط إسرائيلية تقول، وهذا في الختام، تقول إنه إذا كانت هناك محاولة لضم جميع دول الاتحاد الأوروبي في هذا الاتجاه لمقاطعة وقف فرض عقوبات على المنتوجات الإسرائيلية في المستوطنات، ولكن هذا التحرك لم ينجح. هناك بعض الدول تميل أيضا إلى حزوة الخطوة البريطانية. علينا نرى الموجة من الانتقادات ومن المقاطعة وفرض العقوبات على المنتوجات من المستوطنات. نتابع، وإذا جد جديد سنعود إليكم لاحقا للسماح.
11: شكرا لك شمعون أران. إذن هذا الموضوع الآن يتفاعل بقوة، حظر أوروبي غير مسبوق على استيراد المنتجات من المستوطنات، أيضا الردود الإسرائيلية إن كان على المستوى السياسي أو على الساحة الحزبية، أيضا ردود شديدة وقاسية وتنتقد مثل هذه الخطوات الأوروبية من قبل بريطانيا، فرنسا ودول أوروبية أخرى. طبعا بعد قليل من المفروض أن يكون أيضا بيان ومؤتمر صحفي لوزير الخارجية غيدعون سعار، حيث من المتوقع أن يرد من قبل إسرائيل طبعا على هذه الخطوات في حال يعني كان هناك بيان من قبل الوزير. سننقل جزءا كبيرا منه أيضا ضمن جولة المساء الإخبارية. من هذا الموضوع نتحول إلى موضوع آخر. طبعا اليوم ساعات على إغلاق باب تقديم قوائم المرشحين للأحزاب المختلفة لانتخابات الكنيسة المقبلة. حول الاستعدادات الأخيرة ينضم إلينا مباشرة مراسل الشؤون الحزبية والبرلمانية فالح حبيب. أهلا بك فالح، مساء الخير.
14: يا هلا، تحيات لك، تحية للمستمعين والمتابعين.
11: إذن فالح، كل الأحزاب تترقب بهذه الخطوة، خطوة كبيرة جدا، فاتحة لبدء حملة انتخابية أيضا أشد قبيل الانتخابات، انتخابات 27 أكتوبر.
14: صحيح، لتنتقل الأحزاب من مرحلة المشاورات، مرحلة عقد التحالفات، مرحلة إنهاء مهمة تحصين المواقع، تخصيص المواقع، إلى مرحلة لا تقل أهمية بالنسبة لهم وبمنطقهم، ألا وهي الانتقال نحو التفرغ لإدارة الحملة الانتخابية. نعم، اليوم كما ذكرت لجنة الانتخابات ستواصل استقبال الأحزاب لاستلام القوائم منها. ستستمر هذه العملية الإجرائية البروتوكولية حتى الساعة 11 ليلا، وبحسب ما يرتئيه القاضي نعم فولفيرغ رئيس لجنة الانتخابات المركزية قد يمدد هذه المرحلة والفترة بساعة إضافية حتى منتصف هذه الليلة.
11: وبشأن طبعا ما يجري داخل الأحزاب فالح، طبعا هناك في الليكود مما رشح أيضا من معلومات الأماكن المضمونة التي طبعا قرر بشأنها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رئيس الحزب، باتت هذه العملية من ورائنا يمكن أن نقول.
14: صحيح، ولعلها تثير غضب الكثيرين من النواب الحاليين والنواب السابقين، سيما ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لطالما تحدث وأكد على أن عملية تخصيص المواقع تأتي بهدف أولا تنشيط الحزب، تدعيمه بشخصيات تكون قادرة على جلب أصوات من المعسكر الآخر، ليتضح لهم أنه تقريبا غالبية الشخصيات محسوبة.
11: فالح، مضطرين الآن أعتذر جدا على أن ننتقل إلى المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية جدعون ساعر. يتحدث إذن عن قرار بريطانيا عن السكرتير العام لحزب العمال البريطاني الذي أعلن عن عدة خطوات عقابية ضد إسرائيل، ضد المستوطنات.
15: ושקריות. אביר מראש, אין לנו דבר נגד העם הבריטי.
11: ليس لدينا أي شيء ضد الشعب البريطاني، وإنما ضد القرارات الرسمية البريطانية.
15: שפועלת באופן שיטתי נגד מדינת ישראל, והיא לא תירה לנו שום ברירה.
11: بريطانيا تقوم بالعمل بشكل واضح ضد إسرائيل، ولم تترك لدينا إلا أن نقوم أيضا بعدة خطوات كرد على خطوات بريطانيا. يتحدث عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.
15: הם בחרו לעשות זאת ערב ראש השנה היהודי מטעמים פוליטיים פנימיים לקראת ועידת הלייבור שמתכנסת החודש.
11: طبعا يقول إن هناك على ما يبدو علاقة بين هذا القرار البريطاني وبين مؤتمر حزب العمال البريطاني المتوقع أن ينعقد هذا الشهر.
15: הוביל גזרות בסגנון הספר הלבן הזכור לרע מדיף ריח רע.
11: طبعا هذه الخطوات تشتم منها رائحة على ما يبدو يعني ضد إسرائيل.
15: لعم يهودي يزخوت لخيوت بكل رخوي
11: الشعب اليهودي له الحق بالعيش في كل أجزاء دولة إسرائيل، بالإشارة طبعا إلى مناطق يهودا وسامرة، مناطق الضفة الغربية.
15: لعم يهودي لأرض الزوت متوعدين بأופן הנרחב ביותר מכל עם אחר בהיסטוריה האנושית.
11: حق كامل للشعب اليهودي في العيش أينما يبغي ويريد في هذه الأرض، أرض إسرائيل.
15: הצהרת בלפור של ממשלת בריטניה הייתה זו שהכירה באופן רשמי.
11: طبعا يتطرق إلى وعد بالفور الذي أقر بشكل واضح بحق إسرائيل في الوجود
15: באזורי יהודה ושומרון.
11: بما يشمل مناطق يهودا وسامرة.
15: הצהרה זו שימשה כיסוד למנדט הבריטי, הוקרא על ידי חבר הלאומים והומצא לאחר...
11: هذا القرار قرار طبعا البريطاني تم
15: חרם על מוצרים יהודה ושומרון.
11: التوافق عليه من قبل عدة دول أوروبية.
15: פוגעת בציבור יצרני ושומר חוק. סנקציות נגד...
11: هذا القرار والعقوبات البريطانية بلا شك سيضر بمجموعة من المنتجين في مناطق المستوطنات في الضفة الغربية.
15: רק כנגד המדינה היהודית וכדרכה היא מפלה לרעה את ישראל בצעדים שהיא נוקטת.
11: تتعامل هذه الخطوات العقابية ضد إسرائيل طبعا بشكل عنصري مع إسرائيل.
15: בניגוד לטענות השווא של ממשלת הלייבור, לא התקבלו החלטות חדשות כלשהן בנוגע לפיתוח ב-E1. ההחלטה בנושא E1 התקבלה כבר לפני למעלה משנה, ותהליך המכרז נמשך כבר כ-9 חודשים. גם הטענות הניתנות ביחס לקטיעת רצף טריטוריאלי פלסטיני פוטנציאלי מופרכות. החלטת הממשלה שהתקבלה לפני יותר משנה קבעה כי יסללו שני כבישים.
11: طبعا يتحدث عن رؤية بريطانيا في القرارات التي اتخذتها الحكومة في عدة قرارات في مناطق يهودا وسامرة، قضية الفصل، شوارع فصل بين الفلسطينيين والمستوطنات.
15: الفلسطيني מצד מי שמתעקשים להגדיר את יהודה ושומרון ואת רצועת עזה כיחידה טריטוריאלית אחת.
11: طبعا يتحدث عن الامتداد الجغرافي لمناطق فلسطينية في الضفة الغربية. هناك من يصرون كما يقول وزير الخارجية جدعون ساعر على تعريف هذه الامتدادات الجغرافية كمناطق يعني تخضع للفلسطينيين، إن كان في الضفة الغربية أو في قطاع غزة.
15: متنجد بأوفن غرف لأكامات مدينة فلسطينية بليف أرسينو דבר שממשלת הלייבור מנסה במהלך.
11: طبعا نحن نرفض رفضا قاطعا فكرة إقامة دولة إسرائيلية أو دولة فلسطينية على أراضي إسرائيل، ما تسعى إليه أو ما يسعى إليه حزب العمال البريطاني.
15: الانتفاضة الثانية، الشيفا بأكتوبر،
11: يتطرق إلى الانتفاضة الثانية، إلى الحرف قطاع غزة.
15: أكامات مدينة تيرور جهاديستي بلافرت اسرائيل.
11: نحن نرفض رفضا قاطعا إقامة دولة جهادية داخل دولة إسرائيل.
15: تميد دخول.

0: عقوبات مثل تلك التي تفرض على إسرائيل على المستوطنات أن يقوم بفرضها أيضا على الجانب الفلسطيني لقاء خطوات يقوم بها الفلسطينيون؟ تعتبرها طبعا إسرائيل مرفوضة. طبعا كنا مستمعين الكرام مع جزء كبير طبعا من كلمة وزير الخارجية جيدعون ساعر الذي تطرق إلى هذا الحظر الأوروبي غير المسبوق من قبل عدة دول أوروبية على رأسها بريطانيا وحزب العمال البريطاني والخطوات التي قد تتخذها أيضا إسرائيل في المقابل. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الآن مباشرة المحاضر في العلوم السياسية وعضو حزب العمال البريطاني الأستاذ أمير خنيفس. أستاذ أمير أهلا بك، مساء الخير.
1: أهلا بكم، مساء النور.
0: طبعا بريطانيا متوقع كما نعرف أن تعلن عن سلسلة من الخطوات، بالمقابل إسرائيل ترى بهذه الخطوات نوعا من المقاطعة بكل معنى الكلمة وتستعد من جانبها لعدة خطوات كبيرة أخرى ضد بريطانيا. إلى أين تتجه العلاقات الإسرائيلية البريطانية دكتور؟
1: يعني بداية علينا أن نوضح للمستمعين بأنه الحديث ليس فقط عن بريطانيا، وإنما الحديث عن 11 دولة التي صحيح. كانت قد تعهدت في الانضمام إلى بريطانيا في هذه الخطوات ضد إسرائيل وضد تصرفات المستوطنين في الضفة الغربية وتحديدا موضوع البناء في منطقة إيوان. واضح بأنه في تراجع في العلاقات ما بين بريطانيا وإسرائيل بعد ارتقاء حزب العمال البريطاني إلى الحكم في لندن، وهذا التراجع مستمر ويزداد تعقيدا في ظل أيضا وجود حكومة يمينية متطرفة بقيادة نتنياهو اليوم في الحكم. ونحن نرى بأن الدول الأوروبية وعلى رأسها طبعا بريطانيا وفرنسا وألمانيا غير راضية عن هذه الحكومة وتسعى بكل الطرق لتغيير هذه الحكومة وسياستها، وخاصة في كل ما يتعلق في إقامة دولتين للشعبين المستقبل.
0: دكتور، أنت تعتقد هذا التغيير في التوجه البريطاني هو بسبب يعني التغيير في السياسة هناك، صعود حزب آخر إلى الحكم؟ يعني نعرف بريطانيا على مر سنوات كانت عادة ضمن التحالف الذي يضم الولايات المتحدة وإلى جانب إسرائيل، لماذا هذا التغيير في السياسة الآن تحديدا دكتور؟
1: دعيني أتطرق لما قاله أيضا وزير الخارجية جيدعون ساعر، لأنه ما قاله جيدعون ساعر هو نصف الحقيقة بالنسبة تقريبا لكل موضوع. صح إسرائيل بريطانيا كانت قد وعدت في وعد بالفور، ولكن بريطانيا لم تتحدث على دولة واحدة وتنازلت عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته. صح بريطانيا أعطت الحق للشعب اليهودي من خلال وعد بالفور لإقامة دولة، ولكن هذا لم يكن هنالك في الوعد أي ذكر لإقامة دولة إسرائيلية في منطقة يهودا والسامرة. على سبيل المثال، التراجع الموجود اليوم في بريطانيا هو نتيجة طبعا وجود حكومة أيضا يمينية متطرفة كالموجودة اليوم في إسرائيل. نحن نعرف أنه بريطانيا على مدار سنوات طويلة كانت أكثر الدول الداعمة لإسرائيل صحيح. ولكن السياسة الخارجية اتجاه إسرائيل تغيرت ليس فقط على مستوى بريطانيا، وإنما تغيرت أيضا على مستوى الاتحاد الأوروبي وعلى تقريبا أغلبية الدول الأوروبية. السبب الوحيد
0: تعتقد دكتور أن الحرب في قطاع غزة، الحرب في لبنان كان لها تأثير مباشر على تغيير مثل هذه السياسة؟
1: كل هذه التحولات. وعلينا أتذكر أيضا بأنه هنغاريا الحليف الوحيد الذي كان للحكومة الموجودة اليوم في القدس كان السبب الوحيد في عدم اتخاذ الاتحاد الأوروبي لقرارات ضد إسرائيل في السنوات الماضية، وهنالك مبادرة لتغيير هذا القانون بأن الاتحاد الأوروبي يكف من أن ينخضع لقرار دولة واحدة في سياسته نتيجة هذا التوجه.

0: فهذا التغيير هو طبعا كان نتيجة مباشرة طبعا للحروبات التي خرجت إليها هذه الحكومة في المنطقة في السنوات الأخيرة، وعلى رأسها طبعا في غزة و جنوبي لبنان. النقطة أخرى بأنه التصريح الخارجية البريطانية كان على يد إد ميليبان اللي هو من عائلة يهودية معروفة في بريطانيا، يعني عائلة ميليبان، إد ميليبان بنفسه كان رئيس حكومة بريطانيا.
1: صحيح، هو ذكر ذلك في الحديث في المؤتمر الصحفي، قال أنا يهودي من عائلة يهودية ولكن أرفض هذه السياسة.
0: بالضبط، وها أخوه ديفيد ميليبان كان وزير الخارجية السابق، والده من المحاضرين المعروفين في جامعة إليس في لندن. فالحديث هنا عن عائلة يهودية معروفة جدا على المستوى البريطاني، وقالها بكل صراحة دعمي لإسرائيل وكوني من عائلة يهودية والرابط الخاص الذي يربطني بكل ما يتعلق بحق إسرائيل في حق إسرائيل في أن تكون دولة يهودية، هذا لا يعني بأن أوافق على سياسة الحكومية، خاصة في كل ما يحدث في الضفة الغربية،
1: دكتور أمير،
0: كل ما يتعلق في التصرفات المستوطنين اتجاه السكان المحليين، وأي محاولة لقطع إمكانية إقامة دولتين لشعبين في المستقبل هي محاولة مرفوضة، وحل الدولتين للشعبين يجب أن يبقى بكلماته النجم الشمالي للمنطقة.
1: طبعا هذا الموقف باعتقادك دكتور مؤقت أم موقف دائم؟ يعني كان في السابق أيضا خطوات من قبل عدة دول أوروبية تجاه المستوطنات في مناطق الضفة الغربية، ولكن بعد ذلك كان تراجع، باعتقادك هذه المرة ستكون الخطوة يعني مغايرة؟
0: يعني دائما نقول بأن الأمر متعلق فيما إذا كان هنالك تغيير أيضا في السياسة الإسرائيلية. أنا برأيي راح يكون تراجع أكثر في العلاقات ما بين أوروبا بشكل عام وبريطانيا بشكل خاص وعلاقاتها مع إسرائيل. فيما بعد الانتخابات المقبلة وجدنا أنفسنا مع حكومة يمينية متطرفة كالموجودة اليوم، فيما كان هنالك تغيير طبعا في الحكومة وفي سياسة الحكومة الجديدة بعد الانتخابات اتجاه ما يحدث في المنطقة.
1: طبعا الحكومة الحالية كما تعرف دكتور يعني هناك عدة خطوات الآن على الطاولة، ذكر قضية طرد السفير البريطاني، إغلاق القنصلية البريطانية في شرقي القدس، هذه خطوات مطروحة الآن على الطاولة، هل تتوقع أن تتخذ فعلا؟ وإذا اتخذت يعني كيف ستؤثر هذه الخطوات؟
0: مثل هذه التصريحات قد نسمعها الآن من قبل جدع عنصار وآخرون، كون أنه إحنا أمام فترة حساسة وانتخابات، ولكن جميعنا نعرف جيدا بأنه مثل هذه الخطوة لها أبعاد خطيرة جدا على إسرائيل وعلاقاتها مع الدول الغربية والدول الأوروبية. طرد السفير البريطاني من إسرائيل هو ليس بالأمر الهين، يعني تطرد من أهم السفراء أو ممثل أهم دولة لربما على الأقل على مستوى العلاقات الخارجية في المنطقة. بريطانيا لها دور كبير على الساحة السياسية في منطقة الشرق الأوسط وعلى المستوى الدولي.
1: طبعا سنتابع دكتور كل هذه القضية. دكتور أمير خنيفس المحاضر في العلوم السياسية وعضو حزب العمال البريطاني، شكرا جزيلا لك على هذا الحديث. شكرا لك يا دكتور. فاصل إعلاني.
2: الليلة على قناة مكان.
3: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكثر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
4: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
5: كان بده يناولني شغلة بوسة إيده. سحب ايده قال لي ايش عم بتساوي؟ قلت له مش عارفه شو اقول لك وشو اشكرك.
2: قصة قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
2: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
6: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
2: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان.
1: دقيقتان بعد الخامسة والنصف في جولة المساء الإخبارية، نواصل مستمعينا مع التقارير ونتحول الآن إلى ما يجري في قطاع غزة. هناك تصعيد ملحوظ، غارة قبل قليل أيضا على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. مراسل الشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد، أهلا بك حسن، مساء الخير.
7: مساء النور سماح. كما ذكرت قبل قليل ووفقا لمصادر فلسطينية، غارة إسرائيلية على سيارة أو منزل فلسطيني في مخيم النصيرات في المنطقة الوسطى من قطاع غزة. حتى الآن لم نعرف ما هو هدف، من هو المستهدف في هذه الغارة وأيضا نتائج هذه الغارة، ولم يصدر بعد أي تصريح من قبل أي مصدر عسكري أو الناطق العسكري. قد يكون المستهدف من عناصر حركة حماس من المطلوبين أو من النخبة، هكذا فعل جيش الدفاع في الأشهر الأخيرة، وزاد هذا التصعيد في الآونة الأخيرة ضد عناصر وخلايا من حركة حماس. ومصادر فلسطينية سماح كانت قد أعلنت أن مسن فلسطيني قتل وأصيب عدد من المدنيين نتيجة لإطلاق نار من قبل قوات إسرائيلية في منطقة جنوب غزة، في جنوب قطاع غزة. وفقا لمصادر فلسطينية، القتيل هو مسن في السبعينات من العمر من سكان مخيم خان يونس وأيضا في منطقة دير البلح. وفقا لمصادر فلسطينية أصيب عدد من الفلسطينيين نتيجة لقصف إسرائيلي، كما استهدفت قوات جيش الدفاع منطقة المواسي غرب خان يونس وأطلقت دبابات تابعة لجيش الدفاع النار بشكل مكثف في هذه المنطقة. كل ذلك سماحا وفقا لمصادر فلسطينية، جيش الدفاع لم يعقب بعد على ذلك. كل ذلك يحدث سماح في الوقت الذي لم تتقدم فيه المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي ترامب، والممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي مالادينوف أكد اليوم أن الأطراف بعيدة جدا عن البدء في عملية إعادة الإعمار في غزة، وقال إن أهالي غزة يعيشون في ظروف إنسانية صعبة للغاية، موضحا أن استمرار إسرائيل في عملياتها العسكرية في غزة سيكون له تداعيات إنسانية كبيرة. وأضاف أن لدى مجلس السلام التزامات من عدد من دول العالم بشأن عملية إعادة الإعمار، ولكن في هذه المرحلة إسرائيل هي من تعرقل ذلك. لدينا، يقول مالادينوف، 18 مليار دولار من بينها 10 مليارات تبرعت بها الولايات المتحدة، ولكن الكل مجمد في هذه المرحلة داعيا إلى التحرك أسرع نحو إعادة إعمار قطاع غزة على الأقل. الكل مجمد في هذه الساعة سماح، وعلى ما يبدو أن هذا الأمر سينتظر، يجب أن ينتظر ربما إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية في 27 من الشهر القادم.
1: مراسل الشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد، شكرا جزيلا لك حسن. وقبل أن ننتقل إلى مناطق الضفة الغربية ومنطقة أورشليم القدس، مما جاء أيضا قبل قليل بشأن المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية جدعون ساعر، حيث أعلن الوزير عن قرار إسرائيل إغلاق وإغلاق القنصلية البريطانية شرقي القدس، بالإضافة إلى قرار طرد الممثلين البريطانيين من مقر التنسيق المدني والعسكري في كريات جات. هذا طبعا ضمن القرارات الإسرائيلية، الخطوات الإسرائيلية كرد على بريطانيا وخطواتها العقابية ضد إسرائيل وضد المستوطنات في مناطق الضفة الغربية. الآن إلى نشاط جيش الدفاع، حرس الحدود والشباك أيضا في مناطق مخيم شعفاط في عناتة، كان هناك نشاط عسكري واسع، كل ذلك أسفر أيضا عن اعتقال مطلوبين وضبط وسائل قتالية. نترك التفاصيل لمراسلنا نجيب قزالة.
8: تواصل قوات الأمن نشاطها لإحباط اعتداءات إرهابية في منطقتي السامرة وأورشليم القدس، حيث نفذت خلال ساعات الليلة الماضية عمليتين أمنيتين واسعتين شملتا اعتقال مطلوبين ومداهمة أهداف وتفتيش عشرات المواقع بحثا عن وسائل قتالية. ففي منطقة السامرة عملت قوات جيش الدفاع وحرس الحدود بتوجيه من جهاز الأمن العام في قرى قبلان وأوصرين وعقربة ويتمة، وفي قرية عقربة وصلت القوات إلى أحد المنازل بهدف استجواب شخص ينتمي إلى منظمة إرهابية، إلا أنه ألقى باتجاهها زجاجة حارقة وعبوة ناسفة قبل أن يتحصن داخل المنزل. وعقب ذلك حاصرت القوات المنزل من جميع الجهات ونفذت إجراءات لإجباره على الخروج قبل أن تداهم المكان. وخلال المداهمة رصدت قوة عسكرية من لواء ناحل الشخص وهو يحمل سكينا، وقال جيش الدفاع في بيانه إنه كان يعتزم استخدامها للاعتداء على القوات، ففتحت القوات النار باتجاهه وعملت على تحييده. ولم تقع إصابات في صفوف أفراد جيش الدفاع خلال هذه الحادثة. وفي إطار العملية نفسها اعتقلت القوات 4 مطلوبين، بينهم 3 يشتبه في ضلوعهم بالإتجار بوسائل قتالية، إضافة إلى مطلوب قالت الأجهزة الأمنية إنه كان يخطط لتنفيذ اعتداء إرهابي في وقت قريب. كما أخضعت القوات نحو 60 مطلوبا للاستجواب الميداني، وفتشت نحو 70 موقعا في المنطقة، عثرت خلالها على ذخيرة وقذائف واعتاد عسكري إضافي. وبالتزامن مع ذلك بدأت قوات من حرس الحدود وجيش الدفاع وجهاز الأمن العام عملية أمنية واسعة في مخيم شعفاط وعناتة في منطقة أورشليم القدس، وتشمل العملية مداهمة أهداف واعتقال مطلوبين إلى جانب نشاط لإحباط اعتداءات إرهابية وضبط وسائل قتالية. وبحسب المعلومات المنشورة جاءت العملية في أعقاب معلومات استخباراتية أشارت إلى نوايا لتنفيذ اعتداءات إرهابية في المنطقة خلال فترة الأعياد اليهودية.
1: جولة المساء الإخبارية، نتحول الآن مستمعينا إلى مشاغل إقليمية. بعد سنوات من الهدوء النسبي تعود الساحة اليمنية إلى واجهة التصعيد الإقليمي في ظل تجدد المعارك على الأرض واتساع دائرة المواجهة لتشمل منشآت حيوية في المملكة العربية السعودية. وفي تطور ينذر بتداعيات أوسع، أعلن الحوثيون شن هجوم واسع بالصواريخ والطائرات المسيرة، فيما ردت السعودية بضربات جوية داخل اليمن. الزميل نواف النباري ينضم إلينا الآن مباشرة. نواف، هذا الملف على ما يبدو يعني يتصاعد من جديد ويسخن من جديد.
9: نعم، على صفيح ساخن لا شك. بعد سنوات من الهدوء كما ذكرت تعود الحرب في اليمن إلى واجهة المشهد وسط تصعيد عسكري متسارع بين الحوثيين والسعودية، بالتوازي مع انتقال المواجهة إلى الأراضي السعودية عبر هجمات صاروخية وبطائرات مسيرة. الحوثيون أعلنوا إطلاق عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه أهداف جنوب السعودية، بينها منشآت تابعة لشركة النفط السعودية أرامكو وقاعدة جوية. هكذا تحدث يحيى سريع الناطق بلسان جماعة الحوثي.
10: وفي إطار الرد على هذا العدوان الغاشم ومواجهة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية وواسعة. استهدفت شركة أرامكو في أبها ونجران والمدينة الاقتصادية وأرامكو جيزان وقاعدة خميس مشيط الجوية بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.
9: وفي المقابل أعلنت السعودية أن الهجمات أدت إلى إصابة عشرات المدنيين السعوديين وإلحاق أضرار بعدد من منشآت الطاقة، مؤكدة أنها سوف تتخذ الإجراءات اللازمة للرد. وبالفعل أفادت تقارير بشن غارات جوية سعودية على مواقع في محافظة مأرب وسط اليمن، ومع ذلك أبقى وزير الخارجية السعودي الباب مواربا للتفاوض مع الخصم الحوثي، وقال:
11: لا أقول أن الطريق يغلق أمام الدبلوماسية، ستكون المملكة دائما داعمة للسلام وللحلول الدبلوماسية، لكنها لن تتردد في الدفاع عن نفسها، ولن تتردد في حماية مصالحها، ولن تتردد في دعم ما يحقق أيضا مصالحها وأمن واستقرار اليمن الشقيق، وهي تستشعر استشعارا كاملا مسؤوليتها تجاه ليس فقط أمنها واستقرارها لكن أمن واستقرار المنطقة، وستستخدم كل وسيلة للقيام بواجباتها.
9: هذا بالنسبة لآخر التطورات سماح في اليمن. نعم.
1: تعال ننتقل الآن لمحور إيران، منطقة الخليج. طبعا الأزمة الإيرانية تشهد تطورات ميدانية نواف من خلال تبادل التهديدات بالمزيد من الضربات في الوقت الذي يخيم فيه الجمود وانسداد الأفق على المسار الدبلوماسي بين الطرفين. نواف،
9: التهديد المتبادل هو سيد الموقف بين طهران وواشنطن. إيران هددت بالرد على ما وصفته بالحرب الاقتصادية الأمريكية بفرض منطقة استبعاد بحرية في الخليج بسيطرة إيرانية كاملة، مما أثار مخاوف متصاعدة حول امدادات الطاقة في المنطقة. محسن رضائي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني قال وحذر في تحذير صريح بأن الرد على واشنطن هو من خلال الصواريخ الإيرانية كما قال. هذا بالنسبة لموضوع التهديد الإيراني. بالمقابل أكدت واشنطن أن المضيق مفتوح ويحظى بحماية سلاح البحرية الأمريكي، هذا ما أكده الرئيس الأمريكي. جاء هذا التصعيد كله في عقاب أيضا تصاعد تحذيرات الإيرانية لواشنطن إثر استهداف القوات الأمريكية 3 ناقلات نفط إيرانية قبل أيام. وسائل إعلام إيرانية حدثت أن إيران أطلقت صاروخ يسمى بقاسم بصير على عدد من السفن الأمريكية قرب مضيق هرمز. رغم تضارب المواقف بين واشنطن أخيرا وطهران، إلا أنه من المؤكد أن أسعار النفط لا تنتظر أحدا سماح، وهي في ارتفاع مستمر حيث يقترب سعر البرميل الخام الواحد في السوق السوق الدولية والعالمية من حد $100، وهو مرتفع للغاية. في أثناء ذلك أيضا الرئيس الأمريكي ما فتئ يلوح بضربات جديدة تستهدف البنى التحتية الإيرانية. جديد إيران هو ما كان قديمها في الأشهر الأخيرة. هذه الصورة مرتسمة حتى الآن. إليك
1: الزميل نواف النباري. شكرا نواف.
9: أهلا.
1: جولة المساء الإخبارية من راديو مكان. نتحول الآن إلى شؤون تعليمية. انتقادات شديدة توجه إلى سياسة وزير التربية والتعليم يؤاف كيش إثر تراجع مستوى التحصيلات التعليمية للطلاب في اختبارات بيزا الدولية. نترك التفاصيل لمراسل الشؤون التعليمية وسام جابر.
12: نتائج اختبارات البيزا الدولية أظهرت تراجعا حادا وغير مسبوق في أداء الطلاب في إسرائيل، لتسجل نتائج أدنى مستوياتها منذ 20 عاما في مجالات القراءة والرياضيات والعلوم. وتشير المعطيات إلى أن إسرائيل شهدت أكبر تراجع في تحصيل الطلاب منذ بدء مشاركتها في الاختبارات الدولية، فيما يعد حجم الانخفاض من بين الأكبر الذي سجلته دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD. وتظهر النتائج تراجعا واضحا في المجالات الثلاثة بعد نحو عقد ونصف عقد من الزمن من التحسن التدريجي في أداء الطلاب الإسرائيليين، ما عاد النتائج إلى مستويات تاريخية متدنية. وزير التعليم يؤف كيش رفض الانتقادات الموجهة إليه وربط التراجع بالظروف الاستثنائية التي مرت بها المنظومة التعليمية وعلى رأسها الحرب وإخلاء السكان من مناطق تعرضت لصواريخ بسبب الهجمات والانقطاعات التي أثرت على انتظام الدراسة. وقال وزير التعليم يؤف كيش إن النتائج تعكس من وجهة نظره صمود جهاز التعليم في مواجهة فترة معقدة مرت بها البلاد، واتهم جهات في وسائل الإعلام بمحاولة تقديم صورة مختلفة لأسباب سياسية.
13: תלמידים יקרים, נתוני פיזה ישראל מתפרסמים כעת. הציונים האלה מלמדים אותי דבר פשוט. העורף הישראלי ומערכת החינוך
14: הציגו חוסן מדהים בזמן מלחמה, ואני גאה בכם תלמידים וצוותי חינוך יקרים. אני יודע שבמקומות מסוימים בתקשורת מנסים לספר סיפור אחר מסיבות פוליטיות ברורות.
12: لكن الانتقادات لم تأتي من خارج الوزارة فقط، فقد هاجم مسؤول كبير في وزارة التعليم طريقة تعامل الوزير كيش مع النتائج، وقال إن الوزير يوف كيش حاول التقليل من حجم الأزمة والتعامل معها باعتبارها حدثا محدودا، بدل الاعتراف بأنها تراجع شامل في جميع مجالات الاختبار. وبحسب المسؤول طلب الوزير عدم التأكيد على أن الانخفاض في العلوم والرياضيات من بين أشد الانخفاضات المسجلة، إلا أن الجهات المهنية في الوزارة رفضت ذلك بعد التشاور مع عدد من المسؤولين. وتفتح النتائج من جديد النقاش حول أداء جهاز التعليم وحجم تأثير الحرب على الطلاب، وكذلك حول السياسات التي اتبعتها وزارة التعليم خلال السنوات الأخيرة في ظل استمرار الفجوات الكبيرة بين مختلف شرائح المجتمع الإسرائيلي.
1: ومن امتحانات البيزا للطلاب إلى امتحان نقابة المحامين الأخير الذي كان جرى في شهر حزيران الماضي. للحديث عن هذا الامتحان تنضم إلينا إحدى المتقدمات لامتحان نقابة المحامين الأخير، مرام أبو عطا من كفر قرع. أهلا بك مرام، مساء الخير.
15: مساء الأنوار لأخت سماح براديو مكان ولكل المستمعين والمستمعات.
1: أهلا فيك مرام. طبعا أنت تقدمتي لهذا الامتحان، قيل أنه الامتحان كان صعب جدا، هناك حديث حتى عن إلغاء إمكانية إلغاء سؤالين لتسهيل أكثر على من تقدم إلى هذا الامتحان. بشو كانت الصعوبة مرام تحديدا، يعني مقارنة مع امتحانات سابقة؟
15: طلع صعوبة الامتحان كان بهذا الامتحان اللي قدمت فيه بشهر 6 2026، كان الوقت غير كافي بالنسبة إلي أنا، الوقت كان غير كافي بالرغم إنه كان معي إضافة وقت، لكن احتاج مني أحل كل سؤال من 8 إلى 10 دقائق. من تركيبة السؤال وصعوبته كان بحتاج مني أكثر من 4 دقائق.
1: يعني أنت بتفكر مرام إنه مثلا المتقدمين من الطلاب العرب يواجهون أكثر صعوبة بسبب قضية اللغة أيضا؟
15: الوقت اللغة كان إلها كانت مركبة، السؤال كان مركب كثير. كان أكثر بسيكوت بالامتحان، هو ما كان كإله بيختبر مدى معرفتنا. فاهمة؟
1: يعني تركيبة الامتحان كانت صعبة جدا مقارنة مع امتحانات سابقة. أنت أخذت العلامة؟ حصلتي على العلامة مرام؟
15: أنا شخصياً كنت من الطلاب العرب اللي حصلوا على إضافة زي ما حكيت لك، بس الوقت كان غير كافي. واللي لفتني أكثر إنه المشكلة ما كانت مرتبطة فقط باللغة العربية أو بطلاب العرب. يعني مثلاً صديقتي اليهودية اللي قدمت الامتحان معي ولغتها العربية طبعاً هي تعد لغة الأم عندها، سألتني بعد الامتحان سؤال بسيط جداً، كيف قدرتي تفهمي السؤال وتعرفي تحليه؟ فهون أنا فهمت إنه المشكلة أعمق من موضوع لغة، هي كان أكثر بصياغة الأسئلة اللي كانت مركبة جدا.
1: نعم.
15: وطبعا اللغة القانونية اللي استخدموها كانت كثير صعبة لدرجة إنها عملت
1: طبعا تحدي. بيحكوا مرام زي ما بتعرفي إنه بسبب صعوبة هذا الامتحان الآن وزير العدل ياريف ليفين يتجه نحو تخفيض علامة النجاح ل55، مما بالتالي سيضمن نجاح 400 محامي تقريبا، منهم تقريبا 100 محامي من المحامين العرب. شو وضعك أنت في الامتحان مرام؟
15: الحمد لله أنا بعتبر من 100 محامي الناجحين. طبعا علامتي هي 56، وإذا رح ينزلوها كيف ما حكى طبعا نشر الدكتور أحمد طيبة
1: صحيح
15: إنه رح تنزل إلى 55، رح
1: يعني في حال نزلت العلامة أنت بتكوني من الناجحين.
15: الحمد لله أنا بكون من الناجحين. طبعا بشكر الدكتور أحمد طيبة على جهوده الجبارة في مساعدتنا، لأنه إحنا احتجينا، قمنا بالاحتجاج وتواصلنا مع الدكتور أحمد طيبة وبالفعل قام بمساعدتنا، وأنا الإشي مش مفهوم ضمنا صراحة.
1: نعم.
15: وكثير مبسوطة والحمد لله إنه تم مشاركة الدكتور أحمد طيبة بهذا الموضوع.
1: طبعا نرجو لكم جميعكم النجاح. مرام أبو عطا من كفر قرع، إحدى المتقدمات لامتحان نقابة المحامين الأخير، ممن واجهوا أيضا صعوبة هذا الامتحان. شكرا جزيلا لك وبالنجاح دوما مرام.
15: شكرا لكم. شكرا كثير.
1: شكرا.
2: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
16: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشر المسائي. استمرار تقديم القوائم للانتخابات في الكنيس وسط تحركات حثيثة في الحلبة الحزبية قبل إغلاق أبواب التقديم عند 10 ليلا. نهاية أزمة، مجلس الجبهة يصادق على مقترح تعليق ترشيح جعفر فرح وانتخاب فاتن غطاس خلفا له. هآرث تكشف أن نتنياهو تلقى تحذيرا من رئيس الإمارات بن زايد قبل مجزرة 7 أكتوبر ونتنياهو ينفي. بريطانيا تستعد لفرض عقوبات على المستوطنات وتمارس ضغوطا على دول أخرى للانضمام، وسموتريتش يدعو لطرد سفيرها. نتائج صادمة لامتحانات بيزا، تراجعات في أداء الطلاب في إسرائيل في مجالات القراءة والرياضيات والعلوم، وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
2: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.
1: طبعا اليوم مع الزميل فراس حامد في نشرة الأخبار في التلفزيون، والآن هذه الإشارة تأخذنا مباشرة إلى الرياضة، وينضم إلينا مباشرة الزميل باسل زريق. أهلا بك باسل، تحية رياضية.
17: مساء الخير لك سماح. إذن تنطلق الليلة مباراة الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الكروي الحالي، حيث يستضيف فريق كلوب بروج البلجيكي في 8:45 ربعا من هذا المساء فريق أستون فيلا الإنجليزي، وفي نفس الساعة أكي أثينا اليوناني يستضيف لاس كلينت النمساوي، وفي 10 ليلا هذه الليلة طبعا 4 مباريات ضمن نفس الجولة، ريال مدريد الإسباني في المباراة المركزية لهذا المساء يستضيف فريق إنتر ميلانو الإيطالي، وفي نفس الساعة كما ذكرنا بروسيا دورتموند الألماني يستضيف فيا ريال الإنجليزي، بورتو البرتغالي يستضيف مانشستر سيتي الإنجليزي، وليل الفرنسي يستقبل فريق ريال بيتيس الإسباني. نبقى في أوروبا، إذ نشرت مساء أمس أو صباح اليوم عفوا أسماء المدربين 5 الأوفر حظا المرشحين للفوز بجائزة كرويف كأفضل مدرب في العالم للعام الحالي، وأربعة منهم هم إسبان، 4 من هؤلاء المدربين هم إسبان. المدرب الأول أرتيتا الإسباني مدرب أرسنال، لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، إمري مدرب أستون فيلا الإنجليزي، لابوينتي بطل العالم مع منتخب إسبانيا الذي فاز كمدرب قبل شهر ونصف، والمدرب الخامس هو البلجيكي كومباني مدرب فريق بايرن ميونخ. ننهي سماح من عالم التنس وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة المتواصلة في نيويورك. استأهل فجر اليوم المصنف رقم 2 عالميا الألماني ألكساندر زفاريف إلى دور ربع نهائي البطولة بعد فوزه السهل على الإيطالي لوتشيانو دارديري، والمصنف 22 عالميا بثلاثة أشواط نظيفة. نذكر أن المصنف رقم 1 عالميا سينر الإيطالي غائب بداعي الإصابة عن هذه البطولة. هذه أبرز العناوين الرياضية لهذا المساء. باسل هيكي سماح،
1: مراسل الشؤون الرياضية باسل زريق، شكرا جزيلا لك باسل. شكرا لك،
17: إلى اللقاء.
1: والآن مستمعينا وبزاوية الرياضة نأتي إلى ختام جولة المساء الإخبارية من راديو مكان. شكرا لكم على طيب المتابعة وحسن الإصغاء، وتحية من الطاقم الذي رافقكم هذا المساء في الإعداد يعقوب عزرة، من الإنتاج شريهان حجير بيكي، إلى أزولاي نقلنا إلى الأثير من الهندسة الإذاعية، وكنت معكم هذا المساء في التقديم من وراء الميكروفون سماح سنين بكري. دمتم بخير وبحفظ الله وأمنه، إلى اللقاء.

0: الاثنين على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برد البلاد لبرا أكيد لا.
2: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حسابات النجيب.
0: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
3: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
4: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
5: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعات رام، حي الرياضة، كنيون المالحة. كل محطة إنجاز، عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
6: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.

0: بالقشر وعيد، خد حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
3: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان انتي ما تستني.
4: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
5: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين، وما بتفرق معي بأي شهر.
6: طبعا ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
7: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة، خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل. لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة، الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان، 1-800-36-36-55.
8: عناوين الساعة من مكان: أورشليم القدس تتخذ إجراءات عقابية ضد لندن، نتنياهو يصرح بأننا نقترب من هزيمة رأس الأخطبوط الإيراني، تصفية قيادي من قوات البسيج في سيستان وبلوشستان، دليل جديد على فشل مساعي طهران لإغلاق مضيق هرمز، والعراق يؤكد جهوزية جيشه لمرحلة ما بعد انسحاب القوات الدولية.
9: راديو مكان الأخبار.
8: نشرة السادسة من أورشليم القدس. أسعدتم مساء مستمعين الكرام. أعلنت إسرائيل رسميا مساء اليوم عن سلسلة خطوات ضد بريطانيا ردا على قرارها حظر استيراد السلع من مستوطنات يهودا والسامرة، ويفيد مراسلنا للشؤون السياسية شيمون أران بأنه من بين هذه الخطوات إغلاق القنصلية البريطانية في أورشليم القدس وطرد ممثلي المملكة من مركز التنسيق الدولي لغزة في كريات جات. صرح رئيس الوزراء نتنياهو مساء اليوم بأننا نقترب من هزيمة رأس الأخطبوط الإيراني وإزالة تهديد وجودي بعدما أبعدنا التهديدين النووي والصاروخي، وأضاف أن إسرائيل تعاملت مع أذرع الأخطبوط، والآن يقع غلاف غزة داخل القطاع، وغلاف لبنان داخل أراضيه، وغلاف سوريا في الأراضي السورية. وفي محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية، قام مسلحون مجهولون بتصفية قيادي محلي من قوات البسيج يدعى عبد الرؤوف إسحاقي، وأفادت الأنباء أنهم أطلقوا النار عليه أمام باب منزله. في دليل آخر على فشل المحاولات الإيرانية لإغلاق مضيق هرمز، أكد وزير النفط العراقي باسم العبادي أن عمليات تصدير النفط من بلاده تعافت ووصلت إلى مراحل مهمة رغم الأزمات في المنطقة المحيطة. جاء ذلك لدى ترأس اجتماع خلية الأزمة لبحث إنتاج النفط وتصديره. على صعيد آخر، أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي جهوزية القوات الأمنية والعسكرية لحماية أمن وسيادة العراق في ضوء الانسحاب المتوقع لقوات التحالف الدولي، وقال العبودي إن القوات العراقية تتمتع بجهوزية عالية في التعامل مع التحديات المحتملة.
9: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
10: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
9: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: يطرأ انخفاض تدريجي طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح يوم الجمعة القادم أدنى بقليل من معدلاتها. في الثامنة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
11: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. مكان. اليوم
9: في النشرة المسائية على قناة مكان.
12: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. استمرار تقديم القوائم للانتخابات في الكنيس وسط تحركات حثيثة في الحلبة الحزبية قبل إغلاق أبواب التقديم عند 10 ليلا. نهاية أزمة، مجلس الجبهة يصادق على مقترح تعليق ترشيح جعفر فرح وانتخاب فاتن غطاس خلفا له. هآرث تكشف أن نتنياهو تلقى تحذيرا من رئيس الإمارات بن زايد قبل مجزرة 7 أكتوبر ونتنياهو ينفي. بريطانيا تستعد لفرض عقوبات على المستوطنات وتمارس ضغوطا على دول أخرى للانضمام، وسموتريتش يدعو لطرد سفيرها. نتائج صادمة لامتحانات بيزا، تراجعات في أداء الطلاب في إسرائيل في مجالات القراءة والرياضيات والعلوم، وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
9: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.

0: على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: أجا
6: هدوء
7: هابي بيرثدي
8: يا جماعة، بس شوي.
9: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
8: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار صارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
10: الأطلال.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان. الليلة على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده يناولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: قولولي هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكو ونسمعكو أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
5: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
6: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. ليفاني سنتر، حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
7: أخيراً يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعة رام، حي الرياضة، كنيون المانحة، كل محطة إنجاز. عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس وسلطة مواصلات القدس وشركة كفير.
0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
8: 3 ساعات على إغلاق أبواب تقديم القوائم في الكنيس وسط تحركات اللحظات الأخيرة في الحلبة الحزبية. نهاية أزمة، مجلس الجبهة يصادق على مقترح تعليق ترشيح جعفر فرح وانتخاب فاتن غطاس خلفا له. بريطانيا، فرنسا وعشر دول أخرى تعلن حظر استيراد منتجات المستوطنات وسط استنكار إسرائيلي واسع. هآرس تكشف أن نتنياهو تلقى تحذيراً من رئيس الإمارات بن زايد قبل مجزرة 7 أكتوبر ونتنياهو ينفي. بعد كشف هآرس، المعارضة تؤكد أنه يستوجب إجراء تحقيق فوري وأنه من حق الجمهور معرفة ما حدث قبل المجزرة. نتائج صادمة لامتحان بيزا، تراجع حاد في أداء الطلاب في إسرائيل في مجالات القراءة والرياضيات والعلوم. دائرة الأرصاد الجوية تتوقع أمطاراً استثنائية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وسط تحذيرات من فيضانات وسيول.
9: النشرة المسائية مع فراس حامد.
8: أهلا بكم في النشرة المسائية. أعلنت بريطانيا وفرنسا وعشر دول أخرى عن حظر استيراد منتجات المستوطنات، وجاء في بيان مشترك لوزراء خارجية هذه الدول أن الخطوات الإسرائيلية في الضفة الغربية تقوض فرص تنفيذ حل الدولتين، كما أشار البيان إلى تصاعد عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات، في حين أعلنت إسرائيل عن سلسلة خطوات ضد بريطانيا ردا على قرارها. والآن ينضم إلينا مراسل شؤون السياسية شمعون أران. شمعون، مرحبا بك. في البداية، دعنا في البداية في هذا البيان من قبل هذه الدول.
10: نعم بالفعل هذه الخطوة البريطانية كانت متوقعة وهناك استنكار إسرائيلي شديد. بريطانيا في الآونة الأخيرة تتخذ مواقف مناوئة لإسرائيل، فأعلنت اليوم عن فرض عقوبات على المنتجات الإسرائيلية التي يتم تصديرها وإنتاجها في يهودا والسامرة. أقترح أن نشاهد بداية أقوال وزير الخارجية البريطاني الذي يعلن عن هذه سلسلة الخطوات والعقوبات على المستوطنات، فلنشاهد.
11: So I can announce today that we will introduce an import ban on goods from illegal settlements in the occupied territories. To do so, we will introduce a new comprehensive sanctions regime, working with my right honourable friend, the business secretary, with appropriate religious exemptions. And as part of this regime, we will go further. We will take action against specific companies and individuals who provide services such as construction, infrastructure, financing or real estate for settlement expansion. So to those who finance or facilitate illegal settlements, let me say this, you will face the full force of UK sanctions. Settlements are illegal. They should not be promoted in our country.
12: نعم، دعنا نقول شيمون بعد هذا البيان أو الإعلان من قبل هذه الدول، الأمر أيضا كان له ردة فعل من قبل إسرائيل وهناك خطوات ضد هذا القرار.
10: نعم بالفعل، أولا هناك هذه الدول، هناك سلسلة من الدول حوالي 10 أو 11 دولة بضمنها فرنسا، دنمارك، إيرلندا، إيسلند وغيرها وغيرها، هذه الدول أعربت عن دعمها للخطوات البريطانية. لم تعلن في هذه المرحلة عن فرض العقوبات، ولكنها كما قال وزير الخارجية الفرنسي إنها مستعدة لتحذو حذو بريطانيا. وزير الخارجية جيدون سار أدلى اليوم ببيان خاص في عقاب هذا البيان البريطاني، انتقد بشدة وفند جميع الاتهامات الموجهة إلى إسرائيل، وصف أقوال الوزير البريطاني بأنها اتهامات باطلة. فهناك سلسلة من الخطوات العقابية الإسرائيلية. الوزير جيدون سار أعلن أولا عن أن يتم طرد الممثلين البريطانيين من مقر القيادة الأمريكي في كيريات جات. كما تعلم هناك هذا المقر الأمريكي حيث يشرف على إجراء الأمور في قطاع غزة بعد الحرب في قطاع غزة. يتم طرد الممثلين البريطانيين من هذا المقر، كما يتم إلغاء الدور البريطاني في تدريب أفراد السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى طرد أو منع دخول مجموعة تضم 12 مسؤولا بريطانيا. هؤلاء المسؤولين وأشخاص ومسؤولين بريطانيين، هؤلاء يتخذون مواقف لا سامية ضد إسرائيل، يتم منع دخولهم إلى البلاد. كانت وزير اقترح أن نشاهد أقوال رئيس الدولة الذي انتقد بشدة هذه الخطوة البريطانية، فلنشاهد.
13: If this happens and other nations may join, I believe it will prove to be a grave miscalculation, a decision that will fall on the wrong side of history. In the current context, it would be a gross interference in the democratic elections of a sovereign nation, and it will serve no one. It will directly harm, unfortunately, Palestinians, robbing them of business and employment. And ultimately, it will undermine the interests and national security of freedom-loving nations. Sanctions are not a solution. Dialogue is. I say to all foreign governments, stop. Step away from the dead end of sanctions and boycotts and turn towards constructive dialogue and towards cooperation.
12: نعم، دعنا نقول شيمون كما يقول هيرتسوغ، أيضا هناك ضرر للطرف الفلسطيني بهذه الخطوة، هناك ردود فعل إسرائيلية كثيرة منها سموتريتش وأيضا بن غفير.
10: نعم، يجب أن نلفت النظر، الرئيس هيرتسوغ يتحدث عن الضرر الذي سيلحق بعشرات آلاف الفلسطينيين وربما أكثر من ذلك في المستوطنات. هناك مصانع في يهودا والسامرة، هناك مصانع يتم تشغيل فيها عشرات آلاف الفلسطينيين، وهؤلاء سيفقدون أماكن وأماكن رزقهم ومصادر رزقهم، عشرات آلاف العائلات الفلسطينية، لأن هؤلاء يعملون في هذه المصانع. هناك تعاون، هناك تعايش بين ألف المستوطنين وبين مشغلي هذه المصانع وبين الفلسطينيين. والآن تضر هذه الخطوة البريطانية ليس فقط بإسرائيل وإنما أيضا بالفلسطينيين أنفسهم كما يقول الرئيس هيرتسوغ. كذلك كانت كما تفضلت كانت هناك ردود أفعال منتقدة وشاجبة لوزير المالية مثلا سموتريتش، بتسليل سموتريتش عضو الكابينت الذي دعا إلى طرد السفير البريطاني من إسرائيل. كذلك بن غفير الوزير إيتمار بن غفير دعا رئيس وزراء إلى إغلاق القنصلية البريطانية. لم تتخذ هذه الخطوة ولكن ستتخذ أيضا خطوات أخرى. نختتم بالقول إن وزير الخارجية جيدون سار حذر الدول التي تنوي القيام أن تحذو حذو الخطوة البريطانية بأن تتخذ إسرائيل أيضا خطوات عقبية ضد كل من سيجر وسيقوم بمثل هذه الخطوة. نحن نشير هناك مسار تصادم بين إسرائيل وفرنسا واحتدام الأزمة الدبلوماسية، العلاقات متوترة للغاية بين إسرائيل وبريطانيا وإسرائيل وفرنسا، وهذه الأزمة ستزداد حدة وستتفاقم أكثر وأكثر بلا شك في رأس.
12: نعم شيمون أران، شكرا جزيلا لك.
10: شكرا لكم.
12: والآن إلى انتخابات 2026. بعد نحو 3 ساعات سيتم إغلاق أبواب تقديم القوائم الانتخابية للانتخابات 26، حيث يتواصل في هذه الساعة تقديم القوائم. ومن الكنيست ينضم إلينا مراسلنا الشؤون الحزبية فالح حبيب. فالح مرحبا بك. في البداية دعنا نتحدث، دعنا نسميها ما بعد أزمة جعفر فرح في الثلاثية التي قدمت قائمتها.
14: صحيح، يمكن القول بأن الجبهة على وجه الخصوص والقائمة الثلاثية بمركباتها الشركاء التغيير والتجمع يتنفسون الصعداء سيما، وهذه الأزمة وطي صفحة هذه الأزمة سريعا مهد لهم ببدء ترتيب الأوراق الاستمارات استمارات الترشيح، وبالتالي بعد نصف ساعة من الآن سيقدمون قائمتهم بشكل رسمي. يمكن القول بأنه الجبهة تمكنت يوم أمس من خلال حسم ديمقراطي طي واحدة من الأزمات الحساسة التي لطالما كان لها عمق زمني خفي. الجبهة واجهت هذه الأزمة منذ شهور، وإن كانت قد حاولت إدارتها خلف الكواليس بعيدا عن عيون الإعلام، ومع ذلك يطلع عليها الجمهور في الأسابيع الأخيرة. يمكن القول أن هنالك حالة من الارتياح والأجواء الإيجابية لدى القائمة الثلاثية. ليبقى السؤال، هل هذا التناغم سيتواصل في رأس أيضا ما بعد الانتخابات، أم أن الاختلافات في وجهات النظر والأجندات ما بين الأحزاب سرعان ما ستطفو على السطح عند كل مطب وتحدي رئيسي؟ بطبيعة الحال من السابق لأوانه أن نجزم ونحسم كيف سيكون شكل عمل القائمة الثلاثية، التعاون والتناغم ما بين المركبات الثلاث، ولكن على الأقل حاليا الأجواء إيجابية وإيجابية جدا. ليبقى السؤال، متى ستنطلق الحملة الانتخابية؟ هنالك من يؤكد لي بشكل واضح بأنه يوم ما بعد تسليم القوائم، بما معنى منذ يوم الغد سيبدأون بمباشرة العمل على الحملة الانتخابية الرسمية. وبكل تأكيد هنالك أصوات تدعو إلى ضرورة التوقيع على اتفاق فائض أصوات مع القائمة العربية الموحدة.
12: نعم فالح، أيضا حزب لكلنا مكان قرر الانسحاب وعدم خوض هذه الانتخابات. دعني أكون معك واضح، ما الأهمية بالحديث عن هذا الأمر؟
14: لربما سؤالك صعب نوعا ما فراس، ولكن نظرا لنشاطهم وتحركاتهم الميدانية ومحاولات ضغطهم هنا وهناك على الأحزاب لإبرام اتفاقات تحالف، لربما هي من تمنحهم الأهمية. حضورهم الميداني، تواجدهم في كل محفل ومحفل. بنهاية المطاف ما كان متوقعا يحدث وحدث، حزب لكل مكان يجد نفسه مضطرا إلى ترك المنافسة وسحب والانسحاب بشكل رسمي ونهائي من المنافسة بطبيعة الحال لعدم مقدرتهم على تجاوز نسبة الحسم وفق كل استطلاعات الرأي العامة والداخلية بحالة وذهبوا إلى الانتخابات بشكل منفرد.

0: وبكل تأكيد بعد أن تيقنوا أنه لن يكون لهم مجال أو وساع أو مكان في القائمة الثلاثية، ما يعني أن انطلاق القائمة الثلاثية واجتهاده على تسليم القائمة بشكل نهائي اليوم حسم بكل تأكيد مشاوراتهم ومباحثاتهم ليجدوا أنفسهم أمام خيارين، إما مواصلة المنافسة بشكل مستقل وعدم تجاوز نسبة الحسم، وإما الانسحاب ولكن مع البقاء في الميدان مواصلة النشاط والعمل السياسي المجتمع الميداني. هم انسحبوا كما يتحدثون.
1: نعم. هل لدينا
0: لأسباب عدم هدر الأصوات وحرك الأصوات
1: بالنسبة لهدر الأصوات، هل لدينا معلومات لمن سيصوت أنصار لكلنا مكان في نهاية المطاف؟
0: أنت تستبق الأحداث فراس. يوم الغد سيكون لدينا استطلاع حصري، من خلال هذا الاستطلاع يمكن أن نستشف توجهات هذا الحزب، توجهات جمهور هذا الحزب. حاليا هم يتحدثون بشكل واضح كحزب بأنهم سيعملون أو يكتفون فقط بالعمل على رفع نسبة التصويت في الشارع العربي، ما يعني فراس أنهم يريدون التعاون مع كل الأحزاب باعتبار أنه القائمتان سواء الموحدة والقائمة الثلاثية هدفهم هو رفع نسبة التصويت في الشارع العربي ومن ثم رفع نسبة التمثيل العربي في الكنيسة.
1: نعم، وفق شعارهم الشراكة ربما قد هناك من يصوت للثلاثية وهناك لمنصور عباس. أنتقل بك إلى الموضوع أيضا البارز اليوم وهو ما يجري مع قائمة الليكود، ربما لأول مرة الليكود يتأخر حتى هذه المرحلة لإغلاق هذه القائمة أو لإنهاء هذه القائمة.
0: صحيح تماما، والواضح أنه أيضا هنالك نوع من الغضب المكتوم الصامت داخل الليكود، سيما وهنالك من يعتقد بأن كل الشخصيات أو جزء كبير من الشخصيات التي جندها نتنياهو ومنحها المواقع المخصصة ليست بالضرورة تخدم الأهداف التي وضعها نتنياهو منذ بداية حصوله وترويجه للحصول على المواقع المحصنة. نتنياهو آنذاك تحدث عن شخصيات تكون قادرة على تدعيم تنشيط الحزب، تغيير صورة الحزب جماهيريا، وقادرة على جلب أصوات من المعسكر الآخر. كل الشخصيات التي منحها المواقع المخصصة نتنياهو محسوبة على معسكر اليمين والمعسكر الوطني. أي نعم، نتنياهو أراد أيضا كسر الصورة النمطية بأن أحداث 7 أكتوبر هي فقط حصرية وآلامها فقط محصورة في المعسكر الآخر. لهذا هنالك شخصيات أيضا دفعت أثمان باهظة لأحداث 7 أكتوبر، عائلات تتواجد في هذه القائمة، ولعل نتنياهو يريد إرسال رسالة للطيار المناوي أنه آلام 7 أكتوبر لا تقتصر فقط على معسكر المركز يسار وإنما أيضا على الليكود. ولكن لا يوجد أدنى شك أنه هنالك قلق داخل الليكود، أو بمعنى أدق غضب من هذه المواقع المخصصة، سيما وهنالك من يدعي بأنها ليست بتلك الشخصيات التي تكون قادرة على رفع عدد مقاعد الليكود أو قادرة على جلب أصوات تساهم برفع عدد مقاعد الليكود.
1: نعم، فالي حبيب، شكرا جزيلا لك. نشرت صحيفة هآرتس اليوم أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تلقى إنذارا واضحا من رئيس الإمارات محمد بن زايد بنوايا السنوار أياما معدودة قبل مذابح 7 أكتوبر، إلا أنه لم يطلع الأجهزة الأمنية بالأمر. مكتب رئيس الوزراء نفى صحة الخبر فيما توالت ردود الفعل على ذلك. تقرير وسيم كيوف.
2: مذبحة 7 أكتوبر تعود مجددا إلى واجهة المشهد السياسي في إسرائيل بعد زلزال سياسي فجرته تسريبات وصلت إلى صحيفة هآرتس. الصحيفة كشفت عن تحذير منسوب إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل 7 أكتوبر، مفاده أن هناك شيئا كبيرا يطبخه رئيس المكتب السياسي لحماس في غزة يحيى السنوار لكن نتنياهو تجاهل التحذير وفق ما أورده التقرير. الكشف تحول خلال ساعات إلى قنبلة سياسية أعادت ملف الإخفاقات التي سبقت الهجوم إلى صدارة النقاش العام. رئيس التحالف مع نفتالي بنت قال من جانبه إن لديه معلومات تشير إلى أن نتنياهو

0: نتنياهو تلقى تحذيرات في الأيام التي سبقت هجوم 7 أكتوبر، بينها تحذير من رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، إلى جانب التحذيرات المماثلة من رئيس المخابرات المصرية العامة في حينه عباس كامل. وبحسب نفتالي بينت، فإن هذه المعطيات تشير بشكل لا يقبل التأويل إلى أن نتنياهو كان على حد وصفه غارقا بعمق في مفهومه بأن حماس هي مصلحة لإسرائيل.
1: אני יודע שנתניהו קיבל גם מהבס קאמל, גם ממוחמד בן זייד, התראה והתעלם מזה. הוא היה כל כך עמוק, שקוע בקונספציה שלו, שחמאס זה נכס, ובתקשורת שלו מול סינואר ומול קטר, שהוא התעלם מכל העזרות, ונתניהו קיבל את ההתראות ולא עשה שום דבר. הוא נושא באחריות לאסון, אחריות ישירה.
0: وبحسب تقرير صحيفة أرتس، فإن التحذير المنسوب إلى الرئيس الإماراتي تضمن إشارة واضحة إلى تحرك كبير يخطط له السنوار ضد إسرائيل، فيما أفاد التقرير بأن نتنياهو لم ينقل هذه المعلومات الدراماتيكية إلى كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية. لكن ديوان رئاسة الوزراء صرع إلى رفض الرواية بشكل قاطع، وقال إن ما نشر هو كذب مطلق، مؤكدا بأن نتنياهو لم يتحدث مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة المذكورة ولم يتلقى منه أي تحذير.
2: ما شو كوري بفوال ده شيش نتيج أو شو ده روش ملال أو مسكير צבאי أو يت مديني שנמצאים على الكاب وזה עובר לאנשים הרלוונטיים. זאת אומרת, סיכום של השיחה עוברת לגורמים הרלוונטיים ומעוברת לטיפול, גם אם זה בנושאים אזרחיים, גם אם זה בנושאים ביטחוניים. אני חושב שזה באמת ניסיון נוסף. אנחנו רואים הרבה ידיעות שקריות שיוצאות לקראת בחירות. זה ניסיון נוסף פשוט לטשטש את האמת.
0: هذه التطورات تعيد فتح واحدة من أكثر القضايا حساسية في إسرائيل، ما هي التحذيرات التي وصلت فعلا إلى القيادة السياسية والأمنية قبل 7 أكتوبر، ومن تعامل معها، وهل جرى التقليل من خطورتها.
3: זהו, נגמרו הסיפורים שלא העירו אותי. ידעת, התעלמת, נכשלת, אתה אשם. להקים ועדת חקירה ממלכתית שתחשוף את כל האמת, ואחראים לאסון הגדול בתולדות המדינה, ובראשם אתה נתניהו, יידרשו לתת את הדין. זהו תיק 1200 הנרצחים, גרימת טבח ברשלנות. הטבח עליך נתניהו, השינוי והתיקון עלינו.
0: אסئلة تعيد الى الواجهة، ملف المسؤولية عن الاخفاقات التي سبقت الهجوم، وتضع اداء القيادة السياسية والامنية في تلك الفترة مجددا تحت المجهر.
4: وإلى موضوع آخر، تواصل الأجهزة الأمنية نشاطها الواسع لإحباط اعتداءات إرهابية في الضفة الغربية ومنطقة أورشليم القدس، حيث نفذت قوات جيش الدفاع وحرس الحدود وجهاز الأمن العام الشباك عمليتين أمنيتين في السامرة ومخيم شعفاط وعناتا، أسفرتا عن اعتقال مطلوبين وضبط وسائل قتالية. ينضم لنا مراسل شؤون الشرطة نجيب قزل. نجيب، مرحبا بك. في البداية دعنا نقول، وكان هناك مسابقة للأمور، هناك إنذارات كانت باشتعال الضفة الغربية، وهناك نشاطات واسعة أيضا لجيش الدفاع، للشرطة، للشباك قبيل الأعياد اليهودية.
5: نعم، بكل تأكيد، يعني ما ذكرته كل ذلك يعود إلى على اقتراب موعد الأعياد اليهودية. الشرطة وجهاز الأمن العام وأيضا قوات جيش الدفاع تقوم بعمليات وحملات مكثفة، إن كان ذلك في منطقة الضفة الغربية وأيضا في منطقة أورشليم القدس. في الضفة الغربية، جيش الدفاع وأيضا جهاز الأمن العام الشباك قاموا خلال ساعات الليلة الماضية بعمليات واسعة، وأيضا صباح هذا اليوم في عدة مناطق، منها قرية عقربة، حيث وصلت القوات صباح اليوم لاستجواب أحد المطلوبين أمنيا لدى المؤسسة الأمنية، وعند وصولهم إلى منزله كان هنالك اشتباك حول إلقاء قنبلة وعبوة ناسفة باتجاه القوات. القوات عند وصولها إلى المنزل قامت بإطلاق النار عليه وتحييده، هذا أيضا إلى جانب عمليات اعتقال واسعة كانت في منطقة عقربة، حيث قامت الأجهزة الأمنية باعتقال حوالي 5 أشخاص. في منطقة أورشليم القدس هنالك حرس الحدود، الشرطة تقوم أيضا في عمليات وحملات اعتقالات موسعة ضد أنشطة إرهابية، تحديدا تحديدا في منطقة مخيم الشعفاط، وقبل حوالي الساعة جهاز الأمن العام والشرطة يكشفون عن إحباط خلية تابعة لحركة حماس. هذه الخلية مكونة من 5 أشخاص من سكان كفر عقب وسكان أورشليم القدس بحسب لائحة الاتهام التي قدمت.

0: أحبط قبل نحو اليومين أيضا خلية أخرى كانت تنشط في منطقة طوباس العديد من الإنذارات في رأس تتلقاها الأجهزة الأمنية خلال هذه الفترة عن نية حركة حماس تشغيل خلايا إرهابية وتقوم بعمليات أو التخطيط لعمليات إرهابية ضد قوات الأمن. في جهاز الشرطة يكثفون كما ذكرنا الحملات الشرطية خاصة مع اقترابنا من فترة الأعياد اليهودية، هنالك تعزيز للقوات في منطقة أورشليم القدس ومنطقة خط التماس. الشرطة قامت بدفع العديد من القوات الشرطية إلى هذه المنطقة. الحملات الشرطية سوف تستمر خلال هذه الفترة خلال هذا الأسبوع، وأيضا من المتوقع أيضا أن تكون هنالك حملات أخرى الأسبوع القادم.
1: نعم نجيب قزل، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: سجل انخفاض حاد في التحصيل الدراسي للطلاب في إسرائيل فيما يتعلق بالقراءة والرياضيات والعلوم، هذا ما أظهرته نتائج اختبارات بيزا لقياس جودة التعليم التي تجريها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD وتم نشرها صباح اليوم. عن ذلك في تقرير مراسلنا زكي بنحاس.
2: تراجع حاد في تحصيل الطلاب في إسرائيل في مجالات القراءة والرياضيات والعلوم وفق أحدث نتائج اختبارات بيزا الدولية التي تقيس مستوى التعليم ومهارات الطلاب حول العالم.
3: مبخنين نعسوا بمرس 2025 بسيا ملخمة. הצפון מפונה מתושבים. חטופינו עדיין בעזה. הורים ומורים רבים בסבבי מילואים. לילות רצופים של אזעקות בכל רחבי הארץ. ואנחנו למעשה חיים בשגרת מלחמה. ולמרות כל זאת, שמרנו על מיקומנו ביחס ל-2018.
2: وزارة التربية والتعليم نشرت صباح اليوم نتائج الاختبارات التي أجريت العام الماضي ضمن الدراسة الدولية التي تجريها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD وتهدف فحص معارف ومهارات الطلاب في سن 15.
4: האמתי שזה ממש לא מפתיע אותי. אני חושבת שכל מי שעיניו בראשו ונמצא כאן בארץ ומקשיב גם למורים, גם למנהלים, גם לתלמידים וגם להורים, מבין שהמצב של המערכת הוא ממש ממש לא בטוב. ולכן הממצאים האלה לא מפתיעים אותי.
2: 7,330 طالبا من 215 مدرسة شاركوا في الاختبارات التي أجريت خلال شهري آذار ونيسان من عام 2025 وشملت مجالات القراءة والرياضيات والعلوم.
5: הכתובת על הקיר כבר שנים ארוכות. תוצאה של הזנחה, של סדרי עדיפויות לא נכונים, של חלוקת תקציב לא הוגנת ולא שוויונית, של הזנחה, של תוכנית לימודים לא מעודכנת, של כיתות צפופות, של מחסור במורים ובמורות, של חוסר התייחסות למערכת החינוך כאל התשתית הלאומית החשובה ביותר של מדינת ישראל.
6: חייב לומר...
2: وفي تعقيبه على النتائج المخيبة للأمال قال وزير التربية والتعليم يوآف كيش إن الاختبارات أجريت بعد نحو عام ونصف من الحرب وفي ظل إخلاء بلدات وتجمعات سكنية واضطرابات كبيرة في استمرارية العملية التعليمية. كيش اعتبر أن النتائج رغم تراجع التحصيل تعكس صمودا استثنائيا لمنظومة التعليم في البلاد خلال فترة الأزمات.
7: שר יואב קיש הצליח לקחת את מערכת החינוך שלנו 20 שנה אחורנית. אני חושבת שהנתונים שפורסמו הם בגדר רעידת אדמה. זה צריך לפתוח מהדורות בכל מדינה מתוקנת.
2: ומן ג'אניבה אקרת וזארة التربية والتعليم بأن التراجع يستدعي اتخاذ خطوات لتحسين مستوى التحصيل، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن الحفاظ على المكانة النسبية لإسرائيل في التصنيف الدولي رغم جائحة كورونا والحرب يشكل مؤشرا على قدرة المنظومة على الصمود.
8: ברור לי שהמלחמה השפיעה על התוצאות. האתגרים ברורים. כבר יצאנו לדרך עם תוכנית ישראל ריאלית שנמצאת בעיצומה. את התוצאות נראה במבחני פיזה הבאים. ואל תיתנו לאף אחד לספר לכם סיפורים. כל אחד ואחת מכם הוא גיבור.
2: والتحدي الآن بحسب الوزارة هو تحويل هذا الصمود إلى تحسن حقيقي في مستوى التحصيل والمهارات لدى الطلاب.
1: والآن نعود إلى الكنيسة ساعتان ونصف لإغلاق أبواب تقديم القوائم الانتخابية ونعود للزميل فالح حبيب. فالح مرحبا بك من جديد. إليك فالح، ضعنا في آخر التطورات.
6: نعم فراس الأحزاب تتوافد هنا على الأقل تلك التي قررت أن تخوض غمار المنافسة بشكل رسمي اتباعا إلى غرفة لجنة الانتخابات المركزية.

0: لتقديم استمارات الترشح الرسمية. بطبيعة الحال وفق من أتحدث معهم، القائمة المشتركة الثلاثية اليوم بشكل نهائي ورسمي هي الأخرى، ستقوم بطبيعة الحال تسليم هذه القائمة بحسب الدور. سيكون التسليم تمام الساعة 8:00، والواضح أنه نعم هنالك أجواء إيجابية، هنالك نوع من الارتياح داخل هذه القائمة بعد طي صفحة الأزمة سريعا لتتفرغ إلى تسليم القائمة وانطلاق الحملة الانتخابية. نحن إذا سمحت لي نريد أن نحاور الدكتور يوسف جبرين رئيس القائمة المشتركة الثلاثية، ولا يزال في حوار مع قناة إخبارية أخرى من الزملاء، وفور هذا أيضا يحدث ضمن عملنا فراس، وفور إنهائه للحوار نحن سنحاول محاورته للاطلاع على تطلعاتهم. هل سيكون هنالك بطبيعة الحال اتفاق فائض أصوات؟ ما هي التوقعات والتطلعات والتحديات في هذه المرحلة؟ هو نعم الآن يسير نحونا فراس، فليعذرني المشاهدين والمشاهدات، يعني لابد أن نتحدث مع رئيس القائمة المشتركة الثلاثية الدكتور بروفيسور يوسف جبرين لنفهم إلى أين ستؤول الأمور، إلى أين ستتجه القائمة الثلاثية. هل بنهاية المطاف ستخطو تلك الخطوة الجريئة بنهاية المطاف من أجل إسقاط حكومة اليمين؟ بروفيسور، هذه المرة وليس الدكتور يوسف جبرين، رئيس القائمة الثلاثية المشتركة، تنفستم الصعداء، يمكن القول انطلقتم اليوم؟
1: نعم، يمكن أن نبارك لأهلنا ولشعبنا، وطبعا نبارك يعني لكل من يهمه مصلحة جماهيرنا. أنت تعرف فالح، في الانتخابات الأخيرة المشتركة لم تكن، كانت قائمتان، وللأسف هذا أدى إلى أننا فقدنا عدد من المقاعد، عدد هام بلا شك. الآن نحن قائمة مشتركة، التوقيع تم، جلسنا جلسة العمل الأولى، أنهيناها قبل دقائق، ونعم ننطلق بوحدة وبقوة. أمامنا 7 أسابيع فقط.
0: قبل أن نخوض البروفيسور يوسف جبرين في التوقعات فيما بعد الانتخابات، هنالك توقيع يرجو أو يصبو إليه كل أبناء المجتمع العربي، ألا وهو التوقيع على اتفاق فائض أصوات، سيما ولا توجد لديك لا عندكم ولا عند الموحدة أي ذرائع بعد تسليم القوائم بشكل رسمي.
1: نعم، الحقيقة تحدثنا عن ذلك اليوم في لقاء يعني رؤساء الأحزاب ورؤساء القائمة المشتركة. بلا شك أن توجهنا إيجابي نحو توقيع طبعا اتفاقية فائض أصوات، وهنالك هدفان. الهدف الأول نريد طبعا أن يكون التمثيل أكبر ما يمكن، وهذا سيؤدي أيضا إلى رفع نسبة التصويت، فبالتالي رفع نسبة التصويت هذا هام جدا. ولكن أنا أقول لك،
0: عندما تقول رفع نسبة التصويت، هل هذا يعني أنه سيكون ولو بالحد الأدنى تنسيق ما بينكم وما بين المنافسين ربما الموحد؟
1: أعتقد أن هذا سيكون، وهذا يرتبط بالنقطة الثانية التي أردت أن أؤكد عليها. لدينا رسالة أيضا اجتماعية وليس فقط سياسية. بالرسالة الاجتماعية نريد أن نحافظ على أجواء انتخابية طيبة، نريد أن نكون بعيدين خلال الأسابيع القريبة عن أي إساءات، عن أي تخوين أو تكفير أو أي تجريح شخصي. هذه مسؤوليتنا أيضا أن تكون معركة انتخابية بروح إيجابية وطيبة، هذا ما يجب أن يكون. هذا أيضا سيشجع على نسبة التصويت، وهذه رسالة أيضا لا تقل أهمية طبعا أيضا عن الإنجاز السياسي بحد ذاته.
0: في الآونة الأخيرة وعلى الأقل بعد عاصفة وأزمة الجبهة، هنالك تراجع نوعا ما في قوة القائمة الثلاثية وفق استطلاعات الرأي العام، على الأقل لدينا في أخبار القناة 11. هل تخيفك النتيجة الأخيرة؟
1: نعم، يعني أنا اطلعت فعلا على نتائج الاستطلاعات يعني هنا في القناة. أريد أن أطمنك، لدينا أيضا استطلاعات داخلية من الأيام الأخيرة تتحدث عن يعني فرصة سانحة للوصول إلى 10 مقاعد وممكن أكثر، وأنا الآن آتي إليك من يعني اجتماعنا للصراحة بشكل متفائل. يعني هنالك شعور إيجابي وهنالك طاقات، كان معنا عدد من الشباب من قيادة الحملة الانتخابية. بتوقعي ممكن أن نصل إلى دزينة مقاعد، هذا ممكن برأيي إذا وصلنا إلى نسبة تصويت تفوق 70%، وهي ممكنة برأيي في ظل ما نعانيه كل السنوات الأخيرة، في ظل ما نسمع من يعني أهالينا عن رغبتهم هذه المرة بالمشاركة من أجل التصدي لليمين المتطرف، برأيي 12 مقعد أيضا هذا ممكن، وهذا نداء لأهالينا، نحن يعني نريد نحول ثقتهم الغالية أيضا إلى عمل دؤوب هنا في البرلمان، ولكن أيضا في الميدان وأيضا في الساحات الدولية.
0: نكتفي بهذا القدر لبروفيسور يوسف جبرين رئيس القائمة المشتركة الثلاثية. نعم، كما تستمعون لربما العنوان الأبرز من البروفيسور يوسف جبرين هو ضرورة رفع نسبة التمثيل التصويت في الشارع العربي، وبالتالي نسبة التمثيل العربي في الكنيسة، ما يعني أنه بالضرورة الحتمية يجب أن يكون تنسيق في هذا السياق مع الموحدة، ولابد أن يكون هنالك اتفاق فائض أصوات. من هنا من الكنيسة فراس، وعلى وقع هذه النغمة الإيجابية التفاؤلية، أعيد إليك البث.
2: نعم، نشكرك فالي حبيب وضيفك بروفيسور يوسف جبرين، شكرا جزيلا. والآن ننتقل إلى أجواء أخرى. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية المرتبطة بإيران في خطوة جديدة ضمن سياسة واشنطن الهادفة إلى تجديد الضغوط الاقتصادية على طهران. وفي المقابل شن الحوثيون هجمات من خلال مسيرات وصواريخ على أهداف في السعودية، تزامنا مع توسع المعارك في اليمن وإعلان الحكومة اليمنية إحراز تقدم في جبهات عدة. ينضم إلينا مراسلنا وليد يوسف. وليد، مرحبا بك. في البداية، واشنطن مستمرة بالضغط الاقتصادي على إيران.
3: صحيح، هي ماضية في الضغط الاقتصادي إضافة إلى الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، والهدف هو واضح، يعني حمل طهران على إبداء المرونة والتنازل عن مطالبها وإعادتها إلى طاولة المفاوضات وفق الشروط الأمريكية بطبيعة الحال. ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيزنت يعني في الأيام في الأسبوعين الأخيرين يعني كان في كل مرة يعلن عن عقوبات جديدة، واليوم يعلن عن فرض عقوبات جديدة على 36 هيئة وشركة تتعلق بقطاع الطيران الإيراني. وإذا يعني أردنا أن نضيف إلى ذلك، يعني هناك كذلك تجنيد من قبل واشنطن لدول غربية أخرى بممارسة الضغوط على طهران، وبريطانيا تنضم اليوم وتعلن عن توسيع القيود المفروضة على الخدمات المالية والتجارية المتعلقة بقطاع الطيران الإيراني هي الأخرى. وبطبيعة الحال هذا الحصار يعني يؤتي بثمار على أرض الواقع. هناك أزمة اقتصادية خانقة في طهران في إيران، هناك ارتفاع للأسعار، البطالة متفشية، تضخم مالي كبير، تراجع قيمة الريال الإيراني، وإيران في هذه المرحلة يعني غير قادرة على تصدير النفط التي تعودت على تصديره في السابق، والذي يعتبر الشريان الاقتصادي الأهم في القطاع الاقتصادي الإيراني. ولعل يعني ما صرح به اليوم الرئيس الإيراني بازشكيان، الذي يعتبر هو من التيار المعتدل، يعني لاحظنا أنه بدأ يصعد من تصريحاته ويقول يعني أن العدو، في إشارة طبعا إلى الولايات المتحدة، سوف يندم بنهاية المطاف وسوف نواصل لمقاومة هذه العمليات والعقوبات الأمريكية. وهذا يعني مؤشر بأن القيادة الإيرانية حتى المعتدلة منها ربما مثل الرئيس بازشكيان يعني بدأت تشعر بالفعل الضغط الاقتصادي المفروض على إيران.
2: نعم، نذهب إلى الشق الآخر وهو له علاقة وطيدة مع إيران، دعنا نقول إلى ذراع إيران إلى الحوثيين. وهناك مواجهات في البداية، معارك طاحنة بين الحوثيين والحكومة اليمنية المدعومة دوليا، وهجوم واسع النطاق من قبل الحوثيين على السعودية.
3: صحيح، يعني هذه الأزمة هي مرتبطة نوعا ما كذلك في الأزمة الإيرانية الأمريكية. الحوثيون يعني هم يعني مدعومون من إيران وهم يقاتلون منذ سنوات يعني الحكومة اليمنية المدعومة من الغرب ومن السعودية، واليوم كان هناك تصعيد واسع من قبل الحوثيين بعشرات الصواريخ والمسيرات استهدفوا قواعد داخل السعودية، ما أدى إلى اشتعال حرائق في العديد من المنشآت في السعودية كما نشاهد على الشاشة. كان هناك كذلك إصابة لحوالي 73 شخص بينهم نساء وأطفال، والسعودية بطبيعة الحال ردت بقصف جوي للمواقع الحوثية في داخل اليمن، وكان هناك كذلك نزوح بسبب هذا التصعيد لحوالي 20,000 شخص في اليمن خلال الأيام الثلاثة الماضية. يعني هنالك بعد إقليمي خطير بالنسبة لهذه التطورات. يعني نحن نعلم أن الحوثيون كانوا قد أعلنوا عن فرض حصار بحري على السعودية ومنعوا أو عطلوا تصدير النفط السعودي من ميناء ينبع المطل على البحر الأحمر، وكما ذكرت في البداية لهذا يعني علاقة واسعة وكبيرة مع ما يحدث في الشق الآخر في مضيق هرمز. ويعني في حال توسع بالفعل يعني هذه التطورات هذه المعارك تعتبر ربما الأعنف في تلك المنطقة منذ سنوات، ويعني في حال استمر هذا التطور يعني قد يكون هناك إغلاق ربما من قبل الحوثيين أو تعطيل أو محاولة تعطيل لمضيق باب المندب، وهذا سيؤجج الأزمة ويعني ستكون بدل الأزمة أزمتين، وهذا يعود بالضرر الكبير في نهاية المطاف على النفط العالمي الذي لاحظنا اليوم ارتفاع في الأسعار. يعني سعر البرميل الواحد بلغ اليوم حوالي 99 دولار، وهذا يعني يشكل ارتفاع، هذا في الوقت الذي تقول الولايات المتحدة أن مضيق هرمز مفتوح وسط تباين التقارير والأخبار بين واشنطن وطهران.
2: نعم وليد يوسف، شكرا جزيلا لك.
3: شكرا لك.
2: قام عملاء إيرانيون بتشغيل مجموعة على تيليجرام تحمل اسم بني آرتس في محاولة لتجنيد إسرائيليين يمنيين واستدراجهم من خلال رسائل متطرفة ضد اليساريين والعرب وحتى ضد الجيش والمنظومة القضائية. التفاصيل في التقرير التالي.
4: تعرفوا على مجموعة بني آرتس على تطبيق تيليجرام. الرسائل تتضمن محتوى يستهدف اليساريين والعرب والمعارضة والجيش والجهاز القضائي، كما تعمل على ترويج منشورات وتغريدات صادرة عن شخصيات مؤثرة في المعسكر اليميني. قال الحاخام كهانا إن ترانسفير وحده هو ما سيضمن الهدوء. إلى اليساريين الذين يدافعون عن أولئك العرب الذين هم بمثابة حيوانات بشرية، افهموا هذا جيدا، فقانون الترانسفير سينطبق عليكم أنتم أيضا. إذا وضع جندي شارة على كتفه فإنه يتعرض لإجراء تأديبي فوري، ومع ذلك لا يوجد من يوقف الإرهابيين العرب.

هناك أيضا رسائل مناهضة للمعارضة ومؤيديها ومؤيدة لنتنياهو. لا حدود لنفاق اليسار، فعلى مدى عقود لم يعتبر أي زعيم شرعيا. بيغن قاتل وشامير إرهابي وشارون مجرم حرب، إلى أن قام بطرد اليهود وتحول إلى جد محب، واليوم يقع الاختيار على نتنياهو لمجرد أنه يتزعم المعسكر. تجرؤ ليران أفيسار بن خيم على إعلان نفسها يمينية، ولكن هل هي يمينية مستعدة لتشكيل حكومة بالتحالف مع داعمي الإرهاب والأحزاب العربية؟ القيمين على هذه المجموعة ليسوا نشطاء يمينيين، بل جهاز الاستخبارات الإيرانية يتمثل أحد الأهداف في إثارة الفوضى، بينما يتمثل الآخر في تجنيد عملاء محتملين.

0: مشاهدة المحتوى ولا سيما مقاطع الفيديو المنتجة بواسطة الذكاء الاصطناعي تثير شكوكا حول هوية القائم على التشغيل، ومع ذلك لم يدرك الجميع حقيقة الموقف. وكان أساف أريه من بين الأشخاص الذين أضيفوا إلى المجموعة، إذ تلقى رسالة من مشغل إيراني عرف نفسه باسم آفي وادعى أنه ناشط يميني. انضم أريه إلى المجموعة وأخبره آفي بأنه يبحث عن أشخاص للقيام بمهام لإنقاذ الأمة. هناك أيضا دعوة للتحرك داخل المجموعة نفسها.
1: הלקוח שלי למעשה דרך קבוצת טלגרם מקבל פנייה ויוצר קשר עם ארגון שמציג את עצמו במצג שווא של אהבת הארץ, ארגון ימני שכל מטרתו לפעול נגד אנשי שמאל.
0: ينبض الميدان بالفعل بحماس حركة بني إيرتس، فنحن حاضرون في كل زاوية وعلى كل جدار وفي كل قلب. لقد انطلقت حركة جديدة لاستعادة الفخر والاعتزاز في الشوارع. هل ترغب في الانضمام إلينا ميدانيا؟ نحن نبحث عن أفراد ملتزمين للمساعدة في نشر رسالتنا، ونحرص دائما على مكافأة نشطائنا. بدأ التواصل بين أريه ومشغله آفي، وفي البداية طلب منه توزيع منشورات، لكن أريه أخبره بأنه مستعد لمهام أكثر خطورة مثل الطعن أو إضرام الحرائق.
1: ולמעשה מתנהל איתם בקשר של טלגרם ובכל מיני סרטונים שערוכים באמצעות AI שמצליחים להשפיע עליו ולשכנע אותו שמדובר בארגון ימני לכל דבר ועניין.
0: בעד ذلك طلب منه تصوير منزل عضو الكنيسة السابق موسي راز، وأوضح آفي لأريه أن سبب استهدافهم لراز هو كونه ينتمي إلى اليسار. اشترى أريه هاتفا محمولا خاصا للمهمة وصور الإيصالات لمشغله، ثم أرسل مقاطع الفيديو.
2: هنا الكبالة، هنا التليفون، هنا الريزة شكوها، هنا المكابل ششلخوه.
1: السرطونين شومنام أروخين بAI הרמה שלהם היא בין נמוכה לכל היותר ברמה הבינונית، אבל אצל אוכלוסייה מסוימת היא בהחלט יכולה להוות השפעה.
0: بعد المهمة التي استهدفت الشخصية اليسارية، موسي راز سعى مدير العملية الذي انتحل صفة ناشط يميني للانتقال إلى هدف آخر، وهو لا أحد سوى الرئيس السابق لجهاز الشباك رونين بار. هذا ما كتبه المسؤول الإيراني آفي: يا أخي، هل تعرف رونين بار؟ هل تعلم أن هذا الرجل يضمر العداء لأبنائنا؟ إنه يعامل شبابنا معاملة سيئة للغاية، يحب العرب أكثر مما يحب اليهود. هذا الحقير كان أحد الذين تسببوا في كارثة 7 أكتوبر وجلبوا علينا هذه الكارثة. في المرحلة التي انتقل فيها النشاط من شخصيات محسوبة على اليسار إلى الرئيس السابق لجهاز الشباك، يرجح أن أريه قد استوعب الموقف، إذ أدرك أن الأشخاص الذين يقفون وراء المجموعة لم يكونوا في الواقع نشطاء يمينيين.
1: ومتخيل להבין שההתכתבויות עצמן התוכן שלהן נראה כמו תרגום מגוגל טרנסלייט.
0: قرر حذف المحادثات مع آفي وحطم الهاتف المستخدم في العملية، ولا يواجه أريه تهما تتعلق بأمن الدولة، بل تهما بالتآمر لارتكاب جريمة وعرقلة سير العدالة وإتلاف أدلة.
1: הפרקליטות במקרה הזה פעלה ביושרה. היא לאחר שהלקוח שלי ביצע בדיקות פוליגרף ונמצא דובר אמת בחקירות שבק, החליטה לאמץ את גרסתו, ולמעשה כל עבירות הביטחון שיוחסו לו בתחילת החקירה לא נכנסו לכתב האישום.
0: تظهر مجموعة التليجرام هذه كما أسلوب العمل الإيراني الذي كشفت عنه هذه القضية أن إيران تسعى باستمرار لبث الفوضى بما في ذلك من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي، ولا بد من الإقرار بأن الإيرانيين أظهروا في هذه الحالة مستوى بدائيا للغاية من القدرات، غير أن المحاولات المستقبلية لإثارة الاضطرابات داخل المجتمع ولا سيما خلال فترة الانتخابات قد تكون

0: إذا كنتم تظنون أن ثورة الذكاء الاصطناعي بلغت ذروتها، فالقطاع التكنولوجي يؤكد اليوم أنها البداية فقط، حيث أطلقت شركة أوبن إي آي نسخة ثورية جديدة من شات جي بي تي لتغيير قواعد اللعبة بالتزامن مع تحقيق النموذج المنافس كلود إنجازا مذهلا بحل لغز رياضي عجز عنه البشر ل 350 عاما. تطورات متسارعة تؤكد أن المستقبل بات هنا وتفتح الباب أمام تحولات أضخم قادمة.
1: على مدى سنوات ظل الحديث عن الذكاء الاصطناعي العام، أي منظومة تضاهي الإنسان في قدراته على التفكير والاستنتاج، أقرب إلى الخيال العلمي، لكن اليوم يبدو أن هذا الخيال يقترب من أن يصبح واقعا. النموذج الجديد GPT-6 أسترا لا يطرح باعتباره مجرد روبوت محادثة يجيب عن الأسئلة، بل كوكتيل رقمي قادر على تنفيذ المهام بنفسه.
2: The most important technology that humanity ever creates, right? This is going to be this technology that will really shape how people live, how people work, how people accomplish goals, how the economy runs, how countries relate to each other, all these things.
1: الفكرة بسيطة لكنها قد تغير قواعد اللعبة. بدل أن يطلب المستخدم من الذكاء الاصطناعي أن يشرح له كيف يتم أو يصمم أو يخطط، يكفي أن يسلمه المهمة ليتولى النظام تنفيذها من البداية وحتى النهاية.
3: I want to make a 3D game where I'm ducking asteroids, using the arrow keys to move around, and I'm using space to boost.
4: Yep, I'm building game.
3: Also, I'm a little hungry. Can you get me some beef and rice from that spot I ordered from last week?
4: Looking into ordering food.
1: ولتحقيق ذلك يستطيع أسترا تشغيل عشرات الوكلاء الفرعيين في الوقت نفسه وتوزيع المهام عليهم، ثم الإشراف على عملهم وإدارة عملية الحل بطريقة تشبه إلى حد كبير عمل مدير مشروع بشري.
3: It did it. So the model comes up with a theory. It sends off another agent to go test it, sees how it works. Then the research branches. So it has basically 10 slots it can fill with other agents to go do things, to work on much bigger, more complex problems that you probably feel like are currently possible. It is now possible and it's worth trying.
1: لكن هذه ليست القفزة الوحيدة التي يشهدها عالم الذكاء الاصطناعي هذا الأسبوع.
5: Anthropic asked their smartest AI model, which hasn't been released yet, to solve the hardest math problem ever.
1: فكلاود التابع لشركة Anthropic المنافسة نجح خلال 11 يوما فقط في إنتاج برهان رياضي رسمي لنظرية فيرما الأخيرة، إحدى أشهر المسائل التي شغلت علماء الرياضيات لقرون.
6: بפעם שאנחנו רואים מודל שלא יודע רק לקבל טקסט ולהביא טקסט או תמונה בחזרה, אלא הוא ממש יודע להבין ממשקים או מסכים. אתם יכולים להיכנס לכל אפליקציה או כל תוכנה שאתם משתמשים בה, פשוט לבקש מ-GPT-6 ליצור משהו בה, אם זה לערוך וידאו, ליצור מערכות לתמימד או פשוט סתם לעשות סדר בתוכנה.
1: وبينما تفتح هذه التطورات الباب أمام إمكانات اقتصادية وعلمية هائلة، فإنها تكشف في الوقت نفسه عن جانب أكثر إثارة للقلق. فبحسب ما أعلن، يصنف أسترا كأول نموذج من أوبن أي آي يمتلك قدرات سيبرانية بمستوى حرج، أي أنه قادر على اكتشاف ثغرات في أنظمة محمية وتطوير أساليب هجومية بدرجة أكبر من الاستقلالية.
7: وهنا تبرز المعضلة.
1: كلما أصبحت النماذج أكثر ذكاء وقدرة على العمل بشكل مستقل، أصبح ضبط استخدامها أكثر تعقيدا.
8: This is concerning because OpenAI and Anthropic have both had sort of recent incidents where their models and testing environments sort of broke free and hacked their way into other companies' systems. And it sounds like they're saying that this model is potentially capable of that again. And even if it were, they can't sort of recreate what happened to prevent it from happening in the future.
1: وللحد من هذه المخاطر، أخرت الشركة إطلاق بعض القدرات وأضافت طبقات جديدة من الحماية. لكن السؤال لم يعد فقط ماذا يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يفعل اليوم، بل إلى أين يمكن أن يقودنا هذا المسار.
9: It feels like a new step in this process towards models that can really help us create value, do work, discover new science, help us create, help start new companies or create new products. Using it subjectively feels to me very different than any model before.
1: فهل يسجل التاريخ GPT 6 أسترا باعتباره اللحظة التي بدأ فيها عصر الذكاء الاصطناعي العام؟ من المبكر جدا إعطاء إجابة حاسمة، لكن شيئا واحدا يبدو واضحا، الذكاء الاصطناعي لم يعد يقتصر على الإجابة عنا، بل يقترب أكثر فأكثر من مرحلة العمل بدلا منا.
0: والآن إلى أجواء أخرى. تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن تشهد الأشهر الثلاثة المقبلة أمطارا أعلى من المعدل، مع كميات استثنائية في تشرين الأول قد تبلغ ضعفي المعدل، وسط تحذيرات من فيضانات وسيول. عن ذلك في تقرير مراسلنا خالد دراوشي.
10: بعد صيف حار تستعد البلاد لشتاء قد لا يكون عاديا. توقعات الأرصاد تشير إلى أن الأشهر الثلاثة المقبلة قد تكون أكثر مطرا من المعدل، فيما تتجه الأنظار بشكل خاص إلى تشرين الأول، مع توقعات بكميات أمطار قد تصل إلى ضعفي المعدل المعتاد.
11: هذا الأمر سوف يدخل إلينا منخفضات جوية وأخاديد جوية من الضغط الجوي المنخفض من شرق أوروبا ومن شمال روسيا، وهذه المنخفضات والأخاديد الجوية سوف تكون رياحها وهواءها سوف يكون باردا، وعندما تلامس مياه البحر الأبيض المتوسط الحارة والرطبة، فاللقاء بين هذين النوعين من الهواء سوف يولد أعاصير ومنخفضات جوية سوف تسقط منها كما يتوقع كميات غزيرة من الأمطار، وقد تصحبها عواصف برق ورعد وتساقط ثلوج في الأماكن المرتفعة.
10: بحسب الأرصاد تتميز أمطار تشرين الأول عادة بشدة عالية وتفاوت كبير بين منطقة وأخرى، ما قد يزيد احتمالات حدوث فيضانات في المدن الساحلية وسيول في مناطق الجنوب والشرق. وتشير النماذج بعيدة المدى إلى أن تشرين الثاني وكانون الأول قد يكونان أيضا أكثر مطرا من المعدل، لكن الأرصاد تؤكد أن التوقعات الموسمية تعطي اتجاها عاما فقط، ولا يمكنها في هذه المرحلة تحديد مكان كل عاصفة أو توقيتها وكميات الأمطار التي ستهطل بدقة. وبالنسبة للسلطات المحلية فإن الاستعداد لا يبدأ مع وصول أول منخفض جوي، بل يعتمد على دروس السنوات الماضية وما خلفته الأمطار الغزيرة والفيضانات السابقة من أضرار.
12: في مشاكل طبعا الدبوري، وبالذات في المناطق الواطية اللي هي بالوديان، وادي عين ماهل، وادي حجاج. لكن بالخمس سنين الأخرانيات نعمل مشروع بزمن الرئيس السابق، نعمل مشروع وتكمل في بعض الشغلات بالفترة هاي. نعمل مشروع جدا يعني اللي عمل حل نهائي لكل الجرف اللي كان يجي من جبال عين ماهل. المشكلة الرئيسية كانت من الجبال تبعت عين ماهل، فنعمل خط لدرجة وصلنا لمراحل انه ما في هذاك الخوف كل شتوي تطلع تركض وتستنى انه غرقت الناس وكانت بيوت تغرق.
13: طبعا اليوم كمان في بتصل تحذيرات عن طريق الشرطة، تحذيرات عن طريق مسراد بنيم، وزارة الداخلية. هاي الأشياء إحنا بنشوف إذا في إشي اللي هو شوي صغيرة شاذ أو فيه احتمال خطر، إحنا بنعمل جلسات طبعا مجلس جلسات تحضيرية الإدارة مع الطاقم المهني على أساس نشوف وين في عنا أماكن اللي هي فيها إشكالية.
10: وهذه المرة ومع وجود مؤشرات مبكرة على موسم أكثر مطرا، بدأت السلطات بالتحرك مسبقا من خلال مراجعة خطط الطوارئ وفحص المعدات والآليات وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات.
13: في عنا عمل اللي هو دائما قبل فترة الأمطار بنحاول نحضر البنية التحتية، في تصريف المياه كلياته اللي بسموها الشبكات، يعني تصريف المياه بنحاول ننظفها، بنعمل طريق تراكتور وطاقم خاص اللي بيروح كل وقت بفحص. طبعا الاشي موجود بأكثر من محل بالبلد. بنبلش برنامج عمل الماكن اللي فيها الاحتمال الفيضان أعلى، فيما محلات منخفضة 3-4 محلات موجودات عندنا فيهن بيكون انخفاض، يعني هناك بنبلش بقى هاي المحلات.
12: احنا كل سنة بنبلش بشهر 10.
14: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.
15: وهي عناوين حسابك لليوم. رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية. بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي. لأمي بس رقم واحد بقدر.
16: سمر سيل في ديفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
17: أخيراً يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعات رام، حي الرياضة، كنيون المانحة، كل محطة إنجاز. عنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
18: عناوين الساعة من مكان: تقديم قوائم الأحزاب لانتخابات الكنيسة ينتهي بعد ساعتين. جيش الدفاع ينشئ ذراعا جديدة لروبوتات وذكاء اصطناعي. نتنياهو يرى أن هزيمة رأس الأخطبوط الإيراني قريبة. تفكيك شبكة إرهابية فلسطينية، وأورشليم القدس تتخذ إجراءات عقابية ضد لندن.
19: راديو مكان الأخبار.
18: نشرة الثامنة من أورشليم القدس. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام. يستمر في هذه الساعة تقديم قوائم الأحزاب لانتخابات الكنيسة 26، وستغلق أبواب التقديم عند 22:00 ليلا. كشف رئيس الأركان الجنرال إيال زمير النقاب عن أن جيش الدفاع بصدد إقامة ذراع جديدة لآليات غير مأهولة وذكاء اصطناعي، علما بأن هذا المجال يتطور بصورة سريعة. وخلال مراسم تخريج دفعة جديدة من ضباط سلاح البحرية، أضاف زمير أنه سيتم بناء قدرات روبوتية برا وبحرا وجوا، ومن المتوقع أن يتم تدشين هذه الذراع في ديسمبر كانون الأول القادم. هذا ويتطلع الاتحاد الأوروبي إلى الحصول على دعم إسرائيلي لتعزيز دفاع الجوي المعتمد على الهايتك وتطوير قدراته في الفضاء. وكشف موقع بوليتيكو النقاب عن أن رئيسة وكالة الفضاء الإسرائيلية شمريت مامان التقت الأسبوع الجاري في بروكسل مفوضة الاتحاد الأوروبي للشركات الناشئة والأبحاث والابتكار لمناقشة قضايا محورية مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات. وقالت مامان للموقع الأمريكي إن عسكرة الفضاء قد بدأت تحدث بالفعل، ولكننا لا نعرف إلى أي مدى. صرح رئيس الوزراء نتنياهو مساء اليوم بأننا نقترب من هزيمة رأس الأخطبوط الإيراني وإزالة تهديد وجودي، بعدما أبعدنا التهديدين النووي والصاروخي. وأضاف أن إسرائيل تعاملت مع أذرع الأخطبوط، والآن يقع غلاف غزة داخل القطاع، وغلاف لبنان داخل أراضيه، وغلاف سوريا في الأراضي السورية. قدمت إلى المحكمة المركزية في أورشليم القدس لوائح اتهام بحق 5 عناصر خلية إرهابية من شرقي المدينة ومن كفر عقبة، تنسب لهم التخطيط لارتكاب اعتداءات ضد أهداف إسرائيلية وتجنيد فلسطينيين آخرين من سكان المناطق. وضبطت قوات الأمن بحوزتهم وسائل قتالية وعتادا عسكريا. ومن المرتقب أن تقدم خلال الأيام المقبلة لوائح اتهام بحق ضالعين إضافيين في القضية. أعلنت إسرائيل رسمياً عن سلسلة خطوات ضد بريطانيا رداً على قرارها حظر استيراد السلع من مستوطنات يهودا والسامرة. ويفيد مراسلنا للشؤون السياسية شيمون أران بأنه من بين هذه الخطوات إغلاق القنصلية البريطانية في أورشليم القدس وطرد ممثلي المملكة من مركز التنسيق الدولي لغزة في كريات جات.
20: حالة الطقس.
21: غدا على قناة مكان برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
22: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
21: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
18: يطرأ انخفاض تدريجي طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح يوم الجمعة القادم أدنى بقليل من معدلاتها. في التاسعة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
20: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
21: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الاثنين على قناة مكان.
23: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برد البلاد لبرا؟ أكيد لا،
24: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
21: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
25: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
21: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
26: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
21: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان

كيف الناس فيني هيك الله بتقول تنكي تنكي تنكي حابب قلك هالشغلة شفتك مدري شو صلي

0: على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
5: عناوين الساعة من مكان. مكتب رئيس الوزراء ينفي أن يكون نتنياهو قد تلقى إنذارا مبكرا من رئيس الإمارات بالهجوم المباغت لحماس، وأبو ظبي تؤكد أنها لا تعلق على أخبار صحفية بهذا الشأن. أنباء عن غارات جوية في منطقة تلال على الطهر بجنوب لبنان، تدشين سفارة إسرائيلية في سلوفينيا، والحرارة نحو الانخفاض، والتفاصيل بعد لحظات.
0: راديو مكان الأخبار،
5: نشرة التاسعة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. نفى مكتب رئيس الوزراء مساء اليوم صحة تقرير صحيفة أريتس الذي بموجبه حذر رئيس الإمارات محمد بن زايد نتنياهو قبل مجزرة 7 أكتوبر بأسبوع، وجاء في بيان أصدره أن التقارير الصحفية بهذا الشأن كاذبة، وأن نتنياهو لم يتلقى أي إنذار من أبو ظبي قبل الهجوم. ومضى البيان يقول إنه إذا كانت هناك معلومات ذات صلة فإنها نقلت في قنوات الاستخبارات بين دولتين. وبالتوازي أوضحت وزارة الخارجية في أبوظبي أن حكومة الإمارات لا تعلق على ما ينشر في وسائل الإعلام من تقارير أو تكهنات بشأن المحادثات بين قادة الحكومات. ومع ذلك أضافت أن الجهات الحكومية في كلا الدولتين حافظت منذ بدء العلاقات بينهما على قنوات اتصال مفتوحة ومباشرة شملت تبادل معلومات استخباراتية. أفادت مصادر لبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن 4 غارات بين النبطية وتلال علي الطاهر. قال مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة داني دانون إن توقيت القرار البريطاني بشأن حظر الاستيراد من المستوطنات يثير تساؤلات. واستغرب دانون ما إذا كانت لندن تحاول التدخل في الانتخابات الإسرائيلية وإسقاط الحكومة، وتوقع أن تحصل على عكس ما تتمناه. إلى ذلك علمت إذاعتنا أنه من المرتقب أن تتخذ إسرائيل خطوات أيضا ضد فرنسا وباقي الدول التي أعلنت عن عقوبات ضد المستوطنات. يتوجه وزير الخارجية سار إلى سلوفينيا غدا لتدشين أولى سفارة إسرائيلية فيها، وينضم إليه وفد لرجال أعمال، وتستمر زيارته يومين. ويفيد مراسلنا للشؤون السياسية شيمون أران أنها 5 سفارة تفتتحها إسرائيل خلال العامين المنصرمين. أفاد الدفاع المدني السعودي بإطلاق الإنذار المبكر في منطقتي نجران وجازان ومدينة أبها المحاذية للحدود مع اليمن. وقد أصابت صواريخ الحوثيين صباح اليوم مطار أبها وقاعدة الملك خالد ومنشآت أرامكو للنفط، ما أسفر عن إصابة نحو 70 شخصا وتعطيل مؤقت لإنتاج النفط، فيما ردت السعودية بغارات على تعز ومأرب في اليمن.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
4: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: يطرأ انخفاض تدريجي طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح يوم الجمعة القادم أدنى بقليل من معدلاتها، وهذه درجات الحرارة القصوى المتوقعة غدا: أورشليم القدس 30، تل أفيف وحيفا 31، الناصرة 35، 32 في جبال الجليل واللد والرملة، هضبه الجولان 36، بحيرة طبرية 37، و34 في بئر السبع. في السادسة من صباح الغد محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل وين مكان مع غازي أبو بكر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
4: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً
6: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
7: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
8: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
9: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في السادسة صحف نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. الجمعة على قناة مكان
10: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
10: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الاثنين على قناة مكان.
11: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع بريت البلاد
12: لبرا؟ أكيد لا،
13: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حسابات النجيل.
0: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
14: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار، الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.

كاظم الساهر سلامتك بيد الله. عام 1991 أطلق القيصر ألبومه الرابع لا يا صديقي، وكانت أنجح أغنيات هذا الألبوم هذا اللون عليك يجنن.

كاظم الساهر. وفي عام 1994 انضم كاظم الساهر لروتانا، وكان ألبوم سلامتك من

كاظم الساهر في ألبوم سلامتك من الآه الذي صدر عام 1994، وضم هذا الألبوم لأول مرة أشعار نزار قباني وألحان كاظم الساهر. اللقاء الأول بين نزار قباني وكاظم الساهر كان في قصيدة اختاري، ثم جاء عام 1996 لقاء جديد بين أشعار نزار قباني وألحان وصوت كاظم الساهر، زيديني عشقاً.

وعلى الصعيد الشخصي تزوج كاظم الساهر مرة واحدة من ابنة عمه عروبة الساهر في نهاية السبعينيات، وأنجب منها وسام وعمر. تم الطلاق عام 1996. أما على الصعيد الفني فقد لحن كاظم الساهر لعدد من الأصوات أمثال ماجد الرومي، لطيفة، وغادة رجب. حاليا ندخل مدرسة الحب. نزار قباني، كاظم الساهر.

كاظم الساحر. وعد عن نزار قباني. التقى كاظم الساهر بكلمات الشاعر كريم العراقي. أغنيات كثيرة، أكثر من 70 أغنية، من بينها يا هلا بهالطول، عيد العشاء، نزلت البحر، بعد الحب، وها حبيبي.

kadın ser. حبيبي غناها كاظم ساهر في ألبوم مدرسة الحب. وفي هذه المدرسة أغنيات أخرى ناجحة من بينها يا مدلل.

كاظم الساهر يا مدلل. واستمر كاظم الساهر بتلحين أشعار نزار خباني، لحن له حافية القدمين، الرسم بالكلمات. عام 99، قولي

0: كاظم ساهر نجاح كبير لقولي أحبك. مسك الختام يأخذنا كاظم الساهر مع أسماء المنور إلى
1: محكمة.
0: إلى المحكمة، وقدم كاظم الساهر خلال مشواره الفني 26 ألبوما غنائيا، كان آخرها هذا العام مؤخرا ألبوم بلا عنوان. قبل دخولنا أو دخول كاظم الساهر مع أسماء المنور إلى المحكمة، نودعكم على أمل اللقاء من جديد الأسبوع المقبل.

0: أنتم مع مكان. 99.3 92.3 93.7 88.8 FM. الآن إعادة لبرنامج فن فنانينا. فن فنانينا، كل الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلان.
1: مرحبا مرحبا، لقاء فن فنانينا، موعدنا الدائم مع فني بلادنا، إنتاجات خاصة اسمعهن كمان بلقاءات. تحية للطاقم اللي معنا اليوم، خين دهان معنا بالهندسة الإذاعية، راني رشيد أبو نمر معنا بالإنتاج، وإلكم مني دايما شادي بلان أحلى التحيات. إنتاجات جديدة رح نسمعها ونتعرف عليها. لقاءنا اليوم رح يكون مع الفنان أيمن خليل.
2: بيضيع الحكي لما انت بتضحكي،

0: ارحب بالفنان ايمن خليل. مرحبا ايمن.
1: حبيبي شادي مرحبا، الله يعطيك العافيه.
0: الحمد لله تمام. فيقناك الظاهر.
1: لا ولا يهمك ولا يهمك.
0: اهلا وسهلا فيكم، مبروك الاغنيه الجديده.
1: يبارك فيك حبيبي شادي. كيف
0: احكي لنا على التفاصيل هاي، سوريين تعاونت مع سوريين صح؟
1: ايه صراحه توجهت لي الشاعر روان سعود، اكيد بوجه له تحيه، وقالت لي في عندي جايد اللي بدي اسمعك اياه وتسمع اغنيه جديده وستايل جديد وفكره جديده فسمعتني كذا اغنيه، من بيناتهم كانت دق كف بالكف، فمن هذا من هاي الكلمة أنا حبيت الأغنية، وهيك حسيت حالي بهذا المحل، وحسيت الكلمات قريبة مني، وحسيت اللحن هيك دغري خطفني وسرقني لإله، فاخترت من بينها كل الأغاني هاي الأغنية. طبعا توزيعها وتسجيلها كان الفنان غادي سليمان، كمان بوجه له تحية،
0: كمان سوري صح؟
1: كمان سوري، تعامل مريح.
0: حلو.
1: والشباب شاب صبية حلوين
0: هم كيف من نجاح الأغنية؟ قل لي.
1: الحمد لله، بعد بدها كمان دفشة بس الحمد
0: توصل
1: لله
0: لكتير ناس.
1: حلو. إن شاء الله.
0: قلت بدي أروح على الإيقاعات هالمرة، مش رومانسي؟
1: مش رومانسي، لأنه إحنا صيفية بعدنا، رومانسية كمان شوي كبالشتوية
0: صح،
1: دفى وقعدي هيك قاعدي بالشتوية بالبيت تسمع أغنية رومانسية هاي، كل فترة لها الستايل تبعها.
0: صح، إحنا بعز الصيف والموسم موسم أعراس صح أيمن؟
1: أكيد.
0: لنا عن هالموسم كيف معك هالسنة، بشوف عندك حفلات كثير ناجحة.
1: نشكر الله الحمد لله، عم بلاقي نجاح كبير وأصداء حلوة من حفلاتنا، أكيد عم نقدم برنامج وأغاني وأجواء حلوة بالسهرات وبالأعراس، فهذا الإشي عم بخلي الناس عم تتردد وترجع، يعني تتردد علينا وترجع
0: تطلبك من جديد،
1: تجينا تطلبنا كم مرة الحمد لله.
0: شايف هالموسم موسم ناجح؟
1: الحمد لله، رضا الله ورضا الوالدة ورضا الوالد بطرباته، أكيد كان حلمه يشوفني ناجح والحمد لله عم بحقق لي شيء.
0: مبسوط أنت طبعا من هالإشي؟
1: الحمد لله، نشكر الله. لا إلي أنا، بالنسبة إلي أنا الحمد لله
0: مبسوط.
1: راضي ومبسوط، وإن شاء الله بنلاقي نجاح أكتر وأكتر، والأعمال اللي حنقدمها أكتر تعجب الجمهور.
0: صح،
1: ودائما بختار إشي اللي يعجب الجمهور ونضل عند حسن الظن أكيد
0: إن شاء الله. أيمن أنت سبق وقدمت لنا أغاني خاصة، يا كرز كانت واحدة من أشهرهن، وأتنفس
1: أكيد.
0: وجع كمان كانت هادي رومانسية
1: أكيد.
0: وين بتقيم هالأغنية الجديدة بين أغانيك الخاصة هاي؟
1: إشي جديد ولا مرة عملت هيك إشي، يعني قريبة من يا كرز الأغنية كف
0: صح.
1: بالكف نفس ستايل، لأنه كمان نزلت يا كرز بالصيف كانت
0: بال2024 صح؟
1: مظبوط مظبوط. بقيمها انه كل وحده والطعمه تبعتها، كل وحده والذوق تبعها مع الجمهور، شو الجمهور بقيم. انا الاغنيه بحبها بختارها بسجلها وبقدمها للجمهور والجمهور يقرر.
0: كي شوي عن الكليب، عملته اي اي ولا كيف؟
1: كليب اي اي بجوده كتير عاليه، يعني حتى في ناس اللي فكرت انه انا، يعني سالوني انه هو كيف كانوا سامحين لك العيله يكون في معك كمان وحده ومش عارف ايه، فهيك نهفه حلوه من الفيديو. اي اي اكيد من تصوير من انتاج ومونتاج واخراج بسيم كرام وحبيبنا الثاني جوليان
0: عمران. نحكي شوي عن الأجواء، وين هاي باليونان أجواء الكليب؟
1: يعني طلعت هيك صدفة، يعني
0: مش إنه أنت طلبت قلت أكون باليونان.
1: السيناريو انحط على الاي اي، والاي اي أعطانا اللوكيشن، أعطانا الفيديو، غيرنا شوي هون.
0: أيمن خليل، بتحب تقول كلمة للمستمعين اللي عم يسمعونا على الراديو؟
1: بوجه لي تحية أكيد لكل مستمعين راديو مكان.
0: شكرا.
1: ولإلك شادي حبيبي وللطاقم يعطيكم العافية، وإن شاء الله دائما بضل في عنا هاي المنصة اللي
0: إن شاء الله دائما نسمع أغاني حلوة.
1: أكيد.
0: شكرا.
1: فهي محل اللي هو بيعطينا فرصة إن نقدم أغانينا وأعمالنا للجمهور وللمستمعين أكيد.
0: شكرا.
1: يعطيكم العافية وتضلها دائما المنصة مفتوحة.
0: شكرا.
1: وشكرا حبيبي شادي.
0: شكرا أيمن خليل، خلينا نسمع الأغنية كاملة.
1: إن شاء الله دائما نقدم أشياء حلوة للجمهور.
0: بانتظارك، إحنا دائما مع كل جديد. شكرا
1: حبيب القلب
0: أيمن خليل،
1: باي باي.
0: إلى اللقاء.
1: باي.

0: كراز سوقك مضروب. لقاءنا اليوم كان مع أيمن خليل، سمعنا أحدث أغاني كف على كف، سمعناكم كمان بنهاية هاللقاء أغنيته اللي صدرت قبل سنتين بالصيف كمان يا كرز.
1: الآن في مكان شادي بلان فن فنانينا.
0: أغاني وإصدارات فناني بلادنا الجديدة عم نسمعها ونتعرف عليها. الأغنية اللي سمعناها قبل 25 سنة أكتر شوي نسمعها بنسخة جديدة من أصالة، أصالة يوسف، كلمات وألحان زميلنا

سكر وهبي هاي نسخة سكر وهبي سبق وسمعنا كمان قبلها نسخة أصالة يوسف النسخة الجديدة لهالأغنية. انتو معنا مع لقاء فن فنانينا راديو مكان.

حلمي وحلمك الأغنية الناجحة بصوت إياد طنوس سمعناكو إياها اليوم. أصدرها قبل 4 سنين قبل 2022. إحسان كون مع أنجح الأغاني الأيامات رقم 1 بسباق فن فن.

0: زهر فرانسيس من ضمن لنا الاستاذ يا جوليانوس الخشب وسمع ما شاء الله
1: نص الحاله من بوا ونص الثاني من امه خمسه بعين الخشب

يا جوليانوس ما شاء الله احداث اغاني اسا ادم ابو جبل غني لنا سيري توزيع كريم مطر كلمات والحان فراس روبي

سيري ادم ابو جبل هذا سيري مكملين معكم مش راح مع اصدارات وانتاجات فنانين بلادنا وانا راح اغير هالسيري لتصيري تبصيري الان في مكان شادي بلان فن فنانينا البوم جديد اصدره دكتور ايميل جمال سفر هي 10 اغاني 10 مقطوعات موسيقيه قسم منها كمان اغاني تتعرف على مقطوعه سفر

مقدمين قديم نرقص هاي من جولان غني مع تامر نقار أول أغنيها. إحنا أجل الوقت لنقولكم شكرا على المتابعة والاستماع. ساعة لقاء فن فن انتهت لليوم. شكرا لرانيا رشيد أبو نمر كانت معنا بالإنتاج, فندهان كان معنا بالهندسة الإذاعية. ألكمني دايما شادي بلان أحلى التحيات. رح نختم مع أمير دندن, هالي استثنائية.

0: في عالم تتسارع فيه وتيرة الابتكار الرقمي، لم تعد التكنولوجيا مجرد وسيلة لتسهيل الحياة اليومية، بل أصبحت شريكاً أساسياً في الحفاظ على الصحة وتعزيز جودة الحياة. ومع ظهور المجسات الذكية والأجهزة القابلة للارتداء، أصبح بإمكاننا متابعة مؤشرات الصحة الحيوية بشكل لحظي، بدءا من معدل نبضات القلب ومستويات النشاط البدني، وصولا إلى جودة النوم والتنبيهات الصحية المبكرة. وفي هذا العصر تبدو صحة العائلة أكثر ترابطا ووعيا من أي وقت مضى. عن صحة العائلة في عصر المجسات الذكية، كيف نكتشف المرض قبل أن يظهر، سنتحدث اليوم في برنامج الصحة غالية. وضيفنا شخصية مميزة تركت أثرا محليا وعالميا وقطعت شوطا كبيرا، ولكن ما زال المشوار في بدايته. أهلا بك بروفيسور حسام حايك، عالم وباحث في مجال النانو تكنولوجيا، المجسات الذكية والطب غير الجراحي في التخنيون. شرفت البرنامج طبعا، هذا لإلنا يعني، إحنا منقدر طبعا حضورك، وشكرا جدا على حضورك.
1: شكرا على الدعوة، ومرحبا لإلك ولجميع المستمعات والمستمعين.
0: أهلا وسهلا فيك. إذا إحنا هيك دكتور، يعني أنا ذكرت طبعا غني عن التعريف البروفيسور حسام حايك، بس للأشخاص اللي ما بيعرفوا هذا المجال وما بيعرفوا شو يعني مجسات ولا كل التكنولوجيا وكل هاي الأمور، اليوم هيك كلمة أو كلمتين عن بروفيسور حسام حايك.
1: حسام حايك بروفيسور في معهد العلوم التطبيقية في التخنيون، ورئيس مؤسسات في الاتحاد الأوروبي لوشيا وفولا بايوس في تطوير المجسات والتقنيات الذكية. بعمل كتير سنوات على تطوير طرق بتساعدنا على قراءة إشارات الجسم بطريقة بسيطة غير اجتياحية، يعني من دون أي إبرة أو عملية جراحية، وقريبة من الحياة اليومية تبعت الناس، اللي بأساسها مبنية على أسس النانو تكنولوجيا، واللي هو عبارة عن التكنولوجيا اللي بتعمل على أبعاد اللي هي 1 مليار من المتر. يعني التكنولوجيا اللي هي أصغر من قطر الشعرة 100,000 مرة. فإحنا بنتعامل مع هاي المواد، بنبنيها على شكل مجسات، ومن ثم بنسخرها لصحة الإنسان بما يخص التشخيص وعلاجات الأمراض.
0: طب إيش اللي جابك على هذا المجال؟ إيش اللي خلاك تفوت في مجال الكشف المبكر للأمراض؟
1: صراحة اللي دفعني لهالمجال هو وجود معضلة حقيقية في الطب الحديث. يعني اليوم إذا بنطلع على مجمل أدوات التشخيص والعلاجات، نقدر نشوف إنه في هناك تقدم جدا وسيع، وفي هناك نجاعة في التشخيص وفي العلاجات. ولكن المشكلة الأساسية اليوم إنه اكتشاف المرض غالبا ما يكون في مراحله المتأخرة، وقت ما يكون إمكانيات العلاج أقل نجاعة. فإذا بنطلع على أمراض مثل أمراض السرطان أو السكري أو القلب أو الالتهابات، فهي ما بتبدأ فجأة، هي بتبدأ سنوات كثيرة قبل ما تبدو العوارض الجانبية تبعتها، وقبل ما يشعر الإنسان. وهون تكمن المعضلة، الجسم ببلش بهذيك المرحلة يرسل إشارات كيميائية بسيطة وإشارات مبكرة، ولكنها بشكل عام ضعيفة، اللي إحنا اليوم بواسطة التكنولوجيا ما بنقدر نجسها. فلذلك بالرغم من وجود المرض ما بنقدر نكشف عن وجوده، ولذلك إحنا هنا من بيكون في عنا مشكلة من ناحية العلاج الناجع. من هون بيجي للسؤال العلمي والإنساني في هذا الموضوع، هل ممكن أنه نلتقط هاي الإشارات الخفية بواسطة التكنولوجيا النانو اللي ذكرتها مسبقا بشكل واضح، لنخلي الخلل الصامت يكون مكشوف لإلنا؟ يعني خلينا نقول نتنصت عليه، أو نتنصت عليه ونتنصت
0: يعني على تحكي المرض. تتنصت عليه، تتنصت في مرحله الأولى اللي بعدنا عم نحكي على جزيئات صغيرة جدا اللي بدأت تتطور،
1: على مراحله الأولى جدا حتى في مستوى الخلية الفردية. ومن هناك إذا عرفنا أنه في خلل، بنبلش نراقب صحة المريض لتنا نعرف هل بتطور لمرض ولا هي مجرد نويزس، يعني مجرد يعني إشارات كاذبة.
0: طبعا وإحنا عمالنا نحكي على كل ما يتعلق بالتكنولوجيا، أولا ندعو مستمعينا ومستمعاتنا ليكونوا معنا على مدار الساعة القريبة من برنامج الصحة غالية. طبعا طاقم البرنامج لنشحد رزق في الإنتاج حين دهام في هندسة الصوت، وفي الإعداد والتقديم معكم كما دائما غالية نطور قدور. هيك بروفيسور حسام حايك، انت ضيفنا طبعا اليوم في البرنامج، يمكن هيك نسينا حتى نرحب في الطاقم قبل ما نبدا جرنا الحكي طبعا لكل هذا الموضوع. بدي احكي معك اليوم، انت بتحكي على مجسات، بتحكي على امور اللي ممكن تقيس طبعا شو عمله يحدث في جسمنا. اليوم نعرف انه اغلبنا اليوم مثلا مع ساعة ذكية، شو الفرق بين لما انت بتحكي على مجس وبينما على اجهزة زي الساعات الذكية؟
1: كلمة مجس أو باللغة الإنجليزية سنسور هي ممكن تكون كمان موجودة في الساعات الذكية، وممكن تكون في أدوات قابلة للارتداء. أنا اليوم بدي أحكي على مجسات اللي هي بسموها مجسات كيميائية، يعني اللي بتجسي الكيمياء تبعية الجسم أو البيولوجيا تبعية الجسم المتعلقة في الكيمياء. الساعات الذكية اللي بنعرفها اليوم واللي بنحطها على شكل ساعة تقريبا، هي غالبا ما بتقيس مؤشرات فيزيائية أو سلوكية. على سبيل المثال نبضات القلب، على الحركة، النوم، عدد الخطوات. على سبيل المثال الساعة الموجودة في إيدي كونا، طبعا مش شايفين
0: الشركة خبيناها عشان ما تكونش دعاية
1: لكن هاي ما بتعطينا صورة الجسم بشكل كامل. الجزيئات أو المجسات الجزيئية اللي أنا بحكي عنها الكيميائية هي تروح على مستوى أعمق بهذا الصدد. هي لا تكتفي بالسؤال أكم من نبضة قلب فيه، أو كيف تحرك الإنسان، أو أكم من خطوة خطأ، إنما بتحاول تقرأ الإشارات الكيميائية النابعة من الجسم، مثل مركبات النفس أو الجلد أو العرق أو مركبات متطايرة في الجسم.
0: يعني هذا هو السؤال، يعني سوري على المقاطعة، يعني كيف مثلا العرق ممكن يعطيك إشارات إنه في مشكلة؟ كيف يعني أي إشي الجلد إذا في أي تغيير أي إشي، كيف يعني إيش يعني بيحمل لك؟ إيش أنتوا الأشياء اللي بتقيسوها؟ يعني
1: لما ببلش يتطور جسم غريب بداخل جسم الإنسان، ممكن يكون مرض أو يكون ورم سرطاني على سبيل المثال، ببلش ينثر مواد كيميائية بيولوجية، احنا نسميها مواد متطايرة أو ميتابوليزم، ببلش يشغل الميتابوليزم في الجسم. وهدول المواد بشكل عام لازم يطلعوا برية الجسم، لأنه خواص الفيزيائية الكيميائية هي بقول لازم يتطايروا، لازم يتطايروا على الجو، فهن بتطايروا عن طريق إشي اللي هو بغلف الجسم. اللي بغلف الجسم باقي الحالة هو الجلد على سبيل المثال، فبيطلع عن طريق الجلد، وفي حين ما يطلع عن طريق الجلد احنا بناخذ هاي المساحة لنكتشفهن بواسطة المجسات اللي احنا بنطورها بطريقة غير اجتياحية. وهون تكمن الأهمية، ما بدي إبري ولا بدي أجرح الإنسان عشان أساوي العملية التشخيصية. أمر ثاني اللي بيطلع معنا يعني بشكل حر ومباشر من هدول المواد الكيميائية عن طريق النفس، لأنه كمان هو مصدر يطلع لنا إياها. وممكن أشدد أنه كمان ممكن نلاقيهن في البول كمان نفس هاي المواد، أو عن طريق العرق. وهون بحب أشدد على اختلافين الجلد والعرق. لما بنحكي على الجلد انه في مواد معينه للجلد لا مش موجوده بالعرق، في مرات موجوده بالعرق اللي هو موجود على الجلد. هذول مصطلحين مختلفين تماما. لكل واحد في له نوعيه من المجسات اللي هي تطور لمراقبه صحته.
0: طبعا احنا بنحكي هيك على مجال اليوم، احنا دائما هيك في برنامج الصحه غالي عندنا موضوع طبي بنحكي عنه، بنحكي على اعراض، بنحكي على امراض، بنحكي على علاجات، بنحكي على تطور. اليوم احنا حاسه انا هيك انه ماخذين المستمعين الى ما وراء كواليس الطب، يعني خلونا نشوفوا شو اليوم الابحاث، شو الاشياء اللي احنا عالم الطب اليوم قديش تطور في ظل كل ما يتعلق ايضا في الاي اي، واحنا بنحكي على كل الذكاء الاصطناعي. واليوم بلا ادنى شك بروفيسور حسام حايك، كل موضوع الذكاء الاصطناعي له دور وله دور كبير. السؤال ما بين الطب التقليدي وما بين التجديدات اللي انتم عم بتعيشوها وعم بتشوفوها، بتحكي هون على مجسات، على مجرد العرق اللي بيخرج منا ممكن يعطيك مؤشرات على صحتنا، يعني احنا كيف انتم بتسخروا اصلا موضوع الذكاء الاصطناعي في كل العالم اللي انتم عندكم اليوم؟
1: اليوم متعارف عليه عند المجتمعات انه دور الذكاء الاصطناعي هو لتحليل بيانات او ترتيب ارقام، ولكن دوره في مجال الطب هو بكتير اكبر من هيك. عشان اشرح الموضوع، اذا بنطلع على الطب التقليدي هو يعتمد غالبا على قياسات متفرقه، احنا بنسميها سناب شوت في اللغه الانجليزيه. يعني مرات ممكن الواحد يساوي فحص دم في يوم معين ويساوي نفس فحص الدم باشهر متفرقه. ممكن ناخذ صوره مثل الاكس راي او السي تي في فتره معينه ونرجع نسويها في فتره معينه، فاحنا بنسميها هاي تفرقات. او مرات بنزور الطبيب مش كل يوم إنما بفترات متفرقة. وهون بشكل عام اللي بنتج عنا إنه في عنا لقطات عن مراحل الصحة في الحياة، مش إشي اللي هو مباشر ومتواصل. وهون يكمن أهمية الذكاء الاصطناعي. فالذكاء الاصطناعي بيقدر حسب هاي النقاط الموجودة يعطينا استمرارية ما بين نقطة معينة من التحليلات لنقطة أخرى من التحليلات، فبعطينا إحنا بنسميها continuity، يعني استمرارية للصحة. فبصير عنا الصحة تراقب مش كل أكم من شهر إنما كل أكم من ساعة بناء على الذكاء الاصطناعي. والأكثر من ذلك إنه بحاول يربط ويساوي علاقات معينة ما بين الـ الباراميترز المؤشرات اللي بنفحصها. على سبيل المثال في أمراض كثيرة وخصوصا السرطان والأمراض المزمنة اللي الإشارات المزمنة مش موجودة فيها بس مادة واحدة اللي بتقول إنه هذا هو المرض، إنما في عدة مؤشرات. ولكن الأهم إنه ما نكتشف المؤشرات فقط كل واحد لحاله، إنما نربط بيناتهم، لأنه المرض هو مش عبارة عن مسار واحد، هو عن عبارة عن عدة مسارات متوازية والمسارات المتوازية متشابكة ببعضها. الذكاء الاصطناعي هو اليوم الأداة الوحيدة اليوم ممكن تشبك تعطينا هاي الشبكة عن طريق العينات اللي احنا والمؤشرات اللي احنا بنكتشفها عن طريق الفحوصات أو التحاليل اليومية،
0: يعطينا بصمة صحية لكل شخص ولكل فرد
1: بالضبط
0: نوعا ما.
1: فبعطينا بصمة صحية لكل شخص والأهم من ذلك اليوم في مجال الطب احنا بنقارن الرقم اللي احنا بناخده من التحليل مع مجمل الناس الموجودين حوالينا. الذكاء الاصطناعي بيسوي لنا ايش بسموه بيرسوناليزد اكثر على المستوى الفردوي او الشخصي، اللي بقول انا مرات ما بهمني شو بصير عند باقي الناس، انا بهمني شو بصير عندك هون التغيير. يعني التغيير اللي بصير عندك ممكن ياثر عليك سلبيا في مجال الصحه، نفس التغيير ممكن يصير عند انسان تاني اوكي ولكن ما يأثر على مجال صحته. وهون تكمن اللي احنا بنسميها personalization and precision medicine في اللغه الانجليزيه، الدقه في الطب. وهون يكمن قوه الذكاء الاصطناعي.
0: طبعا وبلا ادنى شك اليوم الذكاء الاصطناعي عم بغير كثير شغلات، بس حكينا هون هيك بروفيسور حسام حايك على كل ما يتعلق بمتابعه الامور الصحيه. بنعرف بنروح على يعني صناديق المرضى بتابعوا لك ضغط الدم، بتابعوا لك فحوصات الدم اللي احنا بنعملها، بينما انت اذا حكيت في المجسات هي بتتابع التغيرات الكيميائيه اللي بتصير. طب ايش الفرق بين المتابعه العاديه خلينا نسميها اللي احنا بنعملها او عن طريق كل الساعات الذكيه لبين المجسات اللي بتقيس التغييرات اللي عم بتصير حتى بدون ما احنا نشعر فيها بعدنا؟
1: المتابعات العادية بتعطي تحليل ومؤشرات ممتازة بلا شك، ولكن كونها موجودة اليوم في صناديق المرضى أو في مستشفيات فهي مقيدة من ناحية القدرة على الاستمرارية في الفحص. فأنا ما بتخيل أنه اليوم في عنا شخص اللي بحب يساوي فحص دم كل يوم على مدار السنة. فإحنا منقول هات نأخذ القوة الموجودة اليوم في المستشفيات في صناديق المرضى في المختبرات ونجيبها على جسم المريض لتقدر تعمل نفس التحليلات أو تعطينا نفس المعلومات ولكن بشكل مباشر، ولكن في دقة أكبر بكثير وفي استمرارية أكبر. هذا فرق كبير جدا، لأنه بدك تتخيل أنه بدنا نأخذ كل المختبرات الكبيرة الموجودة وكل البنية التحتية الموجودة حواليها ونصغرها لشيء اللي ممكن يكون قابل للارتداء wearable device اللي ما بنحس حتى بوجوده على جسم، يعني ممكن يكون حتى مرات على شكل تاتو تحطيه كلاصقة على جسم اللي يكون موجود هناك انت ما تحس بوجوده ولا تعرف النتائج اللي بطلع لك اياها، هو يبث النتائج مباشرة من جسم الانسان الى طبيب العائلي. طبيب العائلي من بعيد اذا حصل على يعني رسالة مقلقة هو لازم ياخذ القرار. وهون مهم لإلي أنا أنوه، لا الذكاء الاصطناعي ولا المجسات الكيميائية ولا المجسات الفيزيائية راح تحل محل الطبيب. الطبيب مركزه ومكانه مهم ومش راح يتغير. هاي بس أدوات بتساعد الطبيب، بتساعد الطبيب أكتر إنه كمان يشوف النتائج بشكل أدق أكتر عشان يأخذ القرارات الصحيحة ويشوف عيانين مرضى أكثر اللي ما بيقدروا يجوا على العيادة ولكنه بيقدر من بعيد يشوفهن بواسطة التواصل اللاسلكي الموجود ما بين المجسات القابلة للارتداء لبين الحاسوب الموجود عنده في المكتب.
0: طب هاي في المرحلة الحالية، احنا طبعا بدنا نحكي كمان على المستقبل شو التوقعات. حاليا انت بتقول ما في اشي يستبدل الطبيب، ولكن احنا شايفين كمان حتى في مجال الهايتك، حتى في مجالات اخرى اليوم، انه في ظل الذكاء الاصطناعي كثير اشياء عم تتغير. يمكن الواحد بيروح على مجال، بينتقل من مجال لمجال، ولكن في تغيير على ارض الواقع. بنتأمل انه في الطب بيظل الاشي يحافظ طبعا على اللي زي ما بقولوا على مكانته. حكينا على انه هاي المجسات وانه بتكتشف اشياء، والجزيئيات اللي التغييرات المؤشرات الجزيئيه اللي ممكن تصير الكيميائيه على اي امراض. احنا بنحكي انه هذا الاشي ممكن يكتشف كل هاي المجسات،
1: احنا بنحكي على غالبيه الامراض، ولربما ما في اثبات علمي حاليا على الامراض الاخرى. عندنا في المختبر احنا قدرنا نثبت ولاول مره في التاريخ انه لكل مرض في بصمه كيميائيه بتميزه من الامراض الاخرى، بتميز الانسان من الاخرين. وهي البصمة الكيميائية موجودة اليوم، أثبتت على 17 نوع مرض، منها 8 أنواع أمراض سرطان، منها سرطان الرئة، المعدة، سرطان الثدي وإلى ما ذلك. الأمراض العصبية أو أمراض الأعصاب مثل الباركنسون والألتهايمر أو تصلب الأوعية الدماغية، بنقدر كمان نشوف انه اثبتت في اطار الابحاث انه امراض مثل امراض المعدية مثل السل ومرض الكوفيد 19، وكمان امراض اللي هي التهابات مثل الاي بي دي واي بي اس والكرون ديزيز اللي هي الامراض المعويه
0: جهاز الهضمي
1: الموجوده هناك، ممكن يكون لها هاي البصمات. ممكن كمان تشخص.
0: لما انت بتحكي على بصمه، خلينا هيك يعني نشرح للمستمعين والمستمعات، شو معنى بصمة لمرض معين؟
1: بصمة معناها مجموعة من المواد الكيميائية والبيوكيميائية اللي بتتغير تركيبتها أو التركيز تبعونها، وبتشكل الإطار تبع المرض. اليوم في كثير بمجال الطب احنا بنروح بندور على مؤشر، على سبيل المثال تروبونين او كرياتين في الكلى. هذا المؤشر لحاله على سبيل المثال بنقول اذا في عندي تغيير في هذا المؤشر ففي عندي مرض معين، ولكن اذا بنطلع بشكل ادق في كثير من المؤشرات موجوده بعده امراض في الجسم. يعني على سبيل المثال اذا بناخذ احنا ايش بنسميه نيتريك اوكسايد NO، هو مؤشر اذا في انسان عنده أستما ولا لا. ولكن إذا بنأخذ نفس هاي المادة بنطلع على أمراض أخرى بنشوفها إنها هي كمان متصلة في أمراض أخرى. ففي مرحلة معينة إحنا ممكن نشوف تغيير في هذا المؤشر، ولكن مش شرط إنه يعطينا مؤشر للمرض المعين اللي إحنا بدنا نراقبه. فلذلك إحنا بنقول هات نأخذ كمان مؤشرات أخرى اللي مع بعض بتعطينا أكتر بصمة نادرة لنوع المرض المعين، اللي بعطينا إمكانية للتشخيص الأدق، ومش بس للتشخيص الأدق للمرض إنما للمقارنة بين الأمراض المعينة الموجودة بقلب جسم الإنسان.
0: وعادة بماذا يختلف يعني كل هاي البصمة اللي انت عمالك تحكي عنها لتغييرات جينية مثلا في نص الجسم، أو لكل العلم الجينات اليوم اللي احنا بنحكي عنه؟
1: هون لأشرح الموضوع بشكل سهل، إذا إحنا بنطلع على التغييرات الجينية الموجودة بجسم الإنسان، هن بشكل عام مركبات من جزيئات كبيرة. هدول الجزيئات الكبيرة بتفاعلات معينة بالجسم اللي بتحصل من ناحية بيولوجية وبيوكيميائية بتبلش تبث شرائط صغيرة جدا اللي ممكن تطلع ونلاقيها من بعيد.
0: نعم.
1: هدول الشرات احنا بنقدر نربطهن بواسطة الذكاء الاصطناعي والمجسات الذكية، نقول في عنا طفرات جينية معينة في جسم الإنسان أو جينات معينة في جسم الإنسان. فلذلك اللي احنا بنطوره

0: الواحد يقدر يستوعب كل الأشياء اللي أنت عمالك تحكيها. مرتك زي مرات بتشوفها زي إشي زي العلم الخيال. يعني اليوم الطب وصل لمرحلة، يعني مش الطب التقليدي اللي كلنا بنعرفه، اليوم عملنا نوصل لمراحل إنه نحكي على مجسات، إنه أشياء. حتى أنت ذكرت هون الكوفيد 19 وكل الكورونا، كان كل الخوف في هذيك الفترة من التطعيمات، إنه أنت فوتوا لك أشياء صغيرة على جسمك اللي تقرأ كل هاي الأمور. فإيش الفرق يعني إذا أحد عمله بيسمعنا وبيسمع على كل هاي التقنيات والنانو تكنولوجيا؟ يعني أكيد إحنا كمان رح نحكي على أخلاقيات كل البيانات وكل هاي التقنيات الجديدة، ولكن يعني إيش الفرق؟ يعني واحد اللي بيسمعك ممكن إنه يخاف شوي من كل هذا التطور. بروفيسور حسام،
1: بالفعل في صراحة خطر حقيقي في هذا الموضوع، وخاصة لما بنحكي على الذكاء الاصطناعي. ولكن لما بتكون التكنولوجيا غير دقيقة، أو لما بترسل كتير تنبيهات، ممكن يشعر الإنسان بأنه بعيش تحت مراقبة دائمي، وممكن يتحول الاهتمام بالصحة لقلق يومي. فلذلك بدل ما يكون راحة نفسية بيكون في عبء نفسي بواسطة هاي المجسات، مش بس من الواقع إنما كمان من التفكير الزايد اللي إحنا البشر موجودين عنده، من المخاوف الموجودة اللي إحنا نسميها conspirations في اللغة الشكوك في اللغة الإنجليزية. لذلك الهدف تبعنا إحنا هون لما بنحكي على هالموضوع إنه ما يكون جمع أكبر كمية من ممكن من البيانات على صحة المريض بواسطة هاي الأجهزة، إنما نجمع بس البيانات المفيدة لجسم الإنسان ونفسرها بطريقة مسؤولة. والذكاء الاصطناعي الجيد ما لازم يضخم كل تغيير صغير موجود في جسم الإنسان، إنما لازم يعرف يساعدنا إذا هذا التغيير هو طبيعي وراح يمرق
0: ولا إشي خطر،
1: أو إشي خطر لازم يتدخل فيه المريض. وبهاي النقطة كمان مرة برجع بشدد على أهمية الطبيب، وهون مركز الطبيب. الإنسان والطبيب لازم يتضلوا في مركز القرار، والذكاء الاصطناعي هو بس أداة مساعدة. فلذلك عشان نزيل كل الشكوك، شخصية ومسؤولية الطبيب لازم تضلها محلها، وهيك إحنا بتضل عنا في الراحة النفسية وكل الشكوك الموجودة ما تكون قائمة. بالنسبة للمثال اللي أعطيتيه في الأول على الإصابة الكوفيد 19 ومفاوضة روبوتات، أنا بآمن في العلم في إشي بسموه بيانات ومعلومات، ما بآمن بالشكوك ولا
0: بالمؤامرات.
1: ممكن كمان 10 سنين يبدو أنه الأشياء صحيحة، ولكن طول ما أنا ما فيش عندي معلومات في إيدي وما فحصت الأشياء وما كان في تقارير اللي أطلع عليها بشكل موضوعي ومهني، ما بقدر أقول عنها شيء. نفس الشيء الذكاء الاصطناعي، ولكن هنا في موضوع الذكاء الاصطناعي إحنا من الأول بنشتغل في أشياء بسميها أخلاقيات التعامل في الذكاء الاصطناعي لصحة الإنسان.
0: طبعا وهذا مهم جدا، وإحنا رح نركز بعد شويك على كل موضوع الأخلاقيات وكل ما يتعلق بهاي البيانات. خلينا هيك بروفيسور حسام حايك نطلع لفاصل قصير، ومن بعده نرجع نواصل الحديث. حب بكم مستمعينا وبكل من انضم إلينا الآن إلى برنامج الصحة غالية. إذا نحن في هذه الحلقة الخاصة، ضيفنا هنا في الاستوديو البروفيسور حسام حايك، عالم وباحث في مجال النانو تكنولوجيا، المجسات الذكية والطب غير الجراحي في التخنيون. موضوع حلقتنا اليوم صحة العائلة في عصر المجسات الذكية، وكيف نكشف المرض قبل ظهوره. وقبل الفاصل البروفيسور حسام حايك تحدثنا عن كل ما يتعلق بهذه المجسات، عن كل هاي التكنولوجيا، عن الذكاء الاصطناعي وتسخيره طبعا في مجال الطب وفي مجال صحة الإنسان. السؤال يعني لما احنا بنحكي على فحص النفس أو فحص الجلد أو كل هاي الفحوصات اللي احنا ذكرنا انه هي ممكن تكتشف الانحرافات الجزيئية اللي شرحناها طبعا في القسم الأول ماذا تعني، هذا الاشي رح يكون دارج؟ هذا الاشي هاي المجسات مين بحطها على نفسه؟ هي بس في مجال الأبحاث ولا احنا اليوم موجودة كمان في مجال صحة الجمهور اللي في البلاد؟
1: حاليا غالبية هاي الأجهزة موجودة في مجال الأبحاث المتقدمة. اليوم في أبحاث سريرية clinical studies، يعني اللي بتأخذ هاي الأجهزة وتجربيها على مرضى حقيقيين في مستشفيات حول العالم، موجود نجاحات كبيرة جدا. فمن المتوقع أنها تطلع على حيز التنفيذ عند الناس قريبا، ولما بقول قريبا أنا بحكي على 5 إلى 10 سنوات على الأقل. مش بسبب التكنولوجيا

0: التكنولوجيا، انما بسبب كل الرقابه الصحيه نحن نسميها الريجوليشن الاف دي اي سي اي مارك والى ما ذلك، لانه هناك بدهم يتاكدوا قبل تصويق هذول الاجهزه انه هذول الاجهزه ما بضروا نفسيا ولا صحيا في جسم الانسان ولا بسببولهن امراض اخرى، عشان ما يكون اي مكان لمؤامرات حول يعني دور هذول الاجهزه في حياه
1: طبعاً.
0: في قله استخدام او الاستخدام الغير صحيح لهذول الاجهزه.
1: طبعا احنا عملنا نحكي هيك على انه استخدام طبعا انه يكون استخدام امن، وهون الفرق يعني، واحنا ركزنا على هذا الحديث يمكن ما قبل البرنامج، انه ما بين الفترة هاي ما بين بداية البحث لبين تطبيقه على أرض الواقع، على أرض الواقع هي سنوات طويلة،
0: هي سنوات طويلة، وبغالب الأحيان مش بسبب التكنولوجيا بتكون متطورة وتطويرها أنجز بنجاح، إنما بسبب البيروقراطية الطبية الصحية، واللي شيء مهم جدا بنظري في هذه الأيام عشان نضمن صحة التعامل الصحيح.
1: ولكن كل تجربة هي بحاجة لسنوات، يعني بلاش إنه بس البيروقراطية، يعني أنت لتعمل تجارب على أشخاص ولا يكون عندك العدد الكافي ومش أنت تقدر تقول إنه اللي أنت عم تعمله هو إشي مضمون وآمن، أنت بحاجة لهاي السنوات يمكن مرات.
0: أكيد إحنا دائما بحاجة لسنوات، لذلك ما في بحث اليوم بنتهي خلال فترة سنة أو سنتين أو ثلاثة، وخاصة لما نروح على الأبحاث السريرية. والهدف هنا اليوم إنه نأخذ إحصائيات كبيرة عند الناس لنأخذ الاختلافات ما بين الناس. للشخص الموجود اليوم في الدولة هنا هو مختلف عن الشخص الموجود في فرنسا، ومختلف عن الموجود في المكسيك أو في دول أخرى في العالم. حتى أشخاص اللي هن توأم اللي خلقوا يعني ولدوا لنفس العائلة في فترات متقاربة هن مختلفين من ناحية المركبات، بكثير من المركبات الجينية والمركبات الجسمية. فلذلك مهم جدا انه ناخذ هاي الاختلافات في عين الحسبان لما احنا بنطور، وهي بدها احصائيات اللي تاخذ كل هاي الاختلافات في اطار البحث وفي اطار التطوير. يعني اذا ما فوتنا احنا هاي الاختلافات على قلب الجهاز بواسطه الارقام او بطرق رقميه، ما بنقدر احنا نشخصهم في المستقبل بالطريقه الصحيحه. فلذلك احنا بنقول دائما مش مهم كيف انت بتكتشف، إنما وين أنت بتكتشف، شو هي البيئة اللي أنت بتكتشف فيها، وهذا هو أكبر تحدي اليوم.
1: بلا أدنى شك عندكم تحديات كثيرة، مش بس تحدي واحد، أكيد التحديات هي كثيرة. وذكرنا قبل أنه ممكن اكتشاف أمراض عصبية، ممكن اكتشاف أمراض مثل السرطان، مثل كثير شغلات أخرى. إذا بدنا نيجي نحكي هيك على فئات معينة في المجتمع، مثلا في صحة المرأة، كيف ممكن لكل هذا الموضوع أنه يساهم مثلا
0: في صحة المرأة؟ في عنا هناك مراحل كتيرة بحياتها بصير في تغييرات، مثل تغييرات هرمونية، تغييرات جسدية ونفسية، ومرات أكتر بعد سن الأربعين، أو بالتحديد ما بين سن الأربعين لبين سن الستين. المجلسات الذكية ممكن تساعد مستقبليا طبعا في متابعة هاي التغييرات بطريقة غير مؤلمة، وكمان بطريقة مستمرة نان انفيسيف، بطريقة غير اجتياحية. على سبيل المثال ممكن هاي المجلسات القابلة للارتداء تساعد بمراقبة تغييرات في الدورة الشهرية. والتغييرات في الدورة الشهرية بشكل عام بتأثر على كتير أمراض، أو ممكن تسبب لكتير أمراض إذا كان فيها التغييرات كتير كبيرة، منها مرات أمراض القلب، مرات أمراض أعصاب وإلى ما ذلك. فلذلك مهم مراقبتها، أو ممكن نراقب الخصوبة، الحمل، وأمور تتعلق ما بعد مرحلة الولادة أو في سن اليأس. وهي بتعطينا طبعا مراقبة للاختلالات الموجودة في اشياء اللي مرات المرأة ما بتحسها، ولكن احنا المجلسات تبعونا بنحسها. فلذلك احنا بناخذ خط اللي احنا بنسميه prevention، يعني انه نمنع حصول المرض قبل ما تشعر فيه المرأة. اليوم في الواقع يعني اليوم في شركة اقمناها، شركة هارموني، اللي هي تأخذ الأجهزة الذكية القابلة للارتداء اللي بتراقب صحة المرأة بالضبط في نفس الطريقة اللي تحدثت فيها. وهون كمان مرة الأهمية أنه تكون التقنية داعمة للمرأة، مش مركز لخوف المرأة ولا مصدر ضغط عليها. فلذلك احنا بنحاول كمان مرة، وبرجع على نفس الرسالة، التكنولوجيا لازم تشتغل هنا خاصة عند المرأة وعند الأطفال في سياق طبي إنساني واضح في ضمن الأخلاقيات الملائمة بدون ما نشكل ضغط عليهم.
1: طبعا انت ذكرت هون الأطفال، في الأطفال في إشي خاص اللي انتم بتفحصوه؟
0: في الأطفال في أشياء خاصة، في أمراض معينة موجودة عند الأطفال إحنا منراقبها. فلذلك هنا إحنا كمان الأجهزة القابلة للارتداء wearable devices بنستخدمها لأمراض، خاصة أمراض رئوية عند الأطفال أو لتطور ومراحل النمو تبعون الطفل، لأنه في مراحل النمو خاصة في السنتين الأولى ممكن يتطوروا كتير من الأمراض. فلذلك مراقبة صحة الطفل في هذول السنتين هو إشي أمر جدا هام
1: طبعاً.
0: فلذلك عشان نطور الجهاز لازم يكون الجهاز يكون مريح للطفل. مريح للطفل يعني بده يكون على شكل لاصقة زي التاتو الموجودة اللي بنعرفها، التاتو تبع الأولاد الصغار اللي ما يقدر يقيمها طفل أو ما تأثر عليه ولا تأثر حتى يعني من ناحية بث الإشارات على نومه أو على طريقة تعامله أو على صحته. وهذا بتطلب شغل وتطوير عميق جدا في المختبرات، كيف تبني المواد بالشكل الصحيح وتبني المجسات عليها وتصغر مختبرات كبيرة الموجودة اليوم بحجم غرف كاملة لشيء دقيق جدا الموجود كأنه كمان غير شاعرين فيه انه موجود على جسمنا.
1: يعني كمان انت بدك تاخذ انه كل التكنولوجيا بدك تحطها في إشي صغير، وكمان بدك اياه يكون إشي مريح، يعني
0: مريح
1: غير انه بدون ما انت تشعر فيه، بدون ما يضايقك، بدون ما انه يعني يعمل لك اي ضرر كمان.
0: وانا دائما بقول في المحاضرات تبعوني خارج البلاد انه اليوم تطور جهاز سهل الاستعمال وغير باهظ الثمن هو اصعب بكثير من انك تطور جهاز كبير وباهظ الثمن.
1: أكيد يعني هي الواحد لازم يفكر فيها شوية، ما بس تفكر فيها شوية بتفهم المغزى من وراها أكيد بالأدنى شك. وإنت ذكرت هنا، ذكرت المرأة وذكرت صغار السن، خلينا نأخذ شريحة كبار السن. يعني ممكن نوصل لمرحلة مثلا إنه إحنا يعني عند كبار السن، طبعا كل ما الواحد كبر في العمر كل ما صارت عنده المشاكل أكثر، مثلا إشي زي جلطة دماغية، يعني هاي إشي ممكن تتنبؤوا، ممكن تشوفوا أشياء اللي بحكي الأشياء الطارئة اللي الجسم ممكن يعني إنه يعطيك أي إشارة ما قبل.
0: أكيد 100%. على سبيل المثال نبلش من المثال اللي أعطيتيه، جلطة دماغية هو ما ببلش بشكل فجائي هو بيكون له تبعيات الموجودة في جسم المريض سنوات على سنوات قبل ما يصير هاي المرحلة، وإحنا بالضبط بدنا نفوت على هديك الخانة. فالكبار السن بشكل عام هن بمروا بتغييرات صحية بشكل تدريجي، بالبداية ما بتبدأ بوضوح، مش بسبب عدم وجود إشارات، إنما بسبب عدم قدرة التكنولوجيا الحالية إنها تجسها. في عنا إحنا تقييدات اليوم بالتكنولوجيا للأسف الشديد في دقتها. فلذلك أحياناً بحدث التدهور خلال أيام وأسابيع، والعيلة بتلاحظ إنه في تغييرات جدية، مع إنه كمان مرة هاي مشكلة اللي بتتعلق في التكنولوجيا أو في القدرات الموجودة عنا اليوم إحنا كبشر نشوف الأشياء قبل ما بتصير. فلذلك أهم شيء هنا اللي بدنا نطلع عليه مش تشخيص في نقطة زمنية معينة، إنما مراقبة مستمرة اللي بترصد كل التغييرات بشكل مستمر، يعني يوم بعد يوم أو أسبوع بعد أسبوع، اللي بتتضمن ممكن النوم، المؤشرات الحيوية أو المؤشرات الجزيئية. وإذا ظهرت إشارة غير عادية أوكي من الأساس اللي إحنا بنعرفه عند هذاك المريض أو الكبير في السن، فممكن للأسرة أو الطبيب أن يتدخلوا في هذيك المنطقة. إسا هون بحب أوضح أنه هاي المراقبة ممكن أو التغيير ممكن يكون خطأ كأي تكنولوجيا اللي ممكن تخطئ، ولكن أفضل أنه أشوف الخطأ وراقبه وأتأكد أنه مش مرض من ما أخليه بشكل اللي هو إحنا باسف أخليه على جنب. وكمان مرة هون مهم إنه تبقى هاي المراقبة محترمة لكبير السن والحفاظ على خصوصيته. كمان مرة ما يشعر إنه مراقب، إحنا ما بدنا أجهزة اللي يكون زي جواسيس علينا
1: فعلا.
0: فلذلك قسم كبير من التكنولوجيا المطورة هو كيف نحافظ على خصوصية المريض في هذا الإطار وكيف ممكن يكون شاعر براحة. وهي هي موضوع بحد ذاته. يعني في مجال الـ AI مجال الذكاء الاصطناعي شيء بسموه Explainable AI على سبيل المثال اللي بيقول لك حتى لما أنت بتاخذ قرار اليوم ليش أخذت القرار؟ أنت كذكاء اصطناعي ليش أخذت القرار؟ شو هي الأسئلة اللي سألتها لحالك لطلعت فيها القرار؟ يعني الطبيب بتقدر تتجاوب معه ليش يعني الدكتور أنت
1: شكيت في هذا الموضوع
0: في هذا المرض وإلى ما ذلك. وهيك إحنا بدنا الـ AI يعطينا تفسير لقراراته.
1: وانت ذكرت هون نقطة كثير مهمة انك انت تشعر كإنسان انك انت مراقب. هذا بذكرني في برنامج الأخ الأكبر انه كل اشي انتو شايفينه كل اشي البيانات تبعتنا هي بتوصل لمحلات معينة ان كان عن طريق الساعة الذكية ان كان عن طريق التطبيقات اللي معنا احنا في الجهاز الذكي اللي كل واحد فينا ماسك جهاز ذكي. فكثير بيانات وكثير اشياء بتروح. احنا كيف بنعرف كأفراد بحكي على مستوى الفرد اليوم بروفيسور حسام حايك كيف بنعرف انه هاي البيانات تبعتنا مش عمالها بتروح على اشياء غلط؟
0: هذا سؤال صعب للأسف شديد. مش كل العالم خير ولكن اللي بدي أحكيه أنا إسا هون على الجانب الإيجابي. البيانات الصحية ممكن تكون نعمة إذا استخدمت بحكمة. ممكن تصير مصدر قلق إذا استعملت بشكل غير صحيح اللي حكيتيه. على سبيل المثال ممكن بعض الحكومات تسخر هاي البيانات بدون إرادة المريض أو المرضى بشكل عام كمجمل وتسخرها لدراسات معينة وهم بيصير خطر حقيقي. ولكن هون هاي الأخلاقيات اللي الدولة بتتعامل فيها أو مراكز البيانات اللي بتتعامل فيها. الذكاء الاصطناعي مش المفروض يستعمل بشكل غير أخلاقي. للأسف شديد شفنا حالات غير أخلاقية لاستعمال الذكاء الاصطناعي مؤخرا. ما بدي أحكي إسا على أسماء تحدثنا عليها قبل البرنامج ولكن مهم جدا اليوم التعامل الصحيح. كل مركز البيانات والمؤشرات التابعة للمريض هي خصوصيته وملكيته الخاصة فقط. وأي استعمال لإلها لازم تأخذ تصريح منه بشكل رسمي هل يستعمل أو ما يستعمل.
1: بس أنا اليوم إذا بنزل تطبيق بمضي على أنه أنا يعني طبعا بيحكوا لك كل الأشياء في الكلمات الصغيرة صغيرة جدا اللي أنت حتى ما بتقراها صفحات طويلة من كل الأشياء القانونية. أنت في الآخر بتمضي أنا بدي نزل التطبيق وأنا موافق على كل الأشياء وأنا بتقبل شو مكتوب هناك. بس إحنا مش فعلا نقرأ كل هاي التفاصيل وممكن في هاي الأحرف الصغيرة والأشياء تتخبى كثير أشياء ممكن يعني شو يعني مضرة. هي مش راح تخرب علينا ولكن هون مسألة الأخلاق والخصوصية.
0: الأخلاق والخصوصية هون تقسم لثلاث طبقات. الطبقة تبعيت المريض أو الشخص، الطبقة تبعيت الشركة، والطبقة تبعيت الدولة. الشركات للأسف الشديد دائما عندها مصالحها التجارية الخاصة وممكن تساوي أي شيء عشان تأخذ البيانات وتستغلها لتطوير وتحسين الموديلات تبعون الذكاء الاصطناعي والمجسات. فلذلك هون المهم الرقابي، والرقابي أهم مصدر فيها هو الدولي. فلذلك إحنا بنبلش يعني من رأس الهرم. الدولي إذا في عندها أخلاقيات وحتى أسس واضحة فالشركات لازم تشتغل في شكل صحيح. يعني إذا بنطلع هنا، إذا بتطلع على سبيل المثال على الفرق بين أوروبا وأمريكا، في كان شركات أمريكانية تعاملت بأخلاقيات معينة في أمريكا وكان مصرح عليه ولكنها أخذت مخالفة مع كارت أحمر في أوروبا لأنه ما تعاملت بحسب الأخلاقيات الموجودة في أوروبا. فهون مهم جدا كمان أنه الدولة كدولة تكون مسؤوليتها أنه تعطي الوعي للأخلاقيات في استعمال هاي البيانات للشركات والشركات تتعامل باحترام. فلذلك لما الشركة بتطلع إصدار مثل اللي حكيت عنه بالأحرف الصغيرة لازم تكون عارفة أنه في الأخ الأكبر اللي برائبها اللي هي الدولة والمؤسسات الحكومية. بعد عن ذلك للأسف الشديد يعني من تجربتنا مع الكوفيد 19 مع اللي صار هناك مرات أنت تجبري يعني على استعمال هذا الجهاز بطرقهن لأنه ما في عندك حل بديل.
1: طبعا هون طبعا بصير الأشياء اللي أنت بتحشرك في الزاوية خلينا نحكيها في الكلمة العامية. طبعا السؤال يعني أنت هون بتحكي على أنه الدولة هي اللي بتراقب كل هاي الأمور اللي طبعا بتراقب كل هاي الأخلاقيات اللي احنا عملنا نحكي عنها في نهاية المطاف. في ظل كل التطور اللي عم نشوفه أنت بتقدر تطمئن اليوم كل مستمع أو كل واحد متلقي لهذا المحتوى أنه احنا على الاقل ماشيين حاليا في مسار صحيح والإشي ما راح ينحرف مستقبلا؟
0: ما بقدر أطمئن 100% لأنه الإنسان عنده للأسف مرات غريزة استثنائية نحن ما بنحب نشوفها، ولكن بحب أطمئن أنه في منظمات صحة
1: اللي تعنى بهذا الشأن.
0: على سبيل المثال الـ FDA الـ Food and Drug Administration الـ CMR الـ WHO اللي هن بأخذوا كل هاي الأمور اللي بتخص الملكية الصحية تبعية الإنسان والخصوصية تبعته والأخلاقيات المتعلقة بذلك بالحسبان، وما بتصرح في استعمال تكنولوجيا بدون ما يكون كل هاي الأمور يعني مصادق عليها بشكل واضح. فلذلك أنا اتكالي على هدول المؤسسات بشكل كبير، والشواذ للأسف الشديد لازم إحنا نحاربهن بالطرق سلمية ولكن بطرق اللي تضمن سلامة المرضى.
1: طبعاً وإحنا عنا بعد كثير نقاط وما ضلش عنا كثير وقت، فبدنا نحاول قدر الإمكان إنه نحكي على كل الأشياء اللي حضرنا إنه نحكي عنها. بدينا الحديث على إنه الكشف المبكر، وحكينا إنه كل هاي المجسات وكل هاي الأمور مرات هي تتنبأ وضعك قبل يكون إنه في إشي اللي هي بتكتشفه. يعني خلينا نأخذ إنسان بسيط اليوم، أنت أو أنا أو أي شخص عمله يستمع، لأنه في جيل اللي هو مقبول في صحة منيحة. إيش اللي أنا الدافع تبعي كإنسان إنه أعرف إنه بيتنبأ لي للمستقبل إشي معين اللي ممكن يشكل خطر على حياتي؟ إيش اللي بده يخليني أنا يعني لازم أعرف هذا الإشي؟
0: التنبؤ هام لأنه هو طريقة للكشف المبكر عن الأمراض، والكشف المبكر عن المرض معناه إنه أكتشف وجود المرض قبل ما أحس بعوارض المرض. مثال، غالبية أنواع السرطان بتكون بجسم الإنسان ما بين 5 سنوات ل15 سنة قبل ما إحنا نشعر فيها. لهي الفترة كلياتها إذا عالجنا المرض قبل ما نشعر بعوارضه الجانبية أو ما نشوفه في التقنيات الموجودة اليوم، نسبة نجاعة العلاج بتكون عالية جدا. على سبيل المثال مرض سرطان الرئة، إذا بنكتشفه في مراحله الأولية الكشف المبكر، نسبة الناجين بالمرض بواسطة العلاجات الموجودة اليوم هو حوالي 70% في خلال 5 سنوات من مرحلة اكتشاف المرض. إذا استنينا على نفس المرض لمراحله المتأخرة ولما انتشر، احنا بنسميها مرحلة 3 و4، نسبة النجاة بتنزل ل10%. هتفرق شاسع
1: أكيد.
0: فلذلك هنا الأهمية اللي عند الشخص إنه يكشف المرض مش للقلق، إنما
1: ما هي موضوع القلق. يعني إحنا بنعرف اليوم إنه ستريس والضغوطات النفسية هي سبب كثير من الأمراض. سؤال، لما إحنا بدنا نعيش في هذا ستريس إنه ممكن يكون في عندي إشي وأنا بدي حاول في عن طريق هاي المجسات إنه أفحص، أنا بسألك يعني أسئلة فلسفية هون أكثر. يعني لما إحنا بنحكي على أكيد. هذا على هذا الموضوع، يعني إنه ما بين القلق ويصير عندي هوس معين لصحتي، ما بين أنا مسهل الأمور واللي بيجي بيجي زي ما إحنا بنعرف، هاي ما بين المسير والمخير.
0: مظبوط، بس هنا أنا بدي أحاول أفصل ما بين شغلتين. الشغلة هي التنبؤ المسؤول والتشخيص النهائي. في هدول موضوعين مختلفين تماماً اللي بجاوبوا على سؤالك. الأجهزة الموجودة اليوم يعني ممكن تكتشف على إشارات مبكرة ومخفية مش موجودة هنا، ولكن هدفها أنه تعيد المراقبة بشكل مستمر عند الإنسان.
1: نعم.
0: بطريقة اللي هو مرات ما يعرف النتيجة عنده. يعني هو بده يكون عندك جهاز اللي يكون موجود على جسم المريض اللي أنت ما بتعرف شو النتيجة اللي بتطلع منه، ولكن هاي النتيجة بتروح على جهاز أو على صندوق المرضى أو عند الطبيب، والطبيب هناك بقرر هل يدعيك لإله بطريقة معينة أو بطريقة اللي هي ملائمة نفسيا اللي بدون ما تشكل ضغوطات عشان تكمل المراقبة أو العلاج نفسه. فالأهمية هنا إنه نعرف كيف نستعمل الجهاز. ولكن من ناحية تانية، إذا البني آدم هو مريض عنده مرض سكري على سبيل المثال، ومنعرف إنه بأخذ دواء السكري وبدك تراقب فعالية دواء السكري، ما في غلط إنه البني آدم يشوف المتابعة هو بعيونه، ولكن طريقة الاستعمال هي بتتعلق من نوع المرض، مرحلة المرض، وهل هو مراقبة المرض أو لا. تنبؤات كمان مرة إحنا منخليها هنا في إطار أوسع بكثير، لأنه الكشف المبكر هو الأداة لإنقاذ الروح.
1: أكيد.
0: ومش بس هيك،
1: والطب الوقائي اليوم هو يعني طب اللي إحنا بحاول إنه إحنا ما بدنا نوصل المرض، إحنا بدنا نوصل إنه نمنعه قبل ما يصير كمان، حتى في كل الميت
0: نمنعه قبل ما يصير. ولكن كمان بحب أقول كتير من العلاجات اليوم اللي تستعمل في علاجات أمراض مثل الأمراض الخبيثة، فيها للأسف الشديد بتعالج المرض ولكنها بتهدم كل حياة المريض. أكيد. احنا بنسميها quality of life، نوعية أو جودة الحياة. فلذلك حتى ما بدنا نوصل لمرحلة اللي فيها مرات علاج اللي ممكن يكون ناجع ضد السرطان، لأنه هو كمان مش بس بيأثر على
1: طبعا الخلايا السليمة والخلايا،
0: إنما كمان بيأثر على جودة الحياة لإله ولأفراد عيلته.
1: السؤال هيك يعني في ظل كل التجربة اللي انت عندك اليوم بروفيسور حسام حايك، يعني اذا هيك تصورك، احنا اذا بدنا نحكي على صحة العائلة من هون لعشرة 15 20 سنة، كيف بتشوفها بتتغير؟
0: بتخيل انه كمان 10 15 سنة في بيوت اكثر وعي بالصحة، ولكن مش مستشفى، بيت فيه ادوات بسيطة متنقلة وصامتة ما منحس بوجودها في البيت، اللي بتساعد الأسرة على متابعة الصحة اليومية، والمهم من دون خوف ومن دون تعقيدات. هاي الأجهزة ممكن تراقب النوم، اللي احنا بنعرف انه مسبب كتير لأنواع مرض، أو الخلل في النوم بيسبب لكتير أنواع مرض، الحركة، المؤشرات الحيوية، ولربما بعض المؤشرات الجزيئية الموجودة واللي بتخرج وبنقدر نجسها في البيئة الموجودة في البيت اللي احنا بنسميها الاندور انفايرومنت. وهي الأجهزة بتساعد على كشف المراحل المبكرة من المرض، اللي بالمجمل العام البيت بده يكون هو بيت ذكي، اللي يكون باتصال مع الجهات الصحية المعينة اللي هي هناك لتأخذ القرارات. القرار ممنوع يكون في قلب البيت، القرار في يد الطبيب والطاقم الطبي،
1: والقرار مش في أيدي الجهاز الذكي اللي أكيد. احنا لابسينه، مش الساعة بتقول إجا الوقت انه لازم تتحركي، او إجا الوقت انه تنامي، او اشياء عنها زي يعني. هون قرارات اللي رح تيجي من جهة مسؤولة مش أجهزة،
0: قرارات بجهة مسؤولة. والفكرة كمان مرة بيش نعيش في بيت الأخ الأكبر، يعني نظام اللي هو بيراقبني أنا ساعة بعد ساعة وبفوت على الحياة الشخصية تبعتي،
1: بس هو بيشجعك في إشي لما في مراقبة وفي متابعة، في تشجيع معين،
0: في
1: تحفيز معين،
0: نسميها بيئة داعمة للصحة. وهي اللي احنا بدنا نأخذها، بيئة داعمة وواقية للصحة. فلذلك هنا البيت والصحة بدها تكون أكثر قرب من الحياة اليومية، أكثر شخصية، وأكثر على الوقاية بدل الاكتفاء بردة الفعل. اليوم إحنا عندنا ردة فعل لما بصير مرض، إحنا بدنا وقاية مش ردة فعل.
1: فعلا، وهذا الإشي اللي الواحد حتى بنحاول إنه كمان قدر الإمكان يأجل الأشياء، يمنع الأشياء. بالنسبة لإلك يعني إذا لكل عائلة عملها تستمع لإلنا، ما بين التكنولوجيا والحفاظ على الصحة وبين كل التقدم اللي حكينا عنه، إيش النصائح اللي كنت بتقدمها للعائلة؟
0: إيش النصائح؟ اولا بما انه احنا بنحكي انه كل هاي التكنولوجيا راح تفوت على حيز التنفيذ خلال 10 ل 15 سنة، اولا ما ننتظر هاي التكنولوجيا في عصرنا الحالي للوقاية. هناك اشياء بسيطة نقدر نبلش فيها ولكنها مؤثرة، من ضمنها النوم الجيد، الحركة اليومية، التغذية المتوازنة، شرب الماء، تقليل الدخان، تقليل التوتر اللي هو اكبر مرض في العصر الموجود عند كل سكان العالم. بنصح العائلات اليوم أن ينتبهوا للتغييرات الصغيرة في الجسم وعدم تجاهلها، ولكن طبعا من دون خوف مبالغ فيه. ولما بيستمر في عرض غير معتاد، من الأفضل أنه يعني نراجع الطبيب، يعني لما نشوف في حالي ترجع يوم بعد يوم.
1: صحيح.
0: حتى لو إنها مش كبيرة ومش مخيفة نراجع الطبيب. مهم لإلي تكون الرسالة إنه التكنولوجيا رح تساعدنا كتير، ولكن أساس الصحة هو في أسلوب الحياة.
1: أكيد.
0: المتابعة والعلاقة الجيدة مع الإنسان والطبيب العائلي في الأساس والمركز.
1: وإذا في كلمة واحدة كنا بدنا نلخص البرنامج، وإيش أنت كنت بتحكي عن كل ما يتعلق في مستقبل الصحة؟
0: مستقبل الصحة ونستخدم الذكاء الاصطناعي والمجسات الذكية لنسمع همسات الجسم قبل ما تتحول لصرخات المرض، وأنه نجعل التكنولوجيا شريك للإنسان في الوعي.
1: أكيد.
0: والطمأنينة مش بديل عن الطبيب أو عن الحكمة الإنسانية.
1: وأنا بدي أشكرك كثير بروفيسور حسام حايك على قدومك لهون على كل هاي المعلومات اللي حاولنا قدر الإمكان نبسطها، مع أنه كان في كثير أشياء اللي بعد بدي أسألك عنها، بس لضيق الوقت طبعا نكتفي بهذا.

0: القدر. شكرا لقدومك وشكرا أيضا لطاقم البرنامج لنشحاد رزق حين دهان ومني غالية ناطور قدور كل الصحة والعافية نرجوها لكم دائما مستمعينا. إلى اللقاء.
1: شكرا.

من غير ما تسلم وكفى قلبي انا مسلم ودعني من غير ما تسلم وكفى

احلى الغربة تحلى لك والبعد يغير احوالك، خايف للغربة

يا حبيبي بيحبوا، عايزينك تفضل جنبي، عايزين دايما يشوفوا، وانا وياهم مشتاق لك، مشتاق لليالي هواك، وعشان كده دايما اقول لك امتى هيسعدك.

أنتم مع مكان. مكان 99.3 92.3 93.7 88.8 FM.

أنتم مع مكان 99.3 92.3 93.7 88.8 FM.

أنتم مع مكان. مكان 99.3 92.3 93.7 88.8 FM.

أنتم مع مكان. مكان 99.3 92.3 93.7 88.8 اف